0: الامنيات ما شاء الله عليهم ومجراتكم مباركة
1: ان شاء الله علينا وعليك يا اخي. تفضل ايه تفضل موضوع الحلقة.
0: كذا حكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جلل من الحاج الكبير ولا الشبان
1: ايه
0: شافها في المرأة قال له بتغير وجهك والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب قلب الجوهرة الجوهرة يا ناجي هل تقدر تغيرها الدنيا هي هي الزمان هو هو نفوسنا هي اللي تغيرت العلم فينا حنين السم السوزك من الشرق وتطيح في الغرب
1: صح صح
0: نظف قلبك سوي ضميرك ما تكذبش ما تفتنش صلي صح ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات وصفي نيتك مع الناس صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح ده الجمعة المباركة وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك
1: الله يحسن
0: العيب فينا حني
1: أي والله
0: المشاكل مننا حني حني أعطانا ربي عقل جوهرة خط سير ورانا وهدانا للجيل طريق الخير وطريق الشر تبي تمشي للجهة الفلانية ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة
1: حشاك وحشاك
0: انت عطاك ربي عقل وراهو خذ في علمك يا ناجي راهو كان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقعد في التخبيط لان عندك عقل علاش يوم عذاب علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل اعطانا صح ورانا الختم من الصح
1: اي والله
0: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي عن فحشاء والمنكر الصلاة الصلاة كل من يصلي تنهي عن فحشاء والمنكر
1: اي والله
0: انت الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة لا لرب العالمين حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح صح
1: صحيح صحيح
0: وخشوع على الله تمشي نظيف طاهر مثلك خمس سنة خمس مرات نطهروا في روحنا وبدات يوم الجمعة بدات فجر يوم الجمعة ونقول حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخافوا الله راحوا العيب فينا حني مش الزمان الزمان زي ما هو فيها اربع فصول فيه شرق فيه فتح في الغرب طبيعة زي ما هي لكن احنا اللي تغيرنا غلبتنا الدنيا بمشاكلها
1: صحيح والله صحيح يا اخونا ناجي
0: غني فقير مريض صحيح كلها في الهم سوا
1: اي والله
0: بارك الله فيك
1: والله صح عليك صح عليك يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين. في كلام تقريبا صح كلام نقوله خلنا نذكر بس برقم الهاتف 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام ناخذ المكالمه. السلام عليكم.
1: اهلا وسهلا مبارك
0: عليتي. تفضل.
1: يعني عندي وصيه بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي ان يحافظوا على دينهم وعلى صلاه وصلة الرحم. هذه وصيه بعجاله، ان في اكيد في مكالمات ثانيه، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاء ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت
0: وبس. الله يعزك. شكرا شكرا، وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: هكي واضح وهكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: أبدا. تفضلي.
2: تمام كويس.
0: تفضل.
2: تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا.
0: أهلا وسهلا.
2: وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير فيه معروف إن شاء الله، يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك. يعني طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاته. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا برامج، وآخرها برنامج للشيخ طيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم معش يشتغل، هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعداية، لأن لما يقول
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا احنا لغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء
2: الصوت مش واضح يعني، معش يأدي فعالية
0: بالضبط. هذا هو بس.
2: لا هذا أنا من باب اللي حافة. حاجة ثانية، أنا بنركز بنقول الملاحظة ثانية للراديو، لما تعاودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذ تو اللي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا تنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشطبوا لما المقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام، سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصيرلهاش لخبطة، واحد يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتينا الأستاذ الشرقوي هذه اللي رقبة زوي ولا شن نقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي عالجنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة سوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نبو ما نبوش هي أساس كل شيء، لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليكم، ممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: لا لا لا. السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة بس، دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها باهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا ومرحبتين بيك، وياريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك، فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شكرا في ملاك شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: نقدم لك تحية في مناسبة الجمعة إن شاء الله، جمعة خير عليكم، ونحييو لنورس وبنت القربولي وبنت ليبيا نقولها بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقولها إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله.
3: والكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي ما عادش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطه الثانيه القناعه كانت لا يفنى يفتي ملاك. اللي يشبح فوق يتعب، اللي يشبح فوق يتعب. القناعه ربي خالقها كانت، والناس الاولى قال لك عليك سفراشك مد رجليك. مش الناس بحدار سياره لا كيف دارها وكيف لا، ما نقول ربي يزيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما اعطاه، بس لا الناس لا والشمس قاعده تزرق في مكان هذا، احنا اللي متغيرين اختي ملاك مش الوقت. الدنيا قاعده تبقى كما هي، احنا البشر شرفينا الطماع وشرفينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير، كل واحد يبي البحر لريحه.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس، اللي ربي عطاه ربي يبارك له، واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله. ونفتح عيوننا اكثر انشتوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدين، رزق الدنيا ثاني راح، زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف، اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك. تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقة يلا اعطيني المكالمة بعد. هاي هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام. عليك ورحمة الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي، شكرا نقول على التحية. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركة ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا، احنا نعيبه في الزمان والعيب فينا. احنا اللي مسلمين ونصلوا ونحضروا في خطبات الجمعة ونقرأ في القرآن، احنا اللي تغيرنا، احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا، احنا اللي قتلنا بعضنا، احنا اللي درنا الاخطاء ما درتهاش الدنيا يا ملاك. عرفتي ابها من البوبيد اللي جايبيننا يبيدوا بيه الشعب الليبي، شن درت الدنيا هذه؟ ما داروا افراد، احنا درنا. عرفتي وين الضمير؟ وين الانسانيه؟ وين الوفاء؟ وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيت تبي تحط له في الخضره تبي تقتله؟ يعني لوين نبغوا نمشوا؟ وين انت اللي طافي علي الضي من الساعه 3 لحد توا قريب الساعه 6:30؟ يعني وين الضمير؟ وين الوفاء؟ وين رانا يا ملاك؟ رانا العيب فينا فينا فينا فينا. العيب مش في الدنيا، العيب في الناس. الدنيا قاعده الشمس هي الغروب هو هو، فصل الشتاء هو الشتاء، الصيف هو الصيف. معناتها احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت، قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد، لكن احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله.
4: من بياعين دمتهم، بياعين ضمايرهم، اللي جايبين السم للشعب الليبي، جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي، المؤامرات اللي انصارت على الشعب الليبي من دارها ما درتهاش الدنيا، درناها احنا يا ملاك. عرفتي احنا اللي اسانا للدنيا مش الدنيا اللي اسانا. باهي
0: يا نورس نورس، يعني انت تو متقولي فيها ان احنا العيب فينا، احنا مش العيب في الزمان، الزمان ماليش اي علاقه، الزمان هو نفسه
4: اي علاقه،
0: ما تغيرش الزمان ما تغيرش، لكن احنا اللي تغيرنا، نفوسنا تغيرت، اخلاقنا تغيرت، تربيتنا تغيرت والى ما ذلك.
4: اخلاقنا.
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك.
0: نعم.
4: اللي صار في ليبيا عرفتي، بيعين ضمير بيعين دمنا، تحالفوا مع الشيطان حشاكم. عرفتي بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها، انتم تحالفتوا مع الشيطان يا بشر مش الدنيا، دي ما درس الزمن، درنا احنا البشر. عرفتي اني والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضه وراني متاثره، واقسم بالله كان نقول لك يا ملاك مديريت هلا على القهوه، نشرب في القهوه بالذمة شفت المبيد اللي جايبين اشبح من امتى وهم يرشوا فيه ويديروا فيه. انت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواسك، يسمم خوك الليبي ويقتل، وين ضميرك؟ العيب فينا احنا يا ملاك، العيب فينا احنا، العيب في البشر. احنا اسأنا للدنيا، اسأنا للزمن،
0: لعنا
4: ضميرنا، تحالفنا مع الشيطان. سامحيني يا ملاك، راني تعرف نكلم فيك واعصابي راهي منهاره.
0: عارفه
4: سامحيني يا ملاك.
0: بقول لك على حاجه، في رساله وصلت للكنترول. باهي الكنترول وصل الرساله. قال وصلت رسالة لنوروز شنية عودها لي عودها لي في الكلام أكشن قال وقالت قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم
0: ايه؟
4: مفروض اللي جابوا السموم أهيالي 19 ألف قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب

0: رب وحنا اللي أسأنا لبعض ما شاء الله ربي
1: يهدينا
0: يهدينا.
1: استسلم يا نور, استسلم يا المكالمة. خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس. عندنا تعليقات في الفيس. قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا, وما لزماننا عيب سوانا, نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا. فادي أهلا وسهلا. اللي كاتب الشاعر خليفة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, تحية طيبة لأختي ملاك محمود, أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية. شكرا شكرا يا الشاعر خليفة. قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلت المواصلات موجودة, لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم. ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور, أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض. ولكن يا أختي ملاك في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك, لابد أننا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول. ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر. التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي. لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول. جمعة مباركة بذكر الرحمن, مسي على كاد الراديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الراقين. حبيبتي ملاك العيب فينا احنا مش في الزمان, ويومك طيب. شكرا بارك الله فيك. وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها, والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين. هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت. بح على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم, جمعة مباركة.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا, جمعة مباركة علينا وعليك يا رب.
2: ملاك محمود كيف حالك؟ طيبة.
1: أهلا وسهلا اهلا وسهلا.
2: العيب فينا ولا في الناس؟
1: العيب فينا,
2: عيب زماننا والعيب فينا.
1: ايه؟
2: وما لزماننا عيبا سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا, ولو نطق الزمان يذل هجانا. ياب تاب الذئاب ان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا, ايانا نعيب زماننا والعيب فينا.
1: اي أيوة والله. وصدق الامام الشافعي
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه.
1: اي والله
2: كل ان يرى الناس بمنظار حاله.
1: حلو.
2: انه الطيور على اشكالها تقع.
1: ايوه ايوه ان شاء الله.
2: جماعتكم مباركه وسلام طيبين.
1: تسلم تسلم, شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. في استقبال المكالمه اللي بعدها, يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99. شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش. على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. نعم نعم, كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: ألو
1: ألو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام, جمعة مباركة.
1: أهلا عليك
3: انت وبالكادر السرايا واستاذ يونس وكافة الساده المستمعين الكرام, شرجمتكم مباركه يا رب العالمين.
1: اللهم امين يا رب العالمين. بنت القربولي يلا اعطيني اعطيني.
3: والله كاين ضيق في ملاك,
1: هارب عليك.
3: كاين هارب علينا
1: والله. هذه هذه معروفه, هذه هذه معروفه خلاص.
3: قصدي معناها مع هذا هو اني نسمع للراديو اوكي في انا, لكن نقول ان شاء الله يولي مش على الاقل واحد يدير مداخله.
1: اسمعي.
3: نعم.
1: العيب فينا ولا العيب في الزمان؟
3: والله توني هيك نشبح له العيب في اللي متاعين هم اصلا فينا احنا, هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين.
1: بقى العيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس. العيب فينا احنا احنا احنا كنا بنقعد نفكروا بنت القربول اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس. لا احنا نبدا بانفسنا كلنا. العيب فينا والله فينا, حتى احنا عندنا عيب.
3: ايه لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده ما سعد في اللي توا. حتى لما نلوموا عليهم جماعه في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حموله واجد يعني على الكهرباء وهيك. ما هذا والله مفروض يديروا بقى. انا فرحت اني هربوا في النهار خير من الليل, لان في اللي عنده حد مريض, في اللي عنده طلاب يقروا, انا انت تعرف الشهاده الثانويه كيف يقروا معناها.
1: صح.
3: ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع.

0: عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد، يعني نفسه يبدأ ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش نمشي، أنا ما عادش نتواصل، أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله. الناس بدي كل شيء عندهم شوية وكل شيء، حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل ما زلت جعان، ليش باهي سبحان الله يا ربي.
1: ريتي العافية، نحن اللي مش معناش مش الماكلة
0: سبحان الله ما يشبعوش. يقول لك العين ما تملح كمش تراب، ياكلوا يقولوا ما زلنا جعانين، تلقيهم ياكلوا في شيء سبحان الله سيدة ملك. يقول لك مثلا يعني مثلا ياكلوا في دلاع، يقول لك حي ما كليناش خوخ، والله ينبوا الخوخ، الله ينبوا العوينه مثلا، ولا تلقيه مثلا هو متعلم اموره طيبه، يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان وزي انت قاعد تتعلم وواصل، فيني مش واصل للدراسه، وفيني مش يبي يقرا مش قادر يقرا، وفيني
1: اي والله
0: يعني سبحان الله يبدا يسبح بعيونه بس ويتحرك، ما عندهمش الحاجات. المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمه هذه ويكتفي باللي عندك اللي اعطاه لك ربي، انا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله.
1: ونتمنى
0: لو أني غلطت في أي حد إن شاء الله ربي يسامحني ويسامحوني، يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله. لكي ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل ما تتمني. إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله اللي في بالك ينقضى لك، قولها لك أنت اليوم يا أستاذة ملاك إن شاء الله اللي في بالك ينقضى لك
1: يا رب
0: على وسعة بالك وعلى تحملك. تحياتي أستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ نضال وميمسة وكل المستمعين الكرام حيهم.
1: الله يعزك ويحفظك، شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك. ناخذ فصلت المكالمة. كيف بنقول بناخذ راحة شوية؟ لا ما فيش راحة. أهلا السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام فادية نورتي.
2: تلاقينا ضحك.
1: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية، مكالمات بشرط بعض والله.
2: حق الله واحد يدهش روحه. تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي. تحياتي لهانيبال وامه، قول لها انت بتتزوج هانيبال قدام فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك، تفضل. الأخرى ملاك متزوجة والتانية
1: خيركم خيركم العفو خيركم العفو خير قصدي مكالمات ضد حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فاتكة.
2: تحياتي لأمه اللي تسمع فينا دائما.

0: ادعي الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور
1: في اثير الوطن.
3: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعتها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش ما عادش ما عادش ما عادش، وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا. يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة، و فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا، هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات، بالعقل باش نفكروا. زمان الاول ما كانش في ظلم، ما كانش في خيانة، زمان يا ما تجدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا، حتى في قصص الانبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر ان الشر بدأ اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك، اقصى شيء هذا. دو الغلط بداية منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي، لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود. لا والله، لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقول احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين؟

تصلين معاهم. لما نقول احنا في وقت معاش فيه وفاء ومعاش فيه صدق ومعاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء؟ احنا صادقين؟ هنا المشكله الكبيره وهنا الكارثه الكبيره. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا. وللاسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا احنا، لكن الأسهل إن احنا نحطوا شماعة للزمان واللوم الزمان، ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي، هنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو أو أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا؟ شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه، شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأذي بها الناس ومشاعر الناس. احنا انت قاعد تأذي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تديره، تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة انك انت تهمل الناس اللي حواليك. اهمال بسيط يولي اهمال كبير، ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوف الاشياء السلبية، بعدين نشوف دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص. الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا أخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بده بها أسهل. حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا؟ لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه، أو هو فرحان أو سعيد. مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات. مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء.
ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك. ما تبدأش من أبدأ بنفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك. نفسك نفسك عليها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. العالمية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة. طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة. طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل، وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، أمانة العيب في البشر، مش العيب فينا، العيب في البشر هذا. علاش؟ فلهذا يقول لك دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول دع النفس اللوامة تتغلب عن النفس الأمارة بالسوء، هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله، جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا، مش اي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في انفسكم وحاربوا انفسكم وابدوا من انفسكم. ان شاء الله وصلت المعلومه. فيقول الامام الشافعي دع الايام وتفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثه الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا
على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء، دع الأيام تغدر كل حين فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
2: راديو سرايا اف ام 99.3
1: يا عيوني.
0: راديو سرايا اف ام 99.3

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال، شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسماءنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما احنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منها هو ومنها هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا، تقبلوا دائما تحياتي. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم أينما حللتم أينما تواجدتم جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السارة.

نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة

يعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق

العاملات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي

الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما

سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك.

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار

فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن

وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: الصبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
1: بسم

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الاربعون النووية.
2: الحديث العشرون عن ابي مسعود عقبة بن عامر الانصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس، أي إن مما بلغ الناس من كلام الأنبياء قبلنا من كلام النبوة، أي مما اتفق عليه الأنبياء. النبوة الأولى أي التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فاصنع ما شئت، أي إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإنك مجازا عليه. ويرشدنا الحديث إلى أن الحياء خير كله، ومن كثر حياؤه كثر خيره، ومن قل حياؤه قل خيره. ويرشدنا إلى أنه لا حياء في تعليم أحكام الدين، ولا حياء في طلب الحق.
1: الأربعون النووية.
3: ذكر الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم ما يقول عبادي. قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول عز وجل: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: فيقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.

0: إلى كل أحلامنا المتأخرة تزيني أكثر، فإن لك فأل يوسف.
1: يوسف عليه السلام عندما كان في السجن كان الأحسن بشهادة من معه: إنا نراك من المحسنين.
0: لكن الله أخرجهم قبله، وظل هو رغم كل مميزاته بعدهم في السجن 4 سنين.
1: الأول خرج ليصبح خادما،
0: والثاني خرج ليقتل،
1: ويوسف انتظر كثيرا،
0: لكنه خرج ليصبح عزيز مصر،
1: ليلاقي والديه،
0: وليفرح حد الاكتفاء.
1: إلى كل أحلامنا المتأخرة
0: تزيني أكثر،
1: فإن لك فأل يوسف.
0: إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم
1: عن كل من يحيط بهم 4 سنين:
0: لا بأس،
1: لا بأس،
0: دائما ما يبقى إعلان المركز الأول لآخر الحفل.
1: تأكد أن الله لا ينسى،
0: وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.

كانت هناك جزيرة تعيش عليها جميع المشاعر، السعادة، الحزن، الحكمة، كل المشاعر، حتى الحب. وذات يوم اكتشفوا جميعا أن الجزيرة تغرق، فحاولت جميع المشاعر الهرب من الجزيرة للنجاة. حاول الحب الهرب، ولكنه لم يكن يملك ما يهرب فيه، فقرر أن يسأل غيره ليهرب معه. فوجد الثراء يهرب في مركب فخم جدا، فقال الحب للثراء: هل يمكن أن أركب معك؟ فرد الثراء: بالطبع لا، إن مركبي يحتوي على الكثير من الذهب والفضة، ولا مكان لك معي. بعد قليل كان الغرور مارا بمركبه، فقرر الحب سؤاله: هل تستطيع أن تأخذني معك؟ فرد الغرور: للأسف لا أستطيع مساعدتك، إنك مبتل تماما، ومركبي نظيف جدا، وأنا أخشى عليه من التلف بسببك. كان الحزن مارا بجوار الحب، فسأله الحب: هل من الممكن أن تأخذني معك؟ فقال الحزن: إنني حزين للغاية، وأفضل البقاء وحدي. وعندما مرت السعادة بجوار الحب كانت سعيدة للغاية، فلم تلحظ من الأساس وجود الحب إلى جوارها. وفجأة ظهر عجوز من بعيد ونادى الحب لينقذه ويركب معه، فشعر الحب بالأمان والطمأنينة. ولكن فرحته أنسته أن يسأل العجوز عن اسمه، حتى وصل الجميع إلى بر الأمان والنجاة. فذهب العجوز بعيدا قبل أن يسأله الحب عن اسمه. شعر الحب بأنه مدين للعجوز بحياته، ولكنه لم يعرف من هو هذا العجوز، غير أنه رأى الحكمة تجلس بعيدا. فذهب الحب إلى الحكمة ليسألها عن ذاك العجوز، فقالت الحكمة: إنه الزمن. فاستغرب الحب وقال: الزمن؟ فقالت له الحكمة: نعم، الزمن. فسألها الحب: ولماذا ينقذ الزمن حياتي؟ فقالت الحكمة: لأن الزمن وحده هو الذي يعلم أهمية الحب.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
0: راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يقولون إن أعظم مشكلاتنا في الشرق العربي أننا أمة بلا أهداف، وقفنا طويلا ساكنين والدنيا كلها تتقدم، فهل آن الأوان أن نتوقف ونتأمل حالنا ونكتشف أهدافنا ونسعى من أجلها، فنكسر قيود العجز والإحباط ونقف من جديد شامة بين الأمم، مبدعين ومؤثرين، شاهدين على الناس بالخير والعدل والرشاد؟

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: شيخنا، عايزين ننتقل انتقال كده نوعي في حديثنا. حضرتك عندك خبرة كبيرة جدا جدا في المؤسسات العلمائية والمؤسسات بصفات مختلفة، يعني تنموية. المشكلة التي تكلمنا عنها الآن عن طالب العلم وعن العالم كأنها نقلت بصورة أفدح في المؤسسات. فحين نتكلم عن التخطيط في المؤسسات العلمائية، من أين نبدأ؟ من أين تكون البداية؟
2: شوف، المؤسسات العلمائية هي جهد جماعي لتحقيق وظائف العلماء على وجه هذه الأرض بين الناس. وفي ظني أن هناك خمس وظائف للعلماء دلت عليها نصوص الكتاب والسنة بشكل واضح. الوظيفة الأولى هي وظيفة وراثة النبوة.
1: نعم.
2: أن يكون العالم وارث نبوي في العلم والعمل والحال والرسالة قدر ما يستطيع، وهذه تحمله أمانة. هذه الوظيفة الأساسية. الوظيفة الثانية هي وظيفة حماية الدين. العالم يتحمل المسؤولية عن دين الله. لا يمكن للعالم أن يقول أنا ليس لي، لا، فهو يحاول أن يبذل جهده لمواجهة يعني الغلو ولمواجهة التطرف في فهم الدين والتشدد ومواجهة التسيب والانحراف، مواجهة الشبهات، مواجهة الانحرافات المتعلقة بضرب أسس هذا الدين. هذه مسؤولية وأمانة. فتحمل أمانة الدين وظيفة من الوظائف الأساسية. في وظيفة ثالثة وهي وظيفة القدوة والنموذج. العالم المطلوب منه أن يكون قدوة وأن يكون نموذج في الأساس. وظيفة النموذج والقدوة وظيفة مهمة. فأنا لما أجتهد على أخلاقي وعلى سلوكي وعلى أدائي وعلى، أريد أن أكون قدوة في عملي، قدوة في علمي، قدوة في كلامي، قدوة في أخلاقي، قدوة في أدبي، قدوة في مواعيدي، قدوة في التزاماتي، قدوة في ترتيباتي، قدوة في بيتي، قدوة حتى في سيارتي وأنا أقود السيارة. أحرص الله حتى المخالفة ما أخذ، هكذا يكون الإنسان حريص قدر المستطاع. وضع السيارة تكون في المكان الذي توضع له حتى لا يؤذي أحد. مع قدوة، قدوة بما تعنيه الكلمة. في كل شعب الإيمان، 78 شعب الإيمان، 77 شعبة، العالم هو قدوة ونموذج في كل، لأن الناس بمن تقتدي. النقطة الرابعة، وظيفة العالم أن يكون مأوى للناس ومأوى شورى الناس. الناس يرجعون إليه في الملمات، يرجعون إليه عند الصعوبات، عند التحديات، يبحثون. لذلك لما دائما كنا نقول لما وقعت أحداث غزة وكذا، يعني افتقدنا وجود شيخنا القرضاوي وغيره رحمة الله عليهم، وإن كان الحمد لله العلماء من بعده من ورثة هذه العلم قاموا بدورهم، لكن افتقدنا ذلك. الناس كانت تنتظر فلان العالم يتكلم، تنتظر، تصمت أيام تنتظر ماذا يقول. الشباب اليوم في حيرة من بعض المسائل، ينتظرون العلماء يقول لهم القول. فالعالم هو مأوى الناس ومأوى شورى الناس أيضا. والوظيفة الخامسة الريادة، الريادة في العلم والفكر والثقافة. العالم يحاول أن يطور نفسه ما استطاع، ليس فقط في مجال علمي، يقرأ الثقافة العامة، يحاول أن يثقف نفسه ويقرأ في مجال الفكر، يحاول أن يكون له ريادة متميز. هذه الوظائف الخمس، وظيفة ميراث النبوة، وظيفة حماية الدين والأمانة، الأمانة على هذا الدين، ووظيفة يعني النموذج والقدوة، ووظيفة يعني مأوى الناس وشوراهم، ووظيفة يعني الريادة العلمية، هي التي يقوم بها العالم كفرد وتقوم بها المؤسسات العلمية العلمائية كمؤسسات. فإذا البدء الأساسي أن تكون المؤسسات العلمائية تحقق القدر المطلوب من هذه الوظائف. هذه نقطة البدء الأولى. ولذلك تقاس وظيفة أي مؤسسة وفقا لما وضعت له. لأنه إذا لم تقاس فقد تنتج المؤسسة في غير ما وضعت له فيكون من غير طائل.
1: سيء على غير هدى يعني.
2: أي دائما أضرب مثال، شخص أوفدته بلاده إلى أوروبا أو مصر أو ليقرأ الدكتوراه، فوصل إلى هذه البلدة ووجد في المسجد حلقات قرآن ومحب للقرآن، حلقات علم، فبدأ اشتغل بحلقات القرآن والعلم واشتغل بالناس واشتغل بالمساجد والمراكز، وهو دكتوراه متاعه مثلا في الكيمياء أو في، أرسلت له السفارة الرسالة الأولى أنت تأخرت عنه، بعدين قال له ارجع انتهت وظيفتك، ما هو اشتغل شغل طيب ومبارك لكن في غير وظيفته. فأول ما يمكن أن نسدد فيه في هذا الباب، لك في مرتين الاتحاد العالمي ينشئ لجنة لتقييم عمل الاتحاد، كانت من أهم صلب للتقييم هو أداء الوظيفة، ما هي الوظيفة المطلوبة من الاتحاد حتى نقيم عليها، حتى نقيم عليها الاتحاد العالمي لعلماء النسبين وغيرهم من المؤسسة، وزارة زي وزارة الأوقاف، ما هي الوظيفة؟ هي وظيفة التوجيه، يقيم على ضوء التوجيه. فالمؤسسات العلمية، المؤسسات العلمائية تقيم كلها على دور الوظيفة، المؤسسات العلمائية أن تقوم بوظائف العلماء بالقدر المطلوب.
1: وكأن الأزمة الآن هي أزمة تخطيطية.
2: نعم.
1: طب ما أهم مشكلة أو من أين يعني نستطيع أن نبدأ علاج الأزمة التخطيطية؟ وبالتالي يعني مسألة المسارات التي نشتغل عليها والهدف الذي أنشئت من أجل المؤسسة، لكن أين تكمن أزمة التخطيط داخل المؤسسات التعليمية والعلمائية؟
2: لا هو شوف، هو المؤسسات التعليمية تكمن أزمة التخطيط فيها ليس في التخطيط التعليمي.
1: نعم.
2: إنما في بناء مهارة التخطيط الشخصي عند طلابها.
1: نعم.
2: تعينهم على ذلك وتهيئ لهم الفرص من دورات من تعليم من كذا للتخطيط الشخصي حتى يستثمروا ما تعطيهم من، لأن بعض المؤسسات العلمية جامعات كليات شريعة معتنية تماما بالتخطيط العلمي للمواد العلمية، لكن التخطيط الشخصي ما هوش داخل في حسباني. فلما يتخرج الإنسان يتخرج بمعلومات التي لديه، لكن يتيه في هذه الحياة ولا يستفيد كثيرا مما يعني درسه في هذه الكليات، أن التخطيط الشخصي مش موجود. أنا أقول البداية بتحديد الوظائف التي تبنى عليها الخطة. فمؤسسات قد تكون لديها مكاتب تخطيط وتخطط وتضع خطة استراتيجية، هذا موجود، لكن ستبقى تعاني من أزمتين اثنين. الأزمة الأولى أن مؤسسات علمائية فطريقة تقييمهم للأداء كعلماء ما هيش طريقة إدارية محددة، فتصبح دائما في ثغرات، في نواقص، في فجوات موجودة. لأن العالم بمجرد أن يسمع مثلا إلى تقرير لمسؤول أو لمدير تنفيذي لمؤسسة علمائية أو لرئيس مؤسسة علمائية يسمع تقرير منتج، فما يجد العالم يقول ما شاء الله وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وعندي بعض الملاحظات. لكن طريقة أداء هذا، طريقة التقييم هي طريقة إدارية في الأساس، مفروض يكون فيه تقييم إداري حقيقي يقول لنا راه انتبهوا في فجوة موجودة، في يعني قياس الأثر مش موجود
1: منضبط،
2: يعني هذا مؤشرات نجاح حقيقية كيفية موجودة، هذا كله يتم. والمؤسسات الحمد لله العلمية بصدق يعني تتطور يوم بعد يوم، احنا لاحظنا هذا في عدد من المؤسسات العلمية على رأس الاتحاد العالمي، في تطور دائم وفي حرص على من القيادة وكذا على تطوير هذه الملفات على الدوام. لكن طبعا داخل العلماء، قيادة العلمائية نفسها داخل المؤسسات الكبيرة، في المؤسسات العلمائية من مجالس أمناء أو مجالس شورى أو كما هي مختلفة في الهند وفي في في في في أندونيسيا، في كلها في موجود مؤسسات علمائية فيها مجالس شورى، فيها مجالس أمناء، فيها ففي إشكالات تعود للقضية التخطيطية، تحتاج فقط إلى إعادة وتقييم حتى تؤدي هذه المؤسسات الوظيفة الحقيقية المطلوبة منها.
1: يعني في إشكاليتين، إشكالية أن هؤلاء العلماء حين يشتغلون على تقييم ما يقدم إليهم من الشكل من الشأن من بالضبط. الجانب الإداري دائما يتعاملون معه بشكل ربما يعني حتى قلت من شوية نريد أن نتواضع نحن كعلماء لنطلب من أهل التخصص أن يعينونا وأن يرشدونا. والنقطة الثانية أن ما فيش وسائل قياس إدارية في عمل العلماء، يعني هم يعني الإخلاص والهمة العالية وبذل الجهد، لكن أين وسائل القياس وبالتالي المخرج النهائي والخطط الشخصية لا يعتنون فيها كثيرا.
2: نعم، لذلك بعض المؤسسات تحل المشكلة هذه بوجود الرئيس موجود مثلا لكن فيه مدير تنفيذي حقيقي يدير.
1: نعم.
2: الرئيس هم قيادة المشروع، لكن إدارة تنفيذية الجزئيات والمتابعات ودارة، وهذا يكون موجود ويحضر مجالس الأمناء ويحضر مجالس الشورى في مؤسسات مثلا في أفريقيا أو كذا، يحضر مجلس الشورى يكون موجود. يعني خليني أقرب لك مثلا، يعني يعني يعني أمنيات عندي في موضوع المؤسسات العلمائية مثلا، من ضمن الذي أتمناه ومن زمان في حقيقة طرحته عدة مرات، لكن نتيجة في الأخير أنت التصويت على اللوائح وكذا هو من وجود علماء، فالعلماء بيصوت على اللائحة يأخذها حرفيا وكذا في أبعاد قد تغيب أحيانا. فمثلا مجلس أمناء أو مجلس شورى في مؤسسة علمائية سواء في أفريقيا أو في آسيا أو في أوروبا أو في العالم العربي، مؤسسة علمائية، مجلس أمناء، مجلس الأمناء الدور متاعه هو يحقق جزء من الإدارة، وهو الدور الرقابي، وجزء من الدور التوجيهي، وجزء من الدور التقييمي أساساً، يعني هو بيقيم. هذا يفترض فيه أن يكون في حالة استقلال عن
1: الرئاسة التنفيذية أو القيادة التنفيذية طبعاً.
2: جزء من أهم ما يميز حتى ويزيد إنضاج العمل ويؤدي إلى إتقان العمل، وهو أن يكون هذا المجلس ينتخب رئيسه، ينتخب الرئيس، وعند انتخاب الرئيس وشعورك جسم رقابي هو سيأتي رئيس المجلس هذا في لقاءات مجلس الأمناء أو مجلس الشورى، سيستدعي، سيكون موجود فيها بطبيعة الحال رئيس الهيئة أو المدير التنفيذي أو الأمين العام، سمي ما تشاء من مسميات موجودة في كل مؤسسات العلمية، المؤسسات العلمية بالمئات اليوم في العالم الإسلامي، فيحصل فعلا رقابة دقيقة، لأن فيه رئيس بيتابع هناك منتجات صدرت أو قرارات صدرت أو توصيات صدرت يعني أو أشياء تصدر
1: مواقف
2: فيريد يتابعها، يريد يستطيع أن يقول لرئيس المؤسسة بأنك أنت قد تجاوزت وفقا للمعمول به عندنا، تجاوزت هذه الموجهات، تجاوزت هذه الخطوات. هو هذا يوجه، نعم هو يلتقي كل سنة أو كل ستة أشهر حسب المدة الزمنية. اللي يحصل إيش؟ كثير من المؤسسات العلمائية رئيس المؤسسة هو رئيس مجلس الأمناء، فهو سيحاسب نفسه، وهذا يعني
1: لا يوجد فصل بين الإداري وال
2: قل ما فيه أن يفقدنا نوع من الجودة في العمل. في الحقيقة بعض العلماء يقول لك احنا مش محتاجين، ولماذا ندخل بها؟ لماذا يكون عندنا رئيس مجلس أمناء ورئيس مجلس شورى للمؤسسة ورئيس مؤسسة، وإذا كان المؤسسة فيها أمين عام يبدأ فيها أمين عام، وكل عنده وظيفته وكل عنده لائحته، ولن تتداخل هذه الأمور. هذا الأمناء مجلس أمناء أو مجلس شورى إذا انفض لا علاقة له، هو فقط ينظر القضايا الاستراتيجية، يراجع التزام المؤسسة التنفيذية بالخطط اللي هي موجودة، يعطي توصيات، يراجع التزام القيادة بما هو مرسوم، بعد كل لقاء يعطي الملاحظات متاعه ويتابعها، لكنه ليس عمل مستقل. هذا مثلا جزئي فيه موضوع مثلا يتعلق بالبنية التنظيمية، يعني علم النظريات التنظيمية، وأنا هنا أشيد الحقيقة بمعهد، يعني استفدت كثيرا من ما كتبه معهد الإدارة
1: في الرياض
2: العامة في الرياض، عنده كتاب كبير في النظريات التنظيمية، كتاب حوالي 800 صفحة
1: إن شاء الله،
2: فيه تكلم عن مجموع النظريات التنظيمية بدقة وبيدقة، وهذا الكتاب كان يصحبني، نقلته من السعودية إلى السودان، من السودان إلى المغرب إلى حيث ما صرت كان الكتاب هذا معي، وكتاب من الكتب التي أحبها فيها جهد مبذول كبير جدا. اليوم النظريات التنظيمية هي ليست في القضايا الإدارية والتنظيمية العادية، هذا عمق، هذه فلسفة. ما هو الشكل التنظيمي أو الهيكل التنظيمي والفلسفة التنظيمية التي تحكم أي مؤسسة؟ هي باعتبار الاحتياج، باعتبار بعض العوامل الجانبية. يوم النظام مثلا، لماذا أمريكا فيها نظام فيدرالي والعراق فيها نظام فيدرالي والسودان فيها نظام فيدرالي وسويسرا فيها نظام فيدرالي وما يسمى بسويسرا في أدق نظام الكومونات؟ لأن هناك احتياج، إما للتعدد مثل ما حصل في سويسرا في النظام، أو للتعدد العرقي أو التعدد اللغوي، أو لمساحات شاسعة مثل ما حصل في أمريكا دعتهم إلى اختيار نظام فيدرالي. اليوم نحن مثلا، وهذه قلت أنا قدمت هذا الاقتراح من 12 سنة أو 14 سنة للاتحاد، وما زلت سأقدمه دائما، والحقيقة يعني في استجابات كثيرة تحصل لك طبعا أحيانا، لأن تصويت عام وهذا يحتاج إلى معرفة في في في في صلب الفلسفة في النظريات التنظيمية. اليوم أنت اتحاد عالمي مثلا أو مؤسسة عالمية مثل بعض المؤسسات الإغاثية ومؤسسات خيرية، تلقى مؤسسة عالمية اتحاد عالمي يضع عنده أعضاء من 100 وأكثر من 140 دولة في العالم ومؤسسات وكذا. طيب هل هذا يمكن إدارته بنظام مركزي؟ يعني فيه قيادة وحدة وفيه مجلس واحد، أو يحتاج إلى تطوير هذا النظام ليكون مثلا أشبه بالفيدرالي

0: هو المقصد من ورائها شنو؟ ليس هو الإرهاق، أو هو المقصد من ورائها تفعيل كل الطاقات الموجودة تحت منك لتشتغل معك. طاقات كثيرة، عشرات الآلاف من الطاقات، فأنت ستجد نفسك في الأخير لتتحرك في منطقة، نقول منطقة عربية، وأحيانا في بعض الدول والمناطق في تحت هذه المنطقة. هذا نوع من الأشياء، هذا خلاف طبعا خلاف مقبول فيه، يعني بعض الناس يقول لك لا احنا مش محتاجين هذا الأمر في الاتحاد، وعنده وجهة نظر مقبول الحوار فيه. لكن أقول لك أنا من الطموحات التي يعني أطمح إليها وجود المعايير، وجود الأمر، وجود أدلة العمل. لذلك سألني أحد الأساتذة في كلية الشريعة في جامعة قطر، قال لي شيخ أنا أريد أسألك سؤال محيرني، ماذا ما المقصود بوجود السيستم ووجود النظام العمل؟ قلت له شوف، السيستم هو مجموعة أدلة عمل في الأخير. يعني أنت عندك مؤسسة، إذا كل مستوى مستويات المؤسسة عنده دليل عمل واضح، فأنت عندك سيستم، عندك نظام، عندك منظومة عمل. فأنت لما اليوم تدير منظومة عمل لكل مستوى مستويات العمل لدى المؤسسات العلمائية، منظومة عمل حقيقية، مثلا نقول مثلا لجان العمل في المؤسسة الفلانية، هي تحتاج إلى دليل إجرائي من تأسيس اللجنة إلى تسليمها لمن بعدها، تسليم التقرير الختامي للجنة. هذا هو ذاك. الحمد لله احنا مثلا وفقنا في كلية الشريعة إلى يعني أول دليل عمل لعمل اللجان في كلية الشريعة، كيف تشتغل اللجنة منذ أن تفكير في تأسيسها، ضوابط تأسيسها، إلى يتولاها رئيس اللجنة كيف يعمل، كيف يعقد اجتماعات، عند يقدم التقرير الإنجاز النهائي. فهذه وجود أدلة عمل، يعني أنت وجود منظومة عمل دقيقة، وتجعلك تضع يدك على
1: مواطن الخلل.
0: طبعا بعض الناس يقول لك أنت ستعقد المسألة وأنا عندي لا لا لا أبدا، إذا قمنا بهذا بشكل ميسر واضح والتزم كل أحد بما هو عليه، سنجد أن العمل يمكن أن تضع يدك على على على على الداء. مثلا مؤشرات النجاح كيف تقاس؟ هذا الموضوع موضوع مهم. أنا كيف أقيس مؤشر النجاح؟ ما هو المقياس المعتمد عندي لمؤشرات النجاح؟ هذا يحتاج إلى جهد. الحمد لله أنا أقول بأن جزء لا بأس لي من المؤسسات العلمائية، أنا شفت بعض المؤسسات في أوروبا، بعض المؤسسات في آسيا، بعض المؤسسات يعني في الهند وغيرها، شفت بعض المؤسسات، التقيت بعض مسؤولية. عندنا مؤسسات كبيرة مثل الاتحاد العالمي، وعندنا مجموعة من الجمعيات والمؤسسات. أقول في تقدم ملحوظ، فيه استفادة الحقيقة موجودة، لكن ما زلنا نحتاج إلى مزيد من العمل ومزيد من الاستفادة من المنتجات التخطيطية والتنظيمية بشكل أفضل إن شاء الله.
1: شيخنا بارك الله فيكم، الله يحفظكم. وأنا بحضر معك الحلقة كنت بتفق معك وبتواصل معك يا شيخنا، وبعدين قلت لي في التليفون عندي يعني جلسة ما أستطيع أن أغادرها، لا أستطيع أن أحدثك الآن، فإن شاء الله أكلم بعد ساعة مثلا أو شيء. كيف يوازن الشيخ والعالم وطالب العلم، يعني جلسة أظن اجتماعية، يعني بين مشروعه العلمي وتقدمه في هذا المشروع وبين حياته الأسرية، خاصة أن حضرتك أشرت أكثر من مرة على أن يكون قدوة وأن يكون يعني الناس تسأله في حاجاتهم وهو مأوى لهم، فممكن يحتاجون في أمر اجتماعي، وبعدين هم ينظرون إليه يعني كما ينظر الطير إلى اللحم كما قال سيدنا عمر، يعني العملية لازم هو يكون منظور طوال الوقت، فبيته كيف يكون مش سعيد، بعدين يؤثر ده على إنتاجه العلمي كمان، بس كمان الوقت اللي هيقضيه في البيت. شايف ما اسمه، أذكر أن أبو حنيفة رحمه الله ضيعا ما كان يقول حصل العلم قبل الزواج، العيال مشغلة وكذا، فهو فعلا يعني مشغلة وفي اتصالات ومحتاجينك وكذا وتخرج معانا. كيف يوازن بين مشروع علمي وخطط طويلة المدى وتحقيق أثر وأن يكون مرجع في علمه وأن يكون ناجح في حياته الاجتماعية والأسرية وعائلته؟
0: هي قاعدة الموازنة أن يعطي الإنسان كل ذي حق حق، هذه قاعدة الأساسية.
1: نعم.
0: بعض الإخوة من طلبة العلم يفشل في حياتهم الزوجية، بعضهم يصل لحالة فشل كامل، بعضهم يصل لحالة طبعا الطلاق، بعضهم يصل إلى مشاكل ومنازعات نتيجة عدم وجود التوازن الموازنة. التوازن هذا يتغير باختيار الزمان وتغير الحال وتغير الظرف اللي موجود فيه الإنسان والعلائق والعوائق اللي موجودة، لكن المفتاح الكل

0: وأن هذا التوازن إذا ظن العالم أنه يحدث بمجرد أمنيات أو بمجرد كلمة توازن دون تخطيط فهو وهم. وأنا أريد وأعيد وأكرر، أنا لا أتكلم عن تعقيد للمسألة، أنا أتكلم عن شخص عنده وقت للعلم وعنده وقت لزوجته وعنده وقت لأولاده وعنده وقت للعلاقات الاجتماعية وعنده وقت لنفسه وعنده وقت قبل ذلك لربه ولآخرته، هذا التوازن ويحتاج إلى جهد بسيط جدا واتخاذ قرارات حاسمة والتي يسميها بالإجراءات. الإجراءات في حياة طالب العلم والعالم هي مسألة حيوية. فلما يكون مثلا جزء من الإجراء أني أنا مثلا لا أقبل أي دعوة خارج البيت إلا مرة في الأسبوع، ما يمكن، ولا يكون عندي موعد خارج البيت لشخص يريدني أو كذا إلا مرتين مثلا أو مرة في الأسبوع، وأن مثلا بعد العشاء الأصل عندي هو عدم قبول الدعوات إلا في حالات خاصة، وأن إفطار الصباح مع زوجتي أو الغداء مع زوجتي أمر ما أستطيع تخ، وأن هناك يوم مثلا في الأسبوع في الإجازة في إجازة العمل هذا اليوم لا أقبل فيه أي التزامات ولا أي أعمال مخصصه لأولادي ولزوجتي، وأن عندي فترة في السنة مخصصها للأهل وللزوجة للمتعة وللترويح النفسي، وعندي أوقات للعلم وللقراءة، وعندي أوقات مخصصها للمسار الإقبال على الله تبارك وتعالى. الإشكال اللي يحصل هو من عدم الموازنات. العلم فيه لذة، فيه لذة، فيه شهوة، العلم لذيذ وفيه لذة وفيه شعور بالارتباط، ويمكن إنسان لو يترك نفسه ممكن يجلس حتى 24 ساعة يقرأ إلى حتى يتعب، في بعض الأحيان تعشق، لكن يحتاج إلى موازنة. فالتوى الموازنة وأعطاء كل ذي حق حقه هو الذي حقق هذا المقصود. واليوم النموذجي والأسبوع النموذجي والشهر النموذجي يعينك على مراجعة الذات، هي أخي 24 ساعة في اليوم ليست أكثر. لو أخذت 8 ساعات نوم وأخذت 8 ساعات في طلب العلم وجعلت 8 ساعات قسمتها بين زوجتك وأولادك ورياضة وممارسة الرياضة ومشي، واخترعت واستطعت أن تتقن، أنا أنصح بالرجوع إلى في بودكاست موجود تكلمت فيه على ما سميته بصناعة الأوقات الجميلة وصناعة الذكريات الجميلة، وكيف يعيش الإنسان في بيته وكيف يعيش مع زوجته، كيف يعيش، قد يعيش قصة حب في بيته وقد يعيش قصة استقرار نفسي واستقرار يعني عاطفي واستقرار ذهني وفكري، هذا موضوع يطول. لكن الأساس هو أن الإنسان إذا فقد التوازن يدخل في منطقة، هذه المنطقة قد تعطيه إنتاج حالي لكن قد تفسد له في المستقبل. وعلى فكرة هناك المربعات الأربعة المعروفة،
1: الأولويات،
0: المربعات، العلاقة بين المهم والعاجل،
1: نعم،
0: عند ستيفن كوفي تقريبا، مهم جدا، ليس فقط المربع، يعني مهم، أنت هنا حياتك مرسومة على أربع مربعات في دورة التخطيط نحن نعطيها،
1: نعم.
0: ونقول له لأن إذا كان الأمر مهم وعاجل فهذا نسميه بأمر حرج يجب أن تنفذه، التزام كتابة معينة توقيتي إنجاز عمل علمي، هذا مهم وعاجل، قد يكون الأمر مهم وغير عاجل فهذا يحتاج إلى تخطيط للمستقبل،
1: نعم،
0: وإن تضع بالضبط قد تنجزه بعد أسبوع بعد أسبوعين بعد ثلاثة، ترتب المواعيد،
1: نعم.
0: قد يكون الموضوع غير مهم وعاجل، وهذا مربع الوهم، انك انت قاعد اشياء غير مهمه وحظنت في الاستعجال. وقد يكون الانسان مهم غير مهم وغير عاجل، وهذا مربع الضياع والعياذ بالله. انسان يرى، نرى يعني نسمع ضجيج ونرى رحيلا، يعني يرى انسان ضجيج ضجيج لكن ما في، مشغول يا اخي شنو عندك، والله مشغول على زوجته، مشغول على العلاقات الاجتماعيه، مشغول على العلاقات الانسانيه، مشغول على، لكن المنتج في الاخير
1: صفر
0: بيك زيرو كما يقولون. فهذه مشكلة حقيقية. فالإنسان إذا ضبط أداء اليومي في ظني مهما بلغ به الانشغال والعطاء العلمي يستطيع أن ينجز إنجازا حقيقيا في المسارات الخمسة التي ذكرت، ولكن يحتاج إلى حسم وعلم.

0: دقيق والتزام.
1: وعلى فكرة
0: أقول لك من خلال تجربة، سر النجاح، سر النجاح عند كل الناجحين في تاريخ البشرية هو الالتزام.
1: الله،
0: الالتزام. لذلك الالتزام ولو بقدر صغير يؤدي إلى نجاحات ما يمكن معرفة حدودها. عدم الالتزام، التهاون بالخطة، يعني أنا وضعت في خطة اليوم أني سأفعل وسأفعل سأفعل وسيكون يعني التزامي مع زوجتي كذا التزام، فأول ما أبدأ أفكك أفكك التزاعيد والتزامات
1: خلاص
0: أدخل أصبح كأنها كالذي في الحلبة يضرب ضربات، كلما ضربة سقط على الأرض يريد أن يقف يضرب، فأنت ما تستطيع. لأن شيخنا اليوم عالم تشابك المصالح وتشابك تداخلها ومربك. يعني أنت لو أخذت فقط السوشيال ميديا، العالم إذا لم يضبط بحزم كيف يتعامل مع السوشيال ميديا
1: يضيع.
0: يضيع. لو سألتني قلت كيف تتعامل مع السوشيال ميديا؟ أقول لك شيء غريب.
1: كيف تتعامل مع السوشيال ميديا يا شيخ؟
0: أقول لك شيء غريب جدا، وأنا مسؤول على قناة قاف وأتابع يعني ما ينتج عنها. السوشيال ميديا في اليوم لا تأخذ مني أكثر من 20 دقيقة. 20 دقيقة ووقتها عن الساعة. ولما أجد نفسي أخرج أقسم يمين على نفسي أنني أعاهد ربي أن لا أخرج على شيء، أن لا أعطي السوشيال ميديا أكثر من 20 دقيقة، إما أكتب شيء أو أنظر أو أراجع شيء أو أنشر شيء أو أقرأ شيء مفيد وأخرج. لأن في ظني السوشيال ميديا حتى لو كانت مفيدة إذا لم تكن منظمة ومرتبة
1: مهلكة للوقت.
0: مهلكة للوقت. يعني عنصر الوقت يعني إدارة الوقت هو أعظم ما نريده بعنصر التحقيق، عنصر الخطة هو أعظم فائدة وثمرة أساسية، هو أنك أنت يصبح وقتك يخضع للإدارة، إدارة الوقت. هو 24 ساعة لن يزيد. فالمشكلة ليست في قلة الوقت، المشكلة في عدم القدرة على إدارة هذا الوقت وحسن الاستفادة منه. فأنت لو مشيت السوشيال ميديا احتج نفسك أخذت منك ساعتين ثلاثة. لو مشيت المكالمات الهاتفية في الواتساب حتى أخذ منك، لو دخلت على المجموعات، إذا أنت في الأخير أنت هذا عمر تشطب عليه بالساعات، ينعكس تقصير في برنامجك، فتأتي مسكين الزوجة هي الضحية. فلا تعطيها الوقت بحجة أنه عندك كتاب تكتبه أو حجة يا أخي أنت اللي مشغول. أنت نظم نفسك وأعطي كل ذي حق حقه. لا يمكن أن تكون أتعس زوجة وأكثر زوجة محرومة من الحب والحنان والعطاء هي زوجة العالم. هذا الكلام مرفوض، لأن العالم من وراث النبوة، وأسعد من ينبغي أن يتصل به الإنسان هو وارث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم مع انشغالاته صلى الله عليه وسلم بالدعوية والرسالية وحمل هم الأمة والبشرية، كان إذا عاد إلى بيته بعد العشاء يسامر أهله ساعة، وكان في بعض الأحيان يأخذ أهله ويسير بهم في زقة المدينة ليلا صلى الله عليه وسلم. هذه الموازنات هي نص عليها صلى الله عليه وسلم والتزم بها في بيته، ويكون في شأن أهله وعمل أهله، وكل شيء عنده يعني لا يطغى شيء على شيء، لا في علاقته مع ربي ولا في علاقته مع زوجاتي ولا في علاقته مع أصحابي ولا في علاقته مع أمتي. التوازن هو المطلوب. إذن المفتاح مفتاح توازن ليس أكثر، والتوازن ينجح بتخطيط صحيح مبسط سهل وبعمق في الالتزام. سر النجاح في الالتزام، وعدو النجاح في التسويف.
1: سر النجاح الالتزام،
0: وعدو النجاح التسويف. السيف الذي يقطع نجاحك في الحياة هو التسويف.
1: احنا بدأنا
0: بعد بكرة بكرة بعد بكرة، لا أعطيني بس يومين نكمل هذه ونرجع لك، فتجد العلاقات بدأت تحطم، العلوم بدأت وهكذا.
1: بدأنا بالتوازن ووصلنا للالتزام، وكلاهما يعني في كنا نتكلم عن شأن العالم وطالب العلم في بيته ومع أسرته، لكن يتوسع الأمر إلى موضوع استغلال الوقت بطريقة سلبية مع السوشيال ميديا، فده بيوصله في النهاية أنه يجوع على حق أولاده ويجوع على حق زوجته. حضرتك ضربت مثال كمان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعني يعطي لزوجاته من الوقت بالطريقة التي يجعلهم فيها سعداء، ويكون بيت وارث النبوة أسعد البيوت إن شاء الله تعالى. الآن هناك مجموعة أسئلة مباشرة إن شاء الله حتى يعني نفيد من علم حضرتك شيخنا. أول شيء، هل أصبح بعض طلبة العلم والعلماء عبئا على الأمة بسبب غياب التخطيط؟
0: نعم، عبء على الأمة فيما ينتجون. مثلا إذا لما يغيب الأولويات يعني غياب التخطيط، فتجد العالم وطالب العلم مشغول بقضايا هو تحمله الأمة فيها فيهم، يعني ليس هموم الأمة هي الأولوية بالنسبة له، هموم الشخصية أو هموم العلمية أحيانا.
1: نعم.
0: يعني يخرج يخطب الجمعة تمام، لا يفكر قبل خروجه للجمعة، وقد هي أتاه كل الظروف أن يتكلم فيما تحتاجه الأمة، هو مشغول بقضية علمية مش يشغل بها الأمة، وهي قضية ليست لها ليس لها وجود. عبئا في في في في في الاهتمامات لما نجد أن الأمة اليوم تحاصر وتضرب وتحارب في الإلحاد والشبهات وضرب أصول الاستنباط والاستدلال بالكتاب، تضرب في قرآنها وفي سنة نبيها وفي أئمتها وفي علمائها، وفي هو عايش صراع كان ينبغي له أن يحسن إدارته، فتجد غلاة الأشاعرة مثلا في زمان في معركة مع غلاة الحنابلة في مسائل الأمة ما هي معنية بها، ولا الجانب العقدي في الأمة يمضي وراءها. غلاة التمذهب الفقهي مع غلاة عدم التمذهب تجدهم شغلين الأمة بمعارك ومليئة صفحات، وكان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. غلاة التصوف واللي واصل في تصوف المنحرف وليس التصوف الصحيح مع من تجدهم يتناقشوا في قضايا كان ينبغي أن يحسن إدارة هذا الخلاف. هؤلاء في الحقيقة واحد يشغل الأمة بمسألة ليس لها أثر في واقع الناس، هذا عبء.
1: كثرة مشايخ قلة مشاريع.
0: إذا وجد علماء خريجين مشايخ ما عندهمش مشاريع فالمنتج ضعيف أصلا. الأمة محتاجة إلى ناس يحملوا مشاريع هذه الأمة.
1: يعني ربما أكبر مشكلة الآن من وجهة نظر شيخنا في موضوع تخطيط العالم لحياته، تخطيط العالم وطالب العلم لحياته، وأن يمتلك رؤية يسعى إليه. أما يعني كثرة الحركة والبذل كأنه يتحرك في مكانه، يعني يجمع ويدقق ويعني مسائل فقهية ومسائل علمية ثم تجده يخرج بكل هذا إلى الناس بلا شيء.
0: في الأخير هو مشروع إصلاح، مشروع نشر للعلم، مشروع الناس يحتاجون إليه إذا لمت بهم المصائب والنوازل والفتاوى، وكتجدوه مواكب لما هم عندهم، يعطيهم ما فعلا يعيش يوم بيوم حسب الموقع اللي هو فيه وحسب المنصب اللي هو فيه وحسب المؤسسة اللي هو فيها، ليعطي يوم بيوم ويعيش قضايا أمة ويعيش ويحيي في الأمة مشاريع تنهض بها وتعود بها إلى سابق عهدها. أما شخص يحاول أن يأخذ الأمة في جزئيات هي جزئيات علمية وقد تكون مهمة لأهل التخصص لكن ليست لعامة المسلمين فيأخذهم بها وتجد الأمة اليوم، يعني أخي بالله أنا أكون معك صادق، الفترة الماضية كلها في مشكلة في الصراع حول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أنا مش قادر نتخيل إيش المعركة الموهومة هذه. الرجل طرح علم نناقشه بعلم ونرد عليه بعلم ونقبل منه بعلم ونرد عليه بعلم ونفند ما عنده بعلم أو نقبل ما عنده بعلم، لكن أن نأخذ شخصنة الموضوع وكان رجل حي فيما بيننا
1: يود بقى
0: ونبته في مشاكل وعالم والسوشيال ميديا مشغولة هذا كلام، أو نأتي لشخص عالم فقيه أو شخص مثلا زي الإمام النووي ولا غيره من ويأتي شخص يعني يريد أن يرجعنا إلى أن يضعه هو في محور الصراع اليوم ويتكلم عن هذا الإمام وعنده وعند هذا النوع هذا النمط، تشعر أنه ليس له علاقة بمشروع علمي. مشروع علمي يجعلك تنتقد تدقق تنصح تقول أن هذا الإنسان هذه المسألة اجتهد فيها قد أخطأ هنا تبين الأدلة، لكن لا تنشغل بما هو بشخصنة الموضوعات وتجد عد ألفاظ وتصنع تيارات وتصنع توجهات. يعني في الحقيقة إكمالا لهذا الموضوع، الأمة عاشت من قبل في خلافات موجودة مدارس سواء في باب الإيمان أو في باب الإسلام أو في باب الإحسان، فكان دائما موجود خلاف، كان أشعري المعتزلي بعد خلاف الأشعري الحنبلي، كان خلاف بين الفقهاء والظاهرية مدرسة الفقهاء ومدرسة الظاهرية، خلاف بين يعني التصوف السني الملتزم بأحكام الفقه، التصوف الذي فيه، وبين غلاة دعاوى مدعين التصوف كابن العربي وغيره والحلاج، كان هذا موجود، كانت فيه قدرة على إدارة هذا الأمر، وكان فيه وحدة موجودة. اليوم هذا الاستقطاب بالحاد الذي صنعه من لا مشروع له، إلا أحيانا قد يكون المشروع ناتج عن شخص يخطط يريدك أن تخوض في هذه المسائل، فأصبحنا اهتزت القاعدة المشترك الكبير، فأصبحت عندما ندعو إلى ضرورة وجود حوار ووجود مشتركات وتقليل دائرة الخلاف في الموضوع الإيماني مثلا فيما يتعلق بالخلاف بين الأشاعرة والحنابلة والماترودية، ويمكن أن نجعل هذه الدوائر الثلاثة في المشترك أن تكون كلها تمثل مدارس أهل السنة والجماعة، وتبقى لكل مدرسة عند بعض الاجتهادات تؤخذ وترد وتناقش. والمنتج الفقهي اليوم بين المنتج الظاهري الجديد الذي يزعم بين قوسين عدم المذهبية وبين المدرسة الفقهية، وكذلك في باب التصوف نطالب بالتصوف اللي مبني أساسا على يعني أحكام يعني أدلة صحيحة وأحكام فقهية ضابطة له، وهو تصوف منضبط بالأداء الفقهي، حقيقة منضبطة بالشريعة كما يقول العلماء، تبقى في قاعدة مشتركة. هذه القاعدة المشتركة اليوم نظرا لعدم وجود مشاريع عند كثير من هؤلاء، أو أن يكونوا هم جزء من مشروع يريد أن يضرب هذه النار لأهل السنة والجماعة، يريد أن ينضرب، فيقول لك شوف، إذا لم تكن مذهبي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن أشعري محف فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن حنبلي محف فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن صوفي فأنت لست من أهل السنة والجماعة، إذا لم تكن عدو الأول للصوفية فأنت لست من أهل السنة والجماعة. هذه الاستقطابات الحادة نتجت عن غياب مشروع لهؤلاء ووجود مشاريع تريد أن تفتت، فدخلوا أصبحوا جزء من منظومة هذه المشاريع. والدعوة العامة أن نعيد ترتيب مشاريعنا، ونعيد أن نجلس على طاولة الحوار فيما بيننا، نعرف المشروع الأعظم، مشروع الحضاري النهضوي، مشروع العلمي الإيماني الإسلامي الإحساني لأهل السنة والجماعة، وكيف نحافظ على هذا المشروع على وفق ما عاش عليه أجيال من 1400 سنة عاشت على هذا على هذه الناظمة الكبرى لأهل السنة والجماعة.
1: نعم، القاعدة اللي بتقول إذا لم تكن لك مشروع فستكون جزء من مشروعات الآخرين،
0: هذه ما أردتش أن أقول لكن أنت عبرت عنها.
1: تعلمنا منك يا شيخنا. شيخنا في يعني ختام هذه الحلقة التي لا أريد لها أن تنتهي، ووعد منك أن تجعلني دائما قريب منك شيخنا إن شاء الله في قادم الأيام، حتى نتعلم من هذا العلم ونفيد منه إن شاء الله، وربما يكون هناك إن شاء الله مشروعات لحلقات وبودكاست قادم. كيف أفرق ونفرق بين العالم الذي يمتلك مشروع ورسالة حقيقية، وطالب العلم الذي حتى وإن كان في بداية الطلب يمتلك مشروعا ويؤمل منه أن يكون صاحب رسالة ومرجع فيما يقدم، وبين من يقدم نشاطات علمية ويبذل جهدا كما قلت أنت في في في في خلال الحلقة، يعني أسمع ضجيجا ولا أرى طحينا، يعني لا أجد منه عائدا ولا أثرا، كثرة مشايخ وقلة مشاريع. كيف أفرق أو كيف أستطيع أن أضع معايير واضحة للتفريق بين الشخصين، أو أنا في نفسي أستطيع أن أقول في نفسي بعد هذه الحلقة أنا لست صاحب المشروع؟ أنا مع كلام شيخنا هذا ومع وجود الخطة ورؤية كذا، أنا لست صاحب مشروع وأحتاج أن أبذل جهدا وعندي فجوة، أو أنا صاحب مشروع لكن ينقصني بعض النقاط لأكتمل. كيف نفرق في نقاط شيخنا الحبيب؟
0: هو التفريق يتم عبر معرفة الفجوة ما بين مرحلة وأخرى.
1: نعم،
0: بمعنى آخر، إذا كان طالب العلم عندما بدأ في الطلب استشار أهل العلم وجلس معهم، ولا يستشيرهم فقط في الخطة العلمية، إنما يستشيرهم في الخطة الشخصية ويستعين ببعض فوائدهم ويسألهم أسئلة، ما الذي تمنوه لو كانوا في وقته هو، ما الذي أحسنوه، ما الذي استفادوا منه، فيكون خطة لو أنجز منها 70% 80% 60% في العام فهو قد أنجز شيئا كبيرا. من هذه النقطة وهو يسير يبقى عندنا الأثر. الأثر يشعر هو بأثر علمي، والأثر العلمي الذي يشعر به طالب العلم هو كطالب علم يشعر بأنه كلما ازداد علما ازداد اتساعا في فهم طبيعة الدين وفي فهم خلاف الأمة وفي إعذار العلماء وفي الشفقة على هذه الأمة وفي الحرص على العمل بما يعني يخدم هذه الأمة، فهذا مؤشر من مؤشرات النجاح. ثم المؤشر الآخر أن المراحل التي جعلها هو لنفسه أن نقيس، ففي مراحل التأسيس الأولي يشعر بأنه متمكن وحاوي لعلوم الآلة ولبعض علوم الغايات، علوم الآلة مثل اللغة ولا الأصول والمنطق ومصطلح الحديث وعلوم القرآن المقدمات الأساسية، ويشعر أنه بدأ ينتقل هو إلى حالة من التفهم لهذا الباب. مؤشر من مؤشرات النجاح أنه علاقاته بأخوانه العلماء بالمؤسسات العلمائية تزداد نضجا يوما بعد يوم وتفهما يوما بعد يوم، وحرصه على أن يكون دائما ممن يتعاون يتشارك سواء كان عضوا في مؤسسة علمية أو خارجها، لكن هذا الحرص يشعر هذا علامة على حالة من النضج. من المؤشرات هو أنه يكون على قدر كبير من المسؤولية تجاه تحديات الأمة. هذه التحديات لا تولد لديه إحباط ولا تولد لديه يأس ولا تولد لديه نفرة ولا تولد لديه حالة من الاكتئاب، بالعكس هو يعلم من طبيعة هذه الحياة هذا الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع بين النور والظلماء، وهذا الصراع بين حملة الحق وحملة الباطل، هذا كله يعني منتج. الأمر الأخير هو أن يشعر باقترابه لمرحلة يقدم فيها منتج علمي يفيد هذه الأمة، منتج معين في التخصص الذي اختاره. وأنا مثلا واحد شخص وضع أنه يريد أن يكون متخصص في فقه الأقليات، كيف أقيس نجاحه؟ أولا عنده خطة موجودة وين يعرف تكوين الشخص له، وعنده مرحلية يمكن قياسها، فهو درس المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالثة، تسعت معارفه فتفهم مع إخوانه من طلبة العلم في أوروبا وبدأ يتواصل ليفهم المدارس العلمية الموجودة في أوروبا وحاول يتعمق في الواقع الأوروبي، بعد ذلك استفاد من كل المنجزات الموجودة عبر المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث أو كتب كتبت في هذا الباب، ويشعر أنه اقترب بعد 10 سنوات أو بعد كذا أنه بدأت لديه تتضح الرؤية لديه أن ينتج منتجا يخدم الوجود الإسلامي أقليات داخل السنة. فيجد نفسه بعد 10 سنوات ليس هو كما كان سابقا. هذا الفارق، لا في العلم لا في مواقف لا في الاهتمامات لا في يعني أختم لك بشيء وقد يكون هو الخاتمة. أنا في ظني أن هناك سبع معايير يمكن للإنسان يقيس بها تطوره في المجال العلمي لهو، ويمكن أن تعرف فيها تطور الطرف الآخر. الجهاز المفاهيمي لطالب العلم يكون واضح عميق، فهو لا يتكلم كلام سطحي، هو واضح يتكلم عن الإيمان بجهازه المفاهيمي، واضح الفقه بجهازه المفاهيمي، واضح السلوك، واضح لديه الإحسان، هويته العلمية واضحة، له هوية واضحة، ماذا يريد أن يكون؟ كما قلنا هوية بالضبط، أنا أريد أن أكون فقيهاً، أريد أن أكون مفسراً محدثاً وهكذا. القيم التي تحكمه واضحة وعميقة، تجد لديه قيم العلماء، مش قيم طلبة العلم الشرعي، ليست قيم الناس العامة، بل هي أرقى المواقف، تجد موقفه تنضج يوم بعد يوم، لا يستعجل في أي موقف، يتبطأ، يستأنس بمواقف العلماء الكبار، بمؤفر المؤسسات الكبيرة، يعلم بأن هذه المؤسسة المجلس الأوروبي إذا أصدر موقفا هو ليس موقف شباب مستعجل ولا موقف مراهقة عمري، بالعكس هذا موقف ثلة من العلماء يتمهل في إصدار المواقف. الاهتمامات تجد اهتماماته يعني
1: عالية،
0: يعني تتسع وعالية جدا. المرجعية دائما واضحة لديه، المرجعية العلمية بناها، يعرف كيف يبني الحكم الفقهي، ويعرف كيف يبني الرأي الفقهي، ويعرف كيف يبني يعني هذا الأمر. العلاقات وضبطها، هو تجد إنسان فعلا حيث محل حلت معه الخير، حل معه البركة، حل معه العلم، حل معه النفع، فهذا إنسان يمكن أن أقول بأنه فعلا صاحب مشروع ومثمر وله أثر، وبإذن الله دائرة الانتفاع به تتسع في هذه الدنيا على قدر ما يبذل في كل هذه المجالات. جزاك الله.
1: صدقا يا شيخنا كان عندي أسئلة كثير جدا غير ما سألت، لكن يعني إجابات حضرتك كانت كثير جدا وافية، تستطيع أن أنت نجيب على سؤالين أو ثلاثة في إجابة واحدة ما شاء الله تبارك الله، فضلا عن بقى الحلم والتمني والرجاء ونجعله هدفا بأن نلتقي.

0: حلقات أخرى إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا الشيخ سالم الشيخي على ما قدمت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا العلم وأن يصل إن شاء الله لعموم المسلمين والعموم العلماء وطلبة العلم في العالم الإسلامي والعربي الإسلامي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
1: جزاك الله خير وبارك الله فيك، وأنا شاكر لك على هذه الاستضافة، وأتمنى لك المزيد إن شاء الله من يعني من العطاء النفع. صلى الله يجعله يعني هذا البودكاست مما ينفع الله به الناس علما وحالا وتوجيها بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيكم شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3. يم السرايا والشط ويلها. راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم هو التبتل. ولا بد من وقفة قصيرة حول اختيار الموضوعات. هناك موضوعات تتصل اتصالاً قوياً بموضوع سبل الوصول وعلامات القبول، وهناك موضوعات تتصل اتصالاً سلبياً. تحدثنا عن الشرك والنفاق، هذه موضوعات تتناقض مع سبل الوصول، وهناك موضوعات اتصالها بالوصول إلى الله من أعلى مستوى. إذاً الموضوعات بين أن تكون في أعلى درجة أو في درجة عادية أو في درجة سلبية. الحقيقة التبتل من الموضوعات التي يتصف بها كبار المؤمنين، كبار المؤمنين. الله عز وجل يقول: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الإنسان حينما يصنف من حوله في مراتب محدودة، فأحياناً في بعالم الوظائف 10 مراتب وكل مرتبة 3 درجات، فإذا في 5 ملايين موظف ينزلون جميعاً في هذه 30 خانة. هذا شأن البشر، لكن شأن خالق البشر أن كل إنسان على وجه الأرض له مرتبة، والدليل ولكل درجات مما عملوا. فهذه المرتبة، مرتبة التبتل، هي للسابقين السابقين، لكبار المؤمنين. بالمناسبة، من تعليمات وضع الأسئلة في الشهادات العامة أن يكون هناك سؤال لا يجيب عنه إلا الطلاب المتفوقون جداً، سؤال، وهناك سؤال يجيب عنه الطلاب الضعاف في تحصيلهم وفي قدراتهم، والأسئلة الأساسية يجيب عنها المتوسطون، لأنه في أساس تقسيم البشر في عالم قدم رمز للتقسيم في كل القدرات التي يتحلى بها البشر، في 5% متفوقون، و5% متخلفون، و90% متوسطون، في شأن الجمال، في شأن الذكاء، طلاقة اللسان، في معظم صفات البشر 5% تفوق، و5% ضعف، و90% وسط. لذلك في سؤال يجيب عنه معظم الطلاب: متوسطو الثقافة والتحصيل والقدرات، وفي سؤال لا يجيب عنه إلا المتفوقون جداً، وفي سؤال يجيب عنه ضعاف الطلاب. فحينما نختار موضوعاً من موضوعات سبل الوصول، هناك موضوعات إيجابية يعني أساس في الوصول إلى الله، هناك موضوعات سلبية تتناقض مع الوصول إلى الله، وفي موضوعات للمتفوقين. فموضوع اليوم للمتفوقين التبتل. قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. بالمناسبة أيها الإخوة، من قواعد الفقه أن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. أي أمر؟ توهم الناس أن الدين خمس عبادات شعائرية، والحقيقة الدين كل أمر في القرآن الكريم وفي السنة هذا الأمر يقتضي الوجوب، وعلة هذا الأمر أنه أمر من الله عز وجل. فالذي يطلب العلم يرى أن الدين عشرات بل مئات الألوف من الأوامر والنواهي، منهج تفصيلي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. وهناك من يتوهم أن الدين خمس عبادات شعائرية ليس غير، هذا فهم ساذج وفهم ضعيف. لذلك كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، وللدقة البالغة ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. يعني إذا قلت في بيتنا زهرة يعني زهرة، أما إذا قلت في بيتنا زهرة تلعب إذن طفل. كلمة تلعب قرينة تنفي معنى الزهرة الطبيعية. إذن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فأنت أيها المؤمن حينما تقرأ القرآن الكريم وتمر على أمر اجتماعي، أمر نفسي، أمر شخصي، أمر علمي، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أمر، فكلما كان إيمانك أقوى ترى أن هذه الأوامر كلها ينبغي أن تطبق. مثلاً قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. علامة إيمانك، وهذا مقياس دقيق، علامة إيمانك أنك إذا مررت في كتاب الله على أمر، أي أمر من المئة ألف أمر أو من الخمسمائة ألف أمر، هذا الأمر يقتضي أن تنفذه. هذا الدين منهج تفصيلي يغطي كل شؤونك وكل أحوالك وكل أوقاتك وكل أطوارك. إذاً وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن هناك ملاحظة: لو جئت بمئة بيضة، الفرق بين اثنتين لا يزيد عن 5% من حيث الحجم أو الوزن، إلا أن بني البشر شيء آخر. قد تجد إنسان في أعلى عليين، قد تجد إنسان عما خيره معظم الخلائق، وقد تجد إنسان كتلة من الشر. كيف بقطع اللحم قطعة من اللحم الطازج المشوية وأنت جائع، وفي قطعة متفسقة تكاد تخرج من جلدك من رائحتها؟ التفاوت بين بني البشر واسع جداً. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. إنسان مجرم يبني حياته على أنقاض الآخرين، يبني غناه على إفقارهم، يبني أمنه على إخافتهم، يبني عزه على إذلالهم. وإنسان حياته كلها عطاء، المسافة كبيرة جداً. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هناك رجل يساوي ملء الأرض من غيره. رجل واحد يساوي ملء الأرض، يعني الأرض كم، لو أنها مجوفة تتسع لكم إنسان؟ لمليارات مملية. واحد يساوي ملء الأرض من غيره. لذلك قالوا: واحد كألف وألف كأف. حال واحد في ألف أفضل من قول ألف في واحد. يعني واحد موصول بالله بيأثر بألف إنسان، وألف إنسان متكلم بارع لا يؤثر في إنسان واحد، إذا كان هناك بعد عن الله عز وجل. أيها الإخوة، الأصل في ذلك أنك مصمم أيها الإنسان لهدف كبير، فحينما تختار هدفاً محدوداً تسقط من عين الله. دخلت على ملك قال لك: أطلب وتمنى. قلت له: ألا مرصاف؟ يعني أقل عطاء للملك بيت فخم وسيارة معه، فأنت قبلت من عطاء الملك قلم. كم هو غبي الإنسان حينما يتمنى شيئاً في الدنيا فقط، والدنيا زائلة ومنقطعة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ الله يعجب: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. في آيات أخرى قل: متاع الدنيا قليل. أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إذاً أنت أيها الإنسان خلقت لمعرفة الله، أنت مصمم لمعرفة الله، فحينما تختار هدفاً أرضياً محدوداً قبل أن تصل إليه ربما تشعر بالسعادة، لأن هذه السعادة شعور بالوصول. فإذا وصلت لهذا الهدف خبى بريق هذا الهدف وأصبح شيئاً مألوفاً. ولو سألت من نجحوا في الحياة الدنيا، من جمعوا أموالاً طائلة، من ارتقوا إلى مناصب رفيعة، من تزوجوا بنساء جميلات، لو سألتهم الوضع أقل مما يتصور، لأن الله سبحانه وتعالى أبى أن يجعل لهذه الدنيا قدرة على أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة، تمده بلذائذ متدنية ولذائذ متناقصة ولذائذ حسية. أما الذي يمدك بسعادة مستمرة بل ومتنامية هو الإيمان. أيها الإخوة، يعني الآن كل واحد من الإخوة المؤمنين بمعرفته، باستقامته، بإخلاصه، بنواياه الطيبة، بتضحياته، بانضباطه، بورعه، بمؤاثراته، بكل هذه يحتل عند الله مرتبة. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه المرتبة لها أثر كبير في السعادة الأبدية. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالبطولة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله مرة التقيت مع إنسان عدة لقاءات، يعني دنياه يصعب تصورها، أزواقه، بيته، أثاث بيته، مركباته، سفرياته، معمله، يعني شيء يفوق حد الخيال. آتاه الله أذواق عالية جداً وذكاء وقدرة على تحصيل المال، ثم توفاه الله عز وجل. وحضرت جنازته، قام أحد علماء دمشق ليؤبنه، والله قال: أخوكم أبو فلان كان مؤذن، يعني هو كان أحياناً صوته حسن، إذا حضر صلاة جمعة يدعوه الإمام إلى أن يؤذن، فقال: أخوكم كان مؤذن، ترحموا عليه. أنا صعقت، كلمة واحدة، كلمة واحدة. ثم عذرت المتكلم، يعني أثناء بعد الوفاة، هل هناك من حديث عن نوع البيت، مساحة البيت، تزيينات البيت، نوع المركبات؟ ما بيحق. عند الوفاة لا يتحدث إلا عن العمل الصالح. فقلت وقتها في نفسي: اعمل عملاً يستمر الحديث عنك 4 دقائق. في مشكلة، عند الموت لا يذكر إلا العمل الصالح، والناس في الدنيا حجمهم كبير، الحجم المالي كبير، الهيمنة كبيرة، الأتباع كثر، أما عند الموت لا يذكر إلا العمل الصالح. فهذا درس بليغ أيها الإخوة. حجمك عند الله لا بأناقتك، ولا بطعامك، ولا بشرابك، ولا بأثاث بيتك، ولا بموقع بيتك، ولا بمساحة بيتك، ولا بنوع مركبتك. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. فالبطولة وأنت في الدنيا أن تستخدم مقاييس القرآن، ولكل درجات مما عملوا. أيها الإخوة، مرتبة التبتل ليست مرتبة مألوفة بين الناس، هذه مرتبة المتفوقين، مرتبة المنقطعين إلى الله، مرتبة الذين قال الله عنهم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. مرتبة تستنبط من دعابة بين إنسانين، قال له: سيدي كم الزكاة؟ قال له: عندنا أم عندكم؟ قال له: عجيب، دين واحد. قال له: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده. المؤمنون السابقون المتفوقون، أوقاتهم، طاقاتهم، جهدهم، ذكاؤهم، أقلامهم، ألسنتهم في سبيل الله كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن بعض الآيات التي تؤثر، حينما خاطب الله سيدنا موسى قال له: واصطنعتك لنفسي، أنت لي. وإبراهيم الذي وفى. أيها الإخوة، المؤمن الصادق في مرتبة التبتل يحمل هم المسلمين، أهدافه في الحياة تزيد عن حاجاته اليومية. يعني هناك أناس كثيرون إذا أمن بيت وتزوج انتهت كل أهدافه، انتهت كل أهدافه. في أشخاص يحملون هم المسلمين، هدفهم كبير، يتحركون لأهداف سامية كبيرة. فكلما ارتقت أهدافك ارتقيت عند الله. يعني في إنسان بيهتم بأهله فقط، جيد، لكن في أشخاص يسمون عميد أسرتهم، بيهتم بالأسرة الموسعة. في إنسان يهتم بأمته، الأنبياء يهتمون ببني البشر، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً. النبي عليه الصلاة والسلام في الطائف نال منه أهل الطائف شيئاً لا يحتمل، حتى سال الدم من قدمه. جاءه جبريل ليمكنه أن ينتقم منهم. جاء ملك الجبال قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي، اللهم اهدي قومي، إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. فالمؤمن في مرتبة التبتل يقود نفسه ولا تقوده، يسخر كل طاقته لله ولا يسخر من القيم والمبادئ. الآن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإنسان يتقرب إلى الرحيم بأن يرحم خلقه، يتقرب إلى العدل بأن يكون منصفاً. يعني كل واحد منا أحياناً في موقع أنه قاضي، جاءت ابنته تشكو زوجها، فالعم الآن قاضي بين ابنته وزوجها، اختلف ولداه هو يقضي بينهم. في إنسان بنحاز إلى ابنته، تكون ابنته قد تطاولت على زوجها مع ابنته، وفي آباء كثر لا يتنازل أن يسأل صهره: ما الذي أزعجك من ابنتي؟ تأتي إلى بيت أهلها يحجزها ليذله، ما في إنصاف. فأنت أحياناً تكون في موضع قاضي، أيام بين تاجرين، بين شريكين، بين أخوين، بين جارين. فلن تتقرب إلى الله إلا بالعدل، لن تتقرب إلى الله إلا بالرحمة، إلا بالحكمة، إلا بالإنصاف. لذلك الآية الكريمة: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تخلق بخلق من كمالات الله، تقرب بهذا الخلق إلى الله. هذا معنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، تقرب إليه بخلق مشتق من كمال الله. أيها الإخوة، هذا الموضوع ينقلنا إلى موضوع الصبغة. هناك مصطلحان في القرآن الكريم: مصطلح الفطرة ومصطلح الصبغة. مصطلح الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفاً، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نحن جميعاً مفطورون على حب الكمال، فأن تحب الكمال شيء، وأن تكون كاملاً شيء آخر، أن تحب العدل شيء، وأن تكون عادلاً شيء آخر، أن تحب الرحمة شيء، وأن تكون رحيماً شيء آخر. كل واحد منا يتمنى أن يكون رحيماً ويقدر الرحماء، بل إن اللصوص حينما يسرقون يقسمون هذا الذي سرقوه بالعدل بينهم، فطرتهم تدعوهم إلى العدل. يعني الفطرة ليست كمالاً، لكنها حب للكمال. أنت ولفت، جبلت، فطرت على حب الكمال، وحب الكمال هو الذي يعذبنا إذا أخطأنا. لو أن الإنسان فطر عن نقص وكان ناقص لا يتعذب إطلاقاً. أحد أسباب الشقاء النفسي أنك مفطور فطرة سليمة على حب الكمال، فإذا وقع منك نقص تتألم. هذا يسموه تأنيب الضمير، يسموه الشعور بالنقص، الشعور بالذنب. مرة ذكرت لكم أنه في فندق بألمانيا كتب على السرير: إن لم تنم هذه الليلة فالعلة ليست في فروشنا، إنها وثيرة، ولكن العلة في ذنوبك إنها كثيرة. الذين يقترفون السيئات يظلمون البشر، هؤلاء يعانون من أزمات. ما سبب هذه الأزمات؟ أنهم فطروا فطرة عالية. أي إنسان، حتى الكافر، حتى المجرم، حتى الطاغية، في أصل فطرته فطرة عالية. ما الذي يعذبه؟ أنه خرج عن مبادئ فطرته. فأنت سواء اصطلحت مع الله فأطعته دون أن تشعر تصطلح مع نفسك، لأن منهج الله مطابق تماماً لقواعد الفطرة التي فطرك الله عليها، وكل خروج عن منهج الله هو خروج عن مبادئ الفطرة. ففي توافق عجيب بين منهج الله وبين خصائص نفسك. نعم، هذه الفطرة. الفطرة أن تحب الكمال، أن تقدر الرحمة، أن تقدر العدل، أن تقدر الكمال، هذه فطرة. أما الصبغة فأن تكون رحيماً، أن تكون منصفاً، أن تكون حكيماً، أن تكون سخياً. قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. مصطلحان دقيقان، الفطرة والصبغة. بعد الاتصال بالله تنتقل من الفطرة إلى الصبغة. صبغة كمال، الصبغة إنصاف، الصبغة عدل، الصبغة رحمة. أما الفطرة حب الرحمة، حب الكمال، حب العدل، حب الإنصاف، وهكذا. أيها الإخوة الكرام، التبتل هو الانقطاع، وهو التفعل من البتل، وهو القطع. بتل يعني قطع، انقطع لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بتل قطع، تبتل تفعل. التفعل العمل المتكرر. شوف، كسر تكسر، تكسر على مراحل. فالتبتل هو الانقطاع المستمر، الانقطاع المتعدد، منقطع لله عز وجل. وسميت مريم البتول بتولاً لانقطاعها عن الأزواج، وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أول اصطفاء، اصطفاء الكمال، والاصطفاء الثاني أنها المرأة الوحيدة التي أنجبت من دون زواج. اصطفاء إعجاز واصطفاء تكريم. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أن الإنسان حينما ينقطع لله، فالله عز وجل له عطاء استثنائي. هؤلاء الذين انقطعوا إلى الله مغمورون بسعادة لا توصف، حتى قال بعضهم وكان ملكاً: والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. وصدقوا أيها الإخوة، إن لم تقل، إذا كنت متبتلاً منقطعاً لله، إن لم تقل أنا أسعد الخلق، ففي التبتل شك. أنت مع الله، تنام أعيننا كما قال النبي الكريم، ولا تنام قلوبنا. أما أنتم يا أخي فساعة وساعة. نقول نحن في الصلوات هو على أسعدنا محمد، هذا الذي وصل إلى الله واتصل به وسعد بقربه عن طريق التبتل. التبتل مرتبة، يعني نحن عامة الناس، يعمل ويصلي ويصوم وله بيت وله نزهات وله حظوظ نفسية، كلها وفق المباحات، ما في مشكلة، هذا مؤمن. أما في سابق، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أوقاتهم كلها لله، طاقاتهم كلها لله، قدراتهم كلها لله، أموالهم كلها لله. فأرجو الله سبحانه وتعالى حينما نعرض موضوعاً متفوقاً أن نطمح إلى هذه المراتب العليا، والحمد لله.
4: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: السرايا اف ام، اشراقة نور
4: في اثير الوطن.
6: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في خواتيم باب التوبة. والتوبة كما سبق هي الرجوع في اللغة، والمراد أن ترجع وأن يرجع التائب إلى صراط الله تعالى المستقيم. في هذه الحياة أيها الإخوة دروب كثيرة وسبل متعددة، فأناس يمشون وراء مصالحهم المادية، وأناس يمشون وراء بحثاً عن جاههم، وأناس يمشون وراء سعيهم لقضاء شهواتهم ونزواتهم، وهناك أناس يعيشون لأجل أن يملأوا عقولهم فكراً وعلماً. في هذه الحياة دروب وسبل شتى، لكن الصراط المستقيم واحد بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة. فالصراط المستقيم الذي تقول أنت في كل يوم وفي كل ركعة في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط هو صراط الله، هو صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أصحابه يقول أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أخوان، الصراط المستقيم هو درب الله تعالى. أنت مفطور منذ ولدت على أن تحب أوامر الله وتحب أن تلتزم أوامر الله، تحب نواهي الله وتحب أن تجتنب نواهي الله تعالى. أنت بفطرتك تحب الصدق وتصدق. الطفل الصغير صادق ولا يعرف ما معنى الكذب، فإذا قلت له شيئا صدقك، مفطور على الصدق، مفطور على أنه لا يعرف الكذب، مفطور على أنه يحب الأمانة، مفطور على أنه لا يعرف الخيانة، مفطور الطفل الصغير على محبة أوامر الله عز وجل وعلى بغض نواهي الله عز وجل. لكن الإنسان أحيانا شهواته، أحيانا البيئة غير الجيدة، أحيانا الشيطان ووساوس النفس تبعده عن طريق الله تعالى، تبعده عن الصراط المستقيم. فإذا ابتعد عن الصراط المستقيم فهو بحاجة إلى رجوع. الرجوع هذا اسمه توبة. التوبة لغة هي الرجوع، والمراد الرجوع إلى درب الله تعالى، الرجوع إلى طاعة الله عز وجل. ألا تروا في أنفسكم أيها الإخوة أنكم إذا تصدقتم صدقة جبرتم بها كسر إنسان، تشعرون بسعادة كبيرة في قلوبكم، مع أنكم خسرتم المال، لكن لأن الله جبر على أيديكم شخصا، سبحان الله، تفرح فرحا شديدا. هذه هي فطرتك. ألا ترى في نفسك أنك عندما تبر أمك وأباك تفرح؟ إذا رضيت أمك عليك، إذا رضي أبوك عليك تفرح؟ ألا ترى في نفسك أنك إذا صليت قيام الليل تسر؟ ألا تشاهد في نفسك سروراً إذا قمت على صلاة التهجد وصلاة الفجر؟ ألا تشعر بسعادة وأنت خارج من صلاة الفجر من المسجد لا تعرف مصدرها، بس في سعادة كبيرة؟ نحن في لذة لو يعلم بها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. أهل الليل في ليلهم، يعني أهل صلاة قيام الليل، أطرب من أهل اللهو في لهوهم، يشعرون بسعادة غامرة. ما هذه السعادة؟ هذه سعادة موافقة طاعة أمر رب العالمين، موافقة الفطرة، موافقة الصراط المستقيم. مرة قال لي أحد الإخوة بأن الله حبب إليه جبر الخواطر. نحن كلنا أكرمنا الله عز وجل نحب جبر الخواطر، لكن سبحان الله يختص الله تعالى بنا، كل واحد يختصه بشيء يميزه عن الآخرين. في بيننا من يحب الصيام، حبب إليه الصيام. أعرف طبيبا صائم الدهر،

لا يفطر إلا في يوم الجمعة أو في أيام التي يحرم فيها الصيام، وإلا هو صائم الدهر. في أناس بيننا حبب إليه الصلاة، سبحان الله، يصلي 20 ركعة 30 ركعة، يحب أن يصلي. أعرف واحدا من خدام المساجد هكذا له عادة، ما دام في المسجد يصلي، هو خادم للمسجد، تلاقيه بيوقف هون يصلي، بعدين يمشي لهون يصلي، بعدين يأتي لهون يصلي، هيك يحب يتفنن. في أناس منا حبب إليهم القرآن، فتراه يستيقظ وينام مع القرآن الكريم، بل إنه يقرأ القرآن في المنام، من حوله يقول له ما شاء الله أنت نايم عم تقرأ القرآن، يستيقظ في الصباح يقرأ القرآن، يقول لك والله ما بعرف، فسبحان الله أفرح أفرح كثير بالقرآن. في أناس بيننا حببت إليهم الصدقة، حب هيك يتصدق، أحب على قلبه أن يخرج من جيبه ويتصدق. قال لي أخ إن الله عز وجل حبب إليه جبر الخواطر، قال والله يا أستاذ عندما يجبر كثير على يدي أشعر كأنني ملكت الدنيا. دي بحب جبر المكسورين، سبحان الله. في واحد يحب هيك أن يزوج الشباب، كل هذه أيها الإخوة تتوافق مع الفطرة، شايف تجدونها في أنفسكم، ولعل الواحد فينا ما يعرف شو السبب، يعني شو السبب ليش أنا كثير فرحان. في من حبب إليه إطعام الطعام، بحب يعمل عزيمة يجيب له 20 واحد، يا لطيف، كأنك هيك عاطي يعني ما بعرف قديش من المال. هذا الكلام سبحان الله مركوز هيك في في في في قلوبكم. قال لي واحد من الإخوة، وهذا أمر مجرب، قال أنا حبب الله تعالى إلي إطعام الطعام، كلما شعرت بضائقة مالية بعمل عزيمة، قال لي فبتنفرج فوق الضائقة المالية بيساوي عزيمة، قال لي بتنفرج، سبحان الله. كل هذه أيها الإخوة السرور الذي يأتيك لأنك توافق الفطرة، توافق الصراط المستقيم. لكن يحدث أن إنسانا بسبب الشيطان يوسوس له الشيطان، فيعلمه على أن يأخذ ولا يعطي، يعلمه على أن يزجر أباه وأمه، يوغر صدره حتى تمتد يده إلى جيب غيره فيأخذ مالا بالحرام، يوغر صدره حتى ينظر إلى الحرام ويتابع أخبار الحرام. فإذا فعل الإنسان هذا الأمر ينبغي عليه أن يرجع إلى الصراط المستقيم، أن يعود إلى هذه الفطرة. هذا الرجوع، هذا العود أيها الإخوة اسمه توبة، فالتوبة هي الرجوع إلى صراط الله تعالى. والتوبة تقتضي منك 4 أمور، أولها ترك الذنب، ترك المعصية، ترك المخالفة، ترك المحرم، ترك الإثم، ترك الذنب، وثانيها الندم على ما فات، أن تندم لأنك خالفت جبار السماوات والأرض، أن تندم لأنه مرت عليك لحظة وأنت تعصيه، أن تندم لأنك أغضبته، أن تندم لأنك ستجد في صحفك يوم القيامة سوءا. فالتوبة تقتضي إقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود إليه حتى يعود اللبن في ضرع الشاة. رأيت الحليب إذا أخرج من ضرع البقرة في طريقة يرجع إلى الضرع؟ ما في طريقة. قال يعزم التائب عزما أكيدا أنه أنا ما عاد أرجع إلى هذا الذنب، إلى أن يعود الحليب إلى ضرع البقرة. ثم الأمر الرابع، إذا كان بينك وبين الناس هذا الذنب، أن ترد حقه إلى أصحابه، أو أن تستسمح هؤلاء الناس. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فأنت إذا أكرمك الله وأنا إذا أكرمني الله بالتوبة الله يحبك، والله يحب التواب، والتواب على وزن فعال، وفعال صيغة مبالغة في التوبة، يعني يتوب مرة وراء مرة، مرة وما وراء مرة. وقد مرت بنا أحاديث تجيب عن أسئلتك التي في ضميرك، لأن الواحد فينا أحيانا يقول يا أخي بس أنا تبت ثم عدت إلى الذنب، عاهدت ربي أن لا أرجع بعد حين رجعت، حلفت على القرآن الكريم، أقسمت بالله على القرآن أن لن أرجع إلى ذلك الذنب في يوم من الأيام ثم إنني رجعت، عاهدته أنني لن أعود ثم نكست.
فلذلك أنا تعبت من هذه التوبة، ولأنني إنسان سيء لا أريد أن أتوب. مر بنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا ربكم فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي حديث أكثر من 100 مرة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك: إذا أذنبت في الصباح ثم تبت وعهدت الله أنك لن ترجع، وبعد 5 دقائق رجعت ثم تبت، وبعد نص ساعة رجعت ثم تبت، وبعد ساعة رجعت ثم تبت. لو 70 مرة وبالنهار الواحد بس، مو 70 مرة على مدار أشهر، على يوم واحد، لو 70 مرة غدرت فلا تستحي أن تعود إلى ربك في المرة 71. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أنا محمد صلى الله عليه وسلم أتوب إلى الله أستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة. مشان كل واحد بيناتنا إذا الشيطان إجا قال له: أنت بالك منيح، أنت موشك وش توبة، أنت روح لا تقعد مع الصالحين، روح عود معي للناس مثلك، اترك مجالس الصلاح والصالحين، أن لا يستجيب للشيطان بل يستجيب لنداء الله تعالى في التوبة وفي العود. ولا تدري أيها الأخ متى تكون التوبة الصادقة، ومتى يتوب الله تعالى عليك وتقلع عن ذلك الذنب الذي آلمك والذي أوجع قلبك. واحد من الشباب كتب إلى أحد العلماء رسالة يقول فيها: ما تقول السادة العلماء في رجل ابتلي بمعصية وعلم أنه إن أقام عليها فإنها تهلكه في الدنيا والآخرة، وهو يتوب منها ثم يرجع إليها، فأعينونا أعانكم الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإذا بهذا العالم يكتب له جواباً على رسالته في رسالة مقابلة مؤلفة من قريب 200 صحيفة في كتاب قيم جداً، أتمنى عليكم أن تقرؤوه، اسمه الداء والدواء. هذا الكتاب فيه مقدمة وفيه 3 أدوية لمن ابتلي بذنب وهو يقيم عليه ثم يعود فيتوب ثم يعود يفعل الذنب ثم يتوب ثم يفعل الذنب مرة ثانية، وهو متعب جدا من هذا الذنب الذي يؤلمه. أما المقدمة فكتب له جوابا فيه 3 أدوية وفي مقدمة وثلاثة أدوية، وأنا زدت على هذه الأدوية دواء. أما المقدمة فكتب: شفاء العي السؤال، منيح اللي سألت، لأنه مرات الشيطان بيوسوس لك بيقول لك: أخي أنت مقيم على الذنب وتكرر الذنب وأنت وشك وجزم، خلاص خلاص روح بس تركز، تعال امشي مع الصالحين. شايف؟ يحدثك في نفسك. طيب سأل العلماء، قال لهم: صح هذا الكلام؟ قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا واحد. وفي المقدمة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. أنت مو مبتلى بداء، مو مبتلى بمعصية، مو مبتلى بالذنب، أيقن بأن الله ما في داء أنزله إلا أنزل له دواء إلا الموت. معناته أنا لو معصيتي كبيرة ولو ذنبي كبير ولو أنا عامل ذنب أكثر منكم كلياتكم، أعلم أنه له دواء. هذا في المقدمة. وأما الأدوية الثلاثة فأولها القرآن الكريم. اقرأوا القرآن أيها الإخوة، احضروا في مجالس القرآن، احفظوا القرآن الكريم. القرآن الكريم وأنت تقرأه يجري لك عملية جراحية وأنت لا تدري، وأنت تقرأ القرآن الكريم يدخل مبضع الجراح إلى قلبك فيشق هذا القلب ويخرج منه مضغة السوء، ثم يملأ النور مكانها، ثم يغلق هذا القلب، ثم يخيطه وأنت تقرأه. وننزل من القرآن ما هو شفاء. فأنتم اقرأوا القرآن أيها الإخوة، احضروا في مجالس القرآن الكريم، تعلموا يا أخوان. معقول؟ معقول في مسلم عمره 18 سنة ما بيعرف يقرأ القرآن؟ معقول شاب عمره 20 سنة ما بيعرف يقرأ القرآن؟ معقول رجل عمره 25 سنة منعطيه المصحف قرأ لنا صفحة يخربط 10 خربطات بالصفحة؟ يصير؟ يصير؟ كيف ستكون؟

0: اقرأ القرآن غدا أمام ربك، كيف ستقرأ القرآن بين يدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسؤوليتك. قال أنا ما بعرف أقرأ، ما في مشكلة، كلنا كنا ما نعرف، بس ذهبنا إلى العلماء وتعلمنا. وأنتم يا شباب، كبير صغير، عالم جاهل، طالب وموظف، هذا القرآن وكتابك أنت مسؤول عنه. مو حرام تحرم نفسك هذا الشفاء وهذا الدواء؟ تتركه الدواء أمامك ثم أنت تتركه؟ كيف بدي أعالج قلبي من هذا الذنب؟ ثلاث أدوية، أولها القرآن الكريم، وثانيها الدعاء. الدعاء، لأن الفعال في هذا الكون رب العالمين، وإنك لن تسأل الله تعالى مسألة إلا أعطاك إياها. وثالثها أن تعرف أضرار الذنوب والمعاصي. وعد مؤلف الكتاب في كتابه 50 ضررا لهذه الذنوب والمعاصي. فإذا أنت عرفت أضرار الذنوب والمعاصي ودعوت الله وقرأت القرآن الكريم، يقول بأن الله عز وجل إن شاء الله إن شاء الله يشفيك. وأنا أضفت إليهم دواء رابعا، لزوم مجالس العلم، لأن في مجالس العلم تذكير بالقرآن الكريم وما يتعلق به، في مجالس العلم تذكير بالدعاء وما يتعلق به، في مجالس العلم تذكير بآثار الذنوب والمعاصي، في مجالس العلم اجتماع مع أهل الصلاح، في مجالس العلم تنزل لرحمات الله تعالى. مهما يكن من أمر أيها الإخوة، فالمسلم لا ينفك عن التوبة حياته. يعني هاي التوبة مين بس؟ للعاصين؟ لا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصالحين، يقول أنا أتوب إلى الله، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله، استغفروا ربكم، أنا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. يا ترى أنا هذه التوبة يعني بس أول ما أجي على الجامع أنا يعني أول درس بحضره هون بتوب وبعدين خلاص؟ السائر إلى الله عز وجل يمر بمحطات، بمنازل، بعض هذه المنازل يقف عندها حينا ثم ينطلق إلى غيرها، لكن بعض هذه المنازل يقف عندها ويحملها معه ويمضي إلى غيره. من المنازل التي يحملها السالك إلى الله عز وجل طيلة سيره إلى الله التوبة. لذلك يا حذركم، ما هو أكثر دعاء يدعوه الأولياء؟ مرات نحن نذهب إلى رجل صالح ونقول له سيدي أنا رايح على الحج، وقال أول ما بتطلع الواحد على الكعبة له دعوة مستجابة، قال لي شو ادعي؟ يعني بدنا هيك دعوة سرية، دعوة خاصة، إنه أنت شو بتدعي؟ شغلة كثير خاصة يعني. أكثر دعاء يدعوه الصالحون، أكثر دعاء يدعوه الأولياء، أن يميتهم الله على الإيمان. يا رب موت على الإيمان، لأنهم يخافون من ذنوبهم، يخافون من معاصيهم، يخافون أن ينقلب حالهم، فتجدهم في خوف وفي استغفار دائم. منزلة التوبة هذه منزلة تبدأ فيها في طريقك وتحملها معك طيلة الطريق. أعلى منزلة يصل إليها العباد منزلة اسمها استئناف التوبة. أول منزل التوبة وآخر منزلة هناك استئناف التوبة. مين بيعرف يا أخوان آخر سورة نزلت على سيدنا محمد؟ آخر سورة، سورة إذا جاء نصر الله والفتح، أي في حجة الوداع. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، شو بدك تساوي؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. يا محمد استغفر ربك. يا ربي دخيلك شو؟ أنا صلي 23 سنة عذبت وأخرجت من بلدي ودفعت مالي وقتل من قتل من أصحابي وهجر من هجر من أهلي وأشيعت علي الأراجيف من أجلك، دخيلك؟ قال يا محمد استغفر ربك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، عسى الله أن يتوب عليك. أعلى منزلة يصل إليها السالك إلى الله منزلة اسمها استئناف التوبة. لذلك يا أخوان، لا يظنن أحد بأنه فقط يتوب مرة واحدة أول ما يجي على الجامع، لا، هذه التوبة ستبقى. أنا محتاج إلى التوبة، أنت محتاج إلى التوبة، الصالحون محتاجون إلى التوبة. ومن نحن يا أخوان حتى ترفع أعمالنا إلى حضرة الله تعالى؟ ما هو أول ذكر مشروع بعد أن تصلي الفريضة؟ استغفر الله. هو المتوقع أنك تقول الحمد لله، الحمد لله اللي صلينا، بس لا، الصالحون يقولون: يا رب دخيلك ما تأخذني على هذه الصلاة، يا رب والله هذه الصلاة غير لائقة أن ترفع إليك، يا رب أستغفرك من كل سهو سهوت فيه في الصلاة، من كل غفلة نزلت علي بالصلاة، دخيلك سامحني. ما هو الذكر يا إخوان الذي هو مشروع عند السحر قبل الفجر بشوي؟ الاستغفار. وبالأسحار هم يستغفرون. قال: يمضون الليل قائمين، عم بيصلوا طول الليل قيام الليل، حتى إذا حان الفجر يقولوا: يا رب دخيلك نستغفره، والله نحن شو هالعبادة التي فعلناها. يا لطيف، شايف يا أخوان، التوبة يحتاجها السالك أولا ويحتاجها السالك آخرا. لذلك لا يظنن أحد فينا أنه مستغن عن التوبة. فمرت أحاديث تتحدث عن عدد مرات التوبة ومن الذي يحتاج إلى التوبة، والحديث الماضي الذي كان في الدرس الماضي فيه حديث توبة سيدنا كعب بن مالك مع الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك كما تذكرون، وفيه رسم للصورة النفسية والحالة القلبية والمادية للتائبين. وذكر لنا سيدنا كعب بن مالك كيف ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت من جراء الذنب الذي فعله، خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، فما بال يا أخوان اللي يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات. إذا كان سيدنا موسى خالف الخضر 3 مرات تذكروا، فقال له: هذا فراق بيني وبينك، ألا تخشى يا من تخالف ربك مرات ومرات أن يقول لك هذا فراق بيني وبينك؟ ويا أخوان لا سمح الله، إذا الله قال لك هذا فراق بيني وبينك شو بدك تعمل؟ والله ليتك لم تولد على هذه الأرض. لذلك أنت وأنا بحاجة إلى التوبة دائما، وبحاجة إلى الإقبال على الله عز وجل دائما، وبحاجة إلى الخضوع لله تعالى دائما. وكعب بن مالك حكى لنا عن 50 يوما قضاها في البكاء، بس خالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، 50 يوم عم يبكي. فكان أن أنزل الله تعالى توبته. كان هناك من المنافقين من فعلوا مثل فعلة كعب، بس كعب صدق في التوبة، قال بأنه أخطأ، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه ما كان أغنى ولا كان أقوى من ذلك الأيام، لكنه عصى ربه. بس الكذابين المنافقين جاءوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نحن ما أذنبنا ولا أخطأنا، بس نحن كان عنا أعذار. أما كعب فأنزل الله توبته مع الثلاثة الذين خلفوا، وأما المنافقون فدمغهم الله تعالى بالنفاق. الحديث الماضي كان من أجل إذا أنا أذنبت بين يدي ربي لا آتي وأكذب على نفسي وأكذب بين يدي ربي، فإن الصدق مع الله عز وجل هو عنوان هذا الطريق. الآن وصلنا إلى أحاديث تتحدث عن ما هي الذنوب التي يتاب منها، هل إذا فعل أحدنا كبيرة من الكبائر له توبة ولا بس توبة على الذنوب الصغائر؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سيمر بنا في الحديث في الدرس القادم، نفتتح به الدرس بإذن الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح كتاب رياض الصالحين للدكتور محمد خير الشعال.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤمن بيوتنا بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إن ربي على ما شاء قدير. وعدنا في الحلقة السابقة أن نحوم حول مسألة التربية في القرآن الكريم، وما يعني ضاعت البيوت وتاهت الأقدام بعيدا عن الطريق وضلت إلا عندما نسينا مسألة التربية القرآنية في البيوت، والملامح التي هي موجودة في كل أسلوب القرآن من تربية النفس الإنسانية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الذي خلقنا، وهو الذي يعرف ما ينفعنا وما يضرنا، ما هو طريق الخير، ما هو طريق الشر، بين لنا طريق الخير ووضح لنا ثمراته، بين لنا وحذرنا من طريق الشر وبين لنا مغبته وعاقبته. إذن رب العباد بالعباد رؤوف رحيم. لو سلطنا الضوء عن بعض من آيات سورة يوسف تجد الملمح التربوي عجيب. أول شيء، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. إذن قيمة اللغة العربية، قيمة اللغة العربية في البيوت، وأبناؤنا وبناتنا صارت لهم لكنات عجمية ولكنات أجنبية ولغات ولهجات عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. واللهجات تفرقنا واللغة توحدنا. لغة القرآن توحد كل العرب، العرب هم مادة الإسلام، ولغة القرآن لغة عربية بلسان عربي مبين. يعني إنا أنزلناه قرآنا عربية، يا الله، عربية ليه؟ كي نعقل أن تكون اللغة العربية ومدى اهتمامنا بها هو يعني المقصد الأساسي في أسلوب التربية. مش أجيب البنت مربية أجنبية والبنت تصبح ملتصقة بها لكنة ولهجة وسلوكا وعادة ولغة، مصيبة. أجيب للولد مربي أجنبي، كارثة. الله، أنا أخذ من أساليب التربية الحديثة ما يتوافق مع عاداتي وقيمي وتقاليدي. أما أن تتدخل الجهات الأجنبية في تربية ابني في البيت وتربية ابنتي بأن أتي لها ببنت يعني لا تعرف من العربية شيئا، وإذا نطقت العربية نحن نأخذها كأنها نسخر ونضحك يعني. وللأسف يتبسط بعض من أقوامنا فينسون حتى لغتهم ولهجتهم العربية واللهجات العربية المختلفة، ويتنازلون للآخر كي يفهم. يا أخي، من أن يرتقي الآخر إلى لغتنا؟ يعني ما من ولد عندنا، شاب أو بنت، يريد أن يدرس في الخارج في دولة أوروبية أو غربية إلا ويطلب الآن منه أن يجيد لغة القوم الذاهب إليهم ويعملون امتحان معين، ولا تقبل دراساته العليا، ولا يقبل في دراساته العليا إلا إذا أجاد اللغة. واحنا اقل يعني، ولا يعني هو يعني مثلا لغتنا اقل، ولا احنا لشعورنا بالضعف، ولا لشعورنا بشعور نظره المهزوم الى المغلوب الى الغالب. لا والله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نحن الاعلى بديننا، ليس كبرا وانما من نعم الله عز وجل. ان الله يحب ان يرى اثر نعمتي على عبد، او ترى اثر نعمتي اثر نعمه النعم علينا. ومن نعم الله علينا هذه اللغه. يعني يغبطنا اخواننا المسلمين من غير العرب. احنا كلنا 300 مليون عربي، 350، وفي اكثر من مليار مسلم غير عربي. وكم من الواجب علينا احنا يا ثلث المليار ان نعلم المليار الباقي اللغة العربية حتى يقرأ القرآن. القرآن لما يقرأ باللغة العربية وبفهم كمان له معاني جميلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، هذا أول معلم تربوي في هذه السورة العظيمة. ثم الـ الـ الـ العظمة الأخرى، أن الإنسان لما يكره إنسان لا يذكر اسمه. كيف يعني؟ يعني لا يريد أن يذكر اسمه بدون أن يدري، ولا تعرف أنه في لحن القول. يعني مثلا ايه، انظر الى سورة يوسف. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. ذكروا يوسف عالم واضح، ولكن من الواجب أخوهم هذا أليس له اسم؟ ألستم أنتم إخوة يوسف؟ ففيها بعدين تربويين خطيرين. لما بدأ كما قلنا في الحلقة السابقة الحسد يتنامى في قلوب الإخوة، إيه اللي حصل؟ اللي حدث أن ليوسف وأخوه يعني كأنهم هم طائفة أخرى مش تبعنا، مع أنهم إخوة ويحملون نفس اسم الأب، إن كانوا من أمين مختلفتين أو أمهات مختلفة، لكن نفس الأب يعقوب هو أب يوسف وأب بنيامين، ويعقوب هو والد بقية الإخوة، إذن هؤلاء أبناء يعقوب، إذن القضية واضحة. إذن للبعد النفسي التربوي في الناحية التربوية أنهم بدأوا يبتعدوا روحيا وقلبيا عن أخويهم الصغيرين، فأصبح يوسف وأخوه كأنهم طائفة، كأنهم فرقة، أحب إلى أبينا منا، منا هذه طائفة أخرى، هما طائفتين، طائفتان، طائفة إخوة يوسف وطائفة يوسف وأخوه أو يوسف وأخيه الله. فإذا هذا خطر. الملمح الثاني والخطير ليوسف وأخوه إنكارا لاسمه، يعني من الطرائف التي تقال أن رجلا ينادي على في وجود أمه، ينادي على زوجته يا روح قلبي يا فلذة كبدي يا أيتها الوردة الجميلة أهلا، فتعجبت الأم هات يا بني ناديها باسمها، يعني أنت دي أوصاف جميلة ناديها باسمها، إني نسيته. فتخيل الوضع وصل إلى هذه الطرفة أن الرجل مما يحمل لها في قلبه من ود ومحبة ظاهر طبعا نسي إيه نسي اسمها. المهم ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، ظنوا أيضا وده بعد تربوي آخر أن نفع الجماعة أهم من نفع الفرد، أن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد. طب والفرد هذا الذي حسدتموه أليس حنان يعقوب عليه لفقد هذا الولد أمه؟ هذا هو السبب. السبب الثاني لصغر سنه، يبقى سببينه ضعفه من ناحية أنه يتيم الأم أو فقد أمه، وضعف لأنه صغير السن. هذا هو الملمح الايه الملمح الاخر، ان ابانا لفي ضلال مبين. طيب الكارثه الكبرى في قضيه اللي حدثنا في الحلقه الماضيه عن الحسد، لما هم ارادوا البطش يوسف، انظر الى بلاغه القران، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا، ايه النتيجه؟ شوف الشيطان يصور ازاي، يخلو لكم وجه ابيكم. هو قصدهم ايه؟ يخلو لكم اهتمام ابيكم، يخلو لكم ابوكم، الاب نفسه يعني يكون متفرغ لكم خلاص مش مشغول بحب يوسف وبنيامين. انظر الى كلمه يخلو لكم وجه ابيكم، ليه؟ لان الوجه هو الذي انا اقبل عليكم به، يعني انت الان ترى وجهي، فانا لما اقبل عليك ماذا ترى؟ ترى الوجه. لكن القضيه انهم يريدون اقبال الاب، يريدون اقبال هذا الاب عليه، فصوروا يعني حذفوا جزء وارادوا جزءا اخر، وهو ايه؟ وهو مساله يخلو لكم وجه، الوجه، الوجه الذي ايه يقابل. وهذه من البلاغات القرانيه. العجيب المتدبر في القران يجد ان سوره يوسف جاءت بعد سوره هود، وانا عايزه احنا داخلين على الشهر الكريم باذن الله رب العالمين بعد يعني ايام ان شاء الله رب العالمين، ان نتدبر القران. سوره هود سورة يوسف كلاهما سورة مكية، سورة هود سورة مكية، وسورة ايه يوسف سورة مكية. ال هما فيهم من القصص، كيف فيهم من القصص؟ تجد سورة هود فيها قصة ابراهيم، ويعني بشر فيها بيعقوب، بشرناها باسحاق، ومن وراء اسحاق ايه يعقوب بشر بالابن والحفيد، خلاص. هذه يعني هذا التبشير لسيدنا ابراهيم في سوره هود بيعقوب حفيده، وهو الذي تدور عليه قصه يوسف، سوره يوسف كلها يعني ابناء يعقوب هي مدار قصه يوسف كلها، هي اطول قصه في القران متواصله. ويبقى هود ذكرت فيها ابراهيم واسحاق ويعقوب، ومن هذا الخيط اخذ يعقوب ليكون مدار قصه ومحور قصه سوره يوسف، يبقى الصورتين متكاملتين تكاملا على القرآن كله واحدة واحدة. وبعدين في ملمح آخر تجده أن رب العباد سبحانه وتعالى ذكر أهل البيت في سورة هود رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أهل بيت النبوة، أهل بيت إبراهيم سبحان الله، أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال عند البعض، لكن يعني القلب يميل إلى أن أهل البيت في هذه السورة سورة هود مقصود بها بيت صلى الله عليه وسلم، ويليه من أحفاده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الله اصطفى من ولد آدم، اصطفى من خلقه آدم، واصطفى من ولد آدم إبراهيم، واصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريشة بني عبد مناف، واصطفاني من بني عبد مناف، فأنا خيار من خيار من خيار. ولذلك التشابه عجيب جدا بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد، وهذه قضية أخرى عجيبة. كيف سيدنا يوسف وسيدنا محمد كلاهما ماتت أمه في عمر 6 سنوات، بدأ الوحي لكليهما في أنه بدأ بالرؤية، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجدين. هنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الوحي بستة أشهر، قبل أن يقبل يعني عنده 39 سنة و6 أشهر بدأ تأتيه الرؤية، أو يرى الرؤية تقع كفلق الصبح، يبقى جزء بهذا المنطق. يعني حاول إخوة يوسف قتل أخاهم يوسف، حاول يعني إخوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، أخوة العروبة، أخوة المكان، أخوة القرية، أخوة القبيلة، أخوة البلد، حاولوا قتله ليلة الهجرة. أشاع إخوة يوسف عن يوسف أنه قد قتل، رجعوا جاءوا أباهم عشاء يبكون يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. أشاعوا هذا القتل وما قد قتل بعد، وما كانش قتل سبحان الله. وأشاع الكفار يوم أحد أن محمدا قد قتل، نفس القضية. أخرج يوسف رغم أنفه قسرا وأبعد بعيدا عن حضن أبيه وبلدته فلسطين، اللهم أعدها إلينا يا رب العالمين، وخرج إلى مصر، أبعد النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة وذهب إلى المدينة. والعاقبة أيضا كانت خيرا لكليهما، بعد كل هذه المؤامرات، كل هذه الابتلاءات، سيدنا يوسف جلس على عرش مصر وأمسك بزمام الخزائن، وجاء إخوة يوسف فعرفهم وهم له منكرون، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إلى آخر الإيه، إلى آخر الآيات. فلما كشف عن النقاب عن وجهه وعرف أنه يوسف، تالله إنك لأنت، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى عنهم، والرسول كذلك يوم النصر يوم فتح مكة عفى عن قومه، لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وأرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن تشابه عجيب بين سيدنا يوسف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تشابه عجيب بين سورة هود أيضا وسورة يوسف التي نأخذ منها الملامح التربوية، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سورة يوسف نفس القضية، فيها قضية إيه، إخوة يوسف أهل بيت واحد لكن شتان ما بين البيتين. أيضا سورة هود ذكرت ما لقاه الأنبياء من عانة قومهم وانعناد قومهم وكفر قومهم وحسد قومهم. أيضا سيدنا يوسف كيف لاقى العانة من إخوته والحسد والحقد، رغم أنه لا دخل بهذه المسألة. أيضا سورة هود ذكرت فيها كلمة المكيال عدة مرات، أيضا ذكر المكيال مع ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، أيضا ذكرت هكذا في سورة يوسف. ما أشبه السورتين تهيئة للتربية، ولكن وقفات مع التربية في بيت المسلم من خلال سورة يوسف. ونحن نتواصل في هذه اللمحات النورانية من كتاب الله عز وجل، ونعيش مع هذه السورة العظيمة سورة يوسف، وهي تحدثنا عن هذه الملامح التربوية العجيبة. أيضا يعني سبحان الله العظيم، الإنسان لا يعدبه نصيرا. كيف يعني؟ صاحب الحق، وده معلم تربوي مهم نعلمه أبناءنا، يا أولادي مهما تدلهم بالخطوب بكم ومهما تحق او تحق وتحاك بكم المؤامرات فان الامور فيها منفذ دائما. اذا غلق باب فتح بابان، واذا غلق بابان فتحت اربعه ابواب. ليه؟ لان رب العباد هو الرقيب، ورب العباد هو المفرج للكرب، والانسان دائما يدعو رب العباد ويمكث على بابه الذي ليس له باب ولا عليه بواب. في اي وقت من الليل او نهار او ساعه التنزل الالهي، يعني المسافه بين السماء والارض، دعوه مستجابه، يا ربي لبيك يا عبدي. فالانسان يطرق باب الله ويعلم ان في المساله فروجات. اول شيء يعني لما احيكت مؤامره امراه العزيز بيوسف، القى في السجن، خلاص قرروا ان عشان الشعب المصري والملأ ينسى يلقى في السجن، خلاص عشان ايه يعني لا يذكر، ما حدش يذكر ايه سبحان الله، يعني راوا ان ايه ان يضعوه في السجن بضع سنين. لما دخل معه السجن ربنا لما عندما يريد ان يهيئ امرا يهيئ له اسبابه. ودخل معه السجن فتيان، كل واحد شاف رؤيه. فدخلوا على يوسف وقالوا له يعني انت يا يوسف ايها الصديق، اذا هو ايه بدا بالصدق، بدا يبقى واضح، بدا يبقى محسن، ظهرت اخلاقه. المسلم لا تتغير اخلاقه لا في بلده ولا خارج بلده، ولا في حريه ولا في سجن ولا في اسر. المسلم مسلم بكل خلق الاسلام في اي وقت، لا يتغير، الظروف لا تغيره، هو الذي يغير الظروف. وانا قلت من قبل ان المسلم هين لين زي حبة البن التي لو سحقتها سحقت، لكن حبة البن دي لما تضعها في الماء المغلي تعمل ايه؟ تغير للماء صفاته الثلاث، اللون والطعم والرائحة، ويظل البن بنا. المسلم كده هين لين زي حبة البن، ولكن المدخل في المجتمع يغيره تبع نكهته هو واسلوبه هو وخلقه هو وسلوكه هو، يبقى بسيط. لكن في امور اخرى ضخمة ولكن لا يؤثر ولا يتأثر ولا يترك أثر، ويخرج من الدنيا والعياذ بالله رب العالمين كما دخل إليها لم يفد الناس شيئا. فالمسلم يفيد. فلما دخل سيدنا يوسف السجن أشاع فيه التقوى، أشاع فيه الصلاح، ولذلك أول ما قصروا الرؤية إني أراني أعصر خمرة والآخر أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويل إن نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقان إلا نبأتكما بتأويل ذلك مما علمني ربي. وبعدين بدأ في قضية الايه الدعوة إلى التوحيد. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير من الله من أحد القهار، إني تركت من التقوى من يؤمن بالله واتبعت من آبائي، إلى آخر ما ذكروا في قضية التوحيد. وبعدين هذا ملمح تربوي عجيب، أنا أنصح عندما أتأكد أن الذي أمامي أعطاني أذنه مش اذنيه، اول ما يعطيني اذنيه ابتدي انا في النصيحه. لكن لو انا اجري الولد وهو يشاهد مباراه كره القدم المحببه اليه، او الزوجه تعرف ان زوجها يحب امر معين في التلفزيون، واحد يشاهد هذا البرنامج مثلا ومغرم به، في الوقت ده تقول له ايه؟ وعايزين نزور امي، وعايزين ناخد اجازه صيفيه، وعايزين زياده المصروف، وعايزين مصاريف للاولاد، وعايزين نحجز المدارس، وعايزين. هو ليس معك لان سوف يعطيك ربع اذن. وكثير من الزوجات تجد الزوج مثلا مهتم بقراءه مقال مثلا صحفي او تعليق كروي رياضي او اي شيء من هذا الذي يستهويه، تجد في هذا الوقت هذا ليس وقت مناسب. لازم عندما نتحاور واريد ان اقنع الاخر اختار الوقت الملائم. فاذا اعطاني من امامي اذني بدات. ولذلك سيدنا يوسف اول ما وجد هما متلهفين لتفسير الرؤيا وتاويلها، هما املهم ايه؟ ان يؤول لهم الرؤيا. فبدا لهم في قضيه التوحيد، وده معلم تربوي خطير للمربيين والمعلمين وللزوجات والازواج، يعني لنا جميعا. فرب العباد عز وجل يرينا هذا الملمح التربوي العجيب. يا صاحب السجن اما احدكما فيسقي ربه خمره، واما الاخر فيصطف فتاكل الطير من راسه، قضي الامر الذي فيه تستفتيان. انت اظن انك تخرج وتعود الى ان تسقي الملك مرة اخرى، وانت ابن الحلال هتصطب ويقضى عليك بالاعدام، والمهم ايه؟ وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك. الملمح التربوي ظن، ليه؟ لانه مش يقيني انه ايه انه هينجو، لكن هو هذا تأويله، هذا اجتهاده، وكان اجتهاده سليم 100%، ولكن رغم ذلك حوله الى ايه؟ الى ظن. المسألة ظنية، ظن قال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك. فما الذي حدث؟ فأنساه الشيطان ذكر ربه. تقول بعض كتب التفاسير أنسى الشيطان يوسف ذكر رب العباد عز وجل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والذي بيده أن يخرجه من السجن أو يقيه، فلبث في السجن بضع سنين. أو أنساه الشيطان ذكر ربه، أنسى الشيطان هذا الإنسان الذي نجا ساق الملك أن يذكر يوسف عند الملك ويقول له أن هناك متهم مظلوم وبريء وموجود في في في في السجن من سنوات وانتم نسيتوه وكان له قصة وهو سبحان الله. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يأتي الملمح التربوي الآخر، الملك يستيقظ من النوم مرة ويرى رؤية عجيبة. القصة عارفينها انتم، ليس معنا انا اخو زمن تفسير القصة الآن، ولكن شاف سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات، يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. عشان الحاشية دايما تنافق من حولها غالبا الا من رحم ربي، ولا اضغاث احلام. طب انتم ايه اعرفكم ان اضغاث احلام؟ يمكن هي رؤية حقيقية، لكن هو عشان مش عارف فيرميها بالايه بانها اضغاث وترهات. لا بالعكس، قول يعني من قال لا ادري فقد افتى. ودي نريد ان هذا ملمح خطير، الا نفتي في كل ما لا نعرف. دي مصيبة. العربي عنده قضية الله اعلم ثقيلة على على على لسانه. يا اخي قول الله اعلم، انا من لا ادري. ومن قال لا ادري فقد افتى، لكن لا ازاي لا ادري عشان نتهم بالجهل. يا اخي كلنا جهال، كلنا جهلة الا من علم ربي عز وجل. فيعني فلماذا تفتي بغير علم؟ واجراؤكم على النار او اجراؤكم على الفتية اجراؤكم على النار. طب ليه انا تبرع؟ فالملأ فورا على طول اضغاث احلام، وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. الله. طب يقول ربما يكون بس انا احنا من لا نعرفها. لا، لكن ده يريدون ان يوصلوا الى ايه، يغلقوا الباب عشان هم كمان ما يتعبوش. خلي بالك من الشغل ويبحثوا عن واحد يؤول ويفسر، وبعدين الملك قد يتشائم سبحان الله. تقول ما تقولوش اخبار سيئة، وبعض الحكام في سبحان الله يعني يقول لك للمدير مكتبه ما تجيبليش اخبار سيئة. تجيب لكش اخبار سيئة ازاي يعني؟ الله، مش انت مسؤول؟ والمدير يقول للسكرتير بتاعه اياك تدخل عليها مشكلة. الله، يا اخي عم الشغل كله مشاكل سبحان الله. الله، انت سلبيتي العجيبة دي. فالعجب العجاب ان الملمح العجيب ان الساقي تذكر وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه. ده فيه يوسف، ده مؤول عظيم للايه، للرؤى. انا يعني انا انبئكم بتاويلي فارسلوه. القصه القرانيه ملمحها انها تهتم بالاساسيات، مش يقولوا اخذ مثلا دابه معينه وبدا في الحركه تجاه السجن، واخذ مرسوما من الملك ان يفتح له السجن حتى يقابل يوسف. كل الكلام ده تم لانه مش مهم في القصه. دي قصة. القصة الثانية دي الكاتب الأديب هو اللي هو دي يعمل لنا 700 صفحة في كلام يعني والعياذ ويصلح بها دماغنا. لا، القرآن عجيب موجز سبحان الله. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلون. يوسف أيها الصديق ادخل على الموضوع فورا، أفتنا. وحكى له الحكاية. الملمح التربوي أدب يوسف، ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يا الله على التربية، يا الله على ذو. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم ما كن وأولوا الإيه، أولهم الرؤيا أن تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام. لما كانتش في الرؤيا، ونادي من الهامات الله ووحي الله لنبيه يوسف، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وثبت علميا أن أعظم تخزين للقمح أن يظل في سنابله. يعني علماء النبات يقرون بهذا سبحان الله العظيم. وهذه الأزمة العالمية يعني لو كان إن شاء الله لو كان فيها يوسف، لكن يعني لو تفتح عمل الشيطان. المهم، فسيدنا يوسف قال ارجع الى ربك فاساله من بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لو كنت مكانه لما فسرت الرؤيا الا ان يخرجوني. ده ادب بس من النبي وتواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. يقول يعني واحد زي سيدنا يوسف يقول الله انا افسر لكم الرؤيا واخدمكم، وانتم حاطيني سجن في سجن، وانا مظلوم وبريء ومتهم ظلما وزورا ومن سنوات ونسيتوني ولسه كمان اخدمكم. لكن هذه بيوت النبوة، هذه بيوت اهل الدعاة الاول، يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. المهم ارجع الى ربك فسألهم بعد النسوة، ما رضيش يقول ايه الموضوع بالمكشوف، لا وانما بادب. وجمع العزيز امرأته ونسوة الملأ، وقال نسوتهم في المدينة اللي هم اصحاب المشكلة ونشر الاشاعات واصحاب المجالس اياها الغيبة والنميمة والعياذ بالله رب العالمين، فما بالكن اذا راوتن يوسف عن نفسه، قالت الان حصحص انا راوته عن نفسي. المهم الى اخر، وظهرت براءة يوسف من التي اتهمتها، لان الامور خلي بالكم بخواتيمها، الامور بعواقبها. انت اذا طعنت في في في في سمعتك او في شرفك او في كذا او في كذا، اصبر واحتسب، وعندما تصبر وتحتسب سوف تظهر البراءة على لسان الذين اتهموك، لان من اتقى الله احبه الناس ولو كره. بس انت توكل على الله، خليك مع الله عز وجل، ولا تشغل بالك بالناس. اللي يشغل باله بالناس يعيش يعني في حالة ضياع. لا، خليك مع الله عز وجل، كن مع الله، فاذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، واذا فقدت جانب الله فما كسبت شيئا. المهم ملمح اخر من ملامح التربية، لما جلس على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، ايه اللي حصل؟ رب العباد سبحانه وتعالى تبوأ الان يوسف العرش وجلس واصبح في يده المقاليد، وجاء اخوته. انظر الى الذي يتقي الله فتصير عاقبته خيرا، والذي لا يتقي الله كيف تصير عاقبته. ايادي سبحان الله العظيم، اخوة يوسف الذي كانت تضربه على يديه حتى يهبط الى الجب، وكانت اياديهم في حالة علوية، اصبحت هذه الايادي السفلية بالذلة عندما دخلوا على يوسف. يا ايها العزيز، مسنا واهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا، تصدق علينا اعطنا، تصدق علينا اعطنا. اذا هذه اليد بعد ما كانت قوية او ظاهرة عند المعصية، اصبحت الثمرة ايه؟ انها سبحان الله العظيم تتسول، سبحان الله العظيم. فقال سيدنا يوسف من ملمح تربوي عجيب اخر، وجاء بكم من البدو، لم يقل من المجاعة، لم يقل من المجاعة ابدا سبحان الله العظيم، وانما قال وجاء بكم من البدو، بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ثم الملمح التربوي الكبير، لما تبوأ كل هذا قال رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث، فاطر السماوات والارض توفني مسلما والحقني بالصالحين. الله، التدبر في كلام الله والمعيشة مع كلام الله معيشة علوية، تجعل الانسان فوق، تجعل الانسان يتربى على كتاب الله ويربي ابنائه على كتاب الله، يربي بناته على هذه الملامح التربوية. نود ان نعيش فيها مرات اخرى ومرات ان شاء الله ان كان في العمر بقية. احبتي في الله، ما احلى ان نربي ابنائنا وفق منهج الكتاب والسنة، بعيدا عن هذه التربية التي تقال التربية الحديثة التي لا تقترب من نور القرآن ولا تقترب من نور النبوة، وإنما جاء بها أشخاص يجربون فيخطئون، لكن كلام الله لا يجرب وإنما يؤخذ بيقين، فما أخذ بيقين زرع يقينا وغرس يقينا. اللهم رب لنا أبناءنا على الكتاب والسنة، وارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اطرد عن أبنائنا وبناتنا شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم اهدنا واهد أبنائنا وبناتنا إلى ما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارزق يا ربنا حكامنا جميعا في عالمنا الإسلامي ببطانة الخير التي تحثهم عليه وتحضهم عليه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا تنسوني من صالح دعائكم، ويعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

انطلقوا حتى كانوا في الرجيع وهو موضع لهذيل بين مكة والمدينة، نذر بهم بنو لحيان وهم قبيلة هذلية، فتبعوهم يريدون قتلهم بخالد الهذلي الذي قتل في، وقد ذكرت لكم قصته فيما مضى، فأدركوهم وأحاطوا بهم وأخبرتكم أنهم أعطوهم العهد والميثاق لئن نزلوا إليهم أن لا يقتلوا منهم أحدا، فأما أميرهم فإنه قال إني لا أنزل على ذمة كافر، فراماهم حتى قتلوه مع ستة من أصحابه. وقد ذكرت لكم الأبيات التي يرويها ابن إسحاق وليست هي في الصحيح، إذ يقول رضي الله عنه ورحمه: ما علتي وأنا جلد النابل، والقوس فيها وترن عنابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. فلما قتلوا السبعة بقي خبيب الأنصاري رضي الله عنه وزيد بن الدثنة ورجل ثالث، فأعطاهم العهد والميثاق أن لا يقتلوهم إنهم نزلوا إليهم، فلما أعطاهم العهد نزلوا إليهم، فلما نزل الثلاثة فك أولئك اللحيانيون أوتار قسيهم وربطوا الثلاثة بها، فلما ربطوا قال الثالث الذي كان معهم: هذا أول الغدر، فأبى أن يذهب معهم فجرروه وعالجوه، فلما أبى أن يذهب معهم قتلوه رضي الله عنه، وبقي زيد بن الدثنة وخبيب رضي الله عنهما فذهبوا بهما حتى باعوهما في مكة. فأما خبيب فإنه اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وكان خبيب رضي الله عنه قتل أباهم الحارث بن عامر هذا يوم بدر. ولم يذكر في الصحيح من اشترى زيد بن الدثنة، والذي يذكره أهل السير أنه اشتراه صفوان بن أمية فقتله بأبيه. يذكر أهل السير أنه لما خرجوا به من الحرم لم يريدوا قتله في الحرم تعظيما للحرم ولم يعظموا النفس، خرجوا به إلى التنعيم، فلما قدم ليقتل وقد حدره رهط من قريش فيهم أبو سفيان، قال له: أنشدك الله يا زيد، هل تحب أن محمدا ها هنا في مكانك هذا نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم في موضعه الذي هو فيه وتصيبه شوكة وأني في بيتي. فتعجب أبو سفيان وقال: والله ما رأيت أحدا من الناس يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى سياق البخاري رحمه الله الحديث، قلنا إنه ذكر أن خبيبا اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل وأرادوا قتله بأبيهم، فمكث عندهم أسيرا، فلما أجمعوا قتله استعار موسى سكينا يستحد بها، وأنا والله أعجب، الآن هو يدري أنه سيقدم للقتل، والقتل هنا وسط الأعداء وهم يشمتون، وهذا موضع تطيش فيه الألباب وتحار فيه الأذهان، وهو مع ذلك رضي الله عنه رابط جأشه يتذكر خصال الفطرة يستحد حتى إذا لقي ربه لقيه على أمثل ما يمكنه. قال: استعار موسى يستحد بها من بعض بنات الحارث بن نوفل فأعطته، قالت: ولها ابن صغير، فغفلت عنه فجاء يدرج يدب حتى أتى خبيبا رضي الله عنه، فأجلسه خبيب في حجره والموسى في يده، قالت أمه عنه غافلة، فلما رأته فزعت فزعة، قالت: فزعت فزعة، عرفها خبيب في وجهه، لأنها ترى ابنها هذا الصغير في حجر الذي سيقتلونه عن قريب، فلا تشك أنه سيقتل ابنها لأنه لا مزيد على ما سيصنعون، فليقتل منهم ما استطاع، لكنها ليست أخلاقهم. قال فلما رأى ذلك قال: أخشيت أن أقتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. قالت هي: والله ما رأيت أسيرا قط خير من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما في بكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد، موثق مسلسل في الأغلال، وما في مكة ثمر وهو يأكل من قطف عنب. قالت: وما كان إلا رزق ساقه الله إليه. فلما أخرجوه من الحرم ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين. فلما صلى وانصرف قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل،
ثم لما قدمه ليقتل قال رضي الله عنه: اللهم أحصهم عددا يدعو عليه.

وقال البيتين المشهورين: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شرو ممزعي. ثم قتلوه رضي الله عنه، ثم بعثوا يريدون أن يتيقنوا أن المقتول في عند الفدفد في الرابية عاصم بن ثابت بن أبي الأقلع، فبعثوا رجالا يأتون بشيء من جسده ليعرفوه به. فلما ذهبوا وجدوا ربنا سبحانه قد بعث عليه كاشبه الظلة من الدبر، الظلة السحابة والدبر الزنابير، فبعث ربنا سبحانه مثل السحابة من الزنابير تحمي جسده، فما قدروا أن يأخذوا من لحمه شيئا فرجعوا خائبين. وفي قتلى الرجيع يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يرثيهم: يا عين جودي بدمع منك منسكبي، وابكي خبيبا مع الفتيان لم يأبي، سقرا توسط في الأنصار منصبه، سمح السجية محضا غير مؤتشبي، قد هاج عيني على علات عبرتها، إذ قيل نص على جذع من الخشب، رفع على جذع من الخشب لصلبه رضي الله عنه. يا أيها الراكب الغادي لطيته، أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب، بني كهيبة، جعل كهيبة كأنه علم على أمهم، بني كهيبة أن الحرب قد لقحت، محلوبها الصاب إذ تمرى لمحتلبي. الحرب لقحت الآن، ستمرى، ستحلب، يعني تمرى المري هو مسح الضرع عند إرادة الحلب، حينئذ يدر اللبن. قال: محلوبها الصاب، إذا مري الضرع الذي سيحلب هو الصعب، هو العلقم. بني كهيبة أبلغ لديك وعيدا ليس بالكذب، بني كهيبة أن الحرب قد لقحت، محلوبها الصعب إذ تمرى لمحتلبي، فيها أسود بني النجار يقدمهم، شمس الأسنة في معصوصب لجبي، في جيش عظيم عرمرم كثير الصوت لكثرة من فيه. وقال أيضا: يهجو هذا الحي منه ذيل بسبب ما صنعوا في خبيب وأصحابه. يقول رحمه الله ورضي عنه: إن سرك الغدر صرفا لا مزاج له، فأتي الرجيع فسل عن دار لحياني. وقال أيضا: يهجوهم بسبب هذا القبيح الذي اقترفوه من الغدر. يقول في أبيات: لعمري لقد شانته ذيل بن مدرك، أحاديث كانت في خبيب وعاصمي، أحاديث لحيان صلوا بقبيحها، ولحيان جرامون شر الجرائم، هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذا عفة ومكارم، لعله ذيلا أن يروا بمصابه مصارع قتلى أو مقاما لما تمي، ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم، بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأمر رسول الله إن رسوله رأى رأي ذي حزم بلحيان عالمي. كان هذا في صفر من السنة الرابعة، وبعد أيام قلائل في الشهر نفسه كانت وقعة بئر معونة التي قتل فيها 70 من الأنصار، بل من خيارهم، من القراء، من قراء القرآن قتلوا غدرا. واختلف العلماء في سبب إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء 70، فروى عبد الرزاق في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في دلائل النبوة أن أبا براء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام فأبى، لم يبعد لكنه أبى أن يسلم، ثم أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقبل هدية من مشرك. فقال له: يا رسول الله، ابعث معي من شئت من رسلك وأنا لهم جار. وإنما وثق عامر بن مالك هذا من جواره، وأنه لا تخفر ذمته لأنه كان سيدا من سادات قومه بني جعفر بن مالك بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، بل كان سيدا من سادات عامر بن صعصعة نفسها، بل كان سيدا من سادات قيس عيلان بن مضر، بل هم أهل بيت تقاسموا السؤدد، هم كانوا 5 إخوة، وهم عامر بن مالك هذا ملاعب الأسنة، وطفيل قرزل، وقرزل اسمه فارسه، ومعاوية معوذ الحكماء، وربيعة المقترين، وهو والد لبيد بن ربيعة الشاعر الصحابي صاحب المعلقة رضي الله عنه، وعبيدة الوضاح، وهؤلاء هم الذين يقول فيهم لبيد وهم أعمامه.
في الأبيات التي أنشدها النعمان بن المنذر الملك يقول: نحن بنو أم البنين الأربعة، وتروى أيضا نحن بني بالنصب على المدح، نحن بني أم البنين الأربعة، نحن خيار عامر بن صعصعة، والمطعمون الجفنة المدعدعة، والضاربون الهام تحت الخيضعة، سيوف حق وجفان مترعة. فكان إذا سيدا من ساداتهم، ولذلك وثق بأنه لا يخفر ذمامه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معه رهطا هؤلاء السبعين من قراء المسلمين، فسمع بهم عامر بن الطفيل وهو ابن أخي عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فاستنفر لهم عامر بن صعصعة. عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة، هم عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، فأبوا أن يوافقوه وأبوا أن يخفروا جوار ملاعب الأسنة. فاستنفر لهم بني سليم، وهي أيضا قبيلة من قيس عيلان، هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر، هم بنو عمومة الأولين، الأولون هم من بني هوازن بن منصور بن عكرمة، وهؤلاء من بني سليم بن منصور بن عكرمة. فنفرت معه ثلاث قبائل من قبائل بني سليم، وهم رعل وذكوان وعصية، فقتلوهم في بئر معونة وهو ماء في أرض بني سليم بين مكة والمدينة. غير عمرو بن أمية الضمري أخذه عامر بن الطفيل فأسره ثم أرسله. هذا كان سببا في إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك السبعين، ولم يكن السبب الوحيد، فإن رجالا من هذه القبائل الثلاثة وهي رعل وذكوان وعصية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنهم مسلمون واستمدوه بالرجال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رعلا وذكوان وعصية أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا وطلبوا منه أن يبعث معهم رجالا. ها هنا إما أن يكونوا تظاهروا بالإسلام وبيتوا الغدر فغدروا بالسبعين فقتلوهم، وإما أن يكونوا قد أسلموا حقا فلما ذهبوا بأولئك ليعلموهم شرائع الدين ويقرئوهم القرآن غدر بهم من لم يكن آمن من قومهم. قلنا: فأمدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس رضي الله عنه: كنا نسميهم القراء، كانوا من خيار المسلمين، كانوا بالليل يصلون ويقرؤون القرآن ويتدارسون ويتعلمون، وكانوا بالنهار يسقون الماء ويجعلونه في المسجد، ويحتطبون ويبيعون ويطعمون بذلك المال أهل الصفة. وكانوا وفي رواية عند أحمد أنهم إذا كانوا وجدوا ساعة أخذوا لحما فأصلحوه فيكون يصبح معلقا بحجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه: فعرض لهم رعل وذكوان وعصية، وهي قبائل من بني سليم، فلما رآهم المسلمون تقدم إليهم حرام بن ملحان. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنهم لما عرضوا لهم قال لهم خاله حرام بن ملحان يقول لأصحابه: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. قال: فتقدم فأمنوه، فقال لهم: أما إنه لا حاجة بنا إليكم، وإنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يكلمونه إذ أومأوا إلى رجل منهم فأتاه من خلفه فطعنه برمح فأنفذه فيه، فقال بدمه هكذا، قال: أي فعل؟ نضح به وجهه ورأسه وقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة، أي فزت بالشهادة رضي الله عنه. ثم مالوا إلى أصحابه فقتلوهم أجمعين إلا رجلا أعرج صعد الجبل، فقالوا: اللهم أبلغ عنا نبيك أنا لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال أنس رضي الله عنه: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط كما حزن على أولئك، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على أولئك السبعين، فمكث يدعو على من قتلهم شهرا. روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح،
في دبر كل صلاة. إذا قال صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده من الركعة الآخرة دعا على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه، لأنه صلى الله عليه وسلم بعثهم يعلمونهم الإسلام فقتلوهم. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يخاطب أبا براء وبنيه ويحرضهم على عمرو بن الطفيل الذي أخفر ذمته، يقول: بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذؤابة أهل نجد. بني أم البنين، نحن قلنا أم البنين هي أم أبي براء عامر بن مالك، وهي أم البنين التي ذكرها لبيد رضي الله عنه في الأبيات التي ذكرت لكم. يقول: بني أم البنين، يا بني أم البنين، بني أم البنين ألم يرعكم وأنتم من ذؤابة أهل نجدي، تهكم عامر بأبي براء ليخفره وما خطأ كعمدي، ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي. ربيعة هو ربيعة بن أبي براء بن ملاعب الأسنة. يقول: ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي فما أحدثت في الحدثان بعدي، أبوك أبو الحروب أبو براء وخالك ماجد حكم بن سعدي. يعني هذا أبوك وهذا خالك، أنت يعني معم مخول ويصنع بكم هذا الذي يصنع. فحمي حينئذ ربيعة بن عامر بن مالك، فذهب إلى عامر بن الطفيل فضربه بحربة وقعت في فخذه فلم تقتله. وفي قتل بئر معونة يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه يبكيهم على قتل معونة: فاستهلي بدمع العين سحا غير نزري، على خيل الرسول غدا تلاقوا مناياهم ولاقتهم بقدري، أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدري. قلنا فيما مضى إن فشو حديث أحد قد ضعضع سمعة المسلمين وجرأ عليهم غيرهم، وذكرنا ممن اجترأ عليهم خالد الهذلية وبني لحيان ورعلا وذكوان وعصية، ولكن اجترأ عليهم أيضا بعض من كان معهم في المدينة ممن كان يساكنهم ولهم معهم عهد وميثاق، وهم بنو النضير من اليهود، فإنهم أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله. فقد روى عبد الرزاق مطولا وأبو داود مختصرا أن قريشا كاتبوا اليهود فقالوا لهم فيما قالوا: إنكم أهل الحلقة والحصون، أهل السلاح والحصون، والله لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن بكم ولا نفعل ولا يحول بيننا وبين خادم نسائكم شيئا. تقدم لنا أني قلت لكم إن الخدم جمع خدمة وهي هذه الخلاخل، ولا يحول بيننا وبين خادم نسائكم شيئا. فحينئذ أجمعت بني النضير على الغدر، فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أخرج إلينا في 30 من أصحابك ونخرج إليك في 30 من أحبارنا، فإن آمنوا بك آمنا كلنا. ونكمل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: يوم القيامة يقال للإنسان: عبدي، تذكر ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا. فعله الإنسان وستره الله. الله تعالى الستير، يحب الستر. وأبو العتاهية كان يقول: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، فإذا الواحد منا بين ثوبيه فضوح. تب إلى، عد إلى نفسك يا نح على نفسك يا مسكين. هذا كلام أبي العتاهية، قال: نح على نفسك يا مسكين، إن كنت تنوح لتموتن ولو عمرت ما عمر نوح. لكن الشاهد: أحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لأن الخطايا لو كان لها رائحة لما جلس أحد إلى أحد. ولكن الله تعالى سترنا حينما كنا نخطئ، ونخطئ بيننا وبين أنفسنا. كثيرا ما يغري الإنسان، تغريه نفسه أو يغريه شيطانه أو هواه، فيغلب عليه ذلك فيقع في المعصية، ولا أحد يراه، لا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة لما يقف أمامه يقول له: عبدي، تذكر ذنب كذا ذنب كذا ذنب كذا؟ قال: حتى يظن الرجل أنه قد هلك. أنت لما تأتي بأحد تقول له: أتذكر ما فعلت بي يوم كذا، وما فعلت بي يوم كذا، وما فعلت بي يوم كذا؟ كان المفروض أن تكون هناك هذه مقدمة تكون لها النتيجة، كما يقول المناطق: لكل مقدمة نتيجة، النتيجة هنا يفترض أنها العقاب. قال: حتى يظن الرجل أنه هلك، لأنها أمور كبيرة ووجدت بينه وبين نفسه ولا أحد يدريها، فالله تعالى يكشفها له. ولكن يقول له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيكون إذن تفضلا وليس بي، لأن الإنسان لو كان الأمر بعمله لغرق، لو كان الأمر بعمله لكان هالكا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا إنه بالموازنة. الموازنة بين ماذا وماذا؟ قال: بين صحيفتي الحسنات والسيئات، يوازن له كم عمل من سيئة وكم عمل من حسنة، فتسمى هذه العملية الموازنة. لكن الله تعالى إن أراد أن يغفر له، والمؤمن هذا مصيره، قال: يثقل له حسناته فتكون أثقل من سيئاته برحمة الله، فتكون تلك الموازنة في صالح الإنسان. لأن الإنسان سيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، والذي يأخذ كتابه بيمينه يقول: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دنيا. والذي يأخذ كتابه بشماله يقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. المصير خذوه فغلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن المصير لو كان بالموازنة الحقيقية التي يسميها بعض الفقهاء في قضية التعاملات، يقولون إن الأمر إما أن يكون بالمشاححة أو بالمسامحة. أنت في حقوقك مع الناس تكون حقوقك إما بالمشاححة، تأخذها بالسنتيم وبالدينار الدقيق، حقا مفروضا لا يزيد ولا ينقص، لكن بالمسامحة تتنازل. هذا المعنى. الله تعالى برحمته تتم هذه الموازنة بالمسامحة فيغفر ويثقل لك الميزان فيكون الغفران. هذا الذي ذكروه، حاسبت، لأن الإنسان مملوء بالذنوب. قل الشاعر: حاسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذن من وقفة الديان. يا ربي إن لم ترحم إلا ذات قاء، من للمسيء المذنب الحيران. ها هنا يعلم الإنسان أن الموازنة ترجع إلى فضل الله وإلى رحمته.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير للسبب الذي ذكرناه. بقي من النقاط التي ندرسها من هذه الحادثة نقطة واحدة فيما أذكر، وهي حكم ما تركه أعداء المسلمين من أموال. عندما يكون هنالك قتال، وعندما لا يكون هنالك قتال، بدون قتال، أجمع علماء الشريعة الإسلامية أنه إذا وقع في أيدي المسلمين غنائم من أموال أعدائهم بدون إيجاف، يعني بدون قتال، فأمر هذه الأموال عائد إلى رئيس الدولة ينظر فيها أو يطبق في أمرها مصلحة المسلمين. نعم، وهذا ما يسمى بالفي، وهو الذي بيّن الله حكمه: ما أف وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ومن ثم فقد جعل الله عز وجل أمر هذا الفيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير بعد أن وضعوا الخطة التي وضعوها لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي موجب، نعم، أمرهم أن يخرجوا وأن لا يحملوا من أموالهم وعددهم إلا ما يحمله البعير، نعم، وفعلوا ذلك. بقية هذه الأموال التي تركوها النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها حسب مصلحة المسلمين، وزعها أو وزع أكثرها على المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى المدينة المنورة لا يملكون شيئا، ونظر إلى حال الفقراء من الأنصار من أهل المدينة فأعطاهم. نعم، لكن ما حكم الغنائم التي تترك بين أيدي المسلمين بعد حرب؟ قامت حرب بين المسلمين وأعدائهم وانتصر المسلمون، وترك الأعداء غنائم من عقارات، من أموال، من أسلحة نحو ذلك. أما الأموال التي تستهلك، النقود، الأطعمة نحو ذلك، فينبغي أن توزع بالاتفاق، تقسم بين الغانمين حسب ما نص عليه بيان الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. وأما العقارات، الأراضي، هذه لا تستهلك باقية، فقد اختلف في شأنها علماء الشريعة الإسلامية. نقول الحكم باختصار، نعم، أما المالكية والحنفية فذهب إلى قول إلى قولين متقاربين، يعني رأيهما واحد تقريبا، وهو أن إمام المسلمين يرى في ذلك ما تقتضيه المصلحة. إذا رأى إمام المسلمين أن توزع هذه الأراضي وزعها، وإذا رأى أن تبقى تحت يد الدولة وتستثمر إلى يوم القيامة ينتفع الناس منها ويدفعون خراجها، جاز ذلك. نعم. ورأي المالكي أن هذا هو الأصل، أن لا تقسم العقارات بين الناس، بل تبقى ملكيتها للدولة، والدولة تعطيها للناس ليستثمروها على أن يدفعوا الخراج، وبذلك يستفيد الناس جيلا بعد جيل بعد جيل من هذه الأراضي إلى يوم القيامة. المذهب الإمام الشافعي لا، كما أن الأموال المختلفة توزع بين الغانمين كما نص على ذلك بيان الله في سورة الأنفال، كذلك الأراضي لا فرق بين العقارات وبين الأموال التي تستهلك، الأطعمة، الثمار، النقود، نحو ذلك. نعم. دليل المالكية والأحناف عمل سيدنا عمر رضي الله عنه بعد حرب القادسية بسواد العراق. سواد العراق يعني مثل كلمة غوطة دمشق، سواد العراق هذه الكلمة تشبه قولنا غوطة دمشق. هنالك سواد يعني أراضي واسعة جدا كلها أراضي زراعية، هذه الأراضي الزراعية أصبحت بيد المسلمين. ماذا ينبغي أن يصنعوا؟ بعض الصحابة رأوا أن توزع هذه الأراضي بين الغانمين من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر قال طيب إذا وزعناها بينكم الجيل الآتي سيأتي ما في شيء، كلها أصبحت ملككم. نعم. في حين الباري سبحانه وتعالى عندما تحدث عن هذه الأموال نص على أنها ملك لهؤلاء المقاتلين وملك للمهاجرين وملك لمن جاء بعدهم. نعم. وللذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب الآية عم تنص أنه هالغنائم لازم تكون لهم حصة لهدول وليلي بعدهم وليلي جايين بعدهم، فأنا إذا وزعت عليكم الأجيال الآتي ما عاد يبقى لا شيء. لكن بيان الله عز وجل يقول ينبغي أن تكون هذه العقارات الباقية ملك لأجيال المسلمين جميعا، وإنما يكون ذلك بحبس أعيانها عن التوزيع واستثمار الناس لها جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يوم القيامة. نعم. وهكذا تم، يعني سيدنا عمر ناقش الصحابة في هذا الأمر إلى أن وافقوه على الرأي الذي ارتآه، ومن هنا ذهب المالكي والأحناف إلى هذا الرأي. لا نريد أن نحول يعني مجلسنا هذا من مجلس سيرة نبوية إلى فقه مقارن وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، هذا الموضوع مبسوط في كتب الفقه، من أراد أن يرجع إلى أدلة الفريقين استطاع أن يفعل ذلك. لكن نقول باختصار هذا هو حكم الغنائم، الأموال المستهلكة يجب توزيعها بين الغانمين على النحو الذي ذكره بيان الله. الأموال الغير المستهلكة، العقارات، الأراضي، الحكم فيها كما قد ذكرنا. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى غزوة ذات الرقاع التي كانت على أعقاب إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النضير. كانت على الصحيح بعد شهر ونصف من إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير، إلى هذا ذهب أكثر علماء السيرة والمغازي، لكن رجح البخاري في صحيحه أن غزوة ذات الرقاع هذه كانت بعد خيبر، والحقيقة أنها لم تكن كذلك، كانت قبل خيبر وقبل الخندق، يعني كانت بعد إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير بشهر ونصف، يعني في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الدليل على هذا. سبب هذه الغزوة ما فعله بعض قبائل نجد بأولئك القراء السبعين الذين أرسلهم رسول الله إلى نجد دعاة، تذكرون حادثة الرجيع وبئر معونة، كل السبعين قتلوا إلا واحد عمرو بن أمية الضمري. النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش إلى تلك البقاع انتقاما من لأولئك الذين قتلوا ومن أولئك المجرمين الذين فتكوا بهم ذلك الفتك. لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة ونصب في مكانه سيدنا أبا ذر الغفاري ووصل إلى نجد وتوغل بين قبائل نجد وعسكر في مكان اسمه نخل، نعم، من أرض غطفان، أدخل الله الرعب في قلوب تلك القبائل فولوا هاربين. ولذلك هذه الموقعة تسمى غزوة ذات الرقاع، لكن عمليا ما حصل فيها قتال قط، ومع ذلك تسمى غزوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه جمع كبير وكانوا متهيئين للقتال. لكن وقعت في هذه الغزوة أمور يجدر بنا أن نقف عندها وأن نتبين كثيرا من المبادئ والعظات فيها. أولا، يعني لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ الجواب ورد في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وقد سئل، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، كنا أنا، يعني عم يتحدث عن فريق في هذه الغزوة، كانوا ستة أشخاص، نعتقد بعيرا لنا، ستة، نعم، عم يتعاقبوا على بعير واحد، حتى نقبت أقدامنا، نعم، وسقطت أظافر أقدامنا، فعمدنا نلف الخرق على أقدامنا، ما عاد في، نعم، أحذية يلبسونها، تلك الجبال المشي فيها، يعني فيها الأشواك وفيها الصخور الناتئة، نعم، شيء يعني المشي فيه صعب، نعم، فعمدنا إلى الخرق نلف بها أقدامنا، ومن أجل ذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، يعني جاءوا ما عند في أحذية، نعم، فرقعوا أو أخذوا خرق يرقعون بها ويسترون بها أقدامهم، نعم، التي نقبت وسقط أظافر كثير من الناس منهم. ثم إن أبا موسى الأشعري بعد أن ذكر هذا ندم على ما ذكر، نعم، ندم كأنه يرى أنه بهذا الذي قال، نعم، أسقط أجره عند الله سبحانه وتعالى، كان لازم ما يحكي هذا الموضوع، نعم. لكن طبعا أبو موسى الأشعري قال هذا يعني من شدة خوفه، وإلا فإنه لم يقل ذلك رياء، سئل فأجاب. وسنجيب وسنعلق على هذا إن شاء الله بعد أن ننتهي من عرض هذه الأحداث. الحادثة الثانية التي وقعت في هذه الغزوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة صلاة الخوف بطريقة معينة. قلنا أنه ما حصل قتال، لكن كان هنالك أناس موجودين يتوقع أن يهجموا على المسلمين في كل لحظة. كانت الجهة التي يعسكر فيها أولئك الناس مختلفة عن القبلة، القبلة هكذا لو فرضنا، ولكن العدو هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى قسمين، الكل يريد أن يقتدي برسول الله بجماعة واحدة. قسم أصحابه إلى قسمين، القسم الأول أمرهم أن يحرسوا المسلمين وأن ينظروا إلى جهة العدو ويراقبوا تحركاته. القسم الثاني اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف وصلاة السفر الرباعية كم ركعة؟ ركعتين. صلى بهذا القسم الثاني ركعة ثم قام إلى الثانية. نوى هؤلاء الذين كانوا يقتدون برسول الله المفارقة وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم ورسول الله واقف يقرأ. سلموا وذهبوا إلى حيث يحرس إخوانهم، وجاء أولئك فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الركعة الثانية، أتموا معه الركعة الثانية له في حين أنها كانت الركعة الأولى لهم، ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة لأول مرة، عندما لا يكون هنالك التحام في القتال، هكذا تكون إذا كان العدو في جهة والقبلة في جهة ثانية. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع وعن اهتمام الجيش بالصلاة في المعسكرات إلى درجة حتى لو التحم القتال ينبغي أن لا ينسى المقاتلون صلاتهم التي قضى الله عز وجل بها بأن تكون موقوتة في مواقيتها المحددة.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: المسألة الثالثة أو الحادثة الثالثة التي وقعت في هذا الغزو، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة، في الطريق تعبوا، أدركتهم القائلة، يعني وقت القيلولة بعز الظهيرة، نعم، وقد وصلوا إلى واد كثير الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستريحوا في ذلك الوادي ظلال كثيرة ويناموا ويستريحوا في الطريق. نزلوا وتفرقوا بين تلك الأشجار يستريحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تمدد تحت شجرة من تلك الأشجار. هذا حديث البخاري في صحيحه، وذكره أيضا غير البخاري. نعم. علق رسول الله سيفه بتلك الشجرة وتمدد تحتها ونا. يقول سيدنا جابر وهو راوي الحديث، البخاري يروي عن جابر، يقول نمنا نومة يعني بسيطة، ثم إن رسول الله أيقظنا ودعانا إليه، اللي كانوا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجئنا إليه وإذا عنده أعرابي غريب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطا، وقال لي هذا الأعرابي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا أمامكم جالس. يعني لما قال الله سرت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الأعرابي، سقط السيف من يده، لما سقط السيف أسقط في يده وجلس ذليلا مهينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعاقبه رسول الله نهائي. نعم، أو كانت عاقبة ذلك أن دخل الإسلام قلبه. نعم، كذلك هذه الحادثة سنعود إليها ونحاول أن نستخرج منها المعنى الذي ينبغي أن نفهمه من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. كذلك الحادث الرابع ما يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في سيرته أيضا من حديث جابر، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يعني في غزوة ذات الرقاع، أصيبت امرأة نعم من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلا، يمكن يكون يعني أصيبت بيد شخص آخر غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يتبين من الذي أصابها بجرح أو نحو ذلك، جاء زوجها ورآها أن تعاني من جرح أصابها، فأقسم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرجع حتى يهريق بينهم دما، يعني يقتل شيء واحد. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة نزل رسول الله، كان الوقت ليلا، منزلا أيضا ليستريحوا، وعندما نزل طبعا مفروض أن يكون هنالك أناس يكلؤون الجيش، يحرسون الجيش من أطرافه، فقال من يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، قال نحن يا رسول الله، قال فكونا بفم الشعب، يعني بفم الوادي، وديروا بالكم، طبعا بالجهة الثانية كمان في مثلهم. فعندما بدأ هذان الشخصان، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار، بدأ مهمتهما، قال الأنصاري للمهاجري أي الليل تحب أن أكفيكه؟ يعني أنت بتحب تسهر أول الليل لكن أنا بنام، ولا بتحب أنت تسهر النص الثاني من الليل إذا العكس؟ فقال له المهاجري بل اكفني أوله، اكفني أوله، واضح كيف؟ فاضطجع المهاجري وأقام، قام الأنصاري يحرس، شلون بده يحرس بقى؟ شو بده يساوي؟ بيلعبوا شدة؟ شو بيساوي؟ بيتسلوا؟ قام يصلي، قام هذا الأنصاري يصلي، الرجل زوج هذه الإنسان كان يبحث، ولعله أدرك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريحون في ذلك الوادي، رأى سواد رجل واقف، هذا الرجل الأنصاري وهو يصلي، نعم، رماه بسهم وضعه فيه وهو يصلي، تابع الأنصاري صلاته وثبت قائما، أتبعه بسهم آخر أصابه أيضا، أميرة قرآن ما يستطيع أن يترك، ثم أتبعه بسهم ثالث ونظر ركع وإذا بالدم يشخب منه، وعندئذ قال لصاحبه المهاجر، قال قم فقد أثبت، قام الرجل قال لماذا لم تنادني عند السهم الأول الذي أصابك؟ قال كنت أقرأ سورة من كتاب الله عز وجل، ووالله لولا واجب أمرني به رسول الله لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني قبل أن أقطع الصلاة، لكن حراسة. وأمرني رسول الله بها، خلص لازم بقى فيئك حتى تقوم مقامي. هذه أيضا حادثة أخرى وقعت أيضا في هذه الغزوة في الطريق أثناء الرجوع. الحادثة الرابعة ما يرويه البخاري ومسلم وابن سعد في طبقاته وكل يعني رواة السيرة النبوية عن جابر رضي الله عنه أيضا قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف، جمله ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع، جعل الرفاق يمضون يعني يسرعون، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أدركه؟ كان عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطريق يتعقب أصحابه، من المتخلف؟ من هنالك إنسان يعني متخلف؟ إذا وجد هنالك متخلفا انتظره أو كلف من ينتظره. النبي عليه الصلاة والسلام وجد هنالك شخص بعيد متخلف، انتظره هو بنفسه وترك الجيش يمضي، وإذا به جابر. نعم، لما وصل إليه قال له: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي، هذا جملي ضعيف. قال: أنخه. قال: فأنخته، وأناخ رسول الله ناقته، ثم قال: أعطني هذه العصا. كان بإيد سيدنا جابر عصاه، ففعلت، أعطاه العصا. يقول جابر: فأخذها رسول الله ونخس ناقتي بها نخسات، فوالله لقد قامت تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني قامت تسابق ناقة رسول الله. الآن الجيش أصبح بعيد، وأصبح سيدنا رسول الله وجابر وحدهما في الفلاة. يقول سيدنا جابر: أخذ رسول الله يحدثني، قال لي: أتبيعني جمالك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، بل بعني. قلت، جابر يقول، قلت: فسمنيه، ساومني يعني أديش. قال: هل تبيعني بدرهم؟ قلت: لا يا رسول الله، إذن تغبنني. قال: فبدرهمين؟ قلت: لا. إلى أن جعل قيمة هذا البعير أوقية من الفضة أكثر بكثير من ثمن. فقلت: يا رسول الله، أرضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك، خلص بعتك يا. قال: فإذا وصلنا إلى مكة إلى المدينة فأتني به. ثم قال لي: هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ قال: نعم، لقد تزوجت. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل لا جارية يعني بكرا تداعبها وتداعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي في أحد وترك لنا 7 أولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني 6 بيت تستطيع. فقال: حسنا فعلت. أما لو جئنا صرارا وسمعت زوجتك بمقدمك فإنها ستنفض نمارقها، يعني بتهيئ لك البيت وبتعمل. النمارق عبارة عن البسط والزرابي الغالية الثمن. فقلت: يا رسول الله، والله ليست لنا من نمارق. فقال: أما إنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فأعمل عملا كيسا

وتمتشط المرأة الشعثة وتتهيأ الزوجة لزوجها، لطف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول فأقمنا بياض ذلك اليوم هناك، ثم دخلنا المدينة. في اليوم الثاني يقول جئت بذلك الجمل وأنخته عند باب المسجد ودخلت المسجد، ولما خرجنا والرسول خرج نظر فوجد ناقة تبرك أمام باب المسجد، قال لمن هذه؟ قالوا يا رسول الله هذه لجابر. فنظر إلى جابر وقال يا ابن أخي خذ بعيرك هذا، وأمر بلالا فأعطاه أوقيه وزاده أيضا على ذلك. نعم، هذه أمور وقعت في هذه الغزوة، هي ليست قتالا لكنها من الأمور الهامة التي يجدر الوقوف عندها واستخراج المبادئ والعظات منها. نعم. أولا ناحية علمية، غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع بعد إجلاء يهود بني النضير بشهر ونصف، فعلا كما قال علماء السير أم كما قال الإمام البخاري بعد غزوة خيبر. إذا قلنا بعد غزوة خيبر يعني بعد غزوة كمان الخندق، لأنه كانت الخندق بعدين الخيبر كما سنجد. الواقع أن هنالك دليلا قاطعا يقضي بأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة خيبر، كانت في العام الرابع. ما هو؟ سنجد في غزوة الخندق قبل خيبر أن جابرا وجد رسول الله قد عصب بطنه الشريف بحجر من الجوع وهو يحفر مع الصحابة الخندق، فذهب إلى بيته وذبح جديا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافه إلى منزله وهو سبعة من الصحابة، لكن رسول الله استاق كل الصحابة. نعم. وجاء رسول الله إلى بيت جابر وأكل صحابي، نقول باختصار لأن التفصيل سيأتي من بعد إن شاء الله. ولما قام رسول الله بعد أن أكل وأكل قال لزوجة جابر كلوا وأطعموا الناس فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة، يعني أن رسول الله علم أن جابر متزوج ورأى زوجته وقال لها كلوا وأطعموا الناس، في حين أنه الآن ماذا يقول لجابر؟ هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ إذن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة الخندق، بل كانت قبل غزوة خيبر، بل كانت قبل غزوة الخندق أيضا. نعم، هذا دليل واضح. نعم. طيب الشيء الآخر، هذا الذي يذكره أبو موسى الأشعري يكاد أحدنا لا يصدق، أن الأحذية نعم تتقطع في أقدام أصحابها، وأن الأرجل تنقب، وأن الأظافر تتساقط، وأنهم يعمدون إلى الخرق فيجعلون منها بديلا من الأحذية. نعم، هكذا عانى أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم. نعم، لكن القاعدة التي لا شذوذ فيها هي أن المغنم على قدر المغرم، لا مغنم بدون مغرم أبدا. كل من حلم بالنصر دون أن يدفع ثمنه ودون أن ينفذ ما قد طلب منه من قبل الله عز وجل فهو يحلم بما لن يتحقق، وكل من اشترى أحلامه بتنفيذ ما أمر الله عز وجل وتحمل الضنى والآلام صابرا معتسبا لابد أن يجد الأجر. في بالقرآن كلام عجيب يصب في هذا المعنى. في سورة البقرة نعم قال إن الله مبتليكم بنهر، طالوت يقول لجنده
قالوا هو

0: أرسله الله عز وجل قائدا في ذلك الجيش: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الواقع كانوا كلهم في غاية الظمأ، كانت أكبادهم تحترق من الظمأ والماء يلتمع أمامه، يعني شو بيصير إذا شربوا؟ لكنه تنفيذ لأمر الله عز وجل يدل على الانقياد لأمر الله. لما انقادوا لأمر الله عز وجل، وكانوا قلة الذين انقادوا لأمر الله، البالي نصره فشربوا منه إلا قليلا منه، فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه يعني ما شربوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا هو الصبر الذي يتحدث عنه أبو موسى الأشعري، هذا هو الصبر الذي صبره هؤلاء الناس على الظمأ. المهم، الباري عز وجل لا يحتاج إلى تنفيذ أوامره، لا يفيده أوامره التي يخاطبنا بها شيئا، لكننا نحن نثبت بذلك عبوديتنا له فيكرمنا الله بالنصر لقاء هذا الذي يمثل. هذا الكلام ينبغي أن نقارن بيننا اليوم وبين أولئك الرعيل الأول من أمثال أبي موسى الأشعري وغيره. نعم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عندما النبي عليه الصلاة والسلام كلف اثنين من أصحابه أن يحرسوا أصحابه، وقد كان يعني اتخذ من ذلك الوادي مكانا للراحة في تلك الليلة. شوفوا اثنين، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار. أولا شوفوا الأخلاق، وقال له الواحد للثاني، قال له أنت من النوع اللي بتحب تسهر ولا بتحب تنام أول الليل؟ قال له لا والله أنا ما بسهر، والله أنا منام من أول الليل. قال له لك أنا نام وأنا رحى النصف الأول من الليل أنا. هذه الناحية المهمة. طيب، نام صاحبه وقام هو، شو بدي يساوي بقى اليوم إذا كان جندي يحرس المسلمين ويرقب العدو؟ ماذا يصنع؟ بماذا يمضي الليل؟ هذا الرجل قام يصلي ساعة من ألذ الساعات لحاله منفرد ويقرأ كتاب الله عز وجل وهو يصلي، وجاءه السهم الأول وما ترك الصلاة، وجاءه السهم الثاني ما ترك الصلاة، قال لحاله بنفرد ما في مشكلة. نعم. ثم إنه اضطر إلى أن يترك الصلاة من أجل أن يؤدي الواجب الذي قد كلف به. مرة أخرى أقول، هلا اتبعنا رسول الله وأصحابه في هذا الأمر؟ والله لو أننا فعلنا ما كان يفعله أصحاب رسول الله والتابعون من بعده، واتجهنا إلى الله في ليالينا التي نحرس فيها الثغور، نحرس فيها بلاد المسلمين، نكون فيها مع الله عز وجل ذاكرين مسبحين مستغفرين مصلين نقرأ كتابه، إذن لأكرمنا الله بخوارق النصر والتأييد، لا شك في هذا ولا رأي. النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم وجاء عربي فعرف رسول الله، قال في نفسه فرصة ذهبية ما في مثله، اخترق سيف رسول الله والنبي نائم، ما بده يقتله هو نائم، ما بيفش قلبه، أيقظه، ويمكن أنه أيقظه وركله بقدمه أكيد يعني لأنه كان واقف. فاستيقظ الرسول وهو مستلق على ظهره حالما أشد حالات الضعف، وذاك مهيمن عليه والسيف عليه مطلق، قال له والنشوة تطوف برأسه من ينجيك مني يا محمد؟ قال له الله. المسألة مو مسألة سلاح، مسألة رب يتجلى عليك بالنصر تنصر، يعرض عنك والله لو معك الأساطين الدنيا كلها تما في نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إلي وعلى الله فليتوكل المؤمن. سرت رعدة بأمر الله عز وجل في أوصال هذا الإعرابي إلى أن وصلت إن لم تستطع أصابعه أن تواصل القبض على السيف فسقط السيف من يده. مفروض بقى النبي شو يساوي فيه؟ يقتله، عفا عنه. وأشهد على ذلك سلة من أصحابه الذين من حوله، كان تصور أنه خلاص مات الرجل. نعم. طيب لماذا فعل رسول الله؟ كان ممكن يعفي عنه وما يوقظ لا سيدنا جابر ولا التانين، لكي يعلمهم أدب الإخلاص لله ومنهج الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكي يجعل رسول الله من واقع هذا درسا لنا، درسا لنا. الفارق بين الانتصار للنفس والانتصار لله رقيق رقيق مثل ورقة السيجارة. الفرق بين أن تنتصر لنفسك وأن تتزم وأنك تنتصر لله، وأن تنتصر لخالقك فارق دقيق جدا. فكن على حذر، لا تلبس على ربك تقول أنا عم منتصر لدينه وأنت عم تنتصر لنفسك. إذا وجدت أن العفو عنه سيكون سببا في دخول الهداية إلى قلبه فتجاوز حظ نفسك واعف عنه، وعندئذ تثبت أنك تنتصر لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس ينبغي أن يتلقاه من يرفعون لواء الجهاد اليوم في سبيل الله. هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد لكنهم لم يراقبوا أنفسهم، لم يتخذوا هذا الحذر، لم يسيروا على هذا النهج الذي ربانا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت المسألة الأخيرة، الحوار الذي جرى بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر أثناء رجوع سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة، سنتحدث عنها وسنعقب عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فارحم اللهم فقرنا، ارحم اللهم ضرنا يا ذا الجلال والإكرام، وارحم اللهم ذلنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يغلطه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك يا ذا الجلال والإكرام. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بأسرار قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم وعن دينك كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا. يا رب أنت القائل في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، وأننا لا نستحق استجابة دعائنا لما ارتكبناه من أوزار يا أرحم الراحمين، ولكنك ربنا الغفور الرحيم التواب، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. لا تجعل من معاصينا حاجزا بيننا وبين رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. تجلى علينا تجليات رحمة، تجلى علينا بتجليات مغفرتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأنت ربنا المطلع على ما في القلوب، أنت ربنا الغني عن البيان والشرح، أنت ربنا الذي لا يخفى عليه شيء. نسألك بأنك علام الغيوب تعلم السر وأخفى إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. تحدثت الآية الرابعة من سورة الإسراء عن إفساد بني إسرائيل، ويرى المفسرون السابقون أن الإفساد الأول لبني إسرائيل كان في عهد ملوك بني إسرائيل وانتهى على يد نبوخذ نصر. بغض النظر عن الخلاف بين العلماء المتحدثين في هذا الموضوع، في موضوع الإفسادين هل وقعا أم لا، فالآية الخامسة تذكر أن مفتاح النصر الأول على بني إسرائيل هو العبودية لله عز وجل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وهنا نسأل، هل لفظ عبادا لنا متعلق أساسا بقوم نبوخذ نصر في أغلب أقوال المفسرين، أم أن عبادا لنا تنطبق على العباد المجاهدين في عصرنا أيضا؟ مشاهدينا، في النص القرآني الكريم نلاحظ أن لفظ عباد ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم 104 مرات. فمن هم هؤلاء العباد؟ ما هي مواصفاتهم؟ وهل هم موجودون في عصرنا الآن؟ إن شاء الله مشاهدينا، من خلال تقرير مصور في هذه الحلقة سنسلط الضوء على تجارب عملية تبين دور العبودية لله عز وجل، كتجربة الفاروق عمر مثلا في فتح بيت المقدس، وسنعرف كيف ربى نور الدين زنكي الجيل على العبودية والإعداد ليستطيع بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي أن يحرر بيت المقدس. وكذلك سنسلط الضوء على تجربة بعض المجاهدين في فلسطين، وتجربة ثورة المساجد والانتفاضة وحرب الفرقان ودور تحفيظ القرآن والصحوة والربيع العربي. وهل كان كل ذلك من لوازم العبودية لعباد أولي بأس شديد؟ هل ما زال عامل الالتزام الديني لدينا وعبودية اليهود المحرفة وارتفاع نسبة المتدينين في دولة الاحتلال، هل هي من عوامل النصر ومن عوامل إنهاء فساد بني إسرائيل؟ مشاهدينا، لمناقشة هذه المحاور يصحبنا في الاستوديو الدكتور أحمد شكري، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: للتعليق على التقرير إن شاء الله سينضم إلينا الدكتور وائل الزرد، صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان من البداية حتى استشهاده. نعود إليك ضيفنا الكريم الدكتور أحمد شكري.
1: حياكم الله، يا مرحبا.
0: أهلا بك، إذا كان لك من كلمة في البداية قبل أن ندخل في التفاصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأنا حقيقة أبدأ بتوجيه الشكر إلى قناة القدس الفضائية على البرامج الهادفة القيمة التي تبثها، والتي سيكون لها بإذن الله تعالى دور كبير في حصول جيل النصر والتحرير بإذن الله تعالى. ولتسمح لي أن أخص بالذكر حضرتك مقدم هذا البرنامج والإخوة الكرام القائمين على إعداده، والجهة التي تقوم على رعاية هذا البرنامج وهي هيئة علماء فلسطين في الخارج، فالشكر الجزيل لكم جميعا.
0: الله يكرمك. طيب، على كل، إحنا إن شاء الله وإياك المشاهدين سننطلق في محاور هذه الحلقة من خلال الآية الكريمة التي تقول كما تظهر الآن على الشاشة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. دكتور، هذه الآية الخامسة من سورة الإسراء، يعني بعد أن تحدثت الآية الرابعة عن موضوع الإفسادين، هذه الآية تبشر بأن هناك نهاية لهذا الإفساد وبأنه هو وعد منجز في نص هذه الآية لعباد الله عز وجل عبادا لنا. يعني سورة الإسراء تحدثت عن مفردات متعلقة بآخر الزمان وركزت على موضوع العبودية. يعني لماذا تكون سورة الإسراء تبتدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير والتحميد؟ هل لذلك علاقة في موضوع عبادا لنا؟
1: أكيد حقيقة، يعني فعلا سورة الإسراء هي السورة الوحيدة التي ابتدأت بسبحانه. يوجد سور بدأت بسبح أو سبحة، ولكن سبحان بهذا اللفظ لم ترد إلا في هذه السورة، واختتمت بوقل الحمد لله وبي وكبره تكبيرا، وفي ثناياها ورد التهليل، يعني العبارة المشهورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الألفاظ الأربعة هذه كلها موجودة في هذه السورة في أولها وفي وسطها وفي نهايتها، وهذا له دلالة، لأن سورة الإسراء أيضا ذكرت العبودية 5 مرات، وهذا لا نجده في أي سورة أخرى. في البداية سبحان الذي أسرى بعبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم وقفة هنا، لماذا ذكر بلفظ العبودية دون أي لفظ آخر؟ لم يذكر أنه الرسول أو النبي، إنما العبودية. ذكروا عدة أسباب، منها قولهم إن العبودية هي أشرف وصف يمكن أن يوصف به أي امرئ كائنا من كان، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بها. يوجد توجيه آخر لطيف، يقولون لئلا يغالي بعض الناس فيقول محمد ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج إلى السماوات، إذن أصبح إلها. فلئلا يقول أحد هذا الكلام كان النص على العبودية في الآية الأولى، هذا توجيه.
0: يعني في المواضع الهامة الله عز وجل خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنزول الكتاب وموضوع الإسراء وغير ذلك، ربما أربع مواطن في القرآن أهم مواطن يكون الخطاب فيها بالعبودية،
1: لأن هذا مثل هذا المقام أيضا، لئلا يظن ظان أو يقع في نفس أحد أنه أصبح في مقام أعلى، خاصة كما نعلم جميعا عيسى نبي الله ورسوله وصف بأنه الإله وما أشبه ذلك. الموضع الثاني الذي ذكرت فيه العبودية، لاحظ في الآية الثالثة مباشرة، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا الله عز وجل يمتدح النبي الكريم نوح، أيضا يمتدحه بأنه عبد، عبدا شكورا، ما قال إنه كان نبيا أو رسولا، قال إنه كان عبدا. ثم جاءت هذه الآية عبادا لنا، وسنعود لنتحدث عنها بالتفصيل. ثم جاءت الآية الموضع الرابع في السورة، قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وهنا لفظ العبودية تقريبا في وسط السورة. ثم بعده بقليل قوله تعالى مخاطبا إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. طيب، فالعبودية هنا في هذه السورة حقيقة في غاية الوضوح والظهور.
0: طيب، يعني ربما اسم السورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل، إسراء وإسرائيل، يعني ما اللفتة في ذلك؟
1: اللفتة حقيقة رائعة جدا، أن كلمة إسراء مكونة من خمسة أحرف، وكلمة إسرائيل مكونة من سبعة أحرف، فكلمة إسراء تشكل خمسة أسباع هذه الكلمة.
0: كان عفوا، إذا كان الحرف بعشر حسنات، إذا كانت إسرائيل مكونة من سبع أحرف، يعني سبعة بعشرة بعد سبعين سنة من بدايتها بتنتهي؟
1: يعني هذا من التفسير بالطريقة إدخال الأرقام وكذا في الكلام. هو بإذن الله عز وجل نحن نقول إنها ستنتهي بالسبعين أو قبلها أو بعدها بإذن الله تعالى، هي إلا زوال قطعا لا شك في ذلك عندنا. فالإسراء وإسرائيل حقيقة بينهما فعلا هذا التداخل اللفظي، وهناك التداخل أيضا العملي والواقعي والحقيقي، لأن الله عز وجل أراد للإسراء أن يكون إلى بيت المقدس، وكانت هذه أول صلة في الإسلام لبيت المقدس وأول ذكر له. ومن هنا يعني حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت الرحلة وقالوا له صف لنا بيت المقدس، كان هذا السؤال لو كان لغيره لكان مباغتا، ولو كان قائل أو زاعم الإسراء غير محمد لكان كاذبا. ولكن لاحظ الروعة، قال فجلى لي بيت المقدس فنظرت فيه فوصفته لهم. ومن هنا من تلك الحادثة إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله، حصل التلاحم والتداخل بين الإسلام وهذا المكان.
0: نعود إلى رأس السؤال، يعني إسراء وإسرائيل. وإسرائيل. نعم. إسراء أو إيل معناها
1: الله.
0: الله. الله.
1: إسرائيل إسراء عبد الله.
0: عبد. عبد الله. إسراء باللغة العبرية إسراء عبد.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم.
0: عبد. طيب، إذن ما معنى العبودية؟
1: لاحظ أيضا كلمة إسرائيل فعلا معناها تعطي معنى العبودية، وإسرائيل هو نبي الله الكريم يعقوب كما ورد في الحديث الصحيح. وطبعا هذه الدولة دولة الظلم والبغي والاعتداء والاحتلال وتجاوز القوانين والأنظمة الدولية، كل يعني لنا أن نصف هذه الدولة المسخ بما نشاء. حقيقة نسبتها إلى النبي الكريم إسرائيل نسبة زور وبهتان، ولا ينبغي. ولذلك نحن كما يعني نعلم جميعا نتحفظ عن نطلق عليهم هذا الاسم.
0: ناقشنا في هذا الموضوع. نعم. مع ضيف آخر في صحيح. حلقة سابقة. لكن نعم. يعني معنى العبودية في اللغة والاصطلاح.
1: العبودية، نعم، إسرائيل يعقوب عبد الله. العبودية في اللغة العربية، العبد هو الذليل. العبودية هي التذلل. ولذلك نحن نقول في اللغة طريق معبد، أي مذلل، مسخر، مهيئ لكي يسير عليه الإنسان. فالعبد اصطلاحا لما نقول العبد هذا إنسان عبد لله، أي قائم بأمر الله عز وجل كما يجب. بالمناسبة يعني فكرة العبودية أن الكون ما فيه إلا حقيقتان، الرب والعبد، الرب ليعبد والعبد ليعبد ليحقق ما أراده الله عز وجل منه. طبعا الآن هذا الأصل الذي يجب أن يكون. نجد في الناس من يتجاوز هذا، من يبتعد عنه، من يطغى إلى آخره. هذا ليس موضوعنا، إنما موضوعنا أننا نحن العباد يجب أن نكون مطواعين لأمر الله عز وجل كما يريد. ومن هنا فالعبودية هي الالتزام التام والمطلق بأمر الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. طيب الآن بس حتى نوضح للسادة المشاهدين كيف سندخل إلى عباد لنا أولي بأس شديد. نعم. هم جاءوا ليقضوا على الإفساد.
1: نعم.
0: يعني في حلقة سابقة تناولنا موضوع الإفساد أو الإفسادتان، وهناك من يرى هناك إفساد ثالث، ولا نعم. نريد أن نغرف في التفاصيل.
1: نعم.
0: لكن مثلا الدكتور يوسف القرضاوي يرى مثل ما يرى جمهرة المفسرين أنه الإفسادين انتهوا خلاص. نعم. يعني الآن ترجيحك يعني
1: أنا حقيقة
0: في قراءتك لهذا الموضوع.
1: أنا حقيقة يعني كتبت في تفسير سورة الإسراء منذ سنوات، وأنا أحضر لهذه الحلقة حقيقة راجعت مجموعة من كتب التفسير.
0: يعني أنتم لما تيجوا للحلقة بتحضروا مثلنا يعني.
1: لا بد من هذا يعني حقيقة، دائما
0: حتى نأتي بالجديد.
1: دائما أنا أقول يعني أي شخص يصعد إلى المنبر يوم الجمعة أو يدخل على محاضرة للطلاب أو يعني في مثل هذا المقام الكريم مع حضرتك، لا بد أن يحضر نفسه، أن يتكلم مما في الذاكرة القديمة لا يليق. فأنا حضرت نفسي، أنا قرأت من أكثر من 20 تفسيرا أمس في الليل وأول أمس وهكذا. فالذي يعني تخمر في ذهني
0: أقل من ساعة ترى.
1: ما هو طبعا أنا بقول لطلابي دائما أنا أقرأ 4 ساعات ليعطيكم ربع ساعة مثلا أو ما أشبه ذلك. فالذي اختمر في ذهني أنهما ليس إفسادين فقط، إفساد بني إسرائيل في التاريخ كثير، ولذلك يعني لا نقتصر على الإفساد الأول والثاني، لأنه في الآية الكريمة وإن عدتم عدنا، هذه تمثل أيضا قاعدة مفتوح الأمور.
0: هناك
1: فعلا
0: من يرى يعني احتلال 48 إفساد وما ولا تعلن علوا كبيرة
1: في مرة،
0: يعني ما فيش أعلى من هيك في تاريخ بني إسرائيل.
1: هو يقينا لم يحصل، فعلا لم يحصل مثل هذا العلو الكبير جدا الذي هم فيه.
0: طيب ترجيحك الآن أنه أكثر،
1: أنا ترجيحي أنها يعني أنا الآن في ذهني في عندنا 5 إفسادات رئيسية لبني إسرائيل. الأولى
0: في كتاب الإفساد الثالث، الآن أنا بسجل عندي الإفساد الخامس.
1: هو في الحقيقة انظر يعني تابع معي، الإفساد الأول زمن جالوت الذي طغى وبغى، وكان يعني كما في الآيات التي تحدثت عن هذه الحادثة، فقضى على هذا الفساد نبي الله داود عليه السلام.
0: جميل.
1: الإفساد الثاني عندما طغوا وبغوا أيضا وتجاوزوا حدودهم، وقضى على إفسادهم هذا بخط نصر،
0: بعدين تيطس
1: في 900 قبل الميلاد، ثم تيطس الروماني، ثم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في زمننا الحاضر. فهذه 5 إفسادات. لماذا الآية نصت على 2 فقط؟ أنا في رأيي يعني هناك سببان احتمالا طبعا. السبب الأول لعظيم أثر هذين الإفسادين، لعظيم أثرهما وضخامتهما، أو لأنهما وجوز هذا الرأي يعني قد يستغرب، الأول والأخير وليس الأول والثاني، لأنه قال فإذا جاء وعد الآخرة أو
0: وعد أولاهما
1: ثم بعد ذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. إذن كأنه ذكر الأول لأنه البداية والأخير لأنه النهاية، ولكن لماذا مرتين؟ لأنهما أضخم وأعظم مرتين، والله تعالى أعلم.
0: طيب.
1: حقيقة فعلا هذا الآن الجولة التي نراها لهؤلاء القوم في زماننا هذا ما حصلت في تاريخهم. طيب. أبدا.
0: إحنا موضوعنا زي ما قلنا هو المدخل عن هذا الموضوع، يعني
1: نعم صحيح.
0: له حلقة سابقة يعني
1: صحيح.
0: لكن يعني قال الله عز وجل عبادا لنا، إذا كان الكلام الرأي الأول اللي تفضلت فيه من الإفساد في زمن نبوخذ نصر اللي قضى عليهم، يعني لماذا يعني هل كانت عباد لنا قبل الوصف يعني عباد لنا، يعني هل كانوا أتباع نبوخذ نصر قضوا عليهم، يعني كانوا عباد لله موحدين؟ يعني
1: لا، قضية أنهم عباد لله ليس بالضرورة أن يكونوا موحدين. إذا قلنا الإفساد الأول زمن نبي الله داود فواضحة، يعني نبي الله داود ومن كان معه كانوا من عباد الله.
0: نعم.
1: تعالى، لأن الآية قالت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. إذا قلنا أن الإفساد الأول كان على يد قضي عليه على يد نبوخذ نصر، فنقول بأن الوصف بعبادا لنا لا يختلف عن الوصف بعبادي. عبادا لنا اللام لام الملكية، أن الله عز وجل يملكهم، والله عز وجل يملكهم كما يملك غيرهم. لماذا وصفهم بالعباد؟ لأن الإنسان عادة عندما ينتصر في معركة أو في موقف، ما الذي يحصل فيه؟ يزهو، يفتخر، يتعاظم، فكان من اللائق والمناسب في مقام النصر أن يوصفوا بالعباد، يعني مهما انتصرتم ومهما فعلتم فأنتم تبقون في مقام العبودية. فكلمة عبادا لنا هنا حقيقة تحتمل الأمرين، تحتمل أن يكون المقصود بها التشريف بإضافتهم إلى الله، ولكن في أكثر الآيات التي فيها تشريف عندما ينسب العباد إلى الله يكونون بالياء وليس باللام والنون أو باللام والياء، ما في باللام والياء في القرآن. ولذلك يعني لو اتجه المفسر إلى أن يقول عبادا لنا لا تعني أنهم مشرفون بإضافتهم إلى الله، لها وجه، لها وجه من خلال الآيات الأخرى ومن خلال الفهم اللغوي لها.
0: طيب ذكرت أنه سورة الإسراء أوردت كلمة عباد 5 مرات، أيضا سورة نعم. الصفات أوردتها
1: نعم.
0: 5 مرات،
1: ولكن في الصفات أنه من عبادنا وليس عبادا لنا. لاحظ من عبادنا، يعني فعلا لما يضاف إلى الله عز وجل مباشرة تختلف عن لما يضاف إلى الله عز وجل بفصل ضمير
0: التكريم يعني
1: حرف الجر. طبعا طبعا من عبادنا المخلصين هذه للتكريم قولا واحدا. أما عبادا لنا فتحتمل وتحتمل.
0: طيب يعني هذا في سياق خصائص سورة الإسراء، كيف نفهمه يعني؟
1: نعم، سورة

0: يضافوا إلى الله عز وجل مباشرة تختلف عن لما يضافوا إلى الله عز وجل بفصل ضمير
1: التكريم يعني
0: حرف الجر. طبعا من عبادنا المخلصين هذه للتكريم قولا واحدا، أما عبادا لنا فتحتمل وتحتمل.
1: طيب يعني هذا في سياق خصائص سورة الإسراء، كيف نفهمه يعني؟
0: نعم، سورة

0: عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشاهدون الأكارم ربما كانوا في غنى عن أن يتعرفوا عن سيرة عمر رضي الله عنه، فقد يعني ملأت سيرته العطرة الآفاق. ثم ورث هذا اللطف الكريم وهذه الصفات الخيرة أجيال المسلمون تباعا.
1: طيب، ماذا عن تجربة نور الدين زنكي؟ يعني عماد الدين زنكي،
0: نور الدين زنكي،
1: عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي كانوا جيل الإعداد، وصلاح الدين الأيوبي قطف ثمرة التحرير والنصر.
2: هذا بلا شك. دكتور عمر،
0: يوم أن فتح أمير المؤمنين عمر.
1: دكتور وائل، يعني دكتورنا أحمد شكري حاب يعني ظل على تواصل ونقاش أثناء الحوار هذا.
2: أخي وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا كل المراحب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وحيا جميع إخواننا وأهلنا في غزة الأبية، غزة الصمود، غزة البطولة، غزة النصر. حقيقة يعني نحن هنا في مكان بعيد عنكم، ولكن دائما نفتخر ونشرف بكم وبما أنجزتم وبما حققتم لهذه الأمة، وننظر إليكم على أنكم فعلا يعني القوم الذين يجب أن ينظر إليهم بالإكبار والتبجيل والاحترام والتقدير. قبل قليل بقول للدكتور عمر، أنا زرت غزة سنة 2000 قبيل انطلاق الانتفاضة في 15/5، وشرفت بزيارة الأستاذ أحمد ياسين رحمة الله عليه في بيته الذي ذكرنا فعلا بالعلماء السابقين في البيت المتواضع وبهيئته أيضا، ولكن كما كانوا يقولون ليس شيخا مشلولا ولكنه سيف مسلول.
1: نحن ننتقل دكتورنا ودكتورنا دكتور وائل أيضا إلى موضوع النماذج العملية سريعا الآن، لكن يعني سنترك الفرصة للدكتور أحمد كي يأخذ هذا النموذج، ولكن من قبلك نبدأ من عند جيل نور الدين زنكي سريعا، يعني هل تحققت فيهم صفات عبادا لنا؟
0: يعني حياك الله وحيا ضيفك الكريم وحيا الله جميع المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن تتحقق فينا جميعا صفات هؤلاء عباد الرحمن. على كل، نور الدين زنكي وعماد الدين وصلاح الدين وهذه العائلة الكريمة عندما أدركت أن بيت المقدس قد وقع في أيدي الظالمين من الصليبيين، يعني الفرنجة كما كانوا يقول عنهم في التاريخ، أيقنوا تماما أن القدس لا يمكن أن تعود عبر طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن تعود عبر جيل ليس له علاقة بالقرآن، ليس له علاقة بالنهار بالصيام، وليس له علاقة بالليل بالقيام. قد انبترت وانقطعت علاقته مع الله ومع الناس، ولذلك دأب هؤلاء الأكارم نور الدين ومن معه من عائلته الكريمة، دأبوا في إعادة الأمة إلى أصولها الشرعية التي كان عليها الخلفاء الراشدون أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا نور الدين زنكي فعل بعض الأمور التي ربما من المناسب أن يذكر فيها أرباب القرار في بلادنا العربية والإسلامية اليوم، فإنها السبيل ربما نقول الأوحد لاسترداد بيت المقدس إن شاء الله تعالى. أول ما فعله نور الدين زنكي أنه أدنى العلماء وأهل العلم وجعلهم خاصته وأهل مشورته، والعلماء قد آتاهم الله تعالى فهما وحكمة ربما لم يؤتها غيرهم. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بتقديم نور الدين زنكي للعلماء وجعلهم أهل مشورته وخاصته، هو قدم الأولياء، وإذا لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي في الأرض. هذا أولا. وأما ثانيا الذي فعله نور الدين زنكي وعائلته الكريمة ومن معه بالمناسبة من الأكابر، أنهم فتحوا الباب والمجال واسعا للدعاة والعلماء ولطلبة العلم ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر وليأخذوا بأيدي وقلوب الناس إلى الله تعالى. وفعلا حين انطلق العلماء والدعاة في أرض الله تعالى، حيث كانت أرض الخلافة، ساعتها استطاعت يعني هذه العائلة الكريمة بقيادة نور الدين زنكي ومن معه من أهل العلم الأكابر، استطاعوا أن يجعلوا الشر والمنكر محصورا لا أقول منعدما، واستطاعوا أن يجعلوا الخير مقداما متزايدا متسارعا بشكل كبير جدا. كذلك من الأمور التي فعلها نور الدين زنكي أنه كفل طلبة العلم المتميزين في كل المجالات. جميل. سواء كانت الشرعية أو غير الشرعية، وأعطى أو فرش عليهم أعطياته حتى يتبوأ هؤلاء، يعني أقصد طلبة العلم، مبوأ صدق عندما تدار شؤون الدولة.
1: نعم.
0: كذلك مما فعله نور الدين رحمه الله تعالى، وهذا مما يعني يحسب له، أنه جعل من نفسه

0: قدوة لأبناء شعبه وأبناء أمته، فلم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولم يكن من الذين يتكلمون عن سنغافورة وبلاده يعني تعيش في وطأة الجهل والفقر والحماء، وإنما استطاع أن يجعل من نفسه قدوة في الزهد، في الورع، في التقوى، في العدل، في العمل في الليل في النهار، حتى كان الناس إذا ما نظروا إليه كما قال بعضهم كنا إذا نظرنا إلى نور الدين رحمه الله تعالى نتذكر أمجاد الصحابة والتابعين.
1: طيب دكتور
0: إلا لأنهم كانوا يرون رجلا طيبا. نعم،
1: يعني خلينا نتقدم بعقارب الزمن لزماننا، يعني تجربة قبل سنوات يعني أيام عز الدين القسام، يعني هل قاموا في البداية بداية الاحتلال وقبل الاحتلال وقبل النكبة يعني تمثلوا هذا الطريق؟
0: أخي الكريم، يعني من تبع نور الدين زنكي من أمثال الشيخ المجاهد عز الدين القسام، ومن أمثال الشيخ رحمه الله تعالى أحمد ياسين، ومن أمثال شيخنا الدكتور نزار رحمه الله تعالى جميعا، لولا أنهم سلكوا مسلك نور الدين وغيره من العلماء لما كتب الله لهم القبول، ولما تربعوا على عروش يعني قلوب الناس في زماننا. يعني إذا سمحت لي أن ندخل قليلا في تفصيل، إذا كان تكلم الدكتور أحمد عن تجربته وعلاقته مع الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، فأنا بس يعني إشارات سريعة عن الشيخ أحمد ياسين، ثم سأنتقل سريعا إذا تكرمت يعني لتحدث قليلا عن بعض المواقف الجميلة الجليلة من الدكتور نزار رحمه الله تعالى، ليعلم الناس جميعا أن هؤلاء الكرام ما تقدموا إلا لأنهم قدموا، وما يعني رفعهم الله مكانا عاليا إلا لأنهم علوا على شهواتهم ونفوسهم والصغائر بل والكبائر. أما بالنسبة للشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى، فمما هو معروف عنه في بلادنا، ويعني وهذا أمر متفق عليه، أن بيته لم يكن بيته هو فقط، بل لقد كان بيت الشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان بيتا لجميع أبناء الشعب، كان يفد إلى بيت الشيخ كل الطالبين، كل السائلين،

0: الشيخ شيخهم جميعا. حتى أذكر حادثة بسيطة سبحان الله، أحد الإخوة في مظاهرة في يعني التسعينيات كان يقود سيارة، فمع إطلاق الحجارة من هنا وهناك انكسر زجاج السيارة الأمامي. هذا الحادثة يقولها صاحب السيارة لي شخصيا، وهو من جيراننا بارك الله فيه. يقول فلما انكسر زجاج السيارة احترت ماذا أفعل، فقلت في نفسي، هو يقول، فقلت في نفسي إذن ليس لي إلا الشيخ أحمد ياسين، وذهب بسيارته إلى بيت الشيخ وطالب مقابلته، فقابله على الفور وقال له يا شيخ لقد كسر أولادك زجاج السيارة. فقال الشيخ يا بني أنا أولادي كبار لا يطلقون حجارة. قال له لا، مش أنت أولاد الشعب أولادك؟ قال صحيح أولادي. وفعلا لا زال مع الشيخ حتى اقتسم يعني هو والشيخ نصف ثمن زجاج السيارة. بالمناسبة لا زالت الورقة عند الرجل يحتفظ بها إلى الآن.
1: نعم الدكتور أحمد لك تعليق على.
2: والله حقيقة يعني كلام جميل، وأنا شعرت بهذا لما ذهبت يعني شرفت فعلا بزيارة الشيخ في بيته. كان فعلا مأهولا بالناس والطالبي يعني سواء قضاء المصالح أو ما أشبه ذلك. هذا يدل على أن الإمام الرباني فعلا يكون محبوبا من الناس ويكون قبلة لهم لقضاء مصالحهم وحوائجهم، وكما قال يعني هم قدموا لله فالله عز وجل كتب لهم القبول والرضا بين الناس.
1: ما تقدموا إلا لأنهم قدموا.
2: لا لأنهم قدموا.
1: دكتور وائل يعني إحنا معنا دقيقتين أو ثلاثة، نريد تجربتك في معايشة الشيخ، وأنت مؤلف كتاب تجربة يعني من البداية إلى استشهاده للشيخ نزار ريان. الدكتور نزار بدنا يوم عملي تطبيقي أنت تقدمت فيه إما مع المجاهدين أو مرافقة الشيخ، الجانب الروحاني جانب العبادات.
0: طيب على كلنا على وجه السرعة، وإن كان هو الشيخ يستحق أن يكون له برنامج مفصل جزاكم الله خيرا، لكن على عجل الشيخ أنا يعلم الله لا أقول إلا بما رأيت لا ما سمعت. لقد سرد الشيخ الصيام سردا حتى كنت أقول أنه لا يفطر. حتى أذكر مرة أننا دعينا لطعام غداء بعد صلاة الجمعة، وفعلا وضع الطعام وبدأنا نأكل، وكنت بجانب الشيخ، وأخذ الشيخ يعني ينزع اللحم ويوزعه علينا. أنا تفاجأت بعد دقيقتين أو ثلاث أن الشيخ لا يأكل، فهمست في أذنه قلت يا شيخ لماذا لا تأكل؟ قال استر علي أنا صائم. سبحان الله، قلت له في مثل هذا اليوم؟ قال أنا صائم. فكانت هذه بصراحة كانت شيء يعني غريب جدا. حتى أذكر في يوم استشهاد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة في عزائه في يعني في ملعب اليرموك، أنا يعني قلت في نفسي لعل الشيخ أن يكون صائما، وفعلا يعني جئت بشيء من الماء لأختبر هل هو صائم أم لا. وكان بعد صلاة العصر، فجبت لهم ماء باردا قلت للشيخ اشرب، فقال لا أريد. قلت يعني اشرب لا بأس الدنيا حر وكذا. قال له بعدين معك ما أنت تعرف أنا صائم. سبحان الله، قلت له فهو مثل هذا اليوم وأنت من الصباح واقف. وفعلا بفضل الله قبل المغرب بقليل جئت له بشيء من يعني الشراب والبسكويت، فقال لا تعد لهذا، أنا أريد ألا يكون الصيام إلا لله رب العالمين. أما بالنسبة لطوافه على المجاهدين فحدث ولا حرج. لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى مبدعا، أقول والله كان مبدعا في الجهاد وتعداد صور المجاهدين. أذكر أنه مرة يعني كان بيني وبينه موعد في الساعة 12:30 تقريبا في الصباح، يعني ليلا في صباح اليوم الثاني. فاتصلت فيه أين أنت شيخ؟ قال تعال إلى البيت. هو يسكن في جباليا، وهذا في أوائل انتفاضة، يعني في أوائل يعني مجموعات المرابطين. وفعلا وصلت إلى البيت، اتصلت به أين أنت يا شيخ؟ قال تقدم بس امشي لقدام امشي لقدام. ولا زلت أسير مشيا حتى وجدته مرابطا يعلم الله وحده، ليس إلى معه إنس ولا جن. قلت سبحان الله يا شيخ أترابط وحدك؟ قال نعم، لعل الله تعالى أن يرد اليهود بسبب وجودي هنا عن بلادنا فلسطين. فكانت هذه إبداعة بصراحة، أن يقف وحده يجابه اليهود وهو ليس معه إلا القليل من السلاح. ثم كان له إبداعات كثيرة يعني رحمه الله.
1: طيب بشكل عام يعني أنت ربما رافقت المجاهدين أو عايشت يعني في غزة بعض المجاهدين، كيف تقيم الجانب الروحاني؟ هل يرفعون شعار عبادا لنا في حياتهم العملية كي يكونوا يعني بعد عبادا لنا ولبأس شديد؟
0: يعني أخي الكريم، إن لم يكن المجاهدون في فلسطين تحديدا والمجاهدون في غير فلسطين، إن لم يكن هؤلاء هم عباد الله تعالى فليس لله عباد في الأرض. إذا لم يكن هؤلاء عباد الرحمن فليس عباد لله في الأرض من أوليائه. المجاهدون في بلادنا فلسطين ضربوا أروع الأمثلة وأرقى النماذج في تحقيق العبودية لهم بشكل كبير. أنا أضرب لك مثلا سريعا، الليلة بفضل الله عز وجل كنا مع إخواننا المرابطين المجاهدين نتكلم معهم.

0: كلاما يسيرا مما فتح الله علينا ومما تعلمناه من قيادتنا حفظهم الله جميعا. فأحدهم يعني شعرت أن سمعه يعني خفيف جدا، فسألته ما لك، ما لأذنك لا تسمع بشكل كبير؟ فقال لا عليك، هذه مسألة بسيطة وانتهى الموضوع. لكن أنا صار عندي بصراحة يعني حرص أن أتعرف لماذا ذهب شيء كبير من سمعه. فسألت عنه بعض الإخوة فقال لي سبحان الله، كنت أنا وإياه في الحرب، فنمنا يعني هو طبعا قصف من قبل فذهب يعني شيء من سمعه. فبعد ذلك كنا أنا وإياه في الحرب في بيت وبجانبنا بيوت، في إذا سمعتم في أرض الريس أو في جبل الريس. يقول فجاءت طيارة F-16 فقصفت البيت الذي بجانبنا فسوته في الأرض صاروخ زلزل الدنيا. يقول أنا كنت يعني مستيقظا ولا أعرف، فبقول مع هول الضربة قفزت في الهواء وصاحبنا نائم، وإذا به بعد قليل يفتح عينيه ويقول إيش يا فلان يا عبادة، يعني هل هناك إطلاق رصاص؟ وبقول لي يعني الصوت كان يعني يملأ الدنيا، لكنه كان آمنا مطمئنا ما طيب. شعر بشيء بفضل من الله عز وجل.
1: يعني هذا في المجاهدين، لكن في الجو العام في فلسطين يعني دور تحفيظ القرآن، هل لديك يعني إحصائيات تقيم الجانب الروحاني والاهتمام بالقرآن الكريم مثلا، وكيف لو قارناه بجانب الشباب المتدينين من الجانب اليهودي أيضا؟
0: أخي الكريم، ربما لو أي إنسان من غير أهل غزة زار غزة لوجد أمرا عجيبا بصراحة، مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول العربية والإسلامية، لكن الذي يدخل غزة وينتقل في جوانب يعني شوارعها يرى الناس، سيجد بشكل كبير جدا أبجديات الشريعة الإسلامية قد كسي بها الناس في غزة، سواء الرجال أو النساء، الشباب أو الشابات. نحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين، لا ندعي شيئا من هذا لأنفسنا، لكن بفضل الله تعالى عندما فتحت مؤسسات، أقول مؤسسات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في المساجد وهي بالمئات، وروعيت من قبل قيادة الحركة ومن قبل كل العاملين في حقل القرآن الكريم، أخرجت لنا بفضل الله تعالى حفاظا للقرآن، عالمين بالسنة النبوية، أملأوا الأرض قسطا وعدلا كما ملأها غيرهم ظلما وجورا. المساجد أخي الكريم بدأت تخرج الآلاف في كل سنة، لعلكم تتابعون هناك مهرجانات كبرى تقام في غزة وفي غير بلادنا من فلسطين المحتلة أو غيرها، يخرج من مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الآلاف من حفاظ القرآن الكريم وحافظات القرآن الكريم. ولذلك ربما لو سرت في غزة، ربما أقول بكل صراحة، تجد المتبرجات، يعني أقصد الغير لابسات الزي الشرعي، معدودات على الأصابع، وهذا يدل على أن يعني شعب غزة وشعب فلسطين يعني هو مسلم بالفطرة، استجاب لنداءات العلماء والدعاء، وصار الكل يسير في مركب الإسلام العظيم إن شاء الله.
1: يعني في نصف دقيقة إذا سمحت أو دقيقة، يعني ماذا عن هؤلاء الذين ذكرتهم تخرجوا في دور القرآن الكريم؟ هم يحصدون نتائج مختلفة عن غيرهم، خصوصا في حرب الفرقان. يعني طلبت منك أن تقارن مع المتدينين الذين يسيطرون على المشهد الإسرائيلي، هل هي ظاهرة متنامية لتحسم الصراع، أم أن التدين عند الشباب اليهودي أو الإسرائيلي في تراجع؟
0: لا، أنا لست على علم دقيق بالتدين المتنامي أو غير المتنامي عند اليهود، لكني على علم دقيق بفضل الله تعالى بالتنامي الملاحظ في جميع الدول العربية، وما الثورات العربية وما تنتجه إلا دليلا واضحا على أن الشعوب العربية قد ملت، الشعوب العربية قد ملت من كل الأنظمة الجاهلية الوضعية الطينية، وقد آن للناس أن يعيشوا في ظلال هذه الشريعة الطيبة المباركة. أما هؤلاء اليهود الظالمون المحتلون لأرضنا، فتنامى عندهم الحس الديني أو لم يتنامى، سيبعث الله في النهاية عبادا لنا أولي بأس شديد يجوسون خلال الديار ويتبر ما على هؤلاء تتبيرا إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله رب العالمين. الدكتور وائل الزرد، صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان ومؤلف كتاب الدعوة ومناهج الدعاء، شكرا جزيلا لك ولأهلنا في غزة. إذن نواصل معك ضيفنا الدكتور أحمد، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل قصير، نعود بعده إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بصحبة الدكتور أحمد شكري أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية. دكتور يعني كان معنا
1: التفسير وعلوم القرآن.
0: التفسير وعلوم القرآن. يعني احنا ضيوفنا هاي الفترة كلهم ما شاء الله الدكتور أحمد دكتور أحمد وكلهم تفسير وحديث ولكن ما شاء الله يعني صار الواحد كثرة الأحامد أو الأحاميد كيف تجمعوه؟
1: يعني أحمد أحمدون
0: الأحمدون
1: نعم
0: من كثرة الأحمدين يعني
1: نعم.
0: فعلى كل يعني كان لك تعليق وشفت لك هيك نظرات
1: نعم أنا حقيقة أكثر, يعني أكثر من مرة أردت أني أتداخل مع الأستاذ وائل ولكن يعني هو كان كالسيل الجرار الهدار
0: تعرف حجز الأقمار الصناعية له
1: نعم
0: وقت محدد
1: نعم سجلت بعض الملحوظات حقيقة أنا أشكره جدا على يعني ما قال وكما قلت وأكرر نحن نفتخر بأهل غزة وطبعا أهل فلسطين جميعا وضربوا لنا أربع الأمثلة حقيقة في الصمود يعني الدول العربية أقصد الأنظمة يعني التي عرفها الجميع وانكشفت سوءتها في حرب 48 ما صمدت ولا في 67 ولا يعني ساعات لم يصمدوا ساعات وأهلنا الكرام في غزة صمدوا أكثر من شهر جميل. فهذه حقيقة يعني فعلا شيء يفتخر به إلى أبد الآبدين
0: نعم.
1: سجلت فعلا بعض الملحوظات لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس حقيقة وعمر هو الرجل الرباني في ملحظين الملحظ الأول لما وصل كان هو وفتاه أو خادمه لما وصل إلى أسوار بيت المقدس كان الدور عليه أن يمشي وكان الدور على الخادم أن يركب على الدابة فقال له الخادم لما اقتربوا قال له يا سيدي يعني أنا أسير وأنت تركب قال لا الدور دوري أن أسير ثم كان في ثوبه مجموعة من الرقع فلما وصلوا إلى هناك ونزل صفرينوس ليسلمه المفاتيح قال له لو لم تكن على هذه الهيئة لما سلمتك المفاتيح
0: عندهم نبوءة يعني؟
1: لا عندهم نصوص عندهم نصوص ربنا عز وجل قال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل عندهم في النصوص غير المحرفة صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو أن عمر ذهب وهو بهيئة يعني كبار الضباط مثلا أو ما أشبه ذلك والنياشين والنجم على كتفه والثوب المكوي يعني لا يمكن أن يسلمه ولو لم يكن ماشيا على قدميه أيضا فلاحظ يعني واللي يلاحظ الإخوة المشاهدون هذه اللفتة الرائعة جدا عمر بتواضعه وثوب المرقع وهو يسير على الأرض سلم مفاتيح بيت المقدس هذا ملمح يعني الإنسان يقف أمامه فعلا ليرى كيف هي صفات عباد الله تعالى الأمر الثاني أو الجانب الثاني نور الدين زنكي وعماد الدين حقيقة فعلا أنشأوا جيل النصر الأستاذ الفاضل الأخوائل يعني أشار إلى قضية يعني تقريب العلماء وأيضا قضية الوحدة علموا أنه لا يمكن أن نحرر بلادنا وأرضنا المقدسة إلا من خلال أن نكون يدا واحدة إذا كنا مبعثرين مشتتين هذا في الجنوب وهذا في الشمال وهذا في الشرق للأسف دويلات أو دول لا يمكن لنا أن نحرر أرضنا لا بد من الوحدة قبل ذلك وهذا ما وضع بنيانه وأسسه زنكي ثم أتى صلاح الدين وفهم الدرس فهما ولذلك قبل أن يبدأ بفكرة التحرير بدأ بفكرة التوحيد راسل الذين في الشام وفي بلاد الشام حول فلسطين واتفق معهم على أن نكون صفا واحدا جيشا واحدا أمة واحدة ثم بعد ذلك ذللت لهم كل الصعاب فحصل ما حصل وبالتالي هذه نقطة أيضا في غاية
0: طيب
1: الأهمية
0: جميل نرجع لتفصيل الآية اللي هي عنوان حلقتنا اليوم عبادا لنا أولي بأس شديد وإحنا مركزين اليوم على عبادا لنا يعني كل مرة ترد عباد الرحمن عبادنا كذا إلا في هذه الآية فقط في 104 مرات اللي ذكرها القرآن الكريم عبادا لنا يعني ما اللفت في ذلك
1: هي وردت العباد وعبادي وعباد الله وعباد الرحمن وفوردت عبيد أيضا بالمناسبة ولكن العبيد عادة ترد في مقام جميع الخلق يعني المؤمن وغير المؤمن هنا عبادا لنا يعني فيها مزية فعلا وفيها ملمح كبير جدا لنا أن الإنسان لما يصل إلى مثل هذه الدرجة وهي أن ينتصر على آخرين خاصة في مثل هذا الحال يعني الآن بنو إسرائيل طغوا وبغوا وتكبروا كما قالت الآية الكريمة وجعلناكم أكثر نفيرا إذا انتصر أي شخص على الكبير على العظيم على القوي ماذا يكون حاله يكون حاله الخيلاء والفخر والمباهاة يعني الآن تجد الواحد من الناس ينتصر ممكن على يعني على مجموعة على بسطاء تجده يفاخر ويتعاظم فما بالنا إذا انتصر على العظيم ولذلك كأن هذه لفتة وإشارة من الآية الكريمة أنكم يا من عبدتم الله حق العبادة ويا من سرتم على منهج الله ودين الله عندما تنتصرون إياكم ثم إياكم أن تأخذكم زهوة النصر وأن يأخذكم الغرور والخيلاء ابقوا عبادا لنا
0: طيب نخذ تطبيق عملي لهذا الموضوع يعني لما احتلت فلسطين في 48 بدنا نشوف وضع المسلمين يعني الآن يختلف الوضع بالتأكيد
1: طبعًا
0: يعني كل المؤشرات تختلف فمن خلال سورة الإسراء، ما هي صفات الذين سيحررون القدس؟
1: حقيقة يعني أدخل من خلال الإشارة التي قلتها في وقت 48 و 67 وما حولها، كانت الأمة تعاني من هزيمة داخلية نفسية كبيرة جدا جدا. طبعا أنا وأنت لم نعش هذه المرحلة، ولكن كما قرأنا وسمعنا يعني الناس كانت يعني كما حصل مع أجدادنا السابقين أيام التتار لما دخلوا بغداد، وكان الواحد منهم يقول لعشرة من المسلمين ابقوا في مكانكم سأذهب وآتي بحبل، وكانوا يبقون كأنهم يظنون أن هذا من التتار له أعين من وراء ظهره يراهم. للأسف يعني أمتنا في تلك الفترات
0: تاريخياً يعني
1: مذكور،
0: احنا بنسمع
1: مذكور في كتب التاريخ. أنا لا أستبعده، أنا لا أستبعده،
0: هزيمة نفسية،
1: الهزيمة النفسية هي الهزيمة الحقيقية. ولذلك يعني أنا بقول أمتنا في تلك الفترة كانت تنظر إلى اليهود على أنهم الجيش العظيم الذي لا يقهر، ولذلك الهزيمة النفسية كانت يعني تجد الناس للأسف كانت في تلك الحالة. ولكن الآن أنا أقول الوضع مختلف تماما. بالمناسبة قبل أيام أرسل لي أحد الإخوة الفضلاء على الإيميل يعني شريط مسجل للشهيد أحمد ياسين رحمه الله، مدة دقيقتين فقط، ولكن حقيقة وأنا أنظر فيه فعلا تذكرت كلام المفسرين حول هذه الفكرة. كان يقول دولة البغي والظلم والعدوان هذه لن تدوم لأكثر من سنة 2030 تقريبا أو 40، فقال له أو 20 حتى 2020. قال له لماذا؟ قال نحن أخذنا من قوله تعالى يتيهون في الأرض 40 سنة، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال أنا استلهمت واستنبطت من هذه الآية أن 40 رقم محوري. وبالمناسبة عند علماء اللغة العربية بل عند غير العرب حتى عند الآخرين 40 رقم محوري. وأنا من قديم مرة طلبت من الطلاب قلت لهم اجمعوا لي معلومات، لما ذكرنا جزئية لماذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 40، لما فأتوني بمعلومات قيمة جدا أن 40 فعلا يعني عمر محوري بالنسبة للإنسان ورقم محوري في الحياة. يعني كما أن 10 يبدأ بعدها دور جديد، كذلك بعد 40 يبدأ دور جديد. فقال 40 الأولى مضت لليهود، الآن 40 الثانية لنا.
0: كلام الشيخ أحمد ياسين.
1: نعم وأنا رأيته موجود عندي ممكن أرسله لك. قال 40 الثانية بدأت من 87، فإذا ما بعدها ب40 تقريبا 27 أو نحو ذلك. طبعا لا أقول هذا رجبا بالغيب أو هو يعني يدخل في داخل في دائرة الاحتمالات، ولكن كل شيء يبنى على أسس وقواعد. وأظنك تعلم أن الدكتور بسام جرار له نظرات في هذا الأمر. فأنا أقول بدأنا في المرحلة الثانية، الشوط الأول كان علينا، نعم الشوط الثاني بإذن الله تعالى الآن هو لنا، وما نشاهده وما سمعناه من أخينا وائل قبل قليل عنه، وأنا رأيته بعيني لما زرت غزة حقيقة. وقبل أيام لما كان في احتفال وكان رئيس وزراء رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ الفاضل أبو العبد إسماعيل هنية، كان أحد هؤلاء الذين وأخذوا الإجازة في تلاوة القرآن وفي حفظه، وكان عددهم كبيرا جدا،
0: ويؤم المصلين ويدعو في التراويح
1: ويجلس على الرصيف. يعني قبل مدة لما جاءني أرسلت لي الصورة قال لي هل يوجد رئيس وزراء آخر عربي أو غير عربي يجلس على الرصيف كما يجلس أبو العبد؟ فعلا شيء رائع جدا نحن نفاخر به. هذه قضية
0: الثورات العربية خلت المعادلة يعني
1: إذا كانوا يعني طيب. لكن
0: نرجع لصفات العباد الذين سيحررون القدس.
1: نعم الله عز وجل يريد ممن يعني يحمل رايته وممن ينتسب إليه أن يكون أهلا لذلك، أن يكون من عباده الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم من عباد الله تعالى. ومن هنا فجيل النصر الذي بدأ الآن يتكون أو يتحرك أو يوجد هو الجيل الرباني. رأينا عمر ورأينا زنكي ورأينا صلاح الدين ورأينا القسام ورأينا من سار على هذا الدرب من بعده إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، هم الذين ساروا على دين الله وعلى درب الله وأطاعوه حق الطاعة. يعني زريان أنا يعني لم أشرف بلقائه، ولكن علمت أنه كان من خريج الجامعة الأردنية في سنة من السنوات، وتابعت أخباره، ولما علمت باستشهاده واستشهاد أيضا عدد من الآخرين القياديين، لأنه بعض الناس أحيانا يطعنون فينا وفي غيرنا، بيقول القادة يكونون في الخارج مثلا أو في الرفاهية
0: والآخرون في الخنادق
1: والآخرون هم تحت القصف. انظر وشاهد لترى فعلا أحمد ياسين كيف وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر أتاه الصاروخ في الصفوف الأولى دائما، وكذلك نزار ريان وكذلك إسماعيل وكذلك فلان وهكذا وأبو شنب مثلا وما أشبه ذلك كله. وهذه هي سمتنا نحن، أننا فعلا دائما قادتنا في الصفوف الأولى وليس في الصفوف الخلفية أو من وراء المتاريس أو من وراء الجدر كما يفعل الآخرون.
0: طيب كيف نستفيد من عنوان الحلقة عبادا لنا؟ كيف نستفيد في توظيف هذا في صراعنا مع الصهاينة وكثير منهم يعني متدينون وملامح التدين موجودة؟ هل هذا يقربنا يعني من حفلة الصراع الرئيسية يعني.
1: هي لازم تكون قريبة، هي قريبة وكل آت قريب، ولكن نحن بالنسبة لنا يجب أن نكون مستعدين دائما لكل شيء، ويجب أن نكون مستعدين دائما للتحرير إذا داعي داعي الجهاد أن نأتي ونلبي. وبالمناسبة ليس نحن فقط الذين في داخل فلسطين ونحن الذين في خط الدفاع الأول، إنما أيضا الآخرون. وبالمناسبة بعض الناس، أنا زرت بعض البلاد الإسلامية في باكستان وفي ماليزيا وفي تركيا، لما نقول لهم نحن من الأردن من أفياء بيت المقدس وما حوله، يعني أحيانا يقولون لنا عبارات والله ممكن تبكينا، بيقولوا لنا مثلا ليتنا كنا مكانكم، ليتنا، وقولوا بس يا ريت تفتح لنا الحدود لكي نزحف بصدورنا
0: يعني
1: العارية.
0: الشارع الرئيسي في دولة مالي في العاصمة يعني اسمه شارع القدس.
1: ما شاء الله، جميل جدا. أنا حقيقة شيء بشيء يذكر، حضرت محاضرة لأبي الحسن الندوي رحمه الله، العالم الكبير الجليل الهندي، لما كنت طالبا في الجامعة، وعنوان المحاضرة كان يعني أينقص الدين وأنا حي، عبارة جميلة جدا.
0: نعم.
1: فمن الكلمات التي قال هذا الكلام مضى عليه الآن حوالي 25 سنة، قال: يا معاشر المسلمين، كيف نرضى لأنفسنا ونحن بهذا العدد وبهذه الكثافة، وهؤلاء الشراذمة الحقيرون القليلون ينتصرون علينا؟ قال: والله لو كنا ذبابا ذبابا فقط، ولكن أن نكون فاعلين والله لأخرجناهم منها. يعني أنا هذا الكلام لما أسمعه من واحد منا، نحن من أهل فلسطين أو من أهل الأردن، يعني أتقبله، ولكن لما أسمعه من واحد من أهل الهند كم أكبره وكم أرى أن هذا شيء عظيم ورائع جدا.
0: يعني عدد الذين يتمثلون عبادا لنا في العالم العربي مع هذه الثورات، هل هو بدأ يحتشد يعني؟
1: بدأ يكثر وينمو ويعني مثل الخلايا يعني يتكاثر، ينقسم ويتكاثر جدا. يعني تونس مثلا التي بدأت هذه الثورات، أنا قبل أن تحصل هذه الحادثة كنت في نفسي أقول تونس ممكن من آخر البلاد العربية يمكن صحيح أن يحصل في هذا، ولكنها كانت المبادرة في كل شيء، في إقامة الثورة، الآن في قطف الثمرة أيضا. يعني أنا أدعو للإخوة في مصر فعلا بأن الله عز وجل يعني ييسر أمورهم وبأن يحفظ لهم ثورتهم المباركة، لكن في تونس كانوا المبادرين وكانوا الذين قطفوا فعلا، وبإذن الله عز وجل يستمرون في هذا الطريق. وبالمناسبة يعني قبل أيام أيضا رئيس دولته،
0: وبها نختم يعني،
1: يعني حقيقة كان الخطاب الذي ألقاه وأخذته العبرة وحشرج صوته، فوقف جميع من في المجلس يعني صفقوا له يعني هذه كلها فعلا بشائر،
0: من
1: بشائر
0: من
1: النور، المنصف المرزوقي، بشائر النور وبشائر الخير وبشائر الهداية والعودة إلى الله. يعني كما قلتم يا دكتور عمر، فعلا جيل النصر بإذن الله عز وجل بدأ وخسارة في الطريق.
0: على كل إن الدكتور أحمد شكري، هذا ما سمح به الوقت، الدكتور أحمد شكري في الجامعة الأردنية، أستاذ التفسير. إحنا عشان الدكتور ضيفنا في الأقمار الصناعي كان أستاذ دكتور وائل أستاذ الحديث. على كل إن مشاهدينا، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا وباسم فريق البرنامج نشكركم، وفي أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من السلسلة الثالثة، سلسلة عظماء من بلاد الإسلام، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها إن شاء. وحديثنا اليوم مع شخصية معاصرة فريدة جمعت بين جوانب من العظمة فبرزت وصار صاحبها للناس إماما، وهذا تقريبا هو شرطي في هذه السلسلة، ألا أورد شخصا إلا وقد جمع من جوانب التفرد والعظمة ما يؤهله لأن يكون في هذه السلسلة ولأن يكون يقتدى به من الأجيال. حديثنا اليوم عن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وهو مشهور معلوم للناس في هذا العصر، ولكني إنما تحدث حديثا يكون وثيقة للأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ولد سنة 30 و300 وألف، وتوفي سنة 20 و400 وألف، فهذه 90 سنة عاشها رحمه الله تعالى. لا نعلم أنه قصر في الدعوة إلى الله تعالى أو في سبيل تبليغ العلم النافع، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. عاش هذه المدة الطويلة من حياته المباركة عاملا عالما في كل دقائق حياته، وأيضا أحسبه كذلك والله حسيب. اجتمعت جوانب للعظمة من العظمة في هذا الشيخ، فهو كان عالما كأحسن ما يكون العلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمع العلم بين القرآن وبين الحديث، وكان فقيها على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في أول طلبه العلم، ولم يمنعه ذلك بأن يكون واسع الأفق يختار من الأقوال الفقهية أجودها وأقربها إلى الكتاب والسنة في ظنه وفي رأيه رحمه الله تعالى. فإذا كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الفقهاء، وكان أيضا رحمه الله تعالى إضافة إلى علمه كان عاملا، وهذه نقطة خطيرة مهمة في حياة العالم، فإن العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه يكون عالم سوء والعياذ بالله، يضل أكثر مما ينفع. وعالم السوء مصيبة ابتليت بها البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي كثيرا في القرون المتأخرة، وكانوا حربا على الإسلام وأهله في الوقت الذي كان يتوقع منهم أن يكونوا خير ناصرين للإسلام والمسلمين. هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما عاملا، والعمل يتجلى في صور كثيرة، أولها أنه كان محبا للمسلمين متابعا لأخبارهم ودقائقها في أي مكان من العالم كانوا، وهذه سمة للعالم الصالح العامل، أنه ليس فقط يلتفت إلى أهل بلده ومحلته ولا لأهل بلاده، إنما يكون له جهد وعطاء مع المسلمين جميعا، وهذه نقطة مهمة. ولقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك. ومن أهم الصور على هذا أولا عنايته الكبرى بأخبار المجاهدين المسلمين أينما كانوا. في زمان المجاهدين الأفغان كان وصلات رائعة بهم، وكان يحرص رحمه الله تعالى على التوفيق بين قادة المجاهدين، ويحرص على حل أي خلاف ينشأ بينهم، ويرسل إليهم المبعوثين الشخصيين من قبله، ويحثهم على الاجتماع وعلى
عدم الفرقة وعلى عدم الخلاف، وكان يحرص على حل الخلاف الذي نشأ بينهم آنذاك بكل الوسائل الممكنة التي كانت تحت يده وقدرته رحمه الله تعالى. لكن الأمر كان أكبر وأعظم واستفحل كما علمتم. وكان يحرص كل الحرص أيضا على سماع أخبار مجاهدين الأخرى، مثال ما حدث في كوزوفو، وكان قبل وفاته بقليل رحمه الله تعالى، وكان يحرص على سماع أخبارهم، بل يتألم ويبكي لأحوالهم ويحرص على سماعها حتى وهو في على فراش المرض في المستشفى رحمه الله تعالى، في كوزوفا، في الفلبين، في جنوب الفلبين، في جبهة مورو وفي مندناو، كان يحرص أيضا على معرفة أخبار المجاهدين. في كل مكان فيه جهاد إسلامي كان يحرص رحمه الله تعالى على تتبع أخبار المجاهدين ومعرفة أحوالهم. ومن صور العناية أيضا بالمسلمين في كل مكان وأينما حلوا عنايته بالفقراء والضعفاء المسلمين المنقطعين في بلادهم، وهذه عجيبة. فقد حدث عدد من الأشخاص أنهم كانوا يمرون بقرى في إفريقيا، قرى في مجاهل إفريقيا، في أواسط إفريقيا، فكانوا قد مروا بامرأة، قالت لهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من السعودية. قالت لهم: كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ قالوا: وتعرفينه؟ قالت: كيف لا، وقد أحاطت بي مشكلة، فأرسلت إليه وطلبت منه أن يساعدني، فأرسل لي محددا شهريا، مصروفا شهريا 1000 ريال كل شهر يصلني وأنا في قريتي هذه، رحمه الله تعالى. فعجب الناس ودهشوا. وكذلك كان يأتيه المسلمون من أماكن بعيدة، من الاتحاد السوفيتي، من أفريقيا، يسألون عنه. وكان هناك موقف مؤثر لأحد المسلمين من الاتحاد السوفيتي، جاءه في مجلسه في الرياض أو الطائف لا أذكر، المهم أنه جاءه في مجلسه وسلم عليه سلاما حارا جدا وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك، وإني أدعو الله تعالى أن يأخذ من عمري 10 سنوات ويعطيها لك. يعني هكذا هذا الرجل العامي بعاطفته العامية أحب الشيخ. فسألوه: ماذا أدريك عن الشيخ؟ كيف دريت به؟ قال: تأتينا أخباره ونحن هنالك ونسمع عن مساعدته المسلمين وعنايته بهم ونحن في بلادنا. فهذه ميزة رائعة للعالم، أن يعنى بالمسلمين على هذا الوجه من العناية وأن يسأل عنهم. وقضية صرفه الرواتب والمحددات والمصروفات الشهرية لأفراد من المسلمين في أقاصي الأرض وأدانيها قضية معلومة معروفة عنه رحمه الله تعالى. وأيضا من صور عنايته بالمسلمين عنايته بدعاتهم، فإن المسلمين لهم صفوة ولهم خلاصة، فخلاصة المسلمين وصفوتهم مشايخهم، دعاتهم، علماؤهم، فضلاؤهم، هؤلاء صفوة المسلمين، وهؤلاء يتعلق بهم الخير ويتعلق بهم الأمل بعد الله تعالى في عودة المسلمين إلى ماضيهم وعزهم وما كانوا عليه. فكان يعنى بهم أيما عناية ويساعدهم حتى لو اختلف معهم في الرأي. هذه قضية خطيرة مهمة، ليت كثيرا من طلبة العلم يفقهها اليوم ويعرفها كما عرفها الشيخ ومارسها عمليا. أن ليست القضية قضية معرفة، لكن القضية قضية ممارسة، وسيأتي هذا في الجوانب الفكرية للشيخ رحمه الله تعالى. لكن لما حكم الطاغية الهالك على الأستاذ رحمه الله تعالى سيد قطب بالإعدام، يقول الأستاذ محمد مجذوب، وهو من علماء بلاد الشام، كان مقيما في المدينة مدة طويلة، زهاء نصف قرن تقريبا فيما أذكر، يقول: كلفني الشيخ، وكان آنذاك رئيسا للجامعة الإسلامية، نائبا للرئيس، فقد كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية الذي كان آنذاك سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى. فكان الشيخ نائبا له، وكان يقوم فعليا على شؤون الجامعة، لأن الشيخ محمد كان في الرياض.
قال كلفني بصياغة البرقية التي سيرسلها إلى الطاغية. قال فكتبت برقية له تقطر شدة وألما وحزنا وصعوبة في خطاب المسؤول، وعرضتها عليه، وكنت أتوقع أن يحذف منها مقاطع لشدتها وناريتها. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال فإذا هو يقرها ويذيلها بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت برقية التي كانت برقية شديدة. يقول الأستاذ محمد مجذوب، يقول هي أظنها البرقية الوحيدة من نوعها وفي لغتها التي أرسلت إلى ذلك الطاغية آنذاك. لكن ما أفادت، لكن على الأقل قامت بتخليص الشيخ من إثم السكوت، وتدل كل الدلالة على عنايته بالمسلمين أينما كانوا وفي أي زمان كانوا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من العوامل الكبيرة التي كانت أيضا قد صاغت شخصية الشيخ وأبرزته وجعلته في الطبقة الأولى من العلماء والمشايخ في العالم الإسلامي، هي عنايته الكبيرة بالعوام. العوام لا يكاد الشخص ينفك عنهم ومنهم، لذلك تجد كثيرا من العلماء يعتزلون العوام ولا يحبون الخلطة معهم، لا لشيء إلا لأنهم مشغولون بعلمهم. هؤلاء المخلصون من العلماء مشغولون بعلمهم ودراستهم وتدريسهم وتحضيرهم، والجو أو المناخ الذي هم فيه لا يسمح لهم بلقاء العامة كثيرا. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد برز كثيرا في هذا الجانب، والتفت عليه العوام وحضروا مجلسه وأكثروا عليه جدا إلى الدرجة التي تناقلتها الركبة وعلمها كل قاص ودان من حياته رحمه الله تعالى. وهذه أيضا مشهورة معلومة، يعني كان يأتيه الناس أو لا يكاد يفارقه الناس بتعبير أصح وأضبط وأدق، فقد كانوا يطعمون معه طعام الغداء وطعام العشاء، ويجلسون معه في كل مناسباته وأحواله، ويكثرون عليه، وبينهم العامي الجلف الطباع، بينهم البدوي الجلف الطباع، وبينهم العامي الذي هو عنده مشكلة فيكثر من الإلحاح بسبب مشكلته، وبينهم صاحب الفتوى الذي يريد أن يجاب على سؤاله، وبينهم الفقير الذي يريد مالا، وبينهم الشخص الذي يريد تزكية وشفاعة، ومعهم فلان وعلان من أصناف الناس وطبقاتهم. فهذه قضية صعبة جدا. القارئ لسيرته رحمه الله تعالى يعلم أنه كان ذا صدر واسع جدا في استقبال هؤلاء العوام، بل كان يغضب من أصحابه ومقربيه إذا نهروهم أو إذا أبعدوهم أو أقصوهم عن مجلسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم. والحديث المشهور أيها الإخوة الكرام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم، هذه مشهور، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فكان يقرب إليه هؤلاء الناس، بل كانوا يتبعونه إلى سيارته، وكانوا يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، بل كان يستدين رحمه الله تعالى راتبه لعدة أشهر قادمة من أجل أن يوفي بطلبات هؤلاء العوام التي لا تنتهي ولا تكاد تنتهي، لأنها كثيرة جدا جدا. وأيضا كان يرد ردا رفيقا من لا يجد المال الحاضر لإعانته، أو من أعطاه معونة يسيرة لا تفي بحاجته، فكان يردهم ردا يسيرا رفيقا رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا كان. هل هذا فقط؟ لا، بل كان أيضا ملتقى الخواص من طلبة العلم والمشايخ، وكان الناس هؤلاء الخواص من طلبة العلم والمشايخ يفزعون إليه في حل مشكلاتهم وفي النقاش العلمي الذي يعتري كثيرا مجالس الشيخ رحمه الله تعالى، فكانوا يفزعون إليه ويطلبون منه الفتوى في المعضلات ويعرضون عليه القضايا المشكلات، وكان يجيب عليها بما تيسر له رحمه الله تعالى. وهنالك عوامل
أيضا رفعته وأكرمته، وهي من العوامل هذه عبادته العجيبة. فقد حكى عنه ملازموه، يعني الذي نقول اليوم سكرتير الملازم، حكى عن أنه أحد الملازمين أنه كان يعمل طيلة نهاره في الإفتاء، أي في وظيفة رسمية، ثم إنه رحمه الله تعالى ينقلب إلى بيته فيتغدى مع الناس، ثم يظل في إفتاء الناس والتعرض لمشكلاتهم وحلها إلى العشاء، ثم يتعشى مع الناس، ثم يظل مع الناس إلى وقت متأخر، ثم يخلو بنفسه في مكتبته ليحضر الدروس لليوم التالي، ويطالع كتب الجرح والتعديل وكتب الحديث. قال: ونحن نتعب جدا معه، وكان معه أكثر من ملازم. قال: وكان كثيرا ما يقوم الليل إلى قريب الفجر، يقول: نحن ننام بشدة تعبنا، وهو يقوم يناجي ويدعو ويبكي إلى قريب الفجر، ثم يخرج إلى صلاة الفجر ويجلس لقراءة الأذكار والأوراد، ثم يجيب، ثم يقوم بإلقاء درسه، ثم يجيب على أسئلة طلبة العلم، ويقول لهم: إن شئتم جلسنا إلى الظهر معكم في أيام الإجازات يعني. ثم هكذا دواليك، وكان من الورع والعبادة والتقوى في مكان عجيب نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. وكان أيضا زاهدا يزهد عما في أيدي الناس ولا يرى التطلع إلى ما في أيديهم، وهذه ميزة كبيرة للعالم العامل، فإن العالم إذا تطلع لما في أيدي الناس، وطالب العلم إذا تطلع لما في أيدي الناس، فهذه نهايته، فلا يعود الناس يقبلون منه قولا ولا يستجيبون له طلبا، إن شعروا أنه متكالب على الدنيا محب لها راغب فيها يزهدونهم فيه ويتركونه. وهذه ميزة رائعة، وأيضا ميزة للشيخ رفعته أيما رفع، وهي دأبه العجيب وهمته العالية، بحيث كان يشكو منه ملازموه، لا يشكون منه على وجه التبرم منه معاذ الله، لكن يشكون من كثرة الأعباء التي كان يقوم بها مما هم ينوؤون عنها ويتعبون. وهذه يعني ميزة أيضا إن توفرت لطالب العلم وللعالم رفعته إلى أرفع المنازل، الدأب والهمة والمثابرة، وكان في كل ذلك مثابرا دائبا على وجه عجيب، منقول عنه رحمه الله تعالى معروف، حتى أنه كان في المستشفى تنقل إليه المعاملات ويجيب على أسئلة الناس ويجيب على أسئلة الهاتفية، وهو في المستشفى بل هو في النزع الأخير كتب شفاعة لأحد الناس. هذا كله يدل على همة عالية ودأب ومثابرة مطلوبة بقوة، خاصة من رجل بلغ 90، يعني مل، يعني يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب له يسأمي. ما هو لا أب لك، يعني فإذا عاش الإنسان 80 حولا يسأم، فكيف هذا عاش 90 حولا؟ كبر، والإنسان إذا كبر في السن يضيق خلقه يتعب، لكن هذا كان يعني سمحا رحمه الله تعالى، واسع الصدر يجيب أسئلة الناس، يقبل شفاعات الناس ويكتب لهم شفاعات للمسؤولين، ولا يتعب في ذلك. والقصص عنه كثيرة عجيبة عجيبة رحمه الله تعالى، ارجعوا إليها في سيرته، هنالك كتب ألفت، كتب ألفت في سيرته، في تفصيلات سيرته لطيفة جدا وفيها كلام رائع. وكان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى، يعني هذا البكاء والرقة هبة من الله تعالى، لكنه كان مشهورا بذلك، وكان طلبة العلم عندما يقرؤون عليه الأحاديث، بعض الأحاديث، يبكي طويلا، بل قد بكى مرة إثر حديث لمدة 7 دقائق وهو يبكي، إثر حديث قرأوا عليه طلبته. وكان يبكي عندما يقرأ عليه حديث أبي بكر المشهور رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بكى طويلا عقب ذلك الحديث، وبكى أيضا عقب الحديث المؤثر حقا الذي في صحيح مسلم، حديث كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك، وكعب رجل شاعر صاغ الحديث وساقه سياقة أدبية رائعة راقية جدا، و
بكى الشيخ طويلا وهو يقرأ عليه هذا الحديث رحمه الله تعالى. حديث مؤثر للغاية، مشهور ومعلوم الحديث. وأيضا بكى عقب حديث عائشة، حديث الإفك رضي الله تعالى عنها، حيث نزهها الله وبرأها وطهرها، فهي المبرأة الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنها. وبكى أيضا عقب حديث أبي عبيدة والحوت المشهور، عندما ذهبوا وكان المخصص لهم تمرة واحدة في اليوم، فقالوا ماذا تغني عنكم تمرة؟ قالت قالوا كنا نجد لها غناء، تمرة واحدة يأكلونها ويظلون يمصونها طيلة اليوم حتى لا يعود أو لا يكاد يبقى منها شيء، تمرة للمجاهد. لكن انظر هؤلاء أصحاب التمرة الواحدة كيف فتحوا الدنيا وأناروها وأشرقت الدنيا بسيرهم، ونشروا فيها الضياء، ونشروا فيها النور، ونشروا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عظماء حقا. تمرة، عندما ذهبوا إلى ساحل البحر في غزوة أو في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر ووجدوا الحوت، وقصة مشهورة ساقه الله إليهم على ساحل البحر. لكن الشاهد لما ذكر أن الواحد من كان تكفيه تمرة، فكان يبكي رحمه الله تعالى بكاء كثيرا عندما ذكر حديث التمرة هذه. وكان يبكي أيضا عندما تصله أخبار نكبات المسلمين، فمرة جاءه خبر بأن ماركوس الصليبي الهالك في الفلبين قتل عددا كبيرا من المسلمين، فبكى لذلك وتأثر تأثرا عظيما رحمه الله تعالى، وبكى لما حل في كوزوفو بكاء كثيرا رحمه الله تعالى. وهكذا كان، يعني كان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى. بهذه الميزات بزغ الشيخ ونبغ في بيئته، فلم يكن أحد من منطقته وبيئته يقاربه رحمه الله تعالى في مجموع صفاته، بل ولا يكاد يبلغ شطر ما بلغ الشيخ رحمه الله تعالى. وارتقى بهذا إلى السدة الأولى من العلماء والمصلحين والدعاء، نرجو كذلك على مر العصور، فإنه قد فارق بيئته بأشياء، وأيضا تفوق على نفسه في أشياء. يعني رجل أصابته عاهة العمى وهو في قرابة العشرين من عمره، يعني يظن الناس أن الشيخ ولد أكمه، لا، لم يولد أكمه، إنما أصابه العمى وهو في العشرين تقريبا من عمره، إثر المرض الساري الذي كان في نجد آنذاك، فكان يأكل عيون كثير من الناس، ومرض الشيخ رحمه الله تعالى وعمي على إثره. والعميان في الأصل يكونون محدودي المشاركة والتأثير، محدودي الثقافة، محدودي الاطلاع في الغالب على مر العصور. الشيخ تفوق على نفسه في الحقيقة، وارتفع على عاهته التي كانت فيه، واستطاع أن يتجاوز هذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة ليست سهلة، تجاوزها. وأذكر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى المقرئ الكبير، توفى سنة 90 و500، كان أيضا أعمى، فطرحت مسألة في الفقه بحضوره، فقال لهم هي في جزء كذا من كتاب كذا، فظل يحدد المسألة لهم حتى وقفوا عليها، فعجبوا، قالوا له أتحفظ الفقه؟ قال نعم، أحفظ منه وقر جمل، وقر جمل يعني حمولة جمل أحفظ من كتب الفقه. قالوا له هل لا درستها؟ قال ليس للعميان غير القرآن. وهذا كان مذهبه الذي يدين به، بحيث أن صهره عليا ابن سالم ابن شجاع، هذا صهره زوج ابنته، نما إلى علمه أن صهره يدرس الأصول، فأتى به أخذ بأذنه وفركها، قال أتقرأ الأصول؟ قال نعم. قال من الفضول أعمى يقرأ الأصول؟ خلاص كن في القرآن وانتهينا، يعني أنت أعمى كن مع القرآن، درس القرآن ويكفيك هذا. يعني هذه نظرة أن الأعمى على مدار العصور رجل محدود الفكر والثقافة والاطلاع والعلم والمشاركة. الشيخ تفوق على هذا، وكان العالم الأول في علمه وعمله رحمه الله تعالى، وهذه ميزة كبيرة. أيضا تفوق على مشاغله، فقد كان إنسانا مشغولا كما يقال اليوم إلى الحد الأقصى، فقد كان رئيسا لجامعة الإسلامية، ثم بعد ذلك الرئيس العام
لإدارات الشؤون العلمية والإرشاد والبحوث والإفتاء، ثم كان مفتيا للمملكة العربية السعودية، وهو رئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ورئيس الأعلى للرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للجان، ورئيس لجمعيات كثيرة. فمن كان كذلك مع انشغالاته مع العوام التي سبق أن ذكرتها لكم، مع عاهته التي أصيب بها في وقت مبكر من حياته، مع اعتماد كثير من أفراد العلماء وطلبة العلم عليه رحمه الله تعالى بعد الله تعالى في حل مشكلاتهم، مع اجتماع أشياء هذه كلها عليه، استطاع أن يبز وأن ينفرد عن أقرانه وأن يبرز أيما بروز رحمه الله تعالى وأكرم نزله. هذه عوامل رفعت الشيخ، وفي الحقيقة وضعته في المكان اللائق به بين علماء العالم الإسلامي. أيضا من العوامل العجيبة التي كان الشيخ قد تفوق فيها وبرز، موقفه المعتدل جدا من المخالفين. وهذه نقطة للأسف نقولها، إن قليلا من الناس اليوم يعنى بها أو يلتفت إليها ويصدع برأيه ولو حدث ما حدث. نعم، إن الشيخ كان وقافا عند الحق، يذهب إلى ما يدين الله تعالى به ولا يداري ولا يحابي ولا يمالئ، لكنه كان يحترم الرأي الآخر كثيرا مهما كان مخالفا لرأيه. وهنالك حادثة، يوم جاء الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى محمد، جاء من الجزائر وكان رئيسا للجامعة الإسلامية في الجزائر، جاء إلى الرياض ودخل زائرا على الشيخ. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أكرم نزله جدا ورحب به ولاطفه وقربه، وهذا بعد أن ألف الشيخ الغزالي كتابه المثير للجدل، وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وتعلمون ما أثار هذا الكتاب من جدل واسع حول الشيخ رحمه الله تعالى. مع ذلك قربه وأكرم نزله وتحدث معه في عموميات، ما تحدث معه في شأن الكتاب في بداية الأمر. ثم إن الشيخ انشغل، فقفز أحد المشايخ الجالسين وهم من غير السعودية، قفز وصار يجادل الشيخ بقوة وحدة، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت. فلما انتهى الشيخ من المكالمة سأل فأخبروا، فأمر ذلك الشيخ المجادل أن يتوقف، وغضب، لأن هذا ضيف عنده، وغضب من مجادلته على هذا الوجه، وتكلم مع الشيخ الغزالي في بعض القضايا. الشيخ أنس به وقال له كلاما عجيبا، قال له: أنا مستعد أن أرجع عن أي رأي رأيته إن كتبت لي بالأمر الشرعي في هذا. فالشيخ الغزالي أيضا يعني كان رده لائقا ولبقا ولائقا بالعلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان متلطفا معه، واستطاع فعلا أن يحصل منه على هذه الإجابة النادرة الرائعة. وكان الشيخ في وليمة أو مدعوا إلى وليمة، لكنه طلب أن يجلس عند الشيخ عبد العزيز وتناول الغداء معه، وتأخر على الناس. فلما ذهب إليهم قال: ما بالك تأخر؟ قال: أنا كنت في عالم آخر. وكان مسرورا من اللقاء جدا رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مع أن الشيخ رد عليه في بعض كتبه وبعض ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، كان يكرم نزوله جدا، وعندما يأتي إليه الشيخ أبو الحسن كان يلاطفه ويقربه ويكرم نزله، ولا يسمح لأحد أن يتناوله بسوء في مجلسه. هذه النفس الأبي، النفس العزيزة، نفوس العلماء التي تأبى أن يذل العلماء الآخرون، وتأبى أن يهان العلماء الآخرون، وتأبى أن يتكلم فيهم أحد بسوء ولو كانوا يخالفونهم في رأيهم أو في شيء من رأيهم. هذه منزلة رائعة، والشيخ في الحقيقة تفوق كثيرا في هذا الباب، وكان له موقف معتدل جدا جدا في هذا الباب. أيضا في قضايا الخلاف الفقهي، فعندما جاءت مسألة رفع اليد بعد الركوع ووضع على الصدر، والشيخ له قول مشهور في نصرتها، وجاء الرأي المخالف فقال عن هذه المسائل وأمثالها: إنها مما لا ينبغي أن تفرق صف المسلمين، وينبغي أن يكون المسلمون مجتمعين لا تفرقوا مثل هذه المسائل الخلافية، وينبغي وينبغي وينبغي، وتكلم كلاما لطيفا جدا يدل على جودة رأيه في المسائل الخلافية.
وأنه لا يجبر أحدا عليها رحمه الله تعالى، بل يذهب إلى رأي الذي يذهب إليه ثم يترك الآخرين يعبرون عن آرائهم، وهذا في الحقيقة إنصاف وجودة في التفكير منه رحمه الله تعالى. أما دفاعه عن العاملين من الجماعات الإسلامية فهو شيء مدهش، على أنه قد يخالف بعضهم. مثلا جماعة التبليغ لما وصل إليه رحمه الله تعالى أن عدد من المشايخ يطعن فيهم وعلى رأسهم شيخ من المشايخ اشتد عليهم، فتكلم معه كلاما رفيقا رائعا، قال له يا فلان يعني هؤلاء أناس يعملون ولهم في بلادهم وغيرها جهود مشكورة مبذولة، وكلامك لن يؤثر عليهم، خاصة أنك قلت في ثنايا كلامك أن رئيس بلادهم يحضر معهم، فمثل هؤلاء لا يؤثر عليهم كلامك، فينبغي أن نترفق معهم وينبغي أن نأخذهم بالحسنى وينبغي أن نجادلهم فيما نخالفهم فيه في الحسنى. فلم يقتنع ذلك الشيخ واستمر في الكلام عليهم بما لا يليق، فأزعج الشيخ تماما وأنبه تأنيبا قويا شديدا، وختم ذلك التأنيب القوي الشديد بقوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يعني هذا بيت صعب وتأنيب شديد، فالشيخ رحمه الله تعالى كان موقف رائع مع هذه الجماعة ومنهجها، ومتميز في الحقيقة. وهكذا ينبغي الإنسان العاقل أن يكون، لأن هؤلاء لهم جهود ولهم أعمال ولهم اجتهادات ولهم أفكار.

ما يسمى بالصحوة الإسلامية التي ينكرها عدد من المشايخ، ينكرون حتى الاسم ويقولون صحوة، كنا نائمين، كنا كذا، حتى نقول صحوة وأنا أقول ما كنا نائمين، كنا موتى. يعني كلمة نائمين كلمة ضعيفة، كنا موتى فأحيانا الله تعالى. فما هو الإنكار في هذا؟ يعني بعض المشايخ ينكر أن يقال هناك كلمة صحوة حتى، والشيخ رحمه الله يقول سموها صحوة أو حركة إسلامية أو نشاطا إسلاميا، وكان يثني عليها أيما ثناء، ويقول إن هذه الصحوة الإسلامية دليل على عودة الإسلام من جديد، وكان يطلب من الناس أن يعاونوها وأن يساعدوها وأن يسددوها وأن يساندوها. وهذا موقف أيضا رائع من الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا كنت في الحقيقة قد جمعني به مجلس قبل موته بسنتين في مكة، مجلس خاص، وتكلمت معه على انفراد. قلت له يا شيخ، يعني كان في برنامج نور على الدرب كان فيه حديث من أحد المشايخ فيه قسوة شديدة على الصوفية، والسبب لا أدري ما هو، لكنه كان يعمم الضلال عليهم وإلى الدرجة التي كان يخالف فيها الإنصاف. فلماذا يا شيخ لا نقول فيهم بقول قول منصف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنهم جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، نتابعهم على ما فيهم من خير ونحبهم عليه، ونبغض ما فيهم من شر ونبرأ منه. فقال لي مرتين أو ثلاثا لا أذكر رحمه الله تعالى، قال لي هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. نعم، فإنه لا يمكن أن يعمم الضلال على جماعة من الناس أو فئة من الناس، إنما لابد أن يكون فيهم شيء من الخير وفيهم شيء من الشر، فنحبهم ونواليهم على ما فيهم من خير ونبرأ من شرهم وبدعهم. هذا موقف في الحقيقة متميز وأعجبني من الشيخ، لا لشيء، لكني أحب الإنصاف في كل الشؤون والأحوال والأقوال والأعمال. والشيخ أنصف إنصافا أيضا رائعا جميلا بقوله ثلاث مرات أو مرتين كما قلت لكم لا أذكر، هذا رأيي، هذا رأيي. فهذا موقف متميز منه رحمه الله تعالى في قبول الرأي الآخر، بل كان يستفيد من الكتابات، فقد كان يطلع على كتابات أبي الحسن الندوي ويقرأها في وقت، يعني ينظر إلى هذه الكتابات على نضياع الأوقات من عدد من المشايخ، ينظرون إلى هذه الكتابات الفكرية الثقافية وأمثالي على أنها ضياع للأوقات. الشيخ ما كان كذلك، كان يقرأ ويستفيد، بل كان يقتبس من هذه الكتابات في كتبه. اقرأوا مثلا كلامه في نقد القومية العربية، كلام رائع وجليل، ألفه في أوج القومية العربية في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية، ألفه ليتحدث عن القومية حديثا رائعا يدل على فكر جيد، اطلاع جيد على أحوال هؤلاء الناس وابتداء ضلالهم وكيف ضلوا وما هي مقولاتهم، رسالة موجزة يعني لطيفة، اقرأوها. واستفاد فيها من كلام الشيخ محمد الغزالي استفادة جيدة، ونقل أيضا في بعض مصنفاته عن الأستاذ أبي الحسن الندوي، وأثنى على رسالة التعاليم للأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وأعجبه فقرات منها. وهذا كله موجود مسجل موثق، مما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له نظرة ومنهجية في التلقي مما يمكن أن يكون فيه فائدة وممكن يكون فيه خير، كان فيه منهجية في التلقي رائعة ولطيفة. وأيضا كان ينقل أقوال الغربيين، وله رسالة في مصنفة عن المرأة، رسالة لطيفة ينقل فيها عن الغربيين نقولات واسعة، مما يدل أيضا على اطلاع وجودة في هذا الاطلاع رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا ينبغي العالم أن يكون، لا يقتصر على فكر معين ولا على بيئة معينة ولا على مشايخ معينين. وهذا كله من ضمن ما يسمى بفقه الواقع، الذي عابه أيضا بعض المشايخ وطلبة العلم وقالوا فقه الواقع، فقه الشيخ رحمه الله تعالى كان متميزا بفقه الواقع. هذا من هذه صورة من تميزه. وصورة أخرى أنه كان رحمه الله تعالى ينقل إليه كل يوم ملف كامل من وكالة الأنباء السعودية عن أخبار العالم الإسلامي يوميا لابد، ويقرأه ويطلع عليه ويعرف ما فيه، فما كان يفوت حدث إسلامي مهم عام ولا خاص إلا ويطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا رحمه الله تعالى. هذه سيرته مشهورة ومعروفة. وكان أيضا

0: رحمه الله له منهج جميل في معرفة فقه الواقع عندما كان في الجامعة الإسلامية، فيحكي لي الدكتور الشيخ عبد الله القادري رحمه الله حفظه الله تعالى ما زال حيا متع الله به المسلمين، يقول لي يقول كنت في الجامعة الإسلامية مسؤولا عن قسم التوجيه والإرشاد، والشيخ وضعه في هذا المنصب هذا المكان، قال وكنا نأتي بالمجموعات الطلبة، مجموعة الطلبة اليمنيين، مجموعة الطلبة الإفريقيين غرب إفريقيا، مجموعة طلبة شرق إفريقيا، وهذا كلام كان أيام عظمة الجامعة الإسلامية واشتداد عودها وعظم نفعها، أيام كان الشيخ رحمه الله تعالى نائبا لرئيسها ثم كان رئيسها 6 سنوات من 89 هجري إلى 95 يوم مات الشيخ محمد رحمه الله تعالى سنة 89، ومجموعة كذا ومجموعة كذا يأتون بالطلاب. يتحدث الشيخ عبد الله القادري عن المجموعة اليمنية، طبيعة الحال هو رجل من اليمن وتحدث عن المجموعة اليمنية كيف كان الشيخ يعمل مع اليمنيين، قال كان يأتي بالطلاب من اليمن يجمعهم من مناطقهم المختلفة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته، هذه المنطقة فيها غلو من الصوفية، هذه المنطقة فيها غلو فيها شيوعيون، وتعرفون اليمن الجنوبي كيف كان مبتلا بالشيوعيين سنوات طويلات حتى خلصه الله تعالى منهم وأهلكهم الله تعالى وإلا الحمد، هذه المنطقة فيها غلو في مذهب كذا، هذه المنطقة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته في اليمن، ثم يقوم الشيخ يطلب من هؤلاء الطلاب أن يطرحوا الحلول. الشيخ في حقيقة له منهج جميل، يطلب من الطالب نفسه أن يطرح الحل، ما هو الحل في رأيك، فيقوم الطالب ويلقي فيما يراه هو أنه هو الحل، يلقيه على سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يشاركه في هذه القضية وينتهون إلى الحل الذي يرضي الجميع، ثم الشيخ يتصرف بعد ذلك بما يراه مناسبا. يعني هذه طريقة رائعة بالنسبة لهؤلاء المجموعة اليمنية ثم المجموعة الإفريقية ثم إفريقيا على تنوعها وعلى اختلاف أماكنها ثم مجموعة الأوروبيين ثم مجموعة الآسيويين، وهكذا يأتي الشيخ على علم وأخبار العالم الإسلامي على أحسن وجوه، لأنه يستمع إليه من أفواه الطلبة الثقات المعاصرين العارفين بما يجري العالمين، ويحصل بذلك على العلم الضروري المطلوب للعالم حتى يفهم ماذا يجري في دنيا الناس. هذه طريقة رائعة كان الشيخ يقوم بها في الجامعة الإسلامية. هذا عدا عن أنه كان أيام رئاسته للجامعة، وكما قلت لكم هي المدة الذهبية للجامعة الإسلامية، وأيام كان نائبا للرئيس من 81 هجري إلى 89، فإن الجامعة أنشئت في سنة 81 وأنشئت لتكون معقلا للإسلام والمسلمين في زمان كانت القومية العربية لها الكلمة السائدة في العالم الإسلامي العالم العربي أعني، والناصرية والبعثية وهذه المذاهب البائدة التي أهلكها الله، فالجامعة الإسلامية قامت ضمن مؤسسات أخرى مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية الشباب الإسلامي لتقاوم هذا المد الزاحف الخطير الشيوعي الماركسي البعثي العروبي القومي المنتن. فكان أيام كان نائبا للرئيس كان يأتي بالعلماء الكبار من العالم الإسلامي يجعلهم أعضاء في الرابطة ومجلس الجامعة ومجلس الأعلى للمساجد ويجعلهم مدرسين، من استطاع أن يكون مدرسا فليأتي يدرس في الجامعة، فكان هناك نفر من الدعاة الكبار والمثقفين الكبار والعاملين، وكان الشيخ لا يلتفت إلى أقوال الناس فيهم، يقولون هذا فيه كذا هذا من حزب كذا هذا من جماعة كذا، الشيخ لا يلتفت إلا بمقدار ما يمكن أن يؤدي هذا الرجل من فائدة للجامعة. فكان الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عضوا مجلس الجامعة عضوا في الرابطة مجلس التأسيس للرابطة عضوا في مجلس الأعلى للمساجد، كذلك كان الشيخ أبو الحسن الندوي كذلك كان يأتي بكبار الدعاة والمفكرين والمثقفين يدرسوا في الجامعة إبان نيابته لرئاستها وإبان أيضا رئاسته لها، وكان مع ذلك كله رحمه الله تعالى يساند ويسدد، وكان له مجالس معهم ويسمع منهم ويستفيد ويفيدهم رحمهم الله تعالى جميعا. وإن أنسى يا إخوة فلا أنسى موقفه المهم في تغيير المناهج في هذه البلاد المباركة التي اختارها الله تعالى لتكون مهبطا للوحي وفيها أقدس مدينتين على وجه الأرض مكة والمدينة، وتتطلع إليها قلوب وأفئدة العالم الإسلامي، كان المنهج في هذه البلاد في السبعينات الهجرية وأوائل الثمانينات متأثرا بالمد القومي العروبي الذي هو في الحقيقة في شق بعيد عن الإسلام والمسلمين. كان للشيخ اليد الطولة مع مشايخ آخرين، مثال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى، مثال الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى، أيضا الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى، عدد من المشايخ والدعاء والمفكرين والمثقفين كانوا يجتمعون وفي المدينة، وكانوا يكلمون الشيخ ويتباحث معه في قضايا المناهج، وكان يرسل للأستاذ الكبير حقا حسن آل الشيخ، وهو كان وزيرا للمعارف وكان مشهورا بحبه للعلم وإخلاصه للإسلام والمسلمين، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. كان الشيخ حسن رحمه الله تعالى عاملا أيضا عارفا بما ينبغي أن يقوم به من واجبه إزاء الإسلام والمسلمين، فكان الشيخ يتكلم مع الشيخ حسن آل الشيخ ويرسل إليه الرسائل بضرورة تغيير المناهج، وفعلا حقق الله على يديه تغييرا رائعا للمناهج في هذه البلاد المباركة المطهرة، فصارت المناهج تتواءم وتتفق مع الدعوة الإسلامية التي مرفوع لواؤها في هذه البلاد. فهذه نعمة جليلة جدا يعني كان للشيخ اليد الطولة في تحقيقها بخطابه المسؤولين وعنايته بهذا الخطاب، هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا له مواقف أخرى يعني كان يعيبها عليه بعض الناس مثل المواقف العلمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان له شخصية علمية جيدة، ثقافية جيدة، فكرية جيدة لا بأس بها، يحيط علما بما ذكرته لكم، لكن كان له موقف مثلا يعيبه عليه بعض الناس مثل قضية ثبوت الأرض وعدم دورانها وقضايا أخرى علمية محضة ثقافية، ونقول نحن لم نعيش في ذلك العصر. يعني كان مثلا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى الشنقيطي ينكر إنكارا باتا مسألة الصعود إلى الأجرام السماوية وإلى الكوكب القمر، ويقول هذا ما يمكن مستحيل ويصر عليها. كان الشيخ رحمه الله تعالى موقف آخر يقول له يا شيخ محمد أنت أعلم منا، الشيخ محمد أمين يقول له أنت أعلم منا لكن هذه القضية انتهت أصبحت مسلمة ولابد أن يعني نؤمن بها. وكان الشيخ بعد هذا الكلام يقول إما أن نحن فهمنا القرآن فهما خاطئا أو أن هذه القضية منتفية من أصلها، كان يصر يعني الشيخ رحمه الله على هذا. مع ذلك كان الشيخ يوجه ويسدد في هذه القضية عندما علم الحق فاتبعه، وكان الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى قد تكلم معه في هذه القضية وناقشه في قضية مسألة دوران الأرض وكذا. لكن أنتم ضعوا أنفسكم مكان الشيخ في ذلك الوقت في ذلك المكان، حيث كان كثير من العلماء وطلبة علم يقول بأن هذا لا يمكن أن يكون، وبعضهم قال إن هذا سحر، وبعضهم قال إن هذا كذا، فكان يعني الجو العام متأثرا بهذه الضجة الكبرى، صدمة كانت للناس في صعود هؤلاء إلى القمر أو اختراق الحجب الفضائية هذه. فالشيخ تأثر شيئا ما بهذا وكان يذهب إلى الدليل، يعني يقول أن الدليل والله تعالى يقول والشمس تجري مستقر لها، وأما الأرض فهي ثابتة، وهذا مذهبه الذي يراه ويدين الله تعالى به. كلمه الشيخ عبد المجيد وعدد من العلماء، لكن القضية هي أن الشيخ يعني منصف ويرجع إلى الحق، وإذا وجده ما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للطعن على الشيخ، وما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للنيل من الشيخ وسمعته رحمه الله، فقد كان له أثر عظيم في العالم الإسلامي وكان الناس يحبونه ويقبلون عليه، وكان له فوائد نافعة وأعمال جليلة لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ. فكل منا يصيب ويخطئ، وما منا من أحد معصوم، حاشا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل منا يؤخذ من كلامه ورد عليه، حاشا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن هذا بالنسبة لمحاسن الشيخ كقطرة في بحر، وهذا معلوم من حال الشيخ وسيرته. أما محبة الناس له واجتماعهم عليه كلمة واحدة تقريبا فهو شيء عجيب، الموافق والمخالف، القاصي والداني، يحب الشيخ لما علم من تجرده وإيثاره وإخلاصه وحبه للإسلام والمسلمين واهتمامه الكامل بأحوالهم وشؤونهم، أقبلوا عليه وأحبوه حبا جما. وكان الشيخ أيضا لأخلاقه العالية وصدره الواسع في تحمل المقابل أثر كثير فيها كبير في هذا. فكم كان تأتيه رسائل فيها اشتداد عليه، بل فيها سب له وتسفيه، وكان الشيخ لا يزيد على أن يقول هداه الله تعالى ويدعو له ويرد عليه ردا رفيقا فيه دعاء وفيه تثبيت وفيه بيان للحق، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد يرجع أيضا عن حاله وعن وضعه بسبب هذا. والشيخ رحمه الله تعالى كان يأتيه بعض العوام، يعني يكون مدخنا حليقا مسبلا، وبعض المحيطين به يشتد على ذلك الرجل أو يريد أن يهم به صياحا واشتدادا، فيأتي به الشيخ ويكلمه كلاما رفيقا فيما بينه وبينه، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى عددا من القصص التي تبين رجوع كثير من الناس عن المخالفات التي كانوا واقعين فيها بسبب ما كان عليه الشيخ من رفق ولين ورحمة مع المخالف وعدم إحراج له. يعني هذه قضية أيضا لطيفة جدا، وأذكر في نهاية هذه الحلقة أنه لما كان في الجامعة الإسلامية رئيسا لها، أحد الإخوة الوافدين احتاج إلى مبلغ، والميزانية الجامعة لا تسمح، خاصة في بداياتها ما تسمح، والوضع المالي ما كان يسمح، فطلبوا منه أن يقوم مذكرا للناس في المسجد بأهمية التبرع لمثل هذا الرجل ووضعه صعب، فلم يفعل، فتعجبوا. كان الشيخ ذا ذاكرة واعية وحافظة عجيبة ما يسمح الوقت بإيراد أمثلة لها، فسألوه لماذا؟ قال أنا أخشى أن يتأثر هو وأبناء جماعته وأبناء بلده عندما أقوم وأذكره في المسجد، لكني سأكتب المسؤولين بشأنه. هكذا كان في رقة مشاعره وحرصه على المقابل رحمه الله تعالى ورضي عنه. أختم بقولي مع ذلك الانشغال كله كان له أكثر من زوجة وكان له أكثر من أسرة، فقد كان رحمه الله تعالى يعنى بهم أيما عناية ويلتفت إلى شؤون زوجاته ويلتفت إلى شؤون أبنائه وبناته بل وأحفاده، بل أحفاده أيضا يلتفت إلى شؤونهم وأحوالهم وينصحهم ويذهب إليهم في بيوتهم ويقبل دعواتهم ودعوات الأقارب والأباعد. فهذه شخصية متوازنة في الحقيقة. كان للشيخ رحمه الله تعالى أثر لا ينكر في المجتمع الإسلامي وفي العالم الإسلامي بسبب ما كان عليه من توازن في شخصيته وصفاته وعنايته الكبرى بأحوال العالم الإسلامي. فرحم الله الشيخ عبد العزيز، وأين مثله اليوم في اهتمامه بالإسلام والمسلمين وسعة علمه وسعة دائرة اطلاعه وثقافته وفكره، رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ونحن ندعو طلبة العلم إلى التزود من هذه السيرة العطرة ورجوع لقراءة هذه السيرة مرة بعد مرة، فقد كان متميزا أيما تميز في جوانب عديدة. نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في سلسلة رابعة قادمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا FM، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذة جديدة نفتحها اليوم على موضوع يلامس كل بيت وكل علاقة وكل قلب، لغات الحب الخمسة وتطبيقها في بيوتنا الليبية. نحن نحب، نعم، لكن هل نحسن التعبير عن هذا الحب؟ هل نوصل رسائلنا بالطريقة التي يفهمها شريك حياتنا أو أبناؤنا أو أسرتنا بالكامل؟ في مجتمعنا الليبي رغم دفء المشاعر وصدق النوايا كثيرا ما يحدث سوء فهم، لأن لغة المحبة تختلف من شخص لآخر. واليوم سنكتشف معا كيف يمكن أن نعيد الدفء والقرب والطمأنينة لعلاقاتنا من خلال فهم بسيط لكنه يصنع فرقا شاسعا وعظيما. لغات الحب الخمسة زي ما قلت من شوية وتطبيقها في بيوتنا الليبية. هذه النظرية يقول صاحبها جاري تشامبن أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية، وهي موضوعنا اليوم اللي هنتناوله في حلقتنا، حلقة لغات الحب الخمسة.

ووفقا لهذه النظرية التي حددها تشامبن، أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية. ما هي هذه الطرق الخمسة اللي يجب على كل واحد فينا في بيوتنا أن يتعلم من شعير؟ لا يوجد سلوك ثابت، كل شيء في الحياة قابل للتغيير والتعديل. يمكن أن نحن كمجتمع ليبي خاصة يعني أن نغير بعض التصرفات ونتحكم في سلوكنا. لا يوجد شيء هذا طبعي وهذا أسلوبي، لا، هذا اسمه تعنت وإصرار واستكبار على أن لا يتواضع الإنسان، سواء كان الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. خلونا الآن نذكر الخطوات أو الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة، ثم نتناولها واحدة واحدة. أولاً، من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة كلمات التقدير، الوقت النوعي، الهدايا الرمزية، أعمال الخدمة أي يقصد بها الأفعال، التعبير عن الحب بالأفعال وهنتناولها، اللمسات الجسدية. هذه الخمس طرق الأساسية اللي ممكن أنت بشطارتك بمهارتك كزوج أو كزوجة توسع الدائرة في كل نقطة من النقاط. لكن كيف نطبق في بيوتنا حديث اللغات الخمسة أو العادات أو الطرق الأساسية؟ لأن للعادات الليبية والتقاليد نكهة خاصة، نحن الليبيين لدينا ثقافة خاصة، لدينا عادات وتقاليد خاصة، فممكن التعبير يختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، من شعب لشعب، حسب نوع التربية وحسب نوع الانفتاح أو الانغلاق الموجود. لكن يظل الحب هو نفس الحب، لغة الحب واحدة في العالم لا تتغير. الآن خلونا نحكوه على كل نقطة على حدة. أول نقطة من نقاط طرق الأساسية للغات الحب هي كلمات التقدير. والدين الإسلامي والقرآن الكريم ورسولنا العظيم علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة ممكن تحيي إنسان مشاعريا طبعا. الكلمة الطيبة يمكن أن تعيد للإنسان روحه بعد أن كان جسدا بلا روح. الكلمة الطيبة صدقة يجزى عنها الإنسان. الكلمة الطيبة هي كسب الخواطر وكسب الأحاسيس والمشاعر. رغم قسوة الحياة ممكن أنا بكلمة واحدة ننهي كل الخلاف، وممكن بكلمة واحدة أيضا أثير جحيم من المشكلات. إذن أو كلمات التقدير من أجمل ما يمكن يستخدمها الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. ودائم زي ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف. لأني أنا هنا تحديدا أتحدث إلى الأزواج، وهنتطرق لماذا قلت الأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة أبدأ بها مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك أو مع زوجك. في ناس معظمهم يعني تلقاهم خارج البيت الأخلاق والقيم والكلمات الطيبة، وأهل بيته ما يسمعوش منه صوت، ما يسمعوش حتى نظرة حنية ما فيش. أو العكس صحيح، تلقاها هي في عملها جوها تمام وتضحك وتلعب، وتوصل البيت خليني نقول هالكلام بالليبي تقلب وجهها على رجلها وعلى أولادها. هذه الحقائق موجودة بحكم عملي وتخصصي وانغماسي في هذه القضايا وهذه الحالات. طبعا في بيوتنا كثيرا ما نحب بصمت، زي ما قلنا الليبيين لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا تعبيرنا الخاص في عن الحب. في بيوتنا طبعا كثيرا ما نحب بصمت ونظن أن الآخر يفهم، لكن كلمة يعطيك مثلا عن طريق كلمات زي الكلمات المتقاطعة. يعني أنا نستغرب كلمة أحبك، هل هي عيب؟ مش عيب. لما نقول لزوجي أنا أحبك
يعني وين المشكلة؟ أو أنا نحبك يا زوجتي وين المشكلة؟ خاصة لو أنا مش نشمل حتى الجيل الحديث، يعني جيل الحديث ممكن ها نوعا ما يعني، لكن خاصة اللي ليهم فترة متجوزين يعني ليهم، إحنا كبرنا على الكلام هذا. لا لا، الحب لا يكبر ولا يشيخ ولا يشيء، الحب الشيء الوحيد اللي يبقى كطفل في داخلك، لأن الحب روح، هو يعطيك إحساس، هو في المجال النفسي هو الدوبامين اللي يعطيك الراحة النفسية، يعطيك الشعور بالإشباع، يعطيك الشعور بالسعادة، يعطيك الشعور، يعني من أجمل الكلمات هي كلمة الحب والكلمة الصادقة. فطبعا نحن يومها كنت نحكي مع أحد الأشخاص، يعني زمان كان ممنوع يناديها باسمها قدام أبوه ولا قدام أمه، يناديها أنت يا هيه أو واوه يا هوم، حاجات زي هيك يعني ما فيش اسمها، حتى اسمها عيب، ما بالك يقول أنا نحبك، يعني معناه كأنه درعاش. تغيرت المفاهيم وتغيرت نظرة الإنسان إلى الحياة. توا نجد بعض الناس المتجوزين في حوالي ليهم 10 سنين و 15 سنة و 20 سنة، تجد أنه يحتاج لكلمة حب حقيقة، يعني يجي يقول لي أنا خاطري نسمع من زوجتي كلمة حب. يقول إحنا كبرنا على الكلام هذا، أنا تقولي أنا التحشم، يقولها لا ما نعرفش أنا التحشم، عندها 7 عيال والتحشم تقول لزوجها أنا نحبك، أنا ما فهمتهاش، لأن هي تعودت عليك. فأنا ممكن بعد جلسة 2-3 تتعود، يعني والله يعني لدرجة أن خليتها عبرت عن حبها لزوجها أمامي، أو هو لازم يعبر مش عيب. كلمة الحب من أجمل الكلمات، يعني صحيح أنا لازم نقول ماما، نقول نعم حبيبي، تعودنا على كلمة هيك حبيبي وماما، ولازم هذه الكلمات أولادي أولى بها، أو زوجي أولى بها، أو زوجتي هي الأولى بهذه الكلمات. الحب الذي تعزز العلاقة الزوجية أو العلاقة الوالدية أو علاقتي مع أمي أو أبوي، مثلا ما يعرفش يقول أنا نحبك، لكن ممكن يقولها بطريقة مختلفة، يعطيك الصحة، أو هي تقول لها يعطيك الصحة، والله ما شاء الله عليك ما قصرتيش اليوم، وكأنها كلمة حب، أنا فخورة بيك، أو هو يقول أنا فخور بيكي لأنك ما شاء الله استرتيني قدام ضيوفي، حاجة من هذا القبيل. هذه كلمات تصنع فرقا هائلا، تفرح هي لو هي دارت الأكلة حلوة استرتها مع أصحابها، وقولها ما قصرتش، أشهد بالله أنك رفعتي راسي، أشهد بالله أنك كان غدا الشباب يحكوا عليه، تضطر هي شن بالكلمات هذه تقول له أعزمهم مرة تانية عادي، يعني عارف تشجع يعني، أو يعطيك الصحة، أو صبت له في موقف معين. راه العلاقة الزوجية تحديدا، أنا أتكلم عن الأزواج، راهي علاقة إلهية، علاقة تعبدية، علاقة إيمانية، علاقة أخلاقية، علاقة مصيرية، علاقة شريك حياة، شريك حياة. أن أبحث عن الجزء الآخر اللي ناقص عندي في داخلي. طبعا احنا ما فيش إنسان ناقص وإنسان كامل، هذا كلام ما فيش، وهذا أتمنى نفرد لها حلقة، موضوع الهرمونات هذا والـ90% الـ70% والـ30% وسبب تعلق الولد بأمه أو البنت بأبوه، هذا ينفرد له حلقة خاصة تكلموا عن موضوع الهرمونات وعن النسب فيها. لكن المرأة تفرح جدا لما زوجها يثني عليها ويقول لها كلمة طيبة، والله ساعات الكلمة الطيبة تذوب جليد من البرودة في العلاقة، ومرات تدفي بيت كان مليء من البرد من الفراق وعدم إيجاد. أراه نحن اللي يجمع بيننا كلمات، أحسنتي بارك الله فيك، هذه الكلمات التحفيزية، كلمات المشجعة على بقاء العلاقة بيني وبين صديقتي، أو بيني وبين زوجي، أو بيني وبين أولادي أو زوجتي. هذه الكلمات توطد العلاقة وتجعل في هناك انتماء روحي نفسي، ما تقدرش تعيش معه لحظة بله من غير لحظة، أو هو ما يقدرش يغيب عنها أكثر من لحظات يستحشها، وهو في العام يقول استحشتك، يبعت لها رسالة، استحشت حركاتك، كلامك، شفت الكلمات البسيطة ممكن تنهي خلاف كبير داروا عليه ميعاد رجالة وما قدروش يحزوا. أذكر مرة في أحدى الندوات أو الندوات، نعم، كنت نعطي في محاضرة في موضوع الزواج، في صندوق الزواج، تسيير الزواج، فكان وزير الشباب وكان موجودين، فكان قال لي فعلا كلمتك صح،
قال لي مرة أنا سيارة إشكالية ظرف شوكولاتة نهينا نسينا المشكلة. صدقوا أن ظرف شوكولاتة ممكن يحز مشكلة والله، أو وردة أو كلمة طيبة. لكن الآن نتكلم عن كلمات التقدير اللي هي فيها رفع المعنويات، فيها الدفع، فيها إعاز، وتعطي إعاز للزوجة أو الزوج للاستمرار في هذا العمل. الأم الليبية تعمل بصمت والزوج يكدح ويتعب، الزوجة تتحمل، الأطفال يبذلون جهدا لكننا ننسى أن نشعرهم بقيمتهم. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، برافو مامي، برافو بنتي، شيء من هذا القبيل. هذه الكلمات يعني كلمات الحلوة هذه تخلي ابنك يستمر على ما هو عليه من اجتهاد، وممكن يوصل أكثر من هيك. تعطي الزوج أنه يقول تعبي على زوجتي وأولادي ما عداش هباء، بالعكس يعني مجرد ما يروح تستقبل زوجها حبيبي يروح ويا عمري شو المشكلة. يعني ممكن يسمعوني يسمعني كذا واحد يضحك، وين المشكلة لما نقول يا حبيبي ويا عمري؟ وين هو؟ مش حبيبك زوجك؟ حبيبك أو هي حبيبتك؟ مش عيل؟ ليش نحن نخجل؟ بينما ممكن الكلمة هذه تستسهلها مع غير زوجتك في الخفاء، أو مع احترامي لمعظم النساء تستسهلها مع شخص آخر غير زوجها، زميلة في العمل أو صديق على الفيس أو كذا، وهي على أساس أن هي محرومة من الإشباع العاطفي، وهذا بنفرد لحلقة الإشباع العاطفي والحرمان اللي أدى إلى جرائم قتل، وأدى إلى الزنا، وأدى إلى الخيانة الزوجية، وأدى إلى تشرد الأطفال، وأدى إلى السجون، وأدى إلى كوارث بحجة عدم الإشباع العاطفي. طبعا معظم الزوجات تقول لما نسألها نقول ليش ما تقولي زوجك أنك أنت تحبي وكذا، تقولي هو يعرف أننا نحب عايش، نقول فيها لا. يا أخي الله عز وجل، أو يا أختي، الله عز وجل أعطانا حواس اللي ما اللي نحن نسمي فيها في مجالنا النفسي النوافذ الحسية. ليش نوافذ حسية؟ لأنها مستقبلات للمؤثرات الخارجية. الأذن كمستقبل للصوت يحب اسم حاسة، يحب يتحسس ويتلذذ بسماع الصوت، ما بالك الكلمة الطيبة. مش تحط على أغنية أنت بتسمعها وتقعد منسجم معها، أنت منسجم معها بعيونك ولا بأذنك؟ بأذنك تسمع في الكلمات ولا لا؟ ولا بيت شعب ولا آية ولا بيش مثل قرآن بالكلام هذا، ولكن تستلذ أنت بأي شيء تسمع. جات علي كلمة نحبك أو نحبك، يحب الزوج يسمعها من زوجته، فيها راح، فيها تواد، فيها تقارب. هذه الكلمة ما هيش سهلة، زي ما قلنا ممكن تعمر بيت أو تحل قضية ما حلوهاش رجالة في ميعاد. فالزوج يقول لي أنا خاطري نسمع زوجتي تقول لي أنا نحبك، دي ما نقول نحبك وأنا هي تقول خلاص خلاص أنا عرفتك. يعني في أسلوب، يعني غيروا أسلوبكم أخواتي، بليز غيروا أسلوبكم لو سمحتوا، غيروا أسلوب اللي تديروا فيه. هو عارف أني نحب عليش نقول فيه عليك سماطة، هيك كلمة، هذا نتكلم بالمنطق الليبي. ولذلك تجد الرجل حاط عليه مسلسل مصري ولا سوري وتسمع في الكلمات الحلوة اللي تقول كيف تكلم في زوجها، كيف تقول له الله يعطيك العافية قلبي واللي واللي وتقبر قلبي والكلام هذا، وراح تقول ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا جوزي. وإحنا الليبيين كنا ما نقولوش يعني لازم يسمعها من غيرك، لا سمعيها له، مش عيب، مش غلط. كلمة الحب جميلة جدا، حتى لما يقول لك ابنك ماما أنا نحبك، بالله شو شعورك؟ مش تحسي بسعادة لما يقولها لك ابنك؟

في بعض النساء لما زوجها يعبر عن مشاعر لفظيا بالحب يقول بي خلاص وانت عشان خطر عليك توا، والله العظيم كسرت نفسه وكسرت خاطر لدرجة انه هو الله يضطر يعدي، مش تشجيع نحن ما نشجعوش لكن هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع سامحوني. مش عيب، ليش يثقل لسانك أو يثقل لسانك عن التعبير عن مشاعركم وتتنين لبعضكم؟ كلمة واحدة قد تفتح بابا كان مغلقا لسنوات. 20 سنة 15 سنة متجوزين ويفنصوا بعضهم، ينوضوا يفنصوا ويرقدوا يفنصوا. والله عيلة شفتها يعني، هذه إحدى الحالات يعني تفنيس، يعني أنا جاية نشوف الوضع كل واحد يفنص في الثاني، ما فهمتش على شنو فيه. كلمة مجرد ما لا تخجل، والله يعني نمسك فيه نقول ما تخجلش، قولها بكل صراحة وانتي أسمعي بإحساسك. تذكروا حلقة سابقة لما تكلمت عن فن الإصغاء، هو هذا المقصود، فن الإصغاء مع كلمات الحب، رأى كل حلقات يعني دائرة واحدة، فن الإصغاء مع كلمة لطيفة وكلمة حب وكلمة مشاعرية زي ما قلت من شوية، ذوب جليد من البرود العاطفي اللي موجود بين الأزواج. كلمة واحدة يمكن أن تغير كل شيء وتحيي مشاعر دفينة منذ زمن. والله هذه حقيقة. صدقوا لما مجرد ما اعترفوا لبعضهم أن في حقيقة الأمر حب، أول مرة ينطقوا كلمة نحبك ونحبك في المكتب عندي، عارف أول ما نطقوها شنو يصار؟ من كثر المشاعر الجياشة ابكوهم اثنين، قعدوا يبكوا، مش يبكوا لأنهم أذلة ولا لا، مشاعريا العاطفة تحركت. هنا ديش ما نسمعوش بعضنا، لازم يجي خش حد يعلمنا. ممكن نضطر نحن كمجال نشجعه إلى تغيير أو تعديل السلوك، وخليك واثقة من نفسك. تو يضحك علي لم يضحكش عليك، من قالك يضحك عليك؟ تعال ونعلمك كيف خليها تقولها لك قدامي وفعلا، خليه هو يقولها قدامي وفعلا، خلاص قلتوها انسجمتوا حضنوا بعضهم وتأسفوا لبعضهم وخلاص، وعدوا ولا خلاص مع السلامة، وعد دورتهم ولا حاجة وعاشوا حياتهم، إن شاء الله ربي ييسر الأمور للجميع. كلمة نحبك مش عيب نقولوها. لماذا الكلمة الطيبة تقال لغير أهل بيتك عزيز الزوج؟ هي أسهل على لسانك لأن هي ما تقولش حتى هي، والعكس صحيح الزوجة. فكلمة نحبك عليها أجر عظيم عند الله عز وجل لزوجتك، وأيضا لزوجها كلمة نحبك يا زوجي فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن لما تقولها غير زوجتك فيها إثم. كذلك أنت لما الكلمة يتقال لغير الزوج والعياذ بالله عليها إثم عظيم. أما أحسن نأخذ الأجر ولا نأخذ الإثم؟ تحضرني قصة بس مش قادرة نحكيها، فاعتذر لي ذاك الرجل، زوجتك فيها أجر، قال لي فعلا كان كدير برنامج مع وحده، فأنا شفت الموضوع يعني قلت ايش رايك تاخذ اجر ولا اثم؟ قال لي اجر اكيد. قلت له عادي قولها زوجتك وحاول انك تلطف الجو وهتعيش شعور ما عمركش عشته. احد الشباب يقول لي اتجوز هو، قال لي ما احلى الحلال، ربي هداه. وشباب طيش شباب، يصير ان الانسان ممكن يغلط، مراهق وكذا بيصير أخطاء، ممكن ما حدش وجهه أو علمه أو حاجة زي هذه، بنلتمس الأعذار يعني لشبابنا. فلما تجوز قال لي تافي أستاذة ما فيش أحلى من الحلال، نادم على كل لحظة في حياتي ما كنتش مفكر إنها هيك. فقولها زوجتك الحلال مو أنت قوليها زوجك، وخذوا الأجر إن شاء الله ربي يسر الأمور. الطريقة الثانية أو من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة هو الوقت النوعي. الوقت النوعي هو وقت بلا هواتف. الآن يعني ما بيش يقول الآن ما فيش بيت يخلو له هواتف، ما عادش تنقال الكلمة أصلا الهاتف في البيت زي مية وكهرباء، شيء أساسي لابد يكون موجود في عصر السرعة المخيف والمرعب للأسف الشديد. أصبح الآن الجسد حاضرا والروح غائبة. الوقت النوعي ليس ساعات طويلة،
عشان يكسب من النوعي. الوقت النوعي على الأقل من تعب يوم كامل في العمل، أو المرأة يوم كامل هي في بيتها أو عملها حتى هي، نعطي لبعضنا وقت نوعي من غير هواتف لمدة حتى أقل تقدير 10 دقائق، على الفطور على الغداء لابد يكون في حديث في تواصل بين الأسرة داخل الأسرة، سواء الزوج وزوجته أو الأزواج مع أبنائهم، لابد يكون في حديث. أو ممكن هيا نوصلك مشوار، أو ممكن قبل النوم إذا كان اليوم حافل بالمشاغل، ممكن قبل النوم 10 دقائق. أنا ابني مثلا، نعطيك مثال على ابني، أنا ابني ما شوفش فيه نهائي عمل 24 ساعة، وربي يوفقه ويوفق كل الشباب. يومها جاني متأخر، قلت له ماما محتاجة نجلس معك شوية، فضروري ولو حتى قبل النوم، يعني خايف ساعتني في الليل أنا راقدة وعيت، قلت له بنجلس معك شوية. فالجلسة العائلية هذه تزيد توثق العلاقة، تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الأسرة. لكن أنا قاعد مع زوجتي أو قاعدة مع أولادي أو قاعدة مع زوجي ومسك التليفون، وعلي قلت لي أنا كلمة جديدة أنا أسمع فيها تعرف فسفس، يعني بمعنى حط على الفيس، يعني لا تو تطور الفيس، ما اشتم فيس حاجة قديمة، خشينا على برامج ومواقع أخرى مختلفة، يعني أنا من الشاطرة في التكنولوجيا. فتلقى حتى الوقت النوعي ولو 10 دقائق تلقى طول الوقت هو قاعد على شاشة الهاتف، والأولاد والأم الحوش صمت، قبل كانت هرجة وحكايات ودوة وفي جو عائلي، الآن تخش الحوش تلقى حوش صمت، كل واحد قاعد في دار مسك تليفون ويشتغل في صمت. يعني عزيز الزوج أو الزوجة، أي الكلام للاثنين، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت شرب الشاي، وقت قبل النوم، لابد أن يكون في وقت عائلي. خصصوا الوقت هذا، تحكوا فيما بعضكم، تناقشوا بعض المواضيع، تشوفوا شو ممكن تديروا، شو نديروا، يعني يشعر حتى الأبناء يشعروا بأن هناك وجود جو أسري، في ألفة، في محبة، في رابط قوي، في أمور زي هذه. نفس الوقت لما يشعر الطفل أو الأبناء عفوا أو الزوج أو الزوجة باهتمام الآخر في الحديث بعيدا عن التليفونات والنقلات، يشعر إن هو مقصر، خاصة إذا سمع زوجته تشتكي من بعض الظروف والحاجات اللي سيرت لها أو المضايقات، أو هو أو هي تشعر إن زوجها مهتم بها بسيب التليفون ويسألها شو أخبارك، شو ندير في البيت، شو ناقص ما ناقص، شنو نفكر نديره غدوة بعد غدوة، شنو برنامج الاقتصادي في الحوش، أو جينا رمضان، أمور زي هذه كيف يبدأ الواحد ينظم أموره، ينظم حياته. يا أخي والله ما سيرت لك حاجة، اترك التليفون 5 دقائق. وبالفعل إن التليفونات دمرا حياة، والله حتى أنا عن نفسي يعني ما أني وحدي في البيت، لكن تمسك الفيس معاش خلاص الجهاز عفوا معاش تلها لقريتك ولا تلها انك تدير برنامج ولا موضوع، تلقى حاجة تجرك لحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، كأن حاجة كأن شيطان يلهي فيك على عبادتك، يلهي فيك على قراءة حتى ورد واحد في اليوم، يلهي فيك على تسبيحة، على صلاة هيك وانت مركز في صلاتك، ولا المفروض حتى أثناء صلاة حقيقة يعني واحد يطفي التليفون، مش ما حدش يحاول يرن عليه ويخرب عليه صلاته الأمانة يعني. فالزمن راهو مش منحذين حاجة، أن الزمن سريع ويأخذ من وقتك ومن عمرك، يعني أنت بعد شوية تلقي روحك اللي عمره 20 هيجي روحه عمره 40 أو 45، شن دار في حياته، شن دار من عمل أو جهز نفسه للزواج، أو شن دار من المستقبل لنفسه، هيمشي هيشوف يلقى الزمن سرقه هو بس قاعد على الفيس، من فلانة لعلانة، من برنامج لموضوع لمحتوى لمحتوى، حاجة تجرك لحاجة تلقى روحك العمر مشى والوقت كمل ولم تنجز شيء. ملاحظين السرعة الرهيبة اللي سيرة، أنا والله نوع من الطرفة كي بيني وبينكم، يعني نقول الجمعة السبت لحد الخميس، والله 2 و3 و4 مش قادات بصراحة بأمانة، اللي ملاحظك يقول صح بأمانة، ما عاش في زمن، يعني الجمعة انبهت السبت باهد يقول لي بكرة خميس، من مش عارفة كيف الوقت عدى وما فيش حاجة اندارت. لابد من تحديد وقت نوعي ولو ربع ساعة، يا سيدي نص ساعة مش عيب،
يا سيدي نركب السيارة نطفو نقلاتنا ونديرو جولة مع بعضنا نتعشوا برا نمشوا جنينة حاجة زي هيك. لابد أن نقوي الروابط العائلية داخل الأسرة بين الزوج وزوجته وأيضا بين الأبناء، لأن هذا من ضمن الأسباب ودمار وهلاك الأسرة. إذن لابد أن نخلق الكلمة الأولى طبعا من الطرق الأساسية، أولا كلمة التقدير، لابد أن نقدر زوجي أو نقدر زوجتي بكلمات لطيفة. الحاجة الثانية اللي هو الوقت النوعي، لابد أن نعطي زوجي وقتا لزوجي أو وقتا لزوجتي أو وقتا نحن الاثنان لأولادنا. لازم تبحثوا عنهم ولازم تحسسهم أن في أسرة تراقب فيهم وتراعيهم ومهتمة بحياتهم وأدق تفاصيلهم، عشان يشعر أن وراه سند، أن وراه عائلة ممكن تساعده لو وقع في خطأ ما. الطريقة الثالثة من أجل تبني وزرع وتفعيل اللغات الحب الخمسة، وهي رقم الثالث الهدية الرمزية. زي ما حكينا من شوية ممكن كلمة نحبك ومعها طرف شوكولاتة أو وردة أو يا سيدي بلاش ما عندكش فلوس ما نقصات عليك مش مشكلة، اكتب لها ورقة، اكتب لها لنحبك، ابعث لها رسالة. فأمس من أول أمس كان عندي عائلة هكي رفع صوتها شوية على زوجتها، مجرد ما هي خشت هكي مكان قالي والله نحب، قلت لها بيقول لها قالي والله نحبها، قلت لها تعرفي يا منت مش قاعد كانت تقولي أنا نموت عليه، مع أن هي ما قالت ليش، لكن ضروري نقولك باش نشجعهم ما تقولش يسمعوا فيا وما يسمعوش فيا. تمام. كلمة أنا نحبك قول لها ليش تعيط، ليش عيطت لما أنت تحبها، ليش عيطت، موت نرفزت، ما أضبط أعصابك، أضبطوا أعصابكم. ما فيش إنسان منا إلا وعنده حالات انفعالية، غضب أو صوت عالي أو شيء من، أضبط انفعالك وعبر لها عن حبك بنبرة هادئة ونبرة جميلة. نبرة الصوت أيضا لا تفوتني، نبرة الصوت ممكن تغير كل شيء. يعني كلمة نحبك تخيل واحد يقولها بالنت، مش يعني هذا تطفيش، مش جذب، هذا عميت نفر تنفير مش جذب، لا لابد يكون الأسلوب والعلامات الوجه في هدوء، في هدوء في الوجه، في شيء مريح مع الكلمة. لابد مع الهدية البسيطة ولو قصاصة ورقة تكتب فيها تعبير أو تبعث لها رسالة. هو على فكرة بس جبت سيرة زوجي قال لي أنا نحبها، اللي خلاه قال لي هيك قال لي والله لما نكي نزعلها نبعث لها في رسالة، عجبتني منها والله، أبعث لها رسالة وعبرها عن حبك وعبرها عن أسفك أنه هو بس لحظة غضب وكذا حاجة، حتى لو هي مقدرتك بس كلمة التعبير منك تزيد أتوطد العلاقة.

النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة من الطرق الأساسية للغات الحب اللي يجب أن تفعل داخل الأسرة بين الزوجين هو أعمال الخدمة. شنو يقصد بها صاحب النظرية أعمال الخدمة؟ يقصد بها الحب الذي يرى بالأفعال. يعني لما تقول في ناس عندهم ضعف في التعبير أو ممكن يخجل أو ما يقدرش يقولها نتيجة الخجل، خجل زيادة عن اللزوم، يعني مش عشان يقول واحد يمشي الأخصائي بش يشجع أنه يطلع من القوقعة اللي هو فيها ويعبر عن هذه عن هذا الحب باللغة السمعية، جميل جدا. ولكن بعض الناس نتيجة تربية، نتيجة أسرة عاش فيها، أو نتيجة حرمان عاطفي، أو نتيجة شيء من هذا القبيل، ما تعودش إنه هو يعبر عن حبه بالكلام، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الحب بالأفعال. كثيرا من الليبيين يعبروا عن حبهم بهذه اللغة وهي لغة الأفعال دون أن ينتبهوا. مثلا جو رايك، والدي رحمة الله عليه كان يمشي يجيب الخضرة وهي تكمعز، عارف ينقوا مع بعضهم الخضرة ويعرم لها ذلك الخضرة يجيب لها بالجابيات وهي تستف وتحط وترب، يعني جو حلو. اليوم جو حلو. وهذه قالها لي أحد القضاء صديق، يقول لي أنا تربيت عند عمتي، كانوا ما عندهمش عيال، ما يجيبوش في أولاد، فخدتني عمتي ربتني عندها من وانا طفل، وكنت نشوف حركاتها هي وزوجها والناس اللي يلبسوا في الجارد وبتاع زمان، يعني والقاضي عمرته ممكن 65 سنة. فيقول لي شفت لغة الحب بينهم لغة فعل وليس لغة لفظية. رجل قاضي يعني له تحياتنا، يعني كان انسجمت في القصة بتاعي، قال لي كانت

هدية قفطان شبشب كرمكم الله حاجة من هذا القبيل، هذا تعبير عن الحب، هذا زمان. لكن الآن خلاص لابد يكون لدينا وعي ولتكون لدينا جرأة مع زوجنا في التعبير عن حبنا، هذه الجرأة المطلوبة اللي فيها أجر ويرضى عنها الله حتى الله عز وجل. طبعا مثلا زي ما قلنا دير حاجة مثلا عشان نعبر لزوجي عن حبي له، ممكن عرفته هو يحب نوع معين من الأكل، تفاجأ هذاك اليوم إن هي دير له نوع من الطعام، يقول لك كيف صار اليوم في هي طبعا تبسم لك ودراما دركة في صورة ذهنية، فهي يعني تعبير كأننا نحبك، أو موعد القهوة، عارفة هو أمتى تجي دغري، قبل ما يطلب القهوة جيب القهوة قبل ما زحدة، يعني هذه حاجة جنينة مطلوبة جدا. ممكن الزوج تعبيره عن حبه لزوجته، ممكن يقولها شرايك اليوم بخش معك المطبخ ونساعدك، هاتي ندير معك هذه نقرب، شرايك ندير لك أنا الغداء اليوم خليكي مرتاحة، والله شرايك نطعم مشوار نتمشوا. هذه ساعات لما يكون الزوج يعني عنده صعوبة في التعبير اللفظي أو اللغوي أو الكلامي، ممكن جدا إن هو يعبر هاي مش مشوار شريك نتكينا خد لك قفطان حلو على ذوقك شوفي حاجة تعجبك الشريع، كان بيقولها أنا نحبك ولكن بطريقة مختلفة. فنحن لازم لما نعرف طبيعة شخصية زوجي، مش الكل يقدر يعبر لفظيا، ممكن يعبر زي ما قلنا بالأفعال، أو هي تقول اليوم أنت تريح أنا نشيل أولاد للمدرسة، أنا نبيك اليوم تأخذ تستجم وترتاح في البيت، تمشي هي لتشيل أولاد للمدرسة، أو تقول لها ناتو ونجيب الحاجة من المحل ونقعد اليوم مع بعضنا، هي كأنها تقول لها أنا هكي نحبك. هذه اللغة منتشرة جدا عند الزوجات، طبعا أغلبية تقول لك أنا نتحشم، يعني أحدى الزوجات اتصلت بي من دولة خارج ليبيا، دولة أوروبية عايشة فيها، تواصلت معايا أن زوجها طلب منها شيء من التعبير عن المشاعر، فقالت أنا نتحشم منه، إداش سنة مجوزة من زمانية فترة طويلة، كم ولد عندك؟ قالت لي سبعة أولاد، أكيد كل عيل بيناتهم سنتين، يعني حوالي نقولوا 14 سنة 15 سنة زواج، لم يسمع كلمة حب أو يطلب منها تلبس لبسيكي حلوة في البيت وكذا، ممنوع تحشم، أنا ما عرفت شنو كيف تحشمي بنتي، 1 2 3 وصلحنا الموضوع الحمد لله، وامتثلت للأمر زوجها مش أمري أنا طبعا، أمر زوجها، والآن عايشة مبسوطة، أو يعني زوجي يقول لي يعني كويس إنك رجعتي هنية. الرجل يبي، طبيعة الرجال سبحان الله هرمونات ذكورية، يحب يلتفت إلى قلت لكم في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم عن الجانب ليش الرجل يبحث عن المرأة، أو لماذا المرأة تبحث عن الرجل، سواء كان أب أو ابن أو أخ أو زوج أو ابن، لابد يكون في حياة المرأة رجل يسندها. لكن ما بيش نخش في الموضوع هذا، خلينا بس نكمل موضوع حلقتنا اليوم، اللي هو اللي أتمنى كل المستمعين والمستمعات أن تفعل هذه الطرق الرائعة، ولا تخجلي من زوجك، ديروا جلسة حوارية وأطلبي منه التعبير اللفظي، ولو شفتي مثلا ما يقدرش يعبر لفظيا، ممكن هو يعبر لك بالهدايا بمشوار، أو يدخل معاك المطبخ يدير لك ينظف معك شيء معين، يقولك اليوم أنت تريحي، اليوم أنا نمسك الأولاد والبيت أنت ارتاحي، شيء من هذا القبيل لابد. وهذه هنتطرق لها في نقطة الأخرى اللي هي معرفة شخصية الزوج، مهم جدا تساعدك على فهم الزوج أو طرق الذي يعبر بها الزوج، كل زوج يعبر بطرق مختلفة، في اللي تعبيره صريح وفي اللي تعبيره أفعال وفي اللي تعبيره حسب طبيعة شخصيته. طبعا الأزواج الذين يظهرون حبهم بالفعل وليس بالكلام، هذا كل اللي قلته لأشخاص وإن كان مرأة أو رجل، اللي يعبر عن حبه بالأفعال، بس أنا نحب ذي الكلام صراحة، لابد حاسة السمع أن تسمع كل هذه الكلمة لتحيي المشاعر وتحيي القلب وتحيي وديمومة العلاقة الزوجية بين الأزواج. يعني هذا التصرف قد يكون البعض لم يتعلم التعبير عن المحبة إلا بالفعل زي ما قلت حسب التربية. تكلمنا أن على الطرق، قلنا الطريقة الأولى اللي هي التقدير، كلمة التقدير، وتكلمنا عن الوقت النوعي اللي هو لابد أن
يكون هناك وقت مخصص

0: للعائلة بدون هواتف بدون أي انشغالات. أيضا تكلمنا عن الهدية الرمزية البسيطة اللي ممكن إن هي تحيي المشاعر وممكن إن هي تجدد العلاقة من أجل ديمومتها. وأيضا تكلمنا عن أعمال أو التعبير بالأفعال وليس لفظيا. الآن نأتي إلى النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة في طرق الأساسية للغات الحب بين الزوجين وهي اللمسات الجسدية. اللمسات الجسدية هي دفء يطمئن القلب والشعور بالأمان. قد تكون مجرد لمسة، لمسة يد أو حضن أو تربيت على الكتف وقبلة على الرأس، جلوس متقارب. هذه اللغة تشعر الكثيرين من الأسرة بالأمان، خصوصا في العلاقات الزوجية وأيضا بين الآباء والأبناء. لما نحضر ابني، لما نبوس بنتي، لما نطبطب عليه، لما نطبطب على زوجتي ونبوسها، حتى أمام أطفالها بوسها على رأسها، بوسها على إيدها، أو هي العكس صحيح قدام الأطفال. أنتوا هنا بتزرعوا دفء داخل هذه الأسرة، لأن التلامس الجسدي يعطي إشارات. إذا كان العين، حاسة العين مش عندها من ضمن الحواس اللمس، الإحساس باللمس، اللمس أيضا التلامس الجسدي يعطينا الدفء والشعور. لا مش هيك، بتنتقل أيضا الموجات الكهرومغناطيسية المفعمة بالحب لتعطي طاقة قوية لأولادي أو لزوجتي أو لزوجي. هذا التقارب مهم جدا. أنت بس مجرد ما تمشي بيت أمك، أنت كرجل شاب كبير أو متجوز أو غيره، حتى الشباب الكبار، مجرد ما يدخل البيت ويحضن أمه ويبوسها، شنو هو الإحساس؟ والله تحس بالأمان وبالحب، تشعر بأن في عائلة، تشعر أن في شيء منك، كأنك تحضن نفسك، كأنك أنت قاعد تطمن في نفسك. وهي حقيقة طمئنة النفس عن طريق حضن أمي أو والدي أو زوجي أو أولادي مش عيب. لو قدرنا نعبر لفظية زي ما تكلمنا في كلمة التقدير ونعطي قيمة للشيء، كلمة التقدير تعطي قيمة، زي كلمة الحبة أو نحبك. هذه الكلمة تخيل لما تقولها ومعها التلامس الجسدي لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لزوجك، وهذا أمر مهم جدا. عزيزتي الزوجة، لابد أن تستقبل زوجك بهذه الحفاوة اللفظية والجسدية. مش هتجيني تشكي من خيانة بعدها، ومش معناتها هذا مبرر، لا مهوش مبرر. الخيانة اسمها خيانة، والغلط غلط، والذنب ذنب، ولكن يحبذا والله إني أتمنى أن أرى البيوت اللي بي أن تعيش بسعادة بصراحة. والله كل يوم قصة وكل يوم حكاية وكل يوم غصة، مش قصة والله إلا غصة من الكوارث. يعني من شوية كنا نحكي نحن مقابزين في داخل القناة ونحكوا عن الغصايص ونحكوا عن الأشياء، يعني درجة أني أتساءل هل فعلا نحن مسلمين؟ كل هذه الأفعال اللي تحصل، بشاعة الجرائم الخيانة والقتل من أجل كشف الخيانة، وصلت إلى جرائم القتل. كل جرائم اللي شفناها الأيام اللي فاتن، والكل سمع بها وشافها عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون، النساء اللي تقتل في الشوارع والرجال اللي يقتلوا بسبب، واللي قتل زوجته، واللي يعني قصص من أبشع القصص. يعني وصلنا مرحلة، يعني قصة أن مرأة تتفق مع رجال أو صديقها، خليني أقولها هيك صراحة، عشان تقتل زوجها لأن اكتشف أن هي تخون فيه مع شخص تليفون. قتلت زوجها بيشتخد التليفون عشان ما يكشفهاش زوجها. وصلنا إلى مرحلة غير عادية. لذلك لغات، لابد من تفعيل الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة داخل بيوتنا. حبي بنتك وحبي ابنك وحبي زوجك، وانت حب زوجتك وأولادك. أعطيهم الحب والمشاعر اللي انت قاعد تبعثر فيهم خارج البيت، أعطيهم داخل البيت. وانت اللي مسك السوشيال ميديا عشان راجلك مش مكفيك حب، ولا مش مكفيك علاقة، ولا مش مكفيك احتياجات مادية ولا معنوية ولا عاطفية، تعدي تخوني زوجك؟ لا، هو في الحقيقة الأمر حقيقة، يعني انت خنتي الله، تعتقدي انك شاطرة هو ما شافكش، لكن شافك الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، ولذلك فضح الله سريرتك سبحان الله. فلابد أن الدين الإسلامي دين حب ودين مشاعر ودين إحساس ودين فيه رحمة ومودة وألفة وتعاطف وتراحم وتسامح، وفي الحدود المعقولة طبعا، مش يظلمني ونسامح ويظلمني ونسامح، لا، أنا أتكلم في الحدود الشرعية الطبيعية مش الكارثية، لا الطبيعية. دين الإسلامي لم يمنع الحب، بالعكس، الله يحب عباده ونحن نحب الله. كلمة الحب نستغربها يعني بس وقت الحلقة ما يسعفنيش نذكر محاضرة أعطيتها مرة عن الحب، فاستغربت الأم واستغربوا الأب، استغرب كيف أنت ممكن تعطي شيء هذا، والطلاب استغربوا كلمة الحب كتبتها يعني على السبورة. فقلت لهم الله حب، ليش احنا قولبنا الحب في قالب لا أخلاقي؟ كلمة حب معناها أنت مش كويس، أنت إنسان كيمشي إشمال يعني. لا، أنا نحب والدي ونحب أولادي، نحب أمي رحمة الله عليهم، ونحب نفسي ونحب ربي ونحب الرسول ونحب القرآن ونحب الدنيا ونحب صحباتي ونحب جيراني ونحب كذا كذا كذا. كلمة حب نحن قولبناها في قالب لا أخلاقي، لا هذا قاي مش حب، هذاك عبث. لأن لو حب ما كان تجرأ على حدود الله في تلك الأخلاقيات الوضيعة من ألفاظ ومن زنا ومن لبز، يعني ما أنزل الله به من سلطان بل حرمه في كتابه. فاللمسات الجسدية أمر مهم جدا من ناحية فيزيائية، خلينا نقول من ناحية نفسية مشاعرية، من ناحية حتى من ناحية الشفاء الصحي من حتى المرض. لما ابنك يا مرة تجلسي جنبه وتمسكي راسه أو زوجك يشعر بأن تشوف تقوى الروابط سبحان الله. كلمة الحب، كلمة التقدير، واختيار زمن معين مع زوجي، مع كثير من الأساليب الرائعة اللي ذكرناها لابد أن تطبق داخل بيوتنا، حتى لا نتعرض إلى صدمات نفسية أو نتعرض إلى صدمات نفسية ناتجة عن الخيانة والعبث نتيجة الاحتياج العاطفي، وهو أكبر مشكلة. وهذا هنتكلم عليه حلقة خاصة، الفراغ العاطفي والاحتياج العاطفي، وهنتكلم زي ما حكيت من شوية عن الدوبامين، الحبوب الدوبامين. هو راه مش حبوب، هو أصلا ربي خلقك به حبوب، هذا لما ينقص عندك نتيجة سبب ما أنت تعوضيه خارجيا، أنكم أصلا فينا كيف نفعلوها لابد أن يفعل. أنت جئت وأنت مجهز من عند الله عز وجل وجل بكل المشاعر بكل الحب، ولكن هذا الحب اللي موجود داخلنا يحتاج إلى استثارة خارجية ككلمة نحبك أو حبك. هذا العلاقة، اللمسات، عفوا سامحوني، اللمسات، لأن وقت البرنامج على أشارف على الانتهاء. هذه اللمسات أمر مهم جدا، حتى مسكة الإيد وهذا تعطي قوة وطاقة للشخص الآخر. طبعا الناس اللي ما عمرش حتى في العيد، السلام عليك وعليكم السلام، كل سنة وانت طيب، بعيد بعيد وكأننا ما نعرف شيء، هذا التباعد يؤدي هذا الانفصال الجسدي إلى ضعف أو فقدان الجانب العاطفي زي ما قلنا، وبالتالي إلى فتور العلاقة. وهذا كثير كثيرا وبناء على التجارب طبعا الواقعية تنهار العلاقة وتصل إلى محل الطلاق. وبالفعل لعل أحد شخص ما لعله يسمعني في هذه الحلقة وسيعرف أن دويت معه وقلتها توصل للمرحلة هذه طالما أنت متمسك بهذا الأمر، وبالفعل الآن وصل إلى هذه المرحلة وهي الانفصال النهائي. بهي أستاذة، كيف نعرف لغة الحب عند الشريك؟ لأنا كيف نعرف، أنا كمحدثة جديدة جاية بزت جاية جديد ونتعرف على شريك حياتي جديد، كيف نعرف؟ لكي نعرف ما لغة الحب لدى الشريك لابد أن أعرف طبيعة شخصيته. دائما نقول فيها فيما سبق كنت نقول لابد يكون الاختيار أمر مهم جدا، اختيار شريك الحياة، ولكن مع الحالات والدراسة والبحث لا، وجدت قبل أن نختار الاختيار الجيد لابد أن أتعرف على شخصي أنا، أنا شخصيتي، من أنا وما هي متطلباتي وما هي قدراتي على الزواج. لو أنا قدرت، عندي قدرة أني أتحمل الزواج، وعندي قدرة أن أتعرف على ذلك الزوج، وعندي قدرة أتحمل الحمل والولادة والبيت والمسؤولية وبلا بلا بلا، وأنا أيضا هل لدي قدرة أن أكون رجلا أمامها وأن أكون أتحمل مسؤوليتها وإلى آخر الكلام. بعد ما نكتشف أن قدراتي ممكن نوافق على شريك الحياة، أو نضع معايير تناسب معاييري، تناسب شخصيتي. على فكرة الناس دائما يحبوا التطابق، لا، قد يكون الاختلاف في الجمال أصلا. مثلا هو عصبي هي هادية، هي عصبية هو هادي، نوع من ال ال ال ال يصير تجاذب. يعني في ناس تقام كيف بعضهم، عرفت؟ الحياة رتيبة، وبصراحة نقولها بالليبي بيناتنا، يعني يكون دم ثقيل بصراحة، يكون نفس الرتم يعني. لا، لابد في إيش الليفن، واحد واطي واحد عالي، واحد مرة واحد واطي، في جو حركة يعني، في تفاعل يعني. لابد أن شريك حياة اللي أنا حبيت أني نرتبط به، لابد أن أتعرف على شخصيتي، هل هي فعلا تناسب شخصيتي أو تناسب، على الأقل نقدر نمشيها، نعرف شنو مداخلها مخارجها، نعرف كيف أتعامل معها. مش تكون متطابقة، لا أقصد التطابق، نقصد كيف أتعامل مع هذه الشخصية، سواء الرجل والمرأة سيان. طبعا لابد أن تتعرف على شخصية شريك حياتك، وتعرف شنو الأشياء المفضلة في التعامل. يعني يجي واحد يقول لي أنا بنعرف هي تلبس لون، تحب لون الأسود، تحب ليش الألوان. حول الأمور الخارجية الظاهرية هذه، ركزي على العقلية، على النفسية، على السلوكية الأخلاقية، على التفاعل، ركزي على هذه. فمعظم يقول هو يحب يأكل هذه، يحب هو، أذين أمور صحيحة مش رفضين، ولكن ركزي على الجوهر، جوهر الاختلاف، عشان تعرفي كيف تتعاملي مع هذا الاختلاف. طبعا لما نتعرف عليه وهو يعرف طبعي وأنا نعرف طبعي، ونتفقوا على أطباع بعضنا رغم اختلافها، لكن يكون هناك اتفاق، ويكون هناك وجهة نظر مع بعضنا كيف نحن نتحمل بعضنا، لأن هي ما هيش علاقة مؤقتة، هي شراكة العمر. طبعا الأمثلة كثيرة والحديث يطول، وتكلمنا بشكل، لو في أي حاجة إن شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة نعوضوها، ولكن الحلقة شارفت على الانتهاء. ولكن يسمح لي ابني محمد أقل من 10 دقائق، 7 دقائق شوية كملوا فيها، اللي هي في أطفال، يعني العلاقة، العلاقة الجسدية عند الأطفال مهمة جدا جدا جدا للأمهات. أذين وصلنا لك رسالة. لابد الأطفال يعني لما يخاف يلصق في أمه، لما يجي بياكل أو يرضع بيلصق في أمه. العلاقة الجسدية هي علاقة الشعور بالأمان. طبعا في النهاية الحب ليس أن نشعر فقط، الحب أن نوصل شعورنا بالطريقة التي يفهمها الآخر، سواء كانت لفظية أو فعلية، أن نتعلم لغته وأن نعلمه لغتنا. مثلا أنا نحب نسمع، لا أنا نحبش نسمع، نحب نفعل، نتقبل زوجي أنه يحب يفعل، أنا هو وأنا نحب نسمع، نقولها له أنا تعويض. أن نصنع في بيوتنا مساحات آمنة يسمع فيها كل واحد صوت قلبه، دون خوف ولا خجل، ودون حكم، ودون نقص وشك وأنانية. كل علاقة يمكن أن تشفى، كل بيت يمكن أن يدفى، وكل قلب يمكن أن يعود سعيدا، إذا عرف لغة الحب التي تناسب شريكه. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، كونوا بخير وزرعوا الحب بكل لغاته داخل بيوتكم. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، فاترك أثرا طيبا في أسرتك، فإنك مراقب ومحاسب من الله عز وجل. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافد على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: كنتم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة والاستثنائية التي لم يحظى بها أطفال الأجيال السابقة واللاحقة، والسبب أنكم عشتم بين جيلين القديم والحديث. من بين ذكرياتكم الكابتن ماجد وسالي وسندباد وعدنان ولينا وساندبل وافتح يا سمسم. من بين ألعابكم الغميضة وبيت بيوت والحجلة وسبع حجار، ومن بين هواياتكم شراء الصيصان الملونة وتربيتها وشراء العلكة التي تحوي صورا لإلصاقها في ألبومها وكتابة الذكريات على الدفاتر الملونة. والآن تعاصرون عالم أبل ووسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية. عشتم بين جيلين مختلفين، تربيتم تربية الأجيال السابقة وعشتم عيشة الأجيال اللاحقة. هل تدرون من هم أصحاب هذا الجيل؟ هم جيل نشأ وتربى على أن هناك ساعة قيلولة للأب أو الأم بعد الغداء، فلا يجرؤ أحد منهم على الكلام بصوت عال في البيت. جيل كان يستمع إلى توجيهات الأب قبل نشرة الثامنة. جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية، ولم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات، ولم تتعلق قلوبهم بغير أمهاتهم.
1: سنان ويا سنان يا أحلى الأصدقاء في الغابة الخضراء.
0: جيل لم يدخلوا المدارس بهواتفهم النقالة وذاقوا حلاوة الدراسة بالطباشير والسبورة، ولم يشكوا من كبر حجم الحقائب المدرسية وثقلها، ولا من كثرة الواجبات المنزلية. هم جيل لم يكتب لهم آباؤهم واجباتهم المدرسية، وكانوا ينجحون بلا دروس خصوصية وبلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق والنجاح. هم جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعة وفي معرفة اسم صاحب الصورة. جيل كان يلوح بكفوفه الصغيرة للطائرة بفرح، وكانوا يلاحقون بعضهم في الطرقات القديمة بأمان، ولم يخشوا من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق.
1: الكل سالمين يا خير الأصدقاء.
0: هم جيل كانوا ينامون بمجرد انطفاء المصابيح بالغرفة، يتحدثون كثيرا ويضحكون كثيرا وينظرون إلى السماء بفرح. يتحدثون إلى بعضهم لا عن بعضهم. هم الجيل الذي كان لوالديهم ومعلميهم هيبة. جيل كان يحترم سابع جار ويتقاسم مع الصديق اللقمة والأسرار. ستبقون دائما مميزين بذكرياتكم الجميلة الخالدة في قلوبكم، والتي لم ولن يفهمها ويقدرها سواكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. يا ترى مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ مين السبب؟ كلام فاضي. يعني معناها مثلا الاعور شمال هيحب يمين مثلا، ولا الاعمى ما يحبش؟ بيب الواحد من غير عينين ويحب. وبيشيلوا قلبه خالص ويركبوا له قلب واحد ميت ويحب برضه، ويركبوا له قلب بلاستيك ويحب برضه. احنا بنحب الحقيقة بحاجة تانية غير القلب، العضلة اللي جوه الصدر ده. بنحب باللطيفة النورانية اللي ربنا أودعها فينا، حاجة تانية، قلب تاني، قلب أسيري نوراني. ومع كده القلب الترومبة ده، القلب العضلة ده، هو برضو معجزة، يعني مش حاجة بسيطة. القلب ده اللي هو الترومبة، عضلة صغيرة قد خضة ايد، تقعد تدق 70 سنة متواصل، ليل نهار ما تنامش، 70 دقة في الدقيقة، يعني حوالي 3000 مليون دقة على مدار العمر من غير توقف. شيء غريب. القلب بيضخ كل يوم 11 طن دم في مسافة 8000 ميل، اللي هي بطول الأوردة والشرايين والشعيرات. العضلة الصغيرة دي بتضخ في اليوم الواحد 11 طن دم لمسافة 8000 ميل، هي طول الأوردة الشرايين والأوردة والشعيرات، يعني مسافة أطول مما بين القاهرة والخرطوم مثلا، وهي عضلة صغيرة قد كده، في عمل متواصل كل يوم، كل شهر، كل سنة، على مدى 60 70 80 سنة. بين كل 3 بيموتوا بعد سن 40 بيكون السبب رقم 1 هو القلب. لكن ما يشاع على ان مرض القلب سببه ميكروب او فيروس او اجهاد او كسرة عمل، دي اشاعة غير صحيحة، بدليل ان امراض القلب غير معروفة في قبائل بدائية، مثلا زي قبيلة الهنزة في شمال الهند، في قبيلة الطوارق مثلا في قلب الصحراء الكبرى، وفي قبائل البدائية بتاع خط الاستواء اللي هي الدينكا والشايلوك والنوير والزندي. بعثات التبشير اللي بتروح هناك للقبائل دي ومعاها في حقائبها جميع أدوية الزبحة والجلطة، بترجع بنفس الأدوية، ما فيش ولا حد بيحتاج ولا قرص من أدوية الزبحة والجلطة، لأنها أمراض غير معروفة بين هذه القبائل. صحيح ممكن أمراض من نوع تاني زي أمراض القذارة، أمراض الجهل، وأمراض الطفيليات زي الملاريا والحمى الصفراء والحاجات دي، لكن أمراض القلب زبحة وجلطة وكلام من ده مش موجود. تصلب شرايين، ضغط دم، سكر، مش موجود. يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن السبب رقم 1 لأمراض القلب هي الحضارة والحياة العصرية. ده على طول النتيجة الطبيعية. إذا كان الأمراض دي مش معروفة في القبائل البدائية، يبقى السبب وجود هذه الأمراض بينا هي الحضارة والحياة العصرية. وده صحيح. يعني السبب الحقيقي أولا طريقة الأكل في حياتنا العصرية المتحضرة.
لوحظ ان الواحد بياكل ما بين 10 أضعاف و40 ضعف احتياجاته من البروتين. الواحد ما بيحتاجش اكتر من 5 جرام بروتين في اليوم، يعني فتفوتة لحمة صغيرة قد كده او خرطة جبنة قريش او بياض بيضة واحدة. لكن هو هل بياكل كده؟ بياكل ما بين 10 أضعاف و40 ضعف هذه الكمية، هوبر هوبر لحم. طيب الزيادة بتروح فين؟ الزيادة بتنزل في البول او تترسب على شكل يوريك اسيد او تمشي في الدم وتزود كثافته وتزود غلظته، والنتيجة ان الدم يغلظ ويبقى كثيف ويبقى من السهل يتجلط ومن السهل يرتفع فيه الضغط طبعا، لان نتيجة ان الترومبة دي بتزق سائل غليظ فبيزيد الضغط وبيحتاج الترومبة دي الجهد مضاعف، لان بدل ما يبقى الدم كثافته قليلة وبالتالي يتزق بسهولة في الشرايين بيبقى كثيف وغليظ ويتزق بصعوبة بيرفع الضغط، وأيضا احتمالات الجلطة احتمالات انسداد الشرايين تبقى أكتر. أيضا هذا الإنسان العصري بياخد أضعاف ما يحتاج إليه من النشويات والدهون والسكريات، حسبوها لقوه بياكل 30 ضعف أكتر ما يحتاج إليه من الدهون والنشويات والسكريات. وطبعا بقى حدث عن الكحك والغريبة والمشلتت والرؤاء وام علي ولا حرج. طيب الزيادة بتروح فيه؟ الزيادة بتتربى في الجسم بقى على شكل شحم ودهن وسمنة، وايضا على شكل كوليسترول. زيادة كوليسترول تترسب في الشرايين وتعمل تصلب شرايين. أيضا حاجة تانية كارثة من كوارث هذه الحضارة، إنها عملت حاجة اسمها العيش الفينو. دقيق الفينو نمرة واحد ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن دقيق استبعدوا منه أحسن ما فيه، خدوا القمح قشروه واستبعدوا القشرة اللي هي الردة واستبعدوا ايضا جنين القمح، فاخدوا الخلاصه البيضه اللي هي الدقيق الفينو. فالدقيق الفينو هو عباره عن ماده غذائيه محرومه من اهم شيء، محرومه من الرده ومن جنين القمح، وبالتالي فهي خاليه من الفيتامينات، فيتامينات ب1 وب2 وب6 وب12 وكل مركبات فيتامين بي كومبلكس ده، واللي بتبقى في الردة واللي بيبقى في الجنين القمح فيتامين اسمه فيتامين اي غاية من الأهمية. هذا الفيتامين ثبت ان هو فعلا فيتامين الدورة الدموية، لانه شغلته ينشط الدورة الدموية، يوسع الشرايين، يزود حيوية العضل، يقلل استهلاك الاكسجين، يدوب الجلطة، يتعامل مع الكوليسترول ويخلص منه ويخلص من اي زيادة من الكوليسترول. فإذا هو فيتامين غاية في الأهمية، يكاد يكون فيتامين القلب. هذا الفيتامين إحنا حرمنا نفسنا منه بأننا نزلنا على عيش الفينو والدقيق الفينو، بالتالي بنعمل منه كل بقى الحلويات، المكرونات والجاتوهات والطرطهات وكل الحاجات دي. فكل ده عبارة عن نوع من الغذاء محروم ومنقوص منه ومتاخد منه أهم ما فيه، وهو البي كومبلكس وفيتامين إي. ولأن فيتامين إي يكاد يكون فيتامين دورة دموية، فالنتيجة إن الآفة بتاعت الإنسان العصري هي أمراض القلب، لأنه حرم نفسه من أهم فيتامين. أيضا هذا الإنسان العصري بعد ما يبلع ويزلط ده كله ما بيتصرفش فيه، بيوخم وينام، وتيجي مسألة العادات السيئة وهي عدم النشاط ووجود وسائل المواصلات بقى اتوبيسات وعربيات، ولا بيمشي ولا بيتحرك ولا بيعمل رياضة ولا فتكون النتيجة كله يربي دهن. ده غير عادات أخرى زي التدخين والخمور المخدرات وحكاية في صحتك في كل مناسبة، وبعدين أيضا عادات أخرى وهي تعاطي العقاقير بمناسبة وبدون مناسبة، برشدة الطبيب ومن غير رشدة الطبيب، كل ما يجي اي حاجه مش عارف فزوره بنسلين،
مش عارف ايه بنتريكسيل، على طول يوصف لنفسه يروح يشتري الادويه دي. واتضح ان المضادات الحيويه بنسلين وستريبتومايسين كلوروميسيتين وكل كلورامفينيكول وكل البلاوي دي بتكسر الدم، وبعدين فيها مصيبه تانية انها تزود احتمالات الجلطه. كل ده بيكربس في النهايه يعمل تصلب شرايين. ايه تصلب الشرايين؟ تصلب شرايين قلنا الزياده اللي كلها صاحبنا بتترسب على شكل يوريك اسيد وعلى شكل كوليسترول في جدران الشرايين. مفروض هذه الجدران مرنه جدا كاوتش، فباستمرار تتجاوب مع كل تغيرات الضغط اللي بيحتاجها المواقف المختلفه. انما لما تبتدي تترسب الكوليسترول في جدران الشرايين هي واليوريك اسيد، يبتدي الشريان ما يبقاش كاوتش، يبقى تحول الى ماسوره رصاص، فيبقى الضغط يرتفع لان يبتدي بقى الطرمبه تشتغل، مش بتزق في انابيب كاوتش، بتزق في انابيب رصاص، بيزيد الضغط على طول، يحصل شوتينج، الضغط يعلى. طبعا في بالاضافه الى ان الحاجات دي ممكن تسد تضيق الشريان شويه شويه، فيبتدي القلب يعاني. القلب بياخد حصته من الاكل منين؟ شريان رفيع اسمه الشريان التاجي، بيمشي الدم فيه ويغذي عضله القلب. لو ابتدت الشريان التاجي ده يحصل له ضيق، يبتدي حصة القلب من الأكل ومن الغذاء تبقى قليلة، يبتدي يعاني. وممكن الحكاية تبقى أكتر من مجرد أنه هو يضيق، ممكن يتسد بالجلطة. لما يتسد يحصل جلطة، يبتدي القلب يحرم تماما من نصيبه من الدم، والعضلة تموت ويحصل هبوط حاد في القلب. آخر حاجة في مسألة علاج القلب هي العقاقير، مع ان احنا بنتصور ان دي اول حاجة، حكاية الديجيتاليس والإيميل نايترايت والنايتريتس والحاجات دي كلها، نتصور دي اهم شيء، هي مش ملهاش، دي اخر شيء في الروشت، انما اول حاجة هي نظام الاكل ونظام الحياة. وعلى رأي فولتير له كلمة طريفة قوي في مسألة العقاقير، فبيقول ان احنا بنستعمل عقاقير نعلم عنها القليل

دي آخر شيء في الرشد، إنما أول حاجة هي نظام الأكل ونظام الحياة. وعلى رأي فولتير له كلمة طريفة قوي في مسألة العقاقير، فبيقول إن احنا بنستعمل عقاقير نعلم عنها القليل.

فقط فتفوته صغننه فتفوته لحمه او بدل من فتفوته اللحمه خطط جبنه قريش او بياض بيضه، انما ايه ده كله؟ ايه الهبر دي؟ ناس نازله اكل من كل الاصناف، بيض المطشطش طالع ده مليان دهون وكوليسترول وعمال يقربع، هيشرب سهريج ميه، وانواع الصوص بقى وخلافه عشان كمان يعني اذا كانش له نفس ياكل غصب عنه. وبعدين اصناف الحلويات بقى، وقلنا بكارثه الحلويات انها كلها معموله من الدقيق الفينو، والنتيجه هي اللي احنا شايفينه دلوقتي، اهي دي الكوليسترول، كوليسترول في جدران الشرايين متكبر 40 مره تحت الميكروسكوب. شوفوا شكلها ايه، البطش البيضه دي هي الكوليسترول اللي ترسب على جدران الشرايين، وبالتدريج الشريان بيتحول الى ماسوره رصاص بترفع الضغط. شوفوا شكل الشريان من جوه، حاجه فظيعه، ويبتدي يضيق بقى، يفضل يضيق يضيق يضيق، وبعدين ما اسهل ما يتجلط. وطبعا كل ما يضيق كل ما نصيب القلب من الدم اللي جاي له من التاجي، شريان التاجي يبقى قليل، فيبتدي القلب يعاني. شوفوا شكل شوفوا الشرايين من جوه، الشرايين المريضه، كل ده هي البيض المطشطش اللي كلناه، والحاجات اللي طالعه طواجن اللي طالعه من الفرن وبتاع، هي دي تحولت الى المصيبه دي. انسان عدو نفسه، وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ده صحيح. اسراف، حط كمان التدخين وبلايا التدخين، والنتيجه التدخين ده عامل من عوامل زياده الضغط وتقلص سبازم في الشرايين، واتضح ان الموت بالقلب بين المدخنين اعلى ب 50% من الشخص العادي. وده واحد ادمن التدخين 5 سنين فجأة راح واقع. كل سمك زي ما انت عاوز، كل سمك زي ما انت عاوز، بس بلاش اقلل شوية من الكابوريا واللوبستر والجمبري، كل فراخ ارانب خضار لحمة حمراء، كل فواكه زي ما انت عاوز. الا حكايه الزبد بقى، ابعد عن الزبد. عاوز تشرب لبن، اشرب لبن مقشوط، سكيمد ميلك، لبن مقشوط او 4 زبادي زي ما انت عاوز، برتقان فراوله تفاح، كله على كيفك، كله على كيفك. لكن مساله الزبده دي، القشطه والزبده والجبن بكميات كبيره، جبن كامله الدسم اياها دي، لا بلاش منها. كل ما حكاية انك تمشي في الشارع ترمرم بيتزا وكشري وسوداني ولب وحمص وبتاع، كل ده هيجي على قلبك في النهاية. اوعى اللحم الضاني والخنزير، اوعى تفكر فيه، ده فظيع، كل الدهنيات العالية دي كارثة. وبعدين حكاية انك تسيب كرسي وتقعد على كرسي، تقوم من كرسي تقعد على كرسي، العيشة دي اخرتها يا بواسير يا قلب. حكايه الحياه العصريه اللي تلاقي الناس قاعدين على الدكك ولا على القهاوي، ولا امشي عليك بمشوار كل يوم كده، اركب بسكليت، عوم، ادف، اعمل مجهود، اعمل رياضه، اجري، عشان تصرف كل اللي زلطته وكل اللي انت كلته، والا هيتراكم فيك دهن وشحم.

حكاية العيش الأسمر دي نعمة، والردة دي نعمة. العادات، العادات السيئة، حكاية التدخين والخمور والمخدرات اللي بتبتدي عياءة بتنتهي في النهاية إن تبقى أكبر مصيبة. ثم مسألة إنك أنت تيجي تدب الأكل قد كده وعشان تاكل وانت شبعان تزق شهيتك بشوية شطة وشوية مش مخلل والطرشي وبتاع والحراق والحادق عشان تاكل أكتر، وعين تأربع لك كمان قلتين مية، وبعد كده إيه تروح موخم ونايم. طب إزاي هتتصرف في كل اللي انت بلعته وزلطته ده؟ حكاية الحياة بتاعت الشيلات والكراسي وعدم الرياضة، عدم المشي وعدم الجري والنوم والوخم، طريقة الحياة دي هي تمرض أجعص قلب. فالمسألة إزاي بتاكل، طريقة الأكل، إزاي بتعيش، ثم عاداتك السيئة، ثم مسألة إنك أنت بدون داعي في كل شكوى تروح على طول مدي نفسك بنتريكسيل وإيش بنسلين وإيش سريبتومايسين وتوصف لك ولغيرك الحاجات دي. احنا قلنا ان الادوية دي بتكسر الدم وتخسره وتخسر تكوينه، وبعدين بتخلي فيه احتمالات الجلطة اكبر من مما لو ما خدتهاش. في النهاية مفتاح الصحة الاعتدال. طيب ما هو ده موجود عند الرجل المتدين العادي، واحاديث نبوية كثيرة، حسب ابن ادم لقيمات يقيمنا أوده، أو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، مجرد أنك تقوم من على الأكل قبل ما تشبع، أو المعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء. يا ما تلاقي أحاديث نبوية وتلاقي آيات صريحة تحض الإنسان على الاعتدال وعلى البساطة. وربنا ذم المترفين والذين أترفوا في كل حتة في القرآن، فأهل الدين وأهل البساطة محميين بطبيعته من كل أمراض القلب بصفتهم ناس من أهل الاعتدال، ما هماش من اللي قاعدين عاكفين على هبر اللحم ولا. وبعدين الصيام طبعا أنا بتكلم على الدين الحقيقي والإيمان الحقيقي، مش الدين المودرن والإيمان المودرن ورمضان المودرن. ده ثبت إن رمضان المودرن، رمضان حاليا بالإحصائية يعني إن استهلاك اللحم في شهر رمضان بيتضاعف، فأكنه بقى شهر أكل بقى، ما بقاش شهر صيام. وطبعا معروف بعد صيام وبعد المدفع

وبعدين بعد كده يروح موخم أكلة قد كده وبعدين يوخم، وبعدين بالليل يسهر للفجر. كلها حاجات إسراف في كل حاجة، إسراف في الأكل، إسراف في النوم، إسراف في السهر. فرمضان المديرن والإيمان المديرن والدين المديرن، لا مش هو ده الدين المقصود اللي هو هيحميك. هو الدين الحقيقي، أهل الدين، أهل البساطة، أهل الاعتدال، اللي هم القليل من كل شيء، حسب ابن آدم لقيمات يقيمن أوده. دول هم الناس اللي ربنا اداهم الفطرة اللي هتحميهم. فشوفوا ازاي زي العادة بنلاقي في كتابنا روشتة بتلخص كل الموضوع وفي لطف وجمال تدينا العلاج. وياريت نمشي على روشتة البسيطة دي، وياريت نكون من أهل الدين الحقيقي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.

عواد من علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي وتقديم محمد أبو عرابة. الشيخ أبو حفص عبد الجبار بن خالد بن عمران السرتي سمع من الإمام المالكي المعروف سحنون والشيخ أبي زكريا الجفري وابن بجير وحماد بن يحيى السجلماسي، كان فقيها فاضلا عالما زاهدا ثقة، وكان يطيل في صلاته مكثرا من الدعاء، له باع في الاجتهاد ومن عقلاء شيوخ إفريقيا. وكان يقول عنه الإمام سحنون بن سعيد عبد الجبار

0: تقي في بطن أمه. وكان يريد بقوله ذلك المبالغة في أنه كان يتصف بالنقاء والصفاء منذ صغره، وقد أجاد في العلم وطلبه حتى وازى سحنون بن سعيد إمام المالكية في زمانه، وغلبت عليه العبادة حتى وازى أبا براو واصل الكبير. قال عنه أبو العباس: درس العلم حتى بلغ مبلغ سحنون أو كاد، وقد مالت نفسه للعبادة حتى بلغ منها إلى أن لحق أو كاد منزلة البهلول ورباح. قال الفقيه أبو جعفر بن خالد الدباغ: سمعت عبد الجبار السرتي يقول: كنت أخلو لأسلم، ثم صرت أخلو لأغنم، ثم صرت أخلو لأعلم، ثم صرت أخلو لأفهم، ثم صرت أخلو لأنعم. وقال ابن اللباد: كنا نسمع على عبد الجبار بن خالد السرتي في جامع ابن وهب: من البر إلا يمشي الرجل أمام والده، ومن بره أن يمشي أمامه في الظلام. وبعبد الجبار السرتي يضرب المثل في الفضل والدين في أفريقيا. توفي رحمه الله تعالى في سنة 280 هجرية، وصلى عليه حمديس القطان، فرحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، ونفع الأمة بعلمه.
1: رواد من علماء المالكية. برنامج من إعداد الأستاذ فرج كندي، وتقديم محمد أبو عرابة.

0: تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة في شواهد، جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام. السير إيساك نيوتن، عالم فيزيائي ورياضي بريطاني. ربما كان السير إيساك نيوتن أعظم عالم محترم قدمته بريطانيا للعالم، فقد كان متأثراً جداً بالعالم الإيطالي غاليليو، ولذلك تابع عمله في وضع أساس للعلم الحديث قائم على البراهين التجريبية. وقدم نيوتن للكثيرين فكرة جديدة وجوهرية، وقام بعدد من الاكتشافات العلمية ذات أهمية بالغة. وسبب شهرة نيوتن هو اكتشافاته العلمية الثورية كقانون الحركة ونظرية الجاذبية والحساب التفاضلي وتركيب الضوء. واخترع نيوتن أيضاً منظاراً عاكساً يسهل عملية دراسة الأجرام السماوية. نشرت نظريات نيوتن العلمية في رسالته العلمية فلسفة المبادئ الطبيعية، ومنح نيوتن لقب السيد بها، وبذلك كان أول عالم نال هذا الشرف، وانتخبته الجمعية الملكية في لندن زميلاً لها، ثم انتخبته رئيساً لها. وربما كان أعظم اكتشاف لنيوتن اكتشافه لجاذبية الأرض الذي كان عن طريق المصادفة، إذ لاحظ نيوتن أن التفاحة عندما تسقط من الشجرة تتجه نحو الأرض وبسرعة تختلف حسب المسافة التي تقطعها للوصول إلى الأرض. ومن هذا استنتج نيوتن أنه لا بد من وجود قوة جاذبة في الأرض، وهذه القوة هي التي تشد التفاحة نحوها. وعلى إثرها اكتشف نظرية الجاذبية الأرضية، وطبق المبدأ ذاته على حركة النجوم والكواكب في النظام الشمسي. ولد إيساك نيوتن في أسرة ريفية عادية عام 1642. نال درجة البكالوريوس في الفنون من كلية ترينتي جامعة كامبريدج، وأبدى نيوتن اهتمامه بالعلم منذ نعومة أظفاره. كان نيوتن متواضعاً ولطيفاً على عظم علمه وأفكاره، ومات هذا العالم عام 1722 عن عمر يناهز 85 عاماً. السير إيساك نيوتن، عالم فيزيائي ورياضي بريطاني. تتوالى السنون ويبقى للتغيير أثرا، شعوب أبيدت وحضارات ازدهرت، اكتشافات واختراعات، حروب ومبادرات، أسماء أحدثت فارق الملحوظة في شواهد، جمعها لكم حاتم اللافي على السرايا اف ام.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: صحتك بنديك، صحتك بنديك. من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين ايديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني، أنا أخوكم دكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين ايديك على راديو سرايا اف ام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي أحبتي المستمعين والمستمعات، نرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم صحتك بين ايديك. موضوعنا لهذا اليوم موجه بشكل رئيسي للأمهات اللي عندهم أطفال أو بيبي كيف جايبين. فالموضوع حيكون على ظهور الأسنان وألام وأعراض المصاحبة لهذا الشيء. فمرات تنبت وتنمو الأسنان للطفل بدون أي متاعب على الإطلاق، ومرات تكون الفترة هذه طويلة ومؤلمة جدا، تحتاج منك للصبر، تحتاج منك الحنان مع طفلك، تاخذ وقتها زي ما نقوله. فمع الألم للطفل في شوية أعراض مصاحبة. شن هي الأعراض هذه؟ عندك مرات احمرار في اللتة، انتفاخ أحيانا احمرار في الخدين، الوجه، في الدقن. عندك أحيانا يبدأ يحك في ودنة الجهة اللي تنبت فيها السن هذيك. عندك مرات سيلان في اللعاب، يبدأ رياقاتها زي ما نقوله تسيل ديما، وهذا تحتاج منك ديما باهتمام ومسح. عندك احيانا يعني يبدا يبكي وما زي ما نقوله يقيم الليل ويرقد في النهار، ما يخلي يبدا يبكي يعيط هلبا، يبدا مش متحمل حد، يبدا احيانا ما يخليش حد يقيم الا امه، احيانا ما يرضعش كويس. فتبدا الامهات غالبا تبدا تخمم، يعني تخمم عليه مدى بها، يعني تشوف علاش الاسباب شن كذا. فهذه نحلوها لك المشكله ان شاء الله في الحلقه هذه. فأحيانا يعني بعض الأمهات تشكو أن حتى ارتفاع في الحرارة، تقول لك لا حرارة السنون هذه. أحيانا الحقيقة أن أحيانا الحرارة هذه مصاحبة لألام أو عرض من أعراض ظهور الأسنان، لكن أحيانا ما ليهاش دخل أبدا. فهذه يعني أطفال دون أطفال زي ما نقوله، فلذلك استشيري طبيبك حتى تطمئني على الحالة. ففي استفسار للأمهات يقول لك يعني طفلي مصاب بطفح جلدي جهة الدقن متاعه، لما يعني هو يعني من فترة ظهور وبعدها شن ندير؟ أحيانا لما يرقد، الجواب أن لما يرقد طفل أو حتى هو فايق يبدأ يسيل اللعاب على دقن الطفل، وحتى أحيانا يعني يبدأ يسبب له في حساسية. فالأفضل أنك تاخذ ديما معاك قطعة مثلا وزرة، قماش كلينكس قطني يكون ناعم، تمسحي بها لعاب طفلك ديما، وتكون يعني المسح مش بشدة زي ما نقوله، بشوية بشوية، وبعدين تدهني بكريمة أو فازلين أو أي شيء يعني من زيوت يعني الأطفال. فهذا يساعد في زوال الطفح، هذا ترجع البشرة سليمة زي ما كانت. عندنا بعد ما ذكرنا الأعراض، شن هي أفضل طريقة لنهدو ألم اللتة هذا ونخففه على الطفل هذا، باش ماشي يبكي ماشي عيط يهدني حتى الأم تستريح؟ هناك كثير من الطرق والأشياء اللي يمكنك أن تفعليها أيتها الأم لتخفف في الألم، وهذا طبعا قبل ما تلجئي لجل، يقولوا الجل أو البماطة متاع التسنين اللي هي تهفت في جل يستخدموه. وآخر حاجة هذه نقولها لك، قبلها بنقول لك شوية نصايح ديرها. أول حاجة، دائما أمسحي لتة طفلك بإصبعك، أو يكون هيك يعني وزرة مبلولة أو فوطة تكون مبلولة شوية حتى يعض عليها وتخفف على الألم بشكل مؤقت. عندك أعطيه طفلك الزلباحة أو يقول العضاضة، هذه حاجة يعني بعض الدول يعني في يسموها حلقة التسنين، هذه زي الزلباحة هي لكن مصنوعة من سيليكون وتكون مش صلبة هلبة. فهذه يعض عليها أحيانا، تساعد في ظهور الأسنان أسرع، وكذلك تساعد في تخفيف الألم. ورد بالك طبعا تربطيها، في بعض الأمهات يربطوا بخيط على الرقبة، فهذه أحيانا قد تؤدي لاختناقها لو كنتش مركزة على الموضوع. أحيانا تقدمي لها فاكهة، طبعا طرف يعني يكون مثلا خيار جرارات، دير جرارات يكون مصقع، هذا لما يعض عليه يساعد في تخفيف الألم، لكن طبعا ركزي لا يبلع طرف ولا حاجة يسبب اختناق. طبعا عندك احتضانك لطفلك، عندك تقيمه ديما في غمرك باش هذا يخفف ويهدي الألم. في دي ما يبكي الطفل لما الأم تخليه لوطة زي ما نقوله، لكن تقيمه في غمرها يحس روحها مستريح ويسكت شوية زي ما نقوله. عندنا جل التسنين، وهذا خلينا آخر حاجة، هذا نوع من جل موجود في الصيدليات، يتكون من مادة مخدرة للألم زي بنج بسيط يعني مخدر للألم، ومعاه مادة مطهرة للفم، فده يوضع على اللتة باستخدام إصبعك نظيفة أو حتى قطن زي ما نقول قطن متاع الودان هذا، وأي حاجة قطعة قطنية صغيرة تكون، فهذا الجل فسطه مادة مخدرة زي ما قلنا، معاه مادة مطهرة وكويس تحطي مدة 20 دقيقة على الأقل يخفف الألم، وماذا بيك ما تكتريش منه في اليوم يعني، تستخدمي 2-3 بالكتير، بس الأفضل ديما مواد كيماوية يتجنبها الفم. فيه سؤال ممكن يقوله، هل نعطي الباراسيتامول شروب ولا ما نعطيش، اللي هو زي ما نقول البنادول شروب، والباراسيتامول هذا اسم مصطلح علمي. طبعا ممنوع، معروف أن تعطي طفلك الشروب قبل عمر 3 شهور، لو كثرت الآلام يعني في عمر بعد 6 شهور عمره يبدأ آلامه ودكتورك استشرتيه وأعطاك الوصفة هذه، يبدأ توكلي على الله وأعطيه الشروب هذا. وعندك يعني أن الفترة الأولى هيك أول سن تبدأ تظهر بالستة أشهر سنون السفليات زي ما نقوله، بعدين يعني تولي كلها من ذكريات وكلها يعني تتفكري فيها، واللي عنده أول مولود هو اللي يبدأ يخمم أكتر، وشوي بشوية تعودي على الأمر هذا. وإلى لقاء آخر وحلقة أخرى في برنامجكم صحتك بين يديك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: صحتك بين يديك،
5: صحتك بين يديك،
3: من نعمة ربي علينا أن جعل لنا لكل داء دواء، وهذا زي ما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا حنكون معاكم في برنامج صحتك بين يديك، نتعرفوا فيه كل يوم على معلومة صحية وفايدة طبية تفيدنا في حياتنا. تابعوني أنا أخوكم دكتور إبراهيم النايلي في برنامج صحتك بين يديك على راديو سرايا FM.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا FM 99.3.
6: يا أم السرايا والشط ويلا،
7: راديو السرايا FM 99.3.
1: راديو سرايا FM 99.3.
8: كيف احتلت القدس على يد الصليبيين، وما الذي فعلوه في المدينة، وكيف تعامل المسلمون مع هذا الاحتلال، وكيف استعادوا المدينة المباركة؟ السلام عليكم. تحدثنا سابقا عن الاحتلال الصليبي للقدس وكيف كان مرحلة سوداء في تاريخ المدينة المباركة بل وتاريخ الأمة، لكن البعض لا يعرف كيف جاء هذا الاحتلال وماذا فعل في المدينة وكيف استعاد المسلمون القدس والشام. في القرن 5 الهجري صار الضعف واضحا في بلاد الإسلام، تشتت وتفرق ولهث نحو السلطة والحكم، انتشار للأفكار الباطلة وضعف أهل الحق وانشغالهم عن نشره بالدنيا وحب الجدال والطمع في مناصب القضاء إلى غير ذلك من مكونات الحال السيء الذي آل إليه المسلمون في ذاك القرن. أما في أوروبا فلعوامل وأسباب عديدة بدأت الكنيسة في تصعيد خطابها وتعبئة الجماهير لتتجه نحو القدس وتحررها من الغزاة المسلمين، وبالفعل نجحت الكنيسة في إقناع عامة الناس وقادتهم بذلك، وبدأت الحملات والأفواج الغازية بالسير نحو بلاد الشام واحتلال أجزاء منها حتى احتلوا القدس عام 1099 ميلادية، وكان احتلالهم للقدس دمويا بناء على ما ذكر المؤرخون. حيث بلغ عدد من قتلوا من أهل القدس على يد الصليبيين عند احتلالها 100,000 إنسان على مدار 10 أيام. وقد كان احتلال القدس والشام سبباً طبيعياً للضعف والتشتت الذي وقع فيه المسلمون ولطمع الصليبيين واستغلالهم لهذا الضعف. لكن هل دام الأمر للصليبيين دون ردة فعل من المسلمين؟ بالطبع لا، لكن الأمر لم يأتي بالسرعة التي نتصورها. فبين احتلال الصليبيين للقدس وتحريرها 88 عاما تخللها بدء يقظة المسلمين وتحرك المخلصين في الأمة للسعي لوحدتها ضد العدو وبدء إزاحة الخونة من رأس القيادة وحكم الأمة والتحضير للمواجهة مع الصليبيين. ولم يكن الأمر على يد صلاح الدين فقط، بل كان ذلك على يد جمع من علماء الأمة وقادتها، أبرزهم عماد الدين زنكي الذي بدأ بالسعي لوحدة بلاد الشام وإنهاء التفتت السياسي فيها، واستمر ابنه نور الدين محمود على خطاه، ثم جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي الذي كان على يديه النصر في معركة حطين عام 583 للهجرة التي كانت فاصلة في الصراع مع العدو الصليبي، ثم تلاها دخول القدس وتحريرها. ومما ينبغي ذكره هنا عن نور الدين وصلاح الدين استقامتهما وحسن دينهما وعبادتهما، حيث يذكر المؤرخون العديد من المواقف حول تعظيمهما لدين الله وحرماته وحبهما الشديد لسماع القرآن الكريم والحديث الشريف في مجالسهما، بل وشدة تأثرهما بنصوص القرآن والحديث واهتمامهما الحقيقي بتحرير القدس، حتى أنه مما يروى عن السلطان صلاح الدين قوله: كيف أبتسم وبيت القدس أسير. ولمن أراد أن يعرف المزيد عن حالهما فليراجع كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لأبي شام المقدسي رحمه الله. لا شك أننا لم نتعرض إلا للقليل من أحداث الحروب الصليبية، فهذا باب واسع جدا أجاد فيه البحاث والمؤرخون، لكن أريد أن أذكر المتابع اليوم بأن حالنا قريب من الحال الذي كانت عليه الأمة حينئذ، وأن التاريخ مدرسة نتعلم منها. فكما كان التفرق سببا لاحتلال القدس سابقا، كان الأمر كذلك في العصر الحاضر، وكما كانت العودة للإسلام ومبادئه ووحدة الأمة وعدم انقياد وراء الخونة أسبابا وعوامل لتحرير بيت المقدس سابقا، كان من الضروري أن تكون هذه العوامل من الأسباب التي نأخذ بها في عصرنا لاستعادة. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين،
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع كتاب مدارج السالكين ومع آخر منزلة من الكتاب، وهي منزلة التوحيد، ولكنها قد تأخذ معنا أكثر من درس، أو قد نأخذ فيها أكثر من درس، لأن فيها تقريبا هذه المنزلة قرابة 80 صفحة، آخر منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وأرجع بكم إلى أول الكتاب، وهذا هو المجلد 3 منه، ونحن في آخره. قال ابن القيم رحمه الله: أن منازل العبودية لا تحد بعدد، ولو أنك أردت أن تعرف كم هي مقامات العبودية لله، قال فهي بعدد أنفاسك، فإن عبودية الله تتجدد وتستمر ولا تنقطع. فتجد أن الأنبياء مثلا موسى عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم: رأيت موسى عليه السلام قائما في قبره يصلي. فهؤلاء الذين امتزجت أنفاسهم ودماؤهم وأرواحهم صبغت بالعبادة، فإنهم لا ينقطعون عن العبادة أبدا. حتى الجنة تلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، غير أن العبودية في الجنة تلقائية والعبودية في الدنيا مجاهدة ومشقة. سيسبح أهل الجنة كما نتنفس نحن، لا ينقطعون عن التسبيح أبدا. وحد المؤمن في دنياه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول ابن القيم بأن ختم منازل السائرين ومدارج السالكين، ختم ذلك بالتوحيد مناسب. يرى أن العبد إذا دخل الإسلام فإنه يدخله بالتوحيد. أجمع العلماء على أن دخول الإسلام بالنطق أن تنطق بالشهادتين، ولكن أيضا قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فكما أنك تحتاج لأن ترسخ

قدمك في الإسلام بالشهادة فإنك محتاج إليها حتى آخر لحظة ونفس من الدنيا لتدخل بها الجنة. كل الناس ينطقون لا إله إلا الله في البداية، ما كل الناس ينطقونها في النهاية. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فبالتالي التوحيد هو الأول وهو الأوسط وهو الآخر. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبالتالي يقول ابن القيم التوحيد أول الطريق وأول المنازل وأول مقامات السالك، وهو دعوة جميع الرسل. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك كلهم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وجمع ذلك في قوله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. جميع رسل الله عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى هذا التوحيد، وفيه قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فبالتالي التوحيد هو الأساس، به تدخل الإسلام وبه تخرج من الدنيا. لكن ناقش ابن القيم في التوحيد مسألة مهمة، هو قول المخالفين لأهل السنة، قالوا أول واجب على المكلف النظر. أول واجب على المكلف شنو؟ النظر. قال ابن القيم وهذا خطأ، ما هو أول واجب على المكلف؟ النطق بالشهادة. أول واجب على المكلف أن ينطق بالشهادة. طيب الهروي قال في بداية المنزلة باب التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال التوحيد تنزيه الله عن الحدث، وإنما نطق العلماء بما نطقوا وأشار المحققون بما أشاروا به في هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد، وما سواه من حادر أو مقام فكله مصحوب بالعلل. هذا كلام من؟ كلام الهروي. يقول ابن القيم وقول الهروي التوحيد تنزيه الله عن الحدث، قال هذا ليس بتعريف صحيح. ليه؟ قال شوف الخلاف الذي وقع بين ابن القيم وبين من؟ وبين الهروي. قال اليهود ينزهون الله عن الحدث، والنصارى ينزهون الله عن الحدث، والمشركون ينزهون الله عن الحدث. فكيف يعني أن يقولوا أن الله قديم وليس بمحدث؟ هم يعترفون بذلك ولكن يجعلون له الشريك ويجعلون له الند. فالقول بأن التوحيد هو تنزيه الله عن الحدث قول ضعيف، لكن على عادة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إنصافه قال الهروي يقول ذلك التعريف في مقابل نقاشه لبعض أهل الإلحاد. يقول هذا في مقابل شنو؟ مقابل أهل شنو؟ أهل الإلحاد. يعني كأن الهروي يناقش بعض الناس، وإلا فتنزيه الله عن الحدث كما قال ابن القيم لا يدخل الإنسان في الإسلام ولا في الإيمان. ما الذي يدخل العبد بالتوحيد في الإسلام والإيمان؟ يعني ما هو التوحيد الصحيح؟ التوحيد الصحيح شنو يا أخوانا؟ عشان أزول يقول نقول ده موحد، أو يقول أزول أنا وحدت، يقول وحدت ما هو؟ قال ابن القيم الجنيد أيضا قيل له ما التوحيد؟ قال إفراد القديم عن المحدث. إفراد القديم عن شنو؟ عن المحدث. قال والجنيد من أهل التوحيد،
لكن ابن القيم قال لهم ده ما توحيد لله، هذا إلهكم أنتم، أما إلهنا فقدير وقوي ومتكلم وعزيز وحكيم وقدير وفعال لما يريد ويحب. إلهنا شنو؟ يحب. ده التوحيد، تثبت أنه يحب، لأن الله قال عن نفسه أنه يحب، يحبهم ويحبونه، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأن تثبت أن حبه ليس كحب الناس، حب الناس عواطف، أزول الآن بحب بيكون عنده شنو؟ عاطفة شديدة، في ناس من الحب يبكوا والله العظيم، وفي ناس بجنوا. ما سمعت لي مجنون فلانة ومجنون فلانة ومجنون فلانة؟ مجنون صح؟ مجنون منه؟ ليلى. مجنون ليلى ذي اسمه؟ في كم ليلى؟ ليلى الإخيلية هذه مجنونها اسمه توبة، توبة ابن عنفر. وتوبة ده كان رجل طيب ورجل فاضل، لما مات قالت ليلى ليس لتوبة إلا ما يقول، ولكنه لم ينظر إلي نظرا بعينه، معاين ما عاين فيها، فضل على إنه يهبشة يا أخي. لكن أنت قايل حس في حب، ده حالته ما شافها. وبعدين قالوا ليست بذاك الجمال، بالمناسبة ما كانت جميلة شديد ليلى، ما كانت جميلة شديد، لكن قالوا حب الناس، حب الناس مذاهب، ما كانت جميلة شديد كويس. فبالتالي الحب في العصر الحديث رواية ممسوخة عرضت على الأطباق. واحد يقول لك قال الحب أعمى، أعمى نحن بنفتحه، الحب الأعمى ده بنفتحه بنخليه يشوف عديد، قال الحب أعمى. وناس قالوا الحب عذاب، يا سلام. وناس قالوا من الحب ما قتل، والله ما عندكم موضوع، أقسمت بالله ما عندكم أي موضوع. قال ومن الحب ما قتل، والحب أعمى، والحب عذاب، والحب شنو؟ عبادة. فبالتالي ابن القيم يقول نثبت لله ما أثبت لنفسه، وبعد ذلك ننزهه أن يشابه أحدا من خلقه في اسم أو في صفة سبحانه، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب يقول بعضهم يثبت التوحيد على حسب فهمه هو للتوحيد، فالقدرية قالوا التوحيد نفي القدر، عندهم التوحيد اللي هو شنو؟ أن الإنسان يفعل كل شيء باختياره وليس لله عز وجل مشيئة، ده التوحيد عند من؟ عند القدرية، وهذا مردود عليهم. ليه؟ لأنهم يقولون، شوف الكلام ده، يقولون أعوذ بالله من قولهم، يقولون إذا فعل الآدمي فعلا من طاعة أو معصية فإن الله يتفاجأ بذلك ولم يكن يعلم ذلك قبلها، وهذا عين الكفر والضلال. وهم أسموه شنو؟ التوحيد. حتى قال بعضهم ربنا لا يعلم عدد الأفلاك ولا عدد النجوم، كيف لا يعلمها وهو خلقها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا تعرف أنت، ألا تعرف عدد الشتل الذي تشتله في مزرعتك؟ وإن كنت لا تعرف فإن الله يعلم كل شيء في هذا الكون، حتى ذرات الرمل وقطر السماء والمطر، وما من شيء إلا وهو يعلمه. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا السلام. فبدأ ابن القيم يرد على هؤلاء. الجهمية عندهم التوحيد إنكار علو الله على خلقه، يقول هذا هو التوحيد ويعتبرونه تنزيها، والصواب أن الله
له العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو المنزلة وعلو العلم وعلو كل شيء على خلقه، سبح اسم ربك الأعلى. وهكذا بدأ يرد عليهم، قال: والجبرية التوحيد عندهم تفرد الرب بالخلق والفعل، وأن العباد غير فاعلين على الحقيقة. وهذا أيضا باطل، لأن الله أثبت للعباد كسبا، أثبت العباد شنو؟ كسبا. فقال سبحانه: بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، كل نفس بما كسبت كسبت. للإنسان كسب. أما الأشعري ففي الأول الأشاعرة أخذوا بقوله، كان يقول: للإنسان كسب بغير اختيار. وهذا لا يتصور، كسب بغير شنو؟ عنده كسب لكنه ما بيختار. كيف ما اختار؟ هو لما زنى ما عارف ده زنى، ومشى هو زنى بنفسه، لما شرب الخمرة ما عارف، لما أفسد، لما أشرك، لما كفر، لما وقع في المعاصي، لما فجر، ألم يكن يعلم ذلك ويفعله بنفسه؟ طيب، هكذا بدأ يرد ابن القيم عليهم، يقول: أما التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، الكتب السماوية، هو توحيد. قال: التوحيد على نوعين، ده التوحيد، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب. أما توحيد المعرفة والإثبات أن تعرف الله. وكيف نعرف الله؟ بأسمائه وشنو؟ وصفاته. ابن القيم جاب كلام عجيب حنلقاه بعد شوية. قال شنو؟ قال: أي آية في القرآن توحيد، أي آية في القرآن توحيد. الشدة مبالغة ولا كيف؟ مبالغة يا أخوانا، يا أخوانا التوحيد معرفة، تعرف الله. إذا لم تعرفه فإنك لن تحسن عبادته. لماذا؟ لأن للناس آلهة في تصوراتهم، أما نحن فإلهنا الحق الذي نعبده هو الذي تكلم بهذا الكتاب وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم محمد، وصف في هذا الكتاب نفسه وأخبر أنه يتكلم، عرفت؟ فبالتالي توحيد في المعرفة والإثبات، تعرف الله. وهذا معنى قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. أديك مثال: كان عيسى عليه السلام يمشي فوق جبل، بعدين يا إخواننا القدس، القدس عبارة عن جبال، القدس دي كلها، مدينة القدس دي اللي فيها الحروب والغزوات والصراع العالمي كله، فوق هضبة كبيرة جدا. سبحان الله، لما مشينا الأردن الآن في بعض الإخوة الأردنيين وروني جبل بعيد كبير شديد، قال: دي القدس. أنا ما صدقتهم، قلت لهم: دي القدس؟ قالوا: أي. بعد شوية الدنيا ليلت، لقيت كل أنوار الجبل ده، مليان أنوار جد، دي البيوت، دي القدس الموقف العالم على فت كراع. فعيسى عليه السلام كان يتنقل في هذه الأماكن، كان يقف على رأس جبل، فجاءه إبليس وقال له: أتؤمن بأنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ قال عيسى: بلى، نعم، أؤمن بأنه لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. قال: ألقي بنفسك من على الجبل فإنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. مقنع ولا ما مقنع؟ ها؟ والله ما خطير الكلام، ما صح. أنت مش قلتها: ما يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ أنت معناه ما صح تهلك، أمكن ما يكون في تهلك. قال له: لو وقعت من الجبل ده ممكن ما تنكسر، صح؟ الله كاتب لك كده، جرب. أنت عارف في ناس إبليس بجهجهم جهجها شديدة، والله يقول كلامه صح. تقول: هذا إبليس. يقول لك برضو كلامه صح، كلامه منطقي، ما فوقه أي منطقي الكلام ده، لكن ده الرد بتاع معرفة. قال له عيسى: لله أن يمتحن عبده، وليس للعبد أن يمتحن ربه. أنا كان وقعت من فوق، الجنيد بتقول كاتبة لي الله قبل ما تتخلق السماء والأرض مكتوبة، لكن أجرب أقول الله كاتب شنو؟ ده جندة. لكن الرد رد أنبياء، لأن الواحد إبليس قاعد يهمط بتقول: الله كلامك صح لكن المحلة بعيدة شوية.
لكن ده قال له لله أن يمتحن عبده، الله يمتحنني كما يريد لأنه أنا عبد، وليس للعبد أن يمتحن ربه، أنا أمتحن ربنا؟ أقول لها نشوف البحصة شنو؟ تمتحن ربنا أنت؟ وين العبودية إذن؟ فبالتالي توحيد في المعرفة وشنو؟ والإثبات. قال وهذا ورد كثير جدا، آية الكرسي توحيد في المعرفة وشنو؟ الله من هو؟ الله لا إله هو حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يوصف في نفسه له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه. وكذلك أواخر الحشر، أواخر الحشر أيضا فيها شنو؟ كويس، فيها تعريف بالله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فبالتالي كل حديث عن الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم كل آية في كتاب الله متضمنة للتوحيد، لكن الواحد يقول أي آية فيها توحيد الشيء ده كيف؟ شوف ابن القيم قال شنو، قال إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله فهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته بحيث أنه لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. عرفت الله بأنه عظيم، ما المطلوب؟ أن تعبد العظيم وأن تخضع له، توحيد علمي شنو؟ خبري، فيه أخبار عن الله لتعظم الله في نفسك. فإذا عرفته وقدرته حق قدري ماذا فعلت بعد ذلك؟ خضعت له وخضعت لسلطانه. لذلك نقول التوحيد الأول توحيد لله بأفعال الله، عين في الكون حد منه، عين في السماء العظيم منه، القدير منه، القوي منه، الجليل منه، الرزاق منه، المنعم منه، المتفضل منه، ذو الجلال والإكرام منه، بأفعال من؟ بأفعال الله. التوحيد الثاني أن توحد الله بأفعالك أنت، لما تنادي تنادي منه، ولما تدعو تدعو منه، ولما تتذلل تتذلل لمنه، لما تسجد تسجد لمنه، لما تركع تركع لمن، لما تخضع تخضع لمن، لما تنقاد تنقاد لمن، لما تتبع تتبع من. التوحيد الأول التوحيد العلمي الخبري، توحيد في المعرفة والإثبات، توحيد لله بأفعاله، وتوحيد في الإرادة والطلب، توحيد لله بأفعالنا. واضحة ولا ما واضحة؟ توحيد لله بشنو؟ بأفعالنا. الدعاء ده اللي بيدعو منه العبد، بيدعو منه من؟ يدعو من؟ العبد الذليل يدعو الرب العظيم، العبد الضعيف يدعو الرب القوي، العبد الفقير يدعو الرب الغني. ولماذا دعاه؟ لأنه غني. لذلك أي التوحيدين أولا؟ الأسبق ياتو، توحيد العلم والمعرفة. أنت عرفت أنه غني وعرفت أنه عنده أي حاجة، بعد ذلك عملت شنو؟ لجأت إليه وأنزلت حوائجك به. يا سلام، التوحيد مهم شديد، والتوحيد عظيم شديد، هو أساس هذا الدين. طيب قال وإما أمر، القرآن فيه شنو؟ أمر أو نهي أو إلزام بطاعة، وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته. القرآن كله طلع شنو؟ طلع توحيد. أي آية في القرآن تلقاه توحيد، شفت كيف؟ وأي آية، معظم الآيات في القرآن مختومة بصفات الله وبأسماء الله تعالى. قال الفاتحة، لماذا للفاتحة مكانة عظيمة جدا في القرآن؟ أول حاجة هي أول شنو؟ سورة. شكل سموها شنو؟ سموها الفاتحة ليه؟ لأنه يستفتح بها، يستفتح الاستفتاح اللي هو شنو؟ البداية. إن
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أول حاجة بتفتح بها الفاتحة. ثانيا هي السورة الوحيدة التي تكرر في جميع الصلوات حتى في الجنائز. في صلاة جنازة بلا فاتحة، في صلاة عيدين بلا فاتحة، في صلاة جهرية بلا فاتحة، في صلاة سرية بلا فاتحة، في صلاة جمعة بلا فاتحة. والعجيب أنها مع التكرار لا تمل. إخواننا والله كان جبت أفصح زول وقال قصيدة كويس، والقصيدة دي قالوها أنت تتبسط بسطة وتعجب بها، وتاني بعد يومين يقولوها، وتاني بعد شهر يقولوها، بتزهج ولا تزهج؟ ها؟ تقولون يا إخواننا الحاصل شنو ما كرفتونا ذاته يا أخي كويس؟ لكن الفاتحة لا تمل. والله يا إخواننا شيء عجيب. حس قراءه في المغرب، تاني يجوا في العشاء يقروها، والله تقول نسمعها أول مرة. طبعا في ناس ما فارقه معه لانه بيكون ذاته سارح من يوم، والله كلمه ده بيكون من يوم سارح ما فارقه معه ذاته. لكن يا اخي هل تشعر لهذه الفاتحه لذه؟ لذه الفاتحه في التوحيد. قال ابن القيم الحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، اياك نعبد واياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم صراط أهل التوحيد غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. فصارت الفاتحة من أولها إلى آخرها توحيد. شيء عجيب الفاتحة دي إخواننا، فعلا ده كلام الله، لو ما كان كلام الله كنا زهجنا يا أخي. مما نحن شفع صغار الفاتحة دي حافظنا ونقراها طوالي كويس، والناس طوالي يقولوا الفاتحة في جميع الصلوات حتى النافلة. الزول ممكن يقرأ الفاتحة بس في النافلة وما يقرأ أي حاجة معه ويركع، الصلاة صحيحة حتى في النافلة كويس. الفاتحة تقرأ وتردد ولا تمل أبدا، ولن تمل إلا من قلب مريض، إلا زول ما مؤمن. لكن زول مؤمن لا يشبع من كلام الله تعالى. يا سلام. فالفاتحة كما يقول علامة ابن القيم كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. طيب بعد دجا يشرح في الآية التي بدأ بها الهروي المنزلة، وهي شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآية دي شرح ابن القيم شرح عجيب. إخواننا من توفيق الله على العبد أن يتذوق كلامه. تتذوق كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. تجد له وقع في نفسك وتتذوق هذا الكلام. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول لو أن القلوب آمنت لربها ما شبعت من كلامه أبدا. القلب ده كان بقى تمام ما بيشبع من كلام ربنا نهائي. وده الكلام اللي قلنا قبل شوية إنه كلام الله شنو لا يمل. وسبحان الله كما قال علي بن أبي طالب في هذا القرآن قال لا تبلى عجائبه ولا تفنى حوادثه. سبحان الله كل مرة أزول يفسر آيات تفسرها وتقرأ فيها تفاسير وتفسرها، تجي تاني تقرأها بعد سنين في وضع مختلف تجد لها تفسيرا زائدا على التفسير الذي قبل ذلك مر عليك. فهذا القرآن لا تنقضي عجائبه أبدا. وبالتالي بدأ ابن القيم يشرح هذه الآية وهو قوله جل وعلا شهد الله. قال كلمة شهد تدور في اللغة على قضى. شهد بمعنى شنو؟ قضى وحكم وألزم كويس. لما أنت تقول كلام ده حكمك لما شهادة كويس، والحكم يطلق عليه شنو؟ يطلق عليه قضاء ويطلق عليه شهادة. قال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بشنو؟ بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. وهنا قال ولو على
أنفسهم أو الوالدين أو شنو؟ أو الأقربين. فبالتالي الشهادة حكم، والشهادة شهدة تطلق على البيان والإخبار والإعلام، دي كلها تعتبر شنو؟ شهادة. طيب قال ابن القيم حتى نفهم الآية، شهد الله، قال للشهادة أربع مراتب. كم هي مراتب الشهادة؟ أربعة. الأولى العلم، أي شاهد يشهد بيشهد بشنو؟ بعلم. وكما عنده علم ما بيشهد، في ناس بيشهدوا بلا علم، هل يزدها شهادة شنو؟ بيشهدوا بلا علم. يا أخي في ناس قال لك قاعد يجب المحكمة، تقول له أسمع أشهد لي، يقول لك أهم موضوعك شنو تحكي لي، يقاولك يمشي يخط إيده في اسم الله زي ما حصل حاجة، يغمد عينه يقول أقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أن أقول الحق ولا شيء غير الحق، كويس، ويكون الزؤ ولا في بلده رأي شنو. فبالتالي الشهادة بعلم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. طيب لما شهد الله بعلم ولا بدون علم؟ بعلم كامل مطلق. معناه لما شهد الله في قوله شهد الله أثبت الله لنفسه شنو؟ علما بأنه يشهد. ومن ذلك ربنا قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ربنا قال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فبالتالي الشهادة بعلم، كويس. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى سأل رجل قال له ما الشهادة؟ داري وردنه الشهادة علم. قال له ما هذه؟ قال الشمس. قال على مثلها فاشهد، يعني حاجة تكون متأكد منها زي ما دي شنو؟ دي شمس، عشان بعدين ما تفي ترطش شنو؟ تطرطش الشهادة. القاضي ده بيعلم في قلبك، والقاضي ممكن يكون يعلم انك انت شهادتك دي ملغلكة، لكن عليه باليمين ده حلفت اليمين وشهدت تاني بيعمل شنو؟ بياخد بذلك. المرتبة الثانية من الشهادة، قلنا الشهادة فيها كم؟ دي بس كلمة شهدة. الأولى العلم، والثانية التكلم والخبر. فمن تكلم بالشيء وأخبر به يعتبر شنو؟ شاهد، حتى ولو لم يقل أشهد في بداية الكلام. ركزوا معي يا أخوان، الزول في بداية الكلام ما قال شنو؟ ما قال أشهد. يعني سألته قلت له اسمع فلان ده كيف؟ قال لي فلان ده مشى وعمل وعمل وعمل، دي شهادة. حتى لو ما قال شنو؟ أشهد أن فلان ابن فلان عمل كده كده كده، مجرد التكلم شنو؟ شهادة. عشان كده ربنا لما قال شهد الله يتحدث في هذه الآية عن شنو؟ علمه وعن إخباره وشنو؟ وتكلمه. مثلا تقدر تقول شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بالجنة؟ شهد ولا ما شهد؟ شهد لعمر؟ ما قال أشهد أن عمر في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة، فنقول شهد لهم النبي في الجنة. وما قال شنو؟ تكلمه كان شهادة. عشان كده أجمع العلماء على أن شخصا لو قال لا إله إلا الله محمد صلى الله بدون ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد صلى الله دخل الإسلام. قال شنو؟ قال يا إخواننا لا إله إلا الله محمد رسول الله، أها مسلم ولا مسلم بقى، لكن ما قال أشهد. لو قال أشهد ذلك أوثق، ولكن لو لم يقلها دخل الإسلام بإجماع العلماء. طيب المرتبة الثالثة بعد ما تكلم، قد يتكلم بهذا الكلام في نفسه، دي برضو شهادة. الإعلام والإخبار، الإعلام والإخبار شنو؟ شهادة. وبالمناسبة الإعلام والإخبار قد يكون بالقول، يخبر بالقول وهذا كثير جدا، وقد يخبر بالفعل. بالفعل ربنا قال شنو؟ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. دي شهادة بالقول ولا بالفعل؟ بالفعل.
شاهدين على أنفسهم، وهذه شهادة فعل. عشان كده الناس يقولوا شنو؟ يقولون البيان قد يكون فعلا. يقول لك البيان بشنو؟ بالعمل، مع أن البيان ارتبط بشنو؟

وتكلم وأعلم وبين، في كلها واردة. لكن قال شنو؟ كده ابن القيم قال وألزم. وين الإلزام؟ طبعا الإلزام بالتوحيد في القرآن كثير. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني شنو؟ وألزم ألا يعبد إلا الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تجعل مع الله إله آخر ولا تدعو مع الله إلها آخر ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الآيات دي داخل وين؟ في بينة وألزم. وين الإلزام يا إخواننا؟ في الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وين الإلزام؟ يقول ابن القيم الإلزام في قوله لا إله إلا هو، إذا كان هو الوحيد المستحق للعبادة فلا سبيل إلا لعبادته، هو إلزاما. ربنا ما قال للناس أنا المعبود براي، طالما قال لك براي معناه شنو؟ ألزمك بعبادته. لو كان معه آخرين أنت حر تعبد ده تعبده، لكن ما معه آخرين معناه شنو؟ تعبد براو. ده معنى كلام شنو القيم. عشان كده القيم قال في الآية دي كلام عجيب هنا، قال والآية متضمنة لخبرين، خبر عن شهادة الله لنفسه، وخبر عن نفس التوحيد. خبر عن شهادة الله بالتوحيد وخبر عن نفس التوحيد. ربنا قال أنا شهدت إنه أنا واحد، فيها خبرين، إنه هو شهد إنه واحد، وهو شنو؟ هو واحد. هاي الآية مضمنة مضمنة، ما قال شهد الله أنه واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقد أتى بكلمة التوحيد كاملة في الآية. يا سلام يا أخي، شيء عجيب. طيب قام قال ابن القيم قال ده معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، كويس، والملائكة وأولو العلم. يا سلام، ارتضى الله شهادة الملائكة المقربين على توحيده، ارتضى ذلك حجة على العباد. فمن حجج وحدانية الله أن الملائكة شهدت له بالوحدانية. ربنا قال أنا واحد، والدليل على إنه واحد قال أنا قلت أنا واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد نفسه بالتوحيد وشهدت له الملائكة، فنصب شهادة الملائكة له بالتوحيد حجة على العباد على أنه واحد. هل هو؟ طيب في الآية ثناء الله على الذين ارتضاهم شهودا على وحدانيته، ففي ذلك ثناء على من؟ على الملائكة. وتاني منه والعلماء. والله يا أخي اللي بيتعلم الدين ده ويبقى في الدين ده عالم، حجة على من أنكر ذلك. طيب شهد الله أنه لا إله إلا هو، عرف شهادته، ومن الذي شهد له؟ الملائكة. ومن؟ والعلم. كيف كانت شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم له سبحانه وتعالى بالتوحيد؟ بشنو؟ بأمرين، بالإقرار وبالإظهار. أقروا أنه واحد، وأظهروا وصدعوا وتكلموا وبينوا أنه واحد، وبذلك شهدوا له. بيانهم هذا عنه وعن وحدانيته وعن عظمته عند الله معتبرة وعند الله مقبولة، وهي حجة على العباد يوم القيامة. طيب في سؤال، أين الأنبياء؟ في أولي العلم. طيب ما يقول الأنبياء؟ لو قال الأنبياء لحجر ذلك، ولكن لو قال أولي العلم لأدخل الأنبياء وأتباعهم من العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء. يا سلام يا أخي، القرآن ذاته بديع بالمناسبة وراقي. يعني زلم يفسر القرآن ده ويقع عليه كده، ما في أجل من ذلك. وما ضلت الأمة إلا عندما فارقت الأصول، ده من الأصول،

0: القرآن أصل، والسنة شنو؟ والسنة أصل. الأمة لما فارقت الأصول ضلت، ولن تضل أمة تستمسك بالأصول. فبالتالي كلام جميل، شهد الله أنه لا إله إلا هو، تضمن هذا خبران، خبر عن شهادة الله بالتوحيد، وخبر عن نفس شنو؟ عن نفس التوحيد. فمن خبره بشهادته عن التوحيد عرفنا أنه واحد. ثم ثنى بمن؟ بالملائكة وبمن؟ وبأولي العلم، وارتضى شهادتهم على وحدانيته. وفي هذا ثناء عليهم ورفع لهم. يا إخواننا فعلا العلماء الراسخين هم الذين يعرفون توحيد الله، وليس فقط لن يكونوا شهداء على التوحيد ما لم يبلغوه، ما لم شنو؟ زول عالم عارف التوحيد تب لكن ما كلم الناس بالتوحيد، ده شهيد. الشهادة تقتضي شنو؟ العلم وشنو؟ والإخبار. وشهادة الملائكة والعلماء إقرار وإظهار، أظهروا التوحيد وأبانوه. ده أحكي لكم قصة بسيطة جدا ونحن في نهاية مدارج السالكين، قصة في غاية البساطة. كويس؟ ركز معي. في واحد من العلماء اسمه حاتم الأصم، اسمه منه؟ حاتم شنو؟ الأصم. حاتم الأصم ده عنده 9 بنات، بعدين هم ساكنين في أطراف الكوفة. خرج أمير الكوفة في رحلة صيد، أمير الكوفة مشي يصطاد وضل الطريق وكاد أن يهلك، قرر شنو؟ يموت ذاته. ثم وجدوا الطريق، لما دخلوا على مشارف الكوفة ما كان عندهم من القوة ما تبلغهم منازلهم وقصورهم، فوقفوا على أول بيت يشربون ماء فقط دارين موية، فطرقوا الباب وكان باب حاتم الأصم. خرجت إليهم أصغر البنات 9، أصغر واحدة فيهم مرقت، لقت ناس البزة بزة أمراء، يعني لبس جميل ما شاء الله، والحصين ما عادية، والسرج معروفين. فقالوا اسقنا، فسقتهم بهمة، نقلت الموية تنقل تبديهم حتى شربوا جميعا. لما فرغوا أخرج أمير الكوفة من جيبه سرة مليئة بالدراهم والدنانير مكافأة لهذه الأسرة من نفسه، وكانت معه حاشية. وفي عرفهم إذا كنت من حاشية الأمير فإنك تدور في فلك الأمير، تعطي من أعطى وتحارب من شنو؟ من حارب، وتخاصم من شنو؟ من خاصم، تبقى وراه. وكمان قال لك تعطي أقل مما أعطى، كان ما اديت ما بخليك، يقول لك الناس اديتهم أنا راضي منهم أنت برضو ترضى منهم، وكان اديت أكثر يقول لك أنت أرجل مني. عشان كده زول يختاهم، بس الناس دي تختاهم مرة واحدة. طبعا الأمير ذاته لما ندي بدي حاجة فيها شنو؟ فيها فايدة، بيقوا يرموا. تكوم كوم من السرر والدراهم والدنانير. البت الصغيرة جعلت تبكي، بنت حاتم الأصم الشافعة قعدت تبكي. أخواتها تلموا عليها قالوا لها في شنو؟ قالت شاهد على التوحيد، في موضوع فيه توحيد لله. قالوا لها كيف؟ قالت نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته حتى استغنينا، فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ مشت من الأمير إلى الله سبحانه وتعالى، شاف عنا جيضة شديد. قالت ليون الأمير رضا مننا، المعاوي رضوا، كان الله رضا منك، البشر كلهم بيرضيه لك، يمشون لك وراك ويدوك بدون رضا. أنا متأكد الناس اللي أدوا مع الأمير ده بيكونوا زهجانين من البيت، زهجة يقول لك يا أخي تأذى ذا مالو، يا أخي ده شو ده؟ طلعوها وهم شنو؟ ما رضيانين، غصب، ده أمير في الدنيا، فكيف بالله جل وعلا؟ يا أخي البيت نجيضة. نظر إلينا مخلوق بعين الرضا فرضيت عنا حاشيته استغنينا. فكيف إذا نظر الله إلينا بالرضا؟ يسخر لك كل العباد حتى الذين هم ضدك يسخروا لك. يا سلام. عشان كده العلاقة مع الله والصلة مع الله والتوحيد مهم جدا. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم كلهم شهدوا لله بشنو؟ بالوحدانية قائما بالقسط. القسط اللي هو شنو؟ العدل. ومدار كلام الله وشرعته على العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما في ذلك شك. لكن إخواننا المسألة دي دايرة شرح. قائما بالقسط، قائما يعني قولا وفعلا، والآية قائما بالقسط لها تقديران عند علماء التفسير. لها شنو؟ تقديران. هي في كل الأمور حال، إعراب أن شنو؟ حال. قائما بالقسط، طيب معناها إما أن تكون شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. ده التفسير شنو الأول، وده عنده ميزة. شهد الله حال كونه قائما بالقسط، وهو قائم بالقسط شهد بهذه الشهادة، فمعناها هي أعدل شهادة وأعظم شهادة. ليه؟ لأن الله شهد بها وهو شنو؟ قائم بالقسط. ده التفسير الأول. التفسير الثاني وده المالله ابن تيمية، شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط. معناه شنو؟ معنى هذه لا إله إلا هو مستحق للعبادة، ومع أنه مستحق للعبادة فهو واحد وكذلك قائم بالقسط في كل أفعاله وأقواله سبحانه. دي فيها ميزة. ميزة شنو؟ التفسير ده بدخل الملائكة وأولو العلم في شهادتين، شهدوا له بالوحدانية وشهدوا له بقيامه بالقسط. بشياته الثانية معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو قائما بالقسط وملائكته ومنه وأولو العلم، شهدوا بأنه واحد وشهدوا أنه شنو؟ قائم بالقسط. ولو فسرناها على التفسير الأول تكون شنو؟ شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، بعد ذلك دي شهادته وهو قائم بالقسط، وبعد ذلك الملائكة شهدت له بحالها والعلماء شهدوا لهم بحاله سبحانه وتعالى. يا سلام، ده كلام جميل. نختم المسألة دي بما ختم الله عز وجل به الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شنو؟ لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طيب في سؤال، لماذا كرر التوحيد ثانية؟ ليه كرروا؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهي إما من باب التوكيد، من باب شنو؟ التوكيد والتوثيق، وإما من باب أن الوسطاء دخلوا في الإخبار عن توحيده فأخبر عن نفسه ثانية. الوسطاء منه الملائكة شهدوا، والعلماء شنو؟ شهدوا. ثاني قال لهم برضو، ثاني برضو أنا بشهد لنفسي، عرفت؟ طيب وهو العزيز الحكيم، ليه ختم بالعزيز الحكيم؟ ما كان بأي اسم من الأسماء الثانية، الغفور الرحيم، السميع العليم، ليه ختم بشنو؟ بالعزيز شنو؟ الحكيم. ليه؟ لأنه غني عن شهادتهم. هي عندها وجه. نعم، جمع الله في هذه الآيات لنفسه التوحيد والعدل. جماع الأسماء والصفات كلها في التوحيد والعدل والعزة والحكمة. والعزة وشنو؟ فأتى بأجمع الأسماء التي تليق بشنو؟ بالتوحيد والعدل. ثم أنه غني عن شهادة الناس وهو عزيز. لكن ابن القيم جاب كلام عجيب، قال أصلا العزيز قهر وقوة. ده العز يا أخوانا، العز شنو؟ قهر. وشنو في عز بلا قوة؟ ما في. والغنى والملك. فالعزيز يعني شنو؟ يعني الملك. قال ركز معي، والحكيم يعني أن أفعاله وأقواله على الحكمة مستقيمة. يا سلام، والله ابن القيم ده جاب كلام عجيب. بعدين بعد شوية حنعرفه الدروس الجاية، اللي هو بيتكلم عن الأنبياء وكيف ناقشوا أممهم. قال كلام عجيب، قال ما من نبي من الأنبياء إلا وله معجزة ظاهرة، صح؟ قال إلا هود فإنه لا معجزة له ظاهرة. هود المعجزة شنو؟ قال شوف الكلام اللي قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في المعجزة. المعجزة اللي قاله، قال أعظم معجزة له، حتى قال المعجزة خفيت على قومه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. بينة يعني شنو؟ معجزة. قال بينته ومعجزته الشهادة بالتوحيد. كيف؟ قال شنو؟ إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توقفت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ده معناه حكيم. صراط مستقيم معناه شنو؟ حكيم. قال فهذا أعظم بينة. ليه؟ رجل واحد يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع، رجالة ولا خوار، بل واثق مما قاله جازم به، وقد أشهد الله عليه أولا على براءته من دينهم ومما هم عليه إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أن الله وليه وناصره وأنه غير مسلطهم عليه، ثم أشهدهم بمجاهرة لهم بالمخالفة وأنه بريء منهم ومن دينهم ومن آلهتهم. قال ثم أكد الاستهانة بهم وازدراءهم وأنهم لا يفعلون شيئا ولو كادوا له ولا يضرونه شيئا، ثم قرر دعوته أحسن تقرير وبين أن ربه تعالى وربهم هو الذي آخذ بناصيتهم هو وليه. قال وهذا الخطاب يعتبر أعظم معجزة لهود عليه السلام. يا سلام، شو كان ذا؟ كيف نبي يقابل أمة كاملة في الشين مبدوره وفي عقايده ويتكلم له ويحطمها ويسفها ويقول لهم ما بتعملوا ويتنموا كلكم ويجيبوا آلهتكم وأنا أتحداكم واحد يقدر يعمل أي حاجة، ثم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. رأي شنو؟ أنت قال ربنا ما يجيب نبي بيجيب لنا نبي هوين؟ لا لا، شوف الأنبياء ده كلهم بيخالفوا الأمة من راسة. ليش نو؟ من راسة ليه أساسا؟ كلهم بيخالفوهم ويقولون باطل دينكم ده، تجوا بيجاي ما بقول لهم نعمل مؤتمر وأنصاف حلول ونتفق وكذا. الأنبياء ما عندهم كلام زي ده. الأنبياء عندهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ده اسمه قطع ناشف. اسمه شنو؟ قطع شنو؟ ناشف. ما في أنبياء عندهم حاجة في النص وبيلعبوا. وبعدين جو أصلا وقفوا يا أخي موسى ده وهارون. موسى ده جاء وقف فرعون مجرم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. بالله جاب السحرة، أمكن من نقول هنا جابوا من مصر هناك من نقول دي؟ قالوا جاب السحرة. قال وقفوا كلهم صف واحد والأمة دي مليانة ويدقوا في النحاس ويرقصوا. موسى بره براو في الناس مختلف واقف قابلوا ولا ما قابلوا ها قابلوا مقابلة نصاحة تقايلوا ده شغل أنبياء قابلوا مقابلة من راس لأساس كله وقف ضدهم وهزموا. فعشان كده نختم الكلام بقول ابن القيم رحمه الله في المسألة دي في الشهادة دي قال العزيز منعة وقدرة وقوة وشنو ملك والحكيم عدل وإحسان والعدل والإحسان يوجبان الحمد والعزة توجب الملك. قالت هذه الشهادة التي في آل عمران موافقة للشهادة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل شهادة خير ما قلته والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ذي العزيز وله الحمد ذي الحكيم. رأي شنو في الكلام ده أخوانا إخواننا نحن بنقرأ لكن ما بنربط بين الحاجات نقرأ ده براو ده براو شوف الناس اللي بربطوا بين الحاجات دي كيف. قال لك العزيز معناها في عزة بلا ملك ده اسمه عمدة خالي شنو خالي أطيان. العز ملك تملك ربنا مالك الكون من أول حد آخره. فالعزيز الملك والحكيم العدل والإحسان معناها المحمود الذي يحمد وهذا معنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدير بنقول نحن وفي الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الملك الحكيم له الحمد له الملك وله شنو الحمد. يا سلام ده كلام لطيف جدا. أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يتقبل وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونسترشده، فلا هدى إلا هديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي اليوم عن أمر طالما سمعتم الحديث عنه، يعني ليس بالجديد ولا بالغريب، لكن أنا لعلي أسقط عليه شيء من الضوء. حديثي عن الإخلاص. هذا يقول لكم الإخلاص موضوع معروف، أن تخلص العبادة لله، إيه جيد، وأن الله لا يقبل إلا ما كان مخلصا لوجهه الكريم، جيد، كلنا نعرف هذا. كيف يكون الإخلاص؟ أهل العلم يقولون والله لا نعرف كيف يحصل الإخلاص أو كيف يكون الإخلاص. ليس في الكثرة ولكن في القلة. قد يكون عندك عمل واحد في حياتك كاملة، 50 أو 60 أو 70 سنة، في إخلاص الله سبحانه وتعالى تقبل فيه أعمالك وينجيك الله فيه من كل سوء. إخلاص في عمل واحد. احنا نفرح بكثرة الأعمال، يقولك أنا لي ما شاء الله أكثر من 20 سنة مداوم على التراويح، والحج بتوفيق الله حجيت مرتين، والعمرة هذه حدث ولا حرج. أما العطاء والإنفاق فوالله أنا لا أريد أن أتحدث من أجل، هو مجرد تقول أنني أعطيت وكما، يعني تبي تذكرنا بالحالة، أنت تبي تذكر بالاسم. الإخلاص هو صدق التوجه إلى الله، هو صدق النية في العطاء لله. الإخلاص يقول أهل العلم أن يكون عملك في الجلوة كعملك في الخلوة، يعني عملك قدام الناس، عملك بروحك في الخلوة زي عملك في الجلوة. الجلوة اللي قدام الناس، جلوة الناس، يعني أن تكون نفس الحال، يعني لا تكون أمام الناس تصلي بهدوء وبخشوع، ثم إذا أتيت صليت بنفسك في البيت لوحدك يعني أسرعت ونقبته كنقب الديكة، الله أكبر، سمع الله، الله سلام سلام. هذا في البيت، تأتي أمام الناس وتأتي لنا بثمن في الأنعام ولا في النحل، وتبدأ تأتي بكساي ولا قراءة حمزة وتنوعنا. احنا ما نبوش نتهمونيتك، بارك الله فيك، انت سمعتنا الروايات ونظمت لنا ما كويس، ايه لك، لابد يكون في الحوش نفس الصلاة راوي يا استاذ. حط في بالك الاخلاص خطير جدا. انا اليوم استدل بقصة في الاخلاص جميلة جدا، وهي في حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثلاثة الذين أصابهم السماء أصابهم المطر يعني، فالتجأوا إلى غار فأوصد بحجرة. والحديث تعرفونه وأنا أعرف، يعني مرر عليكم مرارا. هم ثلاثة من الشباب كانوا في جبال، فأمسكت المطر عليهم، هي حقيقة لم تمسك إمساكها اليوم، الإمساك هو عدم المطر. المطر أخذت بالهطول الغزير وأمطار ورياح، فالتجأوا إلى غار، فأتت صخرة من الرياح وأوصدت عليهم الغار. صخرة تكلم على أطنان تحتاج إلى مئات الرجال حتى يزيحونها. والقصة المشهورة، أنا حديثي اليوم مش على الحديث كامل، مو الحديث طويل، في ثلاثة من الناس وكل واحد دعي بدعوة. هم شن قالوا الثلاثة؟ قالوا احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيح عنا هذه الصخرة. طيب بيجي موضوع الإخلاص، أن الحديث مش على الدعاء، الدعاء الحلقة الماضية، لكن اليوم الحديث عن الإخلاص في العمل. فأحد هؤلاء قصته كيف كانت؟ قصته مؤثرة جدا. قال يا رب، يخاطب ربه، الآن لا في تليفونات ولا في إيميلات، في واتس ولا إنستغرام ولا تليجرام ولا مسنجر ولا شيء، صخرة موصبة، لا أسلاك ولا هواتف ولا شيء. أصلا هم في زمن قديم جدا قبل هذه الهواتف، لكن مش معنى ذلك أنك في زمن الهواتف قد لا تقف مثل هذا، ما قد تحدث أحيانا أن تجد روحك حاصل، اسمها الحصلة، هذه حصلة، لا تليفون لا بيلة ولا غير بيلة، منتهي، مسجون بعيد، رب إن شاء الله ما يقدر عليكم سجن ولا ظلم، لكن ما تعرفش الدنيا هذه شنو. قال أحدهم، أنا ما أعجبني حقيقة في الحديث، هو الحديث جميل كله، لكن هذا بالذات أنا ركزت عليه، أحد الشباب هؤلاء الثلاث كان كل واحد منهم يدعو بقصة قائمة بذاتها له، فتتحرك الحجرة، تتحرك كأن ونج يحركها، والله أعلى وأجل، الله يقول الشيء كن فيكون، تتزحزح الحجرة لكنهم لا يستطيعون الخروج، حتى أكملوا الثلاثة قصصهم ومناجاتهم لله. هذا الثاني الذي أريد أن أذكر قصته، قال يا رب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم كنت أحبها وكنت أراودها، يعني يراودها عن نفسها، فامتنعت مرارا، يبدو أنه هو المشروع هذا فيه سنوات، حاط عين على ابنة عمه ويراود فيها، والمراودة معروفة عن نفسها، ماذا يريد منها؟ قال فامتنعت حتى ضاق بها الحال، شوف اللؤم وين، هذا فجور طبعا، حتى ضاق بها الحال فلم تجد ما تأكله، فجاءت تسألني نقودا، دنانير، يعني زمان كانت الدنانير ذهبية، الدينار ذهبي مسكوك مثل مثلا الآن الخمسين قرش، ولكنها ذهب، ذهب خالصة، هذه هكذا العملة كانت، يعني أول ما سكت الدنانير وسكت العملة. قال فجاءت تسألني مالا فقايضتها، قال فقلت لها أعطيك 20 و100، يعني 120 دينار، صور 120 دينار ذهبية، لأجل ماذا؟ لأجل تعول نفسها تنفق عليه. هو لو ما كانش فاجر هذا، لكن شوف كيف استجاب الله لها، هذه القصة هي أنا جبتها، انتقل من فاجر إلى إنسان بر وحكيم وجميل جدا في لحظة، بينما في البداية كان جدا سيء. هل من الرجلة ومن الشهامة أن تقايض امرأة جائعة عضها الجوع، عضها، تعرف العض شو معنى؟ عضها الجوع، مسكينة، هي ليست في باب المقايضة ولا الحديث عن هذا الأمر، هي في حالة متردية. يقول هو قال فقايضتها فرضيت، قال استجابت غصبا عنها، يعني ما عندهاش حل، ليس عندها حل إلا أنها تقول نعم. قال فرضيت، اسمعوا القصة جيدا، هو الشاب هذا يحكي، ويحكي لمن؟ يحكي لشاشة، لكاميرا مثل هذه؟ أبدا، يخاطب ربه، الرب الذي يسمع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم هو ربه يعلم القصة هذه جيدا، هو مش يحكي في حاجة جديدة لله. نحن عندما تحكي لنا قصة وتقول يا جماعة أنا مر بي موقع، أنا أسمعك وكل شدو منشد لك، لأني لم أعرفها أو لم أسمعها، لكن رب العالمين يعرف، لكن يريدك أن تدعو بإخلاصك. قال توجهت إلى الله بهذه القصة، قلت له يا رب، يقول هو فلما مكنتني من نفسها بعد أن أعطيتها المال وجلست منها أو قعدت منها كما يقعد الرجل لأهله لزوجته، يعني في في في في مقعد الرجل لزوجته، قال يقول هي قالت لي، شوف قديش هي حتى المرأة على درجة من الصلاح، ابنة عمه، قال لم تيأس مني، قال أنا في حال خلاص، يعني مقعد الرجل من زوجته، قال ولذلك لم تيأس. قالت بالله عليك تسأله، هي تقول اتق الله فيه ولا تفض الخاتم إلا بحقه، إذا أردت أن تفعل هذا فافعله بحقه الشرعي وليس بمثل هذه الحالة، سبحان الله، صلاح المرأة عندما تكون المرأة صالحة لا ترضى مثل هذا أبدا، حتى ولو كانت في حال ضيق. هي في البداية وافقت وأخذت المال مضطرة، لكنها لا تريد هذا، ترفضه. هي إنسانة بشر لكنها لا. قال فلما قالت لي هذا، شوف الرجل يحكي، هو يحكي شاب يحكي القصة، يعني شاب، وقال يعني يحبها ومن سنوات. يقول هذا الشاب قال فقمت عنها، قال فلما قالت لي اتق الله فيه ولا تفض الخاتم إلا بحقه، يقول فقمت عنها، اسمع بقية الكلام، قال فقمت عنها ووالله هي أحب أهل الأرض إلي، يعني أنا أحبها وأنا صادق. لكن قال لما قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم قال قمت عنها. فإن كنت يا رب، جيء الدعاء الآن، جيء الدعاء بالإخلاص. فإن كنت يا رب، يا رب إن كنت فعلت هذا فيك مخلصا طالبا لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فتحركت الصخرة، الله أكبر، قريب والله. والإخلاص رب العالمين يعرف، يعرف أنت ليش جايب الفلوس تعطفين في الجامعة قدام الناس، وليش جاي في المؤتمر هذا ولا في الندوة هذه وتتظاهر بالطيابة، يعرف يعرف. ما تشرحش طول هنا حق أشعة تكس ولا غيره ولا كاميرات ولا وسائل التواصل. رب العالمين يعلم، يعلم أن هذا الشاب صادق، وأنه يوم تلك الفعلة قام عن ابنة عمه ومنع نفسه منها وهو في حالة شهوة وحالة رغبة، وأنا قام، قال يا رب أفعل ذلك، يعلم. فأزح مش حجرة، صخرة قلت لكم تحتاج إلى آلاف الرجال. تحركت أني سؤالي تو، لو إحنا تصير لنا ضايقة زي هدي، أني أو أنتم، شنو هو العمل اللي بندعي به؟ وين العمل اللي أنا أخلص فيه؟ أنا لا أقول ليس هناك إخلاص في أعمالنا، إن شاء الله كنا مخلصين وإن شاء الله نكونوا صادقين بأمانة، يعني الإنسان يتحرى الصدق والإخلاص ما في بأس، لكن وين العمل اللي درت خارق هذا قوي جدا ومخزنة وعارفة خالص لله وما يندي عليه حد، وين ترى؟ السؤال هل عندنا عمل يحرك صخرة ولا يحرك حسواسة؟ شيء صغير هيك، أن عمل يحركها سؤال، هذا يحضر. هل عندنا أعمال مخلصة لله سبحانه وتعالى؟ طبعا بقية الحديث أنا يعني لست في باب سردي، ولكن لا بأس أوجز الحديث عنها. الثاني، كان رجلا له أب وأم لا يغبط قبلهما شرابا ولا طعاما، قال أنا عندي بوي وأمي كنت لا أشرب قبلهما شرابا ولا طعاما، وتأخرت يوما فرجعت إلى البيت فوجدتهما نائمين وصغاري يجرون قميصي، أولادي وأطفالي يجرون ثيابي يريدون اللبن وأنا لا أعطيه وفي يدي القدح. قال ما قلتش نسقي أولادي قبل، لا أنا متعود بوي وأمي أولا، لكن في ذلك اليوم وجدتهما نائمين وخشيت أن أوقظهما. ما نبيش نوضهم، شوف البر، شوف البر لوين، الله أكبر شيء والله. قال ما قدرتش نوضهم، يعني بنوضهم قفزة هيك وبنرعش، لا بر، هذا بر رفق، مش يا ايه يا سي الحاج ايه يا حاجة اسمع ايه يكلم فيه، ما في من تكلم، انت في من تكلم، امك هذه ايه اسمع يا ايه كيف ايه والله عندنا معاناة احنا نعانوا فيها، نبوي صلاح حقيقة، لا امك هذه امك. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خفض الجناح شنو؟ ما عندناش جناح احنا كي الحمام ننزل، وشن خفض الجناح؟ الجناح هو التذلل في الكلام، ما تتكلمش من فوق، يعني تكلم من نقطة، والله يا امي والله يا حاجة بتعرف انت يعني ظروف عمله، تحذر وكأنه مش مديرك، مش مدير المدير، مدير المدير المدير الفوقي، تكلم معاه. لا يا سيدي، احنا مع الوزراء والمدراء نتكلموا بطيابة، الشيطنة والشر يبان علينا كان ونجو للأهل والزوجة والأم والأم. ولما نقول احنا دائما ننبه فيكم، يعني لو كلمة احنا نقول فيها باش نعمم، ولكن حقيقة الأمر فينا خيرين وفينا أهل صلاح. ولكن وين أنا كنت؟ كنت في قصة هذا الشاب. قال: فجئت يوما وكانا نائمين فخشيت أن أوقظهما وعيالي يجتذبون ثوبي يصيحون ويبكون: يا أبي يا باتي يا بوي يا سيدي، على حسب طبعا لفظ المنطقة. يقول: أعطينا جغمة بس، أعطينا جرعة. قال: فلا. فبقيت وفي يدي القدح حتى الصباح. تصوروا، من الليل وهو واقف لا نوضها أعطاهم، وقال هنفتك من هالقصة ومن هالمهمة، هي نعطيهم ونعدين نرقد. لا ولا سقي يا أولادة، قعد شاد القدح. قال: يا رب، حتى استيقظا فأسقيتهما، هكذا يقول الحديث. قال: فيا رب يا رب، إن كنت فعلت هذا العمل وأنت تعرفه، يا رب إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك الكريم وطلبا للرضاك فأزح عنا ما نحن فيه. قال: فتحركت الصخرة، تحلحزت، تزحزحت، هي حلحزت هذه بالعامية لكن زحزحت بالعربية الفصحى، زحزحت تحركت فعلا. لا لا لا، الحديث هذا يبي وقوف عنده يا جماعة، عندنا عمل احنا زحزح رشادة يا سيدي، بومشية ما ناش قايلين صخرة، والله الصخرة اللي كبيرة، بومشي كويس، وزنها 30 كيلو، ممكن 35 كيلو أو أقل من عشر على حسب ال نقدر عندنا. أنا أقول عندي، بلاش أنتم، عندي إيه راجع روحي، عندي إخلاص ولا عندي حاجة دايرها في تاريخي اللي عشتها مخلص فيها وصادق فيها مع الله. إذا كان لم بي موقف توقفها، صارت لي حاجة انحبسها تمرضها، طحت علي حاجة، وقفت بي السيارة في صحراء، خشيت البحر بنعوم ولقيت روحي في فصل الموج، عندي شيء ناجي بي الله سبحانه وتعالى نفتح بي خط مباشر هيك، عندي رصيد، عندي ما عنديش ما نعرفش. لا لا، ده نبو نراجع أرواحنا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الثاني. الثالث طبعا يقول حديث أنه كان معه راعي يرعى الغنم، وكان يشتغل معه لسنوات، وكان لا يعطيه أجره في حينه بل يوفره له أغناما وإبل وبقر. قال: وفي يوم ذهب هذا الراعي ولم أجده، يبدو أنه رجع إلى أهله دون ما استئذان يعني. قال: فربيت له ما له. فلما رجع بعد سنوات، رجع الراعي قال: عندي حق عندك، عندي مال، عندي أجرة، عندي أجرة عندك، أين هي؟ أنا يقول لي: أترى هذا الوادي؟ قال: أراه. أترى ما فيه من قطيع من إبل وبقر وغنم؟ قال: نعم. شن تبيني نرعاه وشن؟ قال: لا لا لا لا، هذا مالك. كيف؟ أنا بكاد ممكن مالي يجي بقرتين ثلاثة، نعشتين ثلاثة. قال: نعم، كان كذلك، ربيته لك كما أربي أنا أغنامي وإبلي وحلالي، يقول جماعة الخليل الحلال، ربيته فأصبح ما شاء الله قطيع. هو يقول هذه القصة لله، يقول: يا رب أنا فعلت هذا مع الأجير اللي يخدم معاي، يا رب يا رب، إن كان أنا درت هذا أو فعلته خالصا لوجهك الكريم فازح عنا ما نحن فيه، بس أنا أطلب أن تزيحنا هذه الغمة. قال: فانفرجت وانزاحت الحجرة أو الصخرة فخرجوا فنجوا جميعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثلاثة أصدقاء كل واحد عنده قصة مش مخبرها للتاني، راهم وممكن ما كانوش على صلاح قوي هم، يعني ما كانوش، لكن كل واحد عنده قصة الخاصة. ومع ذلك لما جد الجد صح الصح كلهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى بها. أي نحن من هذا الدعاء؟ أي نحن من هذا الإخلاص؟ أنا أقصد يعني كلامي اليوم عن الإخلاص. هم هات لي في عملك، تقول إني حجيت، شاركت في جمعيات كويس، هو أنا أقول لك بارك الله فيك ورب يكثر من أمثالك وهذا شيء جميل، لكن في هالكم الهائل هذا، في هالقائمة هذه عندك شيء صافي؟ كيف صافي؟ صافي صافي، ما فيش حاجة لزيد والعبيد. تقولي والله إلا تقولي مرة عاوننا عائلة فقيرة جت الكاميرا صورتنا، خسارة راح ده باه. مرة عطينا لواحد يتيم فلوس لكن هدرزنا بها في الجامعة بعد الفطور، راح. مرة والله في مرأة أرملة رفعنا لها أدوات منزلية ولكن هدرزتها لزوجتي وزوجتي قالتها مرة في الجيران، خسارة والله. شنو خسارة والله؟ راح راح، يعني ما فيش أجر. ما ممكن يكون في أجر، لكن مش الموضوع كبير، مش الكود. نبي حاجة كود، يعني حاجة حاجة ما يعرفها حد. يقولي والله ما نتريحوش، احنا ما نصبروش، لابد نعاوده. جاني مرة أخوي مضطر وعطيته، ايوه ايوه ايوه، وحكيت هالمرتك والله انك بطل يا، قال ما نقدرش نشدني راه. اي خير، كنت عندك أسرار خاصة تشد فيها. كيف ترى أسرار خاصة؟ عندك أسرار خاصة وعندك هاتف خاص، تليفون دائرة تاني تروح شبيل الحوش. لا يا شيخ لا، يقولك لا شن قصدك؟ ايه عندك خيرك صابر عليها الأسرار هذي. مش قادر خوك قصدك في شيء تشدها، مش قادر ابن عمك كلمك بالتليفون قالك دونك ليا وفعلا انت درت الموقف، لابد تهدرت بي يعني، لابد تضيعه. خلوا فيه خلاص يا جماعة، مش لابد نقول ما نحكيش يعني. درت أشياء لابد نعاودوها ونبرحوا بها ونهدرزوا بها، هني تضيع، يضيع أجرها هذا طبعا، غير الأذى اللي يوصل لمن أعطيته. قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذا أذى، مجرد تهدرز بي أنت تقول لقيت سيارته واقفة وأنا كررت للسيارة، أو تقول أنا والله سددت عليه رسوم القراية، أو أنك تقول والله أنا لقيته مرة يعالج حقيقة لا، وتحكي فيها بحزن على أساس يعني أنت حزين عليه، ولقيته حقيقة في المستشفى أو في العيادة ولقيت رسوم فقلت يلا وكنت بطل أنا. ما تحكيش يا حبيبي، يا حبيبي ما تحكيش، ما تعرفش شنو تنضع. مرات يمرض لك عيال ولد زوجتك شيء، تقول له يا رب أنا أدعوك بهذه الحاجة فيستجيب الله لك. خلوا عندكم أشياء خاصة لله مخلصة، وهذا فعلا هو الإخلاص، أن تتوجه لله في ظلمات الليل، في أي وقت، في الظلام، في المطر، في الصيف، في الشتاء، تقول يا رب يا رب أنا هذا العمل لوجهك الكريم لا أريد منه أجرا في الدنيا، أنا ما أريد بحد يعطيني شيء ولا تتكلم علي مرئية ولا صحافة ولا إذاعة. وبعدين طلب ثناء الناس كارثة، هذه هو الإخلاص، ألا تطلب ثناء الناس حتى نقول كلمة ولا يعطي محاضرة ولا يشارك في ندوة يبدأ شهد الناس. شو رأيكم؟ أه كلمة كانت من انت، ايش علاقتك بش رايكم؟ انت قلت الكلام هذا لله ولا خليه؟ اعجب بهذا الكلام واستفاد منه كويس، ما اعجبش بيه وغير حتى القناه وقال لك ريحنا، ماشي الحال. انت من قايل الكلام هذا؟ قايله لله، خلاص كويس. رب العالمين يعرف كيف يجزيك، دعك من الناس يا رجل، تعلقنا بالناس راه هلبه. لا شوفوني هنا وشوفوني في الانستغرام وشوفوني في الفيس، وانا خشيت الكعبه وانا احدى الملتزم وانا راني احدى مقام ابراهيم. هو في واحد عاقل يوصل لمقام إبراهيم مازال يلتهي بالناس يا جماعة، يا جماعة مازال واحد يبدأ على جبل عرفات في يوم الدعاء وشاد الآيفون متاعه ويصور، مش حرام راهو ولا فسد الحج؟ لا أنا ما أفتي بفساد الحج، لكن وين التعلق بالله يا أخي؟ سبحان الله، وين الإخلاص؟ أنت في مقام عظيم جدا. إخلاص، إخلاص هو الأساس. أعمالنا أغلبها، أنا أقول أغلبها باش ما تقول الشيخ مكتر علينا، أغلبها منش جاي كلها، أغلبها لغير الله، لأن نحن نبو المحمدة ونبو من يشكرنا هلبة، واللي ما يشكرناش إياما توي بالله كي ما شكرنيش تو والله إلا منقص عليه. لا أعطي درتها لله، أعطيتها لله، المهم خلوا حاجة لله، حتى بديروا هاشتاج ديروا قولوا الشيخ عبد العظيم خلوا حاجة لله، والله كويس هاشتاج كويس. هو وشاكركم على استماعكم وإنصاتكم وادعوا لي بس بالقبول أنا وأنتم، والله لا نعلم من يقبله الله سبحانه وتعالى ويرده. أسأل الله أن نكون وإياكم من المقبولين، وأن يجعل أعمالنا وكلامنا وسماعنا وصلاحنا لله خالص. حتى ألتقيكم في مساء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج الباقيات الصالحات مع فضيلة الشيخ عبد العظيم الأشهب يأتيكم عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: حل القرشك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرشك يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرشك مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على سرايا FM 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء جديد وإياكم عبر برنامج حل قرشك، هذا البرنامج الذي يأتيكم في شرح كتاب. وكنا قد تكلمنا في وأنهينا مقدمة الرهن، واليوم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة 34 من هذا البرنامج نتكلم عن المقدمة 14 وهي الحجر. والحجر معناه في اللغة الحبس والمنع والتحريم. وقال تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، يعني قالوا هذه أنعام وزروع ممنوعة ما يكلش منها إلا من يشاءون، محجورة محبوسة بافترائهم. واصطلاحا منع الإنسان من التصرف في ماله لمصلحة نفسه أو غيره، هذا المحجور عليه يمنع من التصرف في المال سواء كان لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، يعني إذا لم تأنسوا منهم الرشد وقاعدين على السفه والله على الصبا والله غير لا تعطوهم أموالهم. وهذه الحالة تسمى حالة الحجر، فإذا ارتفع الحجر تعطيه مالا، إذا الصبي يكون فيه عند حجر، والمجنون كذلك، وسيأتي لهم من هم المحجور عليهم. لكن هم هؤلاء كلهم يحجر عليهم، والصبي يحجر عليه وليه، واللي يحجر عليه البالغ يكون الحجر فيه للقاضي، القاضي هو اللي يحجر عليه، أما الصغير يحجر عليه الولي. ومن الذي يحجر عليه؟ ما هو السبب اللي إنسان يحجر ويمنع من التصرف في ماله وممتلكاته؟ ما هي الأسباب؟ أولها الفلس، والفلس هو حالة تحيط بالمدين، حالة يعني إحاطة الدين بمال المدين، بمال الشخص، يعني شخص أحاطه الدين، يعني فقد ماله وعجز عن سداد الدين أو الوفاء بدينه، يطلق على هذا المفلس، يطلق عليه غارم، يطلق عليه مدين. وإذا لم يثبت المدين عجز عن الوفاء وامتنع، ما أثبتش أنه مش قادر على السداد أو تمنع أو امتنع عن أثبت هذا الدليل أو يماطل، هذا يحبس، بعدين يحبس يسجن يعني. والغارم الذي لم يحط الدين بكل ماله، هذا له حق التصرف بالتبرعات والمعوضات، يعني بإمكانه يسدد الديون ويبقى له شيء من ماله، فهذا حتى لو كان يعني تساوى الدين بالمال الذي عنده، هذا غير مفلس، فهذا له أن يتبرع وله أن يعاوض كالبيون.

كالبيع والإيجار والقراض وغيرها. وهذا المفلس له ثلاث مراحل، الغارم اللي حاط الدين بماله له ثلاث مراحل. مرحلة ما قبل قيام الغرماء وطلب الحقوق، طلب حقوقه. قيام الغرماء وطلب حقوقهم هؤلاء، يعني قبل هذه المرحلة، هذه يعني في هذه المرحلة اللي قبل لا يحدث لهذا الأمر، يكون للغرماء منع هذا المفلس أو المفلس هذا من التصرف في ماله بغير عوض، يعني يمنعوه من التبرعات، يمنعوه من التبرعات لكن لا يمنعوه من المعاوضات، يبيع ويشري والحاجات الضرورية يأخذها مما جرت به العادة. المرحلة الثانية إذا قام الغرماء عليه وبدوا يطالبوا فيه بهذا الحق، في الحالة هذه تسمى المرحلة هذه تسمى التفليس. خلاص جوه الدائنين أو الدائنون وقفوا عليه وقالوا تعال جاي أنت، إحنا عطيناك فلوس وأنت ما عاش سددت وأجال الأجل. طبعا هذا الكلام لازم يتم بعد أن يصل يعني يصل إلى المدة المحددة في سداد الدين، هذا يسموه التفليس الأعم أو التفليس العام. وإذا كان تمنع ولا يمنعوا يطالبوا بسجنة، وهو في هذه المرحلة يمكن يمنعوا حتى من عقود المعاوضات، حتى عقود البيع والشراء يمنع منها. ثم تأتي مرحلة خلع المال، يعني أن يباع عليه ماله لغرماء، للغرماء. هذه تسمى مرحلة التفليس الأخص أو التفليس الخاص، هذه طبعا لا تكون إلا للقاضي. خلاص يعني وصلوا واشتكوه للقاضي، والقاضي يعني حجر على أمواله ويحكم عليه القاضي ببيع الممتلكات اللي تزيد على حاجته. الأول الأبعد الأبعد، يبيع مثلا بيت الكبير يشري له بيت صغير، عنده أكثر من سيارة يعطيه سيارة واحدة، عنده استراحة، عنده مزرعة، هذه كلها تباع له، تباع عليه يعني يبقي عليه الحاجات الضرورية والأساسية. مثلا إذا كان عنده آلة صنعة يتكسب بها في الرزق، ويبيع كل الأموال اللي هي في مقدار الدين، مقدار الدين، ما يبيع لأكثر من حق الدين. وهذا الدين إذا كان طبعا هو لا شك أنه هو المفروض ما يعني عندما يبيع ممتلكاته تكون أقل من الدين، أقل من الدين الذي عليه، الدين عليه أكثر، ولا ما يكونش مفلس. خلاص هنا يتحاصص الغرماء، الدائنون هذين يأخذوا، كل واحد يأخذ حصته على قدر، على قدر حصصهم التي أدنوها له، يعني كل واحد قداش سلفه. إذا كان هو واحد عطاها مسلفة 10,000 وواحد 5,000، ولما باعوا ممتلكاته وجدوها مثلا 6,000 وهو مسلف من واحد 10 وواحد 5 ضعف، إذن 6,000 واحد بيعطيها 4 واحد يعطيه 2، بو 10 يعطيها 4 واللي مسلف منه 5 يعطي 2000، هكذا يعني بالنسبة. هذه بها معادلة، يعني قال نصيب الدائن من ممتلكات الغارم تساوي مال الدائن في قيمة الممتلكات على جميع الديون، تطلع الحصة معروفة، هذه سهلة مسألة بالنسبة يعني. وإذا طرأ دائن جديد بعد التقسيم، طلع واحد من بين الدائنين أو الورثة، الدائن الجديد الآن وهو هذا الآن سدد كل الديون، يرجع على من؟ يرجع على كل واحد منهم بحسب الحصة، كما لو كان حاضر. يعني يقول ما أنا راح تنم سلفة، أنت يا 10 اللي خذت 4,000 وأنت يا 5,000 روان مسلفة حتى 10، فيعيد الحسبة من جديد وقداش يطلع لكل واحد يعطيه النصيبة. مثلا اللي خذ 10 اللي دفع 10 بالضليلة 8، عفوا اللي 10 مجزه 6 بالضليلة مثلا 4، والزوز هذين بيعطيه اللي وهذاك 1000 بيعطيه، بدل ما يأخذ 2000 تصبح له مثلا 1500، يأخذ منه 500 وهذا يأخذ منه باش تعادل النسبة، يرجع على الغارمين، يرجع على الغارمين. والقاضي يحكم بالتفليس بثلاثة شروط، ثلاثة شروط مهمة باش يحكم القاضي ويبيع عليه ممتلكاته، لازم من ثلاثة شروط. أولا أن يكون الدين قد حل موعده، مش مؤجل، مش مازال الوقت، لا، ما يحكم عليه بالتفليس،

هذا، ثم يكون ما اللي يملكه من المال أقل من الديون المستحقة، مش مساوي ولا أكثر، وإلا كان هذا ليش يحكم عليه؟ يجبر إجبار على أنه يخلص. لكن إذا كان المسألة أقل فلا شك أن كل دائن بيصل أقل مما دفع للمدين بالمعادلة اللي ذكرناها. طبعا الدائن أو المفلس بالتفليس المفلس هذا بالتفليس العام، الدائن يمنعه من بعض التصرفات وإلا يشكيه للقاضي. شوف سبحان الله، هو سلفه وما قدرش يخلصه، قال له بدل ما نشكي فيك للقاضي وتبدأ في أحبوس وقضايا، شوف أنا نمنعك من أشياء تعملها وإلا اشتكيتك. هذه الأشياء السبعة من حق كل دائن أنه هو يجبر المدين على الالتزام بها. أولا يمنع من التبرعات، ما يتبرعش بشيء، لا هدية ولا صدقة ولا هبة ولا وقف، هذه كلها ما يمنع منها، ما يمنعش من المعاوضات البيع والشراء، لكن يمنع من التبرعات، ويمنعه من دفع كل ما يملك ليسدد الدين لبعض الغرماء. خلاص مش يبدأ يقول هذا والله قريب، هذا بيسافر، هذا كذا، لا لا، إلا بموافقة الجميع، هذه مسألة أخرى. لكن يمنعه الدائن من أن يسدد للبعض دون الآخر، بيسدد ديون، يسدد الكل اللي عنده، لكن ما فيهاش مجاملات هذه. وحتى يمنع من سداد بعض المال تحت الحساب قبل حلول الأجل، يقول والله هذا ما زال أجل لك يا رب، نعطيه أنا مثلا 1000 جنيه تحت الحساب، ولا يمنع اللي ما وصل أجل الدين بتاعه ما ليش علاقة، خليه استنى ما يدفع له شيء. ويمنعه من الإقرار، يعني ما يعترف بدين على شخص خلاص وقفنا عليه، ما عاش يقول والله على فكرة في واحد حتى هو يبي مني. هذا الشخص طبعا العلماء حددوا إذا كان شخص متهم ولا غير متهم، يعني يتهم عليه فيه الشخص هذا، ما مرات في شبهة أنك أنت تبي تقر على أنه دائن من أجل تعطيه من المال والفلوس تولي لك من جديد. يعني مثلا هو عنده زوج أصحاب والله جيران سلفوه وما يقدرش يسدد وداروا عليه التفليس هذا الأعم، قال لي معليش راكو حتى زوج أولادي متسلف منهم، وعندي زوجتي متسلف منها، وعندي صاحبي هذا متسلف منه، وعندي خالص صغار متسلف منهم، هذه بسبعة. قالوا لا ماشي هي، فوزع المال، الخمسة هذين اثنين هذين معروفين، والخمسة هذين أصحابه اللي هو متهم فيه مقاربه والملاطفين هذين ليه، هذه فيه تهمة أنه الفلوس اللي أعطاه لهم الآن متفق وياهم، وبعد ما يمشوا اثنين هذين يقولوا ما هاتوا الفلوس رجعوا عليه، يعني كان فيها حيلة. فلذلك يقولوا يعني في هذا الموضوع يقولوا الشخص المتهم عليه يمنع من أن يعترف بالدين عليه، زوجته، ابنه، أخوه، صديقة. أما غير المتهم والله واحد جاء هيك وقال أنا مسلفة، جوز يمنع من الزواج بزوجة ثانية، لأن هذه الزوجة الثانية عند فيها هتكون فيها مصاريف ومهر مقدم وفيها يعني ولائم وفيها هذا كلام ما مش في بابه، ما دام انت عندك زوجة أولى مش في بابه أبدا. ويمنع من الحج سواء كان حج الصرورة أو حجة الإسلام والله حجة التطوع، يمنع الدين أولى سداد الدين من الحج. ويمنعه من السفر، من السفر تجارة حتى للتجارة وغيرها، لا أقعد، هذا إن إذا حل الدين أو سيحل أثناء السفر خلاص يمنع. أما إذا كان يذهب وبيأتي وما زال هذا ما يمنعش منه. وإذا كان غير مفلس عليه أن يوكل من يسدد عنا دينه وإلا يمنع، وما زال في وقت، لكن متوقع أن يفلس لازم يوكل من يسدد الديون. كيف تسافر أنت للعلاج ولا تسافر للدراسة 4 سنين 5 سنين وإحنا مسلفين، نقدر نمنعوك إلى أن جبنا وكيل عنك يسدد لنا حقنا بعد ما تسافر. شفتوا هذه التفليس الأعم، زي ما يقول التفليس الأعم خاص بالأشخاص.
أما القاضي

0: القاضي لا يلزم المفلس في التفليس الأخص بأن يزيد عمل على على على على عمل اللي هو يشتغل فيه، لا يكلفه زيادة عمل على قوة يومه لسداد الديون. ما يجبره يقول له امشي دور وتشتغل في العشية واشتغل في الليل واشتغل في الصباح ودير توكتين. القاضي لا يلزمه، خلاص ما دام عنده عمل واحد لقوته تمام. ولا يلزمه القاضي بالاستدانة، يقول له سد استلف من أخوك عنده فلوس ولا صهرك ولا جدك ولا أبوك، امشي سلف منه وخلص الناس. لا، حتى دي ما يجبرهش عليها. ولا الأخذ بالشفعة، مثلا إذا كان عنده شريك في مشاع وشريك هذا اللي معاه يعني مالكين شيء أرض مثلا، وشريك باع في الشيوع بدون ما يستأذن منه بغير إذنه، لا يجبره القاضي يقول له أعيدها بالشفعة، رجع رجع هذا اللي باعها صاحبك، خلص أنت وخلي الأرض ترجع ملكك كلها، خلص هذا الرجل اللي اشترى، هذا المشتري الجديد اللي دخل عليكم واللي باع لصاحبك، خلص أنت رجع المال، ترجع وخلص شريكك، أنت خلص شريكك، وبعدين بيعها بزيادة، أعرضها بزيادة وتكسب فيها. هذه القاضي أيضا لا يجبره عليها. ولا يجبره على عفو من أجل الدية، إذا في قصاص والله في شيء من الأحكام هذه العقوبات، يقول لا اعفي اعفي وخذ الدية مكانها، لأن القصاص مثلا خلاص هذا ينفي عنا الدية. من أجل المال القاضي لا يجبره على هذا الأمر، لأن من حق المفلس القصاص. إذا قتل له أحد مثلا من تحت ولايته، في تحت ولايته أو في وصايته، من حقه أنه يطالب بالقصاص. والقاضي كذلك لا يعني لا يلزم في اعتصار فيما وهبه قبل الوالد لأبنائه. الوالد الأب إذا وهب شيء للأبناء، هو في الشرع من حقه أن يعيد ما وهبه، لأنه كما نعرف إحنا الهبة لا يجوز الرجوع فيها. الهبة والصدقات هذه والهدايا التي تكون لوجه الله عز وجل، هذه ويراد فيها ثواب الله، هذه لا ترجع من أبوه ولا من أمه ولا من غيره، كلهم على ابنه ولا على غير ابنه. لكن اللي يريد بها مساعدة أحد مثلا لا يجوز الرجوع فيها، لأن هذه كما قال عليه الصلاة والسلام كالكلب، يعني يقيوي ويرجع لقية. لكن الأب يجوز له إذا وهب ابنه لشيء معين، أعطاه بساعده في شيء وثم أراد أن يعيد هذا الشيء الموهوب، من حقه طبعا، إذا غير هم اشترطوا العلماء شروط، منها مثلا أن لا يكون تعلق به حق لشخص آخر، ما يكونش داين به مثلا بسبب هذه الهدية، داينوها أعطوه فلوس، لأن عنده سيارة هدى له سيارة قالوا له خلاص لا نسلفوك 10,000 لأن أنت عندك سيارة، أو تزوج عقد زواج لأن أبوه هدى له شقة والله هدى له، لا خلاص الناس ارتبطت لهذه الجماعة زوجوا بنتهم بسبب هالحوش، والله هذا داينة بسبب هالسيارة، معاش الأب أنت ترجع وتطالب به، ما يحق لكش. والأم هذه أيضا ترجع، لكن زادوا عليها شروط أخرى، أن يكون الابن كبير ويكون بو حي. المهم هذه في مسائل الاعتصار موجودة في باب الهبة، فلا يجبره القاضي على الاعتصار، يقول أنت أعطيت ولدك كذا وأعطيت ابنك الآخر كذا وأعطيت بنتك كذا واللي به هذين كلهم رجحن وسدد الديون اللي عليك. لا، هذا ما, ما, ما, ما يجوز من القاضي، ما يصح منه. إذن هذا ما يقال في إيش، في السبب الأول وهو الحجر، هذا المحجور عفوا في أسف قصدي في الفلس التفليس، يعني بسبب التفليس يحجر على المفلس هذا الذي يعني حاط الدين بماله، يحجر على ماله بهالأسباب وبهالأحكام اللي ذكرناها. ثم يأتي الجنون ثانيا. الجنون حالة تعتري الإنسان حالة صحية يفقد فيها عقله، ماشي يفكر صح. هذا المجنون الذي يتصرف التصرفات الطائشة، سواء كان مأمون وغير مأمون، يعني مؤذي ولا غير مؤذي، لكنه بغير عقله، ما يعرف يفكر، ما يفكر جيدا أبدا. وهذه ما تخفاش على أحد، الناس خلاص بالعرف تعرف هذا المجنون وغير المجنون. هذا الشخص الذي فقد عقله يحجر عليه في كل شيء، في كل شيء لا يجوز صح منا يعني تبرعات ولا معاوضات ولا توثقات ولا، وحتى هذا لو كان هذا الجنون كان يلازمه دائما أو أحيانا، يعني مثل المجنون أحيانا يجن وأحيانا يخف شوية، لا خلاص مدام هو بحكم المجنون، وراء المجنون غير الإغماء، غير حالة الإغماء اللي تصيب بعض الناس مثل حالة الصرع وحالة كذا يغمى عليه يسقط ويطيح، أو شيء من الشحنات الكهربائية بعض الناس يصير لهم حالة إغماء معينة، فهذا لا، هذا لا يحجر على ماله، إنما المجنون اللي هو يعرفه أطباء الأمراض النفسية وهذا مع الحجر طبعا معروف أنه لا يعتد بأيمانه اللي هو الحلف متاعها، ولا يعتد بطلاقة إلى أن يفوق والله يشفى. أيوة. الآن المال اللي عنده هذا كله سواء كان يعني اكتسبه ثم جن، وإلا في الأصل ورثه، والله حد هديه ليه والله شيء، من المهم يعني عنده مال، ولي هو اللي يتصرف في ماله في كل ما يتعلق بشؤونه، بيشري له شيء والله علاج والله كذا والله لباس والله اللي هو، هذا الولي هو اللي يأخذ من المال هذا ويتصرف فيه، سواء كان أبوه والله سواء كان الوصي اللي عليه أو كان الحاكم القاضي والقاضي طبعا القاضي يعتبر يعتبر يعتبر وصي على المجنون وعلى السفيه الذي لا ولي لهما. متى يكون القاضي ولي على الإنسان؟ يكون ولي على المجنون، ويكون ولي على الذي لا أهل له مثل اللقيط والله غير ذا، ويكون ولي على السفيه الذي اللي ما عندهمش أولياء، أو كان الجنون والسفة مش من الصغر، حدث طارئ. إذا حدث طارئ بعد أن كان عاقلا بعد أن كان رشيدا ثم حصل له الجنون، هذا معاش أبوه اللي يظل يحجر عليه، يحجر عليه الحاكم. عقل، هو كان عاقل عمره 20-25 سنة، بعدين صارت له صدمة، صار له موقف، صار له كذا، تعرض إلى إصابة، تعرض إلى حادث معين، انجم، أو صار سفيها. السفيه توا نتكلم عنه اللي هو يعني لا يحسن التصرف في المال، هذا خلاص تنتقل الولاية إلى الحاكم، تنتقل الولاية فيها إلى الحاكم. ثم يأتي الصبا كويس، الصبا اللي هي عدم البلوغ، هذه ثالثا طبعا، قاعدين احنا نتكلم عن شنو، عن الحجر على المال، حبس المال، عدم التصرف في مال الشخص في ماله هو، سواء لمصلحة نفسه ولا مصلحة غيره، يمنع بسبب قلنا الفلس تفليس هذا اللي تم، ويمنع بسبب الجنون، وثالثا يمنع بسبب الصبا، مدام الإنسان مش بالغ سواء كان ذكر ولا أنثى، الذكر أو الأنثى مدام صغير هو عند الولي بتاعه ولا الوصي المال، والذكر ما ينفك عنه، يرتفع عنه هذا الحجر حتى يبلغ سن الرشد، خلاص عندما يبدأ التكليف، عنده يبدأ واجب عليه الصلاة وعلامات البلوغ والرشد والعقل، خلاص يبدأ هذا يعطى له ماله، يتصرف في ماله. طبعا إذا كان بعقله، ما هو احنا تول مسألة العمر، هذه الرشد راي مش دائما هي الفيصل، إذا كان بلغ وهو عمره 13 سنة 14 سنة، وارث من من من من من أمه والله، من خوه، مثلا 200,000 300,000، تولي عمر 14 سنة وتقول له هاك عندك في حسابك 100,000 وتطلقى، وين هذا يا سيدي؟ هذا بيلعب في الدنيا كلها، هذا ما يخلي شيء، كله بيشريه ألعاب وبيشريه كذا وبيسافر وبيجن لما يجد المال. لا، مش هذا المقصود. مقصود زمان الرشد يعني في الأعمار هذه يكونوا راشدين وبالغين ويحملوا مسؤوليات كبرى ما يتحمل اليوم ولد 20 و25. المهم مسألة تقديرية، هي تعتمد على تقدير الموقف من الولي ومن الحاكم ومن القاضي، من سلمش المال لين يكون راشد وعارف. ولو كان العلماء يقولوا الرشد لكن لا أو البلوغ، لكن رأي الصحيح حتى يبلغ الرشاد، يبلغ الرشاد يعني يكون راشد. وكلمة رشاد معناها عارف يحسن التصرف في المال، يحسن التصرف في المال. الأنثى ينفك عنها الحجر ويرتفع بأربعة أمور: تبلغ، هذه مسألة العمر رقم واحد، أو العمر أو غيره، أو العلامات اللي هي تخرج على المرأة، سواء المرأة ولا الرجل، البلوغ والرشد، حتى هي نفس الكلام حسن التصرف في المال. لكن قالوا حسن التصرف مع هذا يشهدولها، معها يشهدوا لها شهود عدول بذلك إن هي تحسن التصرف في المال. ليش؟ لأن البنت لبعدها عن المعاملات المالية والمعاطاة في جانب الاقتصاد والبيع والشراء والأشياء، ما تكتسبش خبرة، ما تفهمش، تحسب روحها تبيع وتشري وهي خاسرة. لكن إذا شهدوا لها عدول من الذكور والله حتى نساء وعرف أن يعرف أن الكلام هذا، خلاص تم، خلاص تسلم لها المال. لكن في شرط آخر عندنا أيضا: دخول زوج بها. إذا دخل زوج بها مش تزوجها، يعطوها مالها أو ينقطع حيضها، اللي هي مرحلة اليأس، خلاص طقت الأعمار بتاع نهاية الأربعينات وكذا، ينقطع عنها الحيض، هذه تسلم لها المال. وهذه مسألة رأي هي صحيح، الفقهاء تكلموا عنها قديما وباقي على أصلها، على أصلها. لكن هو المسألة اليوم تغيرت في كثير من الأحوال، يعني اليوم فيه نساء تجيد التجارة وتجيد العمل وبيع والشراء، وأحيانا يعني تصبح عندها شركات ورئيسة شركة، وفي فيه النساء اليوم ما عندهن قدرة كبيرة ويدرسن في الاقتصاد ويدرسن في فلعلها هذه طبعا هي بحكم القاضي يعني يأذن لها في هذا الأمر أن هي تتصرف في المال. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أحكام الحجر على الصبي، ونتكلم حتى عن بقية الأسباب، بقية الأسباب مثل السفه، السفاهة هذه، والمرض الموت، مرض المخوف، ونتكلم كذلك عن عقد النكاح للزوجة إن شاء الله. هذا نتناوله في الدرس القادم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حل القرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. مشرب يستجيب دعانا وينزل الخير والبركة في أرزاقنا وعافيتنا. لازم نتحرر رزق الحلال. برنامج حل القرش يعنى بعرض قضايا المعاملات المالية في نظر الشريعة الإسلامية. برنامج حل القرش مع الشيخ الدكتور علي مازن يأتيكم على السرايا FM 99.3.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم احلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا، جمعة مباركة ومساء الأنوار والخيرات عليكم وما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 داخل مدينة طرابلس، أما بالنسبة لخارج مدينة طرابلس فعليكم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي سواء التيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا.

اليوم نطل عليكم لمدة ساعتين معكم ملاك محمود لمدة ساعتين، يعني من الساعة 6 إن شاء الله للساعة 8 بإذن الله. طبعا الساعة الأولى زي ما معتدين واخدين عليها إن احنا دائما نطرحوا في الموضوع، نعطي فيه شن نحب نعطي، بس بعدين نخلي المساحة لكم سواء كانوا تعليقات سواء كانوا مكالمات. ففي انتظاركم أكيد في الجزء الثاني من الحلقة. حلقتنا اليوم عنوانها كالآتي: العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ فمساء الخيرات لكل من التحق بنا، على كل قلب يسمع فينا توا، وعلى كل روح قاعدة تحاول تلقى إجابة وسط زحمة الحياة، وسط زحمة السير. حتى زحمة السير ممكن فيه توا، ده ما أعتقدش يكون فيه اليوم جمعة. فاليوم نحكو على موضوع ونسمعه فيه كل يوم، اللي هو الناس دائما تقول الزمان هو اللي يتغير، والناس في ناس تانية تقول ما عادش في أمان، وناس تقول الدنيا فسدت، والناس ما عادش كيف قبل. صح الكلام اللي يجي ولا من لا؟ توافقوني فيه ولا لا؟ هل في ناس تقول بالطريقة هذه ولا لا؟ مريم تقول العشية هذه زحمة كلها طالعة فادة من هروب الضيق. والله كان الله في عون الجميع في هروب الضيق والله. فأنا نبي نسألكم سؤال: هل في ناس دائما أو تسمعوا فيها كده الكلمة هذه المعتادة، الزمان تغير ولا الناس ما عادش فيها أمان والدنيا هي اللي فسدت والناس ما عادش زي قبل؟ وعليكم السلام، أهلا وسهلا رياض وكل من موجود، وعليكم السلام، نورتوا جميعا. لكن السؤال الحقيقي: هل فعلا العيب في الزمان؟ هل فعلا العيب في الزمان؟ ولا مرات نكونوا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي نزحها؟ هل الزمان هو اللي حولها من حياتنا؟ بهي لما الكذب يزيد والخيانة تكبر والقلوب تقسى، هل الساعة هي السبب ولا البشر؟ هل الزمن هو السبب ولا البشر؟ بل لما تقل الرحمة بين الناس، معاش في رحمة، معاش في ألفة، هل الزمان هو اللي خذها منا؟ هل الزمان هو السبب في الموضوع؟ بهي لما الكذب نشوفه فيه بشكل مستمر وقاعد يزيد بدل ما يبطل، والخيانة بدت تكبر بدل ما تنقص، والقلوب بدت تقسى بدل ما تحن، هل الموضوع فيه الزمان ولا في البشر؟ الزمان عمره مظلم حد، الزمان مجرد وعاء، واحنا اللي نعبوه بافعالنا. لو زرعنا خير حنلقوا خير، ولو زرعنا شر حنلقوا شر. يعني لو زرعت خير بيطلع لك خير، ولو زرعت شر طبيعي بتحصد الالم. فخلوكم معي اليوم في حلقه من القلب، في الحلقة اللي تقول العيب في الزمان ولا العيب فينا. وكل الناس عز ونورتي، كل الناس تقول العيب فينا مش في الزمان، العيب فينا مش في الزمان. بلاش ديما نلومه في الزمان، علاش ديما نحطه في الزمان هو السبب؟ ترى فهموني، علاش الزمان نحطه فيه هو السبب؟ في أي موقف صعب يمر علينا ضروري أول جملة نسمعوها هذا الزمان ما فيش شي خير، الوقت صعب، الزمان تغير. فهل احنا قاعدين صح اللومه في الوقت وفي الزمان؟ في ناس تقول لا لا لا لا لا لا، خلونا نفكر شوي، ترى خلونا نفكر شوي، خلنا ناخدوها مسألة تفكير شوي وشغلوا دماغاتكم. زمان الأول ما كانش في ظلم، زمان قبل هل كان في ظلم ولا ما كانش؟ ما كانش في خيانة مثلا، باي ما كانش في حسد وحقد؟ ترى شغلوا دماغاتكم شوية، هل زمان ما كانش فيه هذا كله اللي صاير توا؟ كل زمان وفيه ظلم، العيب في البشر بدون تفكير. الزمان يتغير والنفوس تتغير وظروف البيئة المحيطة بالبشر، في حسد وفي حقد، ناس قبل كويس، كل زمان في خيانة.
يعني زمان فيه صح؟ يعني فيه، لأن حتى في قصص الأنبياء، في قصص الأنبياء كان فيه شر وكان فيه خير، يعني الشر مش جديد والخير ما هوش جديد. المشكلة مش في الزمن، المشكلة إن الشر بدأ أوضح وأسرع انتشار. فهمتوا؟ يعني إحنا توا حالياً في زمن أصبح كل شيء فيه بسرعة ينتشر، ما ياخدش وقت. الكذب ينتشر بسرعة، الشر ينتشر بسرعة، الفساد ينتشر بسرعة، كل شيء ينتشر بسرعة، الخير ينتشر بسرعة. يعني هو مش في الفكرة، مش في الزمان، فكرة فينا إحنا، إحنا كبشر، فكرة في في في أفعالنا، في تصرفاتنا، في قولنا، في في في فعلنا، في كل شيء. في من يوم خلقت الدنيا، من يوم خلقت الدنيا والله سبحانه وتعالى خلقها، إن فيه خير وفيه شر، فيه المفسد وفيه المصلح، في كل شيء، فيه الحسد، فيه الحقد، فيه السحر، في كل شيء، كل شيء، كل شيء، كل أمور الحياة فيها، فيها الكويس وفيها اللي مش كويس، فيها اللي يمشي وفيها اللي ما يمشيش. فهمتوا؟ احنا اللي شن نختاره، احنا اللي شن اللي نخلوه ينتشر، احنا اللي نساهمه في الانتشار، سواء كان انتشار سلبي سواء كان انتشار ايجابي، احنا لازم نساعده في الموضوع. هو احنا لازم نبدو بانفسنا. فالمشكله مش في الزمن وفي الوقت، المشكله ان الشر بدا اوضح واسرع انتشار. زمان الغلط يوقف في الشارع، لو ما وقفش في في بيتك، داخل بيتك، يوقف في الشارع عند جارك، جارك اللي مجاورك، يوقف الشر ويوقف الغلط. تو الغلط وين يوصل؟ يوصل للعالم كله بضغطة زر. لكن هذا ما يعنيش ان الخير انتهى او اختفى، الخير موجود، الخير موجود. ملاك زمان في شر وخير، بس معاها حشم اللي هو الحياة. ايه ايه ايه موجود. تسبوا الدهر، حديث الرسول موسى يقول بكري، الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ارجو قراءة التعليق، الدهر هو الزمن. ايه زي مرض كورونا، عشان دخل كورونا في الموضوع. نعيب زماننا والعيب فينا، ومال زماننا عيب سوانا، للإمام الشافعي طبعا. بح احنا قلنا ان قبل لما كانت تصير المشكله ولا تصير العيب فينا مش في الزمن، صح يا ساره، البشر هو السبب فعلا يا الاصيل. بس انا خليني نقول لكم حاجه، زمان لما لو تلاحظوا ان الغلط، الغلط لما يصير، هلا بالطيب الغالي، هلا بالجرين، نورتوا جميعا. بح خلوني نقول لكم حاجه، زمان لما الانسان يغلط، ولا ولدك ولا بنتك تغلط ولا اي حاجه، مش كان الغلط يقعد في الحوش ما يطلعش من برا البيت؟ كانت الام والاب يصلحوا في الموضوع هذا. حلو، لو طلع منهم وتفاقم وانتشر، ينتشر في الشارع، بس جيرانك بس يسمعوا بيك، وجارك هو اللي يوقفك على الغلط، لما يشوف الغلط يوقفك. فتوى للأسف الغلط بدأ ينتشر بسرعة، بدأ العالم كله يشوف فيه، بدأ كله بضغطة زر، بيفتح مثلا إيميل ويدير في المحرمات ويدير في أشياء زي هذه، وينتشر وينتشر بشكل كبير، على مشاهدات، على تفاعلات، على لايكات، على مشاركة للفيديوهات هذه، ما يعرفوش إن هذا قاعد ينتشر بين الناس. حتى لو كنت ضده قاعد تنشر فيه، وانت ضد الفكرة ها، وقاعد تنشر فيه وتبي توجه الناس، وانشرت الشيء هذا، انت ساهمت فيه، فكلامك ماليش اي معنى، وكلامك ماليش اي موقف، انت قاعد تنشر حتى لو كان انت ضد الشيء هذا. بس مرات احنا مركزين في السواد اكتر من النور، ديما نركزوا في الاشياء السلبية، ديما نركزوا في الأشياء اللي تاخد منا. فهمتوا؟ اللي قاعد من بين، معقولة ما فيش خير؟ توا ترى قولوا لي، ترى قولوا لي، جاوبوني بصراحة، ما فيش خير توا؟ جاوب على نفسك، على نفسك، جاوب على نفسك، ما فيش خير؟ أبدأها بنفسك، ما تجاوبنيش على الناس، كل واحد يمثل نفسه في النهاية.
ترى جاوبوني قولوا لي هل في خير توا في نفسك انت ولا ما فيش؟ وخلوني من الناس، كل واحد يمثل نفسه. رفيف تقول في، رياض يقول في، ماهر يقول في، جرين تقول الخير فيا في من تربيتي وبيتيتي. اي والله، التربيه في الاصل بدايه من الام والاب قبل المدرسه والجامعه. المتربي متربي تربيه صح ومستحيل يتغير. اي والله يا الطيب، ونوافقك صراحه. با دقيقة بس، توا آخر واحد يعلم ما جارك بعد ما تبرم في وطن العربي. اي والله يا حميد، اي والله. وعليكم السلام يا فوفا نورتي. تمام، الخير موجود ولا ينقطع أبدا. لا لا يقرين، لا قاعدة هيك اليوم. با أنا حابة نقول كلمة بهي. هل بيقولوا لي ملاك أنت قاعدة تقولي مثلا في كلام، ومرات الكلام هذا مش كامل، لأن يعني في النهاية نتكلم على حسب تجربة كل واحد فينا، لكن دائما نعيبه في الزمان. والله في ناس تعيب في الزمان، يصير معاها موقف، لا لا لا لا، الزمان الزمان غيتغير، مش الناس، لا زمان تغير، الوقت تغير. توا ريتي، انا اعطيكم حاجه، ابسط مثال، ابسط مثال، ريتوا الفساد المنتشر مثلا. لا لا، عادي عادي عادي، كل وقت ووقته، كل زمان وزمانه. لا لا لا لا لا لا لا، ليش ما تقولوش كل غلط بغلط؟ ليش ما تقولوش لا كل غلطه بورطه؟ ليش ما تقولوش هيك؟ ليش ما تقولوش لا الانسان هو تمام؟ ليش ما تقولوش هيك؟ وعليكم السلام. الزمن نفس الزمن، الظروف تغيرت، صحيح قريب. ايش ما تغيرش؟ شنو ما تغيرش دون؟ وعليكم السلام الحاجة سهام، نورتي أنستي وأنستو جميعا. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير لكل اللي بين، جمعتك مباركة سادة ملك. تسلم يا أخونا صبري، نورت والله. به في فقرة الثانية تقول مرات العيب فينا وإحنا اللي مش منتبهين. فوفا تقول الناس هي اللي تغيرت، الزمان نفسه يتغيرت، تتغير الظروف ونوايا الناس. مساء النور، كل وقت ووقته كلمة حق يراد بها باطل. ايه هذا اللي صاير. باهي مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، مرات العيب فينا واحنا مش مركزين في الشيء هذا، مرات نشكو من قلة الاهتمام، لكن احنا اللي نعطو في هل احنا نعطو في الاهتمام؟ ركزوا في الكلمة، كل حاجة بنعطيها لكم بطريقتها. مرات احنا نشكو من الاهتمام، من قلة الاهتمام، لكن هل احنا نعطو في الاهتمام؟ نقولوا مثلا خير الناس ما تسألش عليا، لكن هل احنا نسألوا؟ مثلا نقولوا خير ما عادش فيه وفاء وصدق، هل احنا اصلا اوفياء وصادقين؟ وهنا المشكلة الكبيرة، وهذه هي المشكلة الكبيرة. نبينا العالم كله يتغير، لكن احنا ما نبوش نغيروا انفسنا. نبوا الناس تتغير، لكن احنا ما نبوش نبدو من انفسنا. شفت العيب وين؟ فمرات العيب فينا مش في الناس، مرات العيب فينا واحنا مش منتبهين، واحنا ما عندناش الجرأة والشجاعة نعترفوا ان عندنا نقص. من الواجب علينا تهذيب لانفسنا واصلاحها لما يحبه الله ويرضاه. اي والله، احنا تصرفاتنا هي اللي تغيرت فعلا فعلا فعلا. فاحنا علاش نقولوا نبوا الاحترام؟ مثلا نبي الاحترام من غير ما نحترم حد، كيف تجي هذه؟ كيف انت تبي الاحترام وانت مش محترم حد؟ كيف انت تبي الصدق وانت مش صادق مع نفسك؟ ها شفتوا كيف المرات العيب فينا، لكن الاسهل ان احنا نلومه ونحط الزمن هو شماعة افعالنا، شماعة حتى افكارنا وتصرفاتنا كلامنا وكذا وكذا. لازم تكونوا صادقين مع انفسكم، تكونوا طيبين مع انفسكم، صادقين صادقين. ترتقي مع الاخر في زمن كثر فيه الفساد
نعم نعيب زماننا والعيب فينا. فكيف احنا نطلبوا في شيء واحنا مش قد الشيء هذا؟ ترى فخلوكم صادقين مع انفسكم، ترى كيف احنا نطلبوا في شيء من من من الناس والناس مش عفوا واحنا ما نديروش فيه الشيء هذا؟ كيف نبوا الاحترام، كيف نبوا الاحترام واحنا مثلا مش محترمين؟ كيف نبوا الناس تكون صادقه معانا واحنا مش صادقين مع انفسنا؟ العائله، الام والاب هم الاساس، صحيح هذه الركيزه الاولى يا جرين، وهذه الاساس الاول. لو التربيه سليمه حتطلع التربيه سليمه، لو التربيه سيئه حيطلع الانسان سيء للاسف. الشر والخير موجود في كل وقت، لكن احنا نتغيره. الشر والخير موجود من وين ترى؟ انا اعطيكم قصه، مش قصه بس، هي من لما خلق آدم قبيل هابيل أبناءه، لما واحد منهم قتل الثاني على خطر شني، وانتم عارفين على خطر شني وعارفين القصة صح؟ بمعناها موجود الشر والخير من يوم ولدت الخليقة الأولى، من الخلقة الأولى. فيجيني إنسان يقول لي لا مش موجود، لا احنا كترت فيه، ايه كترت فيه لأن الزمان ينتشر. وعلمهم الغراب هابيل وقبيل، وعلمهم الغراب صحيح، كيف يواري سوءة أخيه. فهمتوا؟ يعني الشر والخير موجود في كل القصص، في كل القصص، قصة آدم، قصة يوسف عفوا، قصة موسى عليه السلام، قصة محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه، كل الأنبياء صارت معهم هالشيء. فهل احنا كبشر هم أنبياء؟ أنبياء وعندهم رسالات وصار فيهم هيك، فكيف احنا كبشر ما نملكوا شيء إلا ان احنا موجودين في الدنيا للعبادة ونكونوا بأخلاق حميدة؟ كيف ان احنا توا نعيبوا في الزمان مثلا؟ كيف نقولوا مثلا لا ما فيش خير، لا ما فيش شر؟ من انت باش تقول الكلام هذا؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم موجود فيه كل شيء. فالمحاربة الخير والشر موجودة، وديما ديما الخير ينتصر حتى لو اكتر الفساد وانتشر الفساد والشر. اتأكدوا ان الخير باقي ولن يختفي، والناس الخيرة موجودة، والناس الطيبة موجودة، والناس الوفية موجودة، والناس الصادقة موجودة. غرحنا للأسف الفساد والشر بدي طاغي، وهو اللي منتشر بكثرة، بدنا معاش نفرزوا فيهم، معاش نعرفوا من اللي كويس ومن اللي مش كويس. مع احترامي لكم، وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم للتذكير فقط، العيب في الزمان أو العيب فينا ولا العيب فينا. خلوني نحكي لكم قصة فادية. خلينا نحكي لكم قصة. في راجل، مساء الخير ومساء النور لكل من التحق بنا. في راجل كان كل يوم يدم في الدنيا، يدم في الدنيا ويقول الدنيا خايبة والناس خايبة. في يوم من الأيام جاء طفل وسأله، قال له عمو لو عندك مراية متوسخة تنظف المراية ولا تغير وجهك؟ قوية هيا. قال له عمو لو عندك المراية هذه متوسخة حشاكم، هل بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ سكت الراجل هذا، ما عرفش بيقول له، زعما يغير وجهه ولا ينظف المراية. المعنى من هالكلام هو إن المشكلة مرات تكون في نظرنا إحنا، في عيوننا إحنا، مش في العالم، في أفعالنا إحنا، مش في العالم، مش في الزمن، مش في الوقت. فشوفوا أنتم كيف الإنسان يقعد يدم يدم الحياة، يدم الظروف، يدم يدم يدم يدم، بينما هذه كلها ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. هل توى هذا الراجل اللي جاه طفل صغير وسأله قال لو أنت عندك مراية مش نظيفة، بين انت بتنظف المراية ولا بتغير وجهك؟ شيء مقنع صراحة. يعني هو في نظرنا احنا، في نظرنا احنا المشكلة هنا مش في العالم، مش في الناس، صدقوني ما هوش في الناس. ليس كل ما نراه فسادا سببه الزمن، بل قد يكون سببه ضعف ضمير. الزمن محايد والوقت مجرد وعاء، والبشر بأفعالهم وخياراتهم من يصنع تفاصيل الحياة ويلونها. معلش يغير وجهه في سوق الحياة موجود يقدر. قوية، خطير السؤال والجواب منه فيه. ايه الجواب منه فيه. بي احنا كمجتمع، خلوني من الفرد في حد ذاته، احنا كمجتمع يأثر فينا، المجتمع يأثر فينا واحنا نأثروا فيه. المجتمع مش كيان را، مش شيء نكرة حشاكو منفصل علينا احنا. المجتمع انا وانت وهي وهو، يعني احنا كنا مجتمع، كنا نمثل انفسنا في النهاية، نمثل مجتمع بالكامل. تحية كبيرة ليك من إذاعة مصرات المحلية 99.9، أهلا وسهلا. زياد يقولنا عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. به المجتمع زي ما قلت لكم ما هوش كيان، ما هوش مجرد شيء مليش قيمة. المجتمع هو أنت وأنتي وأنا وهو وهي، يعني كنا قاعدين نكملوا في بعض، كلنا نمثلوا أنفسنا ونمثلوا مجتمع بالكامل، صح؟ لما كل واحد فينا يقول شنو بيفرق لو أنا غلطت، شوفوا الكلمة ها، نجيكم أنا نقولكم شنو بيفرق لو أنا غلطت، بس شنو بيفرق لو واحد منكم تو غلط؟ إحنا تبدأ الكارثة، وهنا يبدأ الانحدار للأسف. كذبة صغيرة بيش نورتي، كذبة صغيرة تصير عادة، ظلم بسيط يكبر، إهمال بسيط قاعد يدمر في مجتمع كامل. كذبة صغيرة تولي كبيرة للأسف، وتولي عادة عندنا احنا. ظلم بسيط، انت ظلمت شخص، ممكن هالشي يكبر وتبدأ تظلم في الناس وينتشر بين المجتمع بالكامل ويصير فساد، صح؟ وبالمقابل لو شبحنا احنا توا شنو الجانب السيء، بنشوف الجانب الإيجابي. لو إحنا بدينا بأنفسنا باش نغيروا مجتمع بالكامل، إصلاح الإنسان هو بداية إصلاح المجتمع، أتفق. بالمقابل لو أنا بديت بشيء وإنت بديت بشيء،
وانت بدتي بشيء وكل حد فينا يسمع فيا حاليا بدا بنفسه. مثلا ابسط شيء ابتسامه صغيره شو بتاخذ منك انك انت تبتسم في وجه اخيك؟ الابتسامه في وجه اخيك صدقه، صح؟ ممكن الابتسامه هذه تغير يوم شخص، بل ممكن كلمه طيبه لو تبداها بنفسك تجبر خاطر الاخرين. مرات موقف شجاع منك ينقذ انسان، ولما ينقذ انسان ينقذ انسان اخر، وانسان اخر ينتشر الخير، بعدين ينتشر في مجتمع بالكامل. يعني التغيير من وين يبدا؟ يبدا من الفرد. تغيير يبدا من الفرد، ما يبداش من مجتمع كامل. سامحوني، في هالبنات يقول لك ما هو مجتمعنا هيك، ما هو مجتمعنا بدا مثلا كذا وكذا وكذا بنظرة سلبية محبطة. يا الله، نبدو احنا نلومه في المجتمع ونديروه شماعة. ليش ما نبدوش بانفسنا، نشوفوا احنا عيوبنا شن قاعدة، شن اللي عندنا؟ ليش ما نصلحوش من انفسنا وما نستنوش من المجتمع بالكامل؟ لو انت بديت وانا بديت وهي بدت وهو بدي، قسما بالله نأكد لكم ان الخير حينتشر. حتى لو كان في شر حيكون موجود، ولكن بشكل بسيط. من زي توا الشر منتشر بكثرة، والخير اللي هو المفروض يكون موجود قاعد معالمة ما تبانش، معاش بدت واضحة. ولا كلامي غلط؟ بل كلامي غلط وانتم اللي صح. بلك تفكير الناس هيك بالطريقة هذه هم الصح وانا اللي غلط. مرات انا غلط، يقولك جت علي، يقولك خليني نغلط، جت علي انا، انت مش واقفة على حد. هي بخليني نخنب، خليني نخنب، شن ياهو احسن مني اللي يخنبو؟ بخليني نظلم، شن احسن مني اللي يظلموا؟ بخليني ناخذ حقي، شن احسن مني اللي ياخذوا حقهم؟ بخليني نكسر خاطر بني ادم، شن احسن مني اللي كسروا خواطري؟ وهكذا وهكذا لحد ما تبدا عندنا عاده. ولما تبدا عندنا عاده هنا المشكله وهنا الكارثه. والله هنا المشكله وهنا الكارثه للاسف. لما احنا ما نبدوش من انفسنا، لما احنا نديروا شماعه لكل شيء، على المجتمع، على الوقت، على الاشخاص، على الناس اللي حوالينا، تصدق ان في اللي يستمتع بكسر الخواطر؟ ايه نعرف هالشيء. ابسط شيء اللي يرموا اي شيء في الشارع. ايه يا رفيف، ايه على الاسف. العيب في الزمان، في الزمان ولا يخذل احدا، العيب حين تتبدل القلوب تضعف المبادئ ويقل الوفاء. ايه والله، هذا علاش نقول لكم. وفي اللي يرد السيئه وينسى الخير، هذا كاتر كاتر. بس احنا قاعدين للاسف الشديد نديره في الحاجه هذه ونقوله الزمان تغير، الناس تغيرت، معاش في طيبه، معاش في خير، معاش في وفاء، معاش في صدق، معاش في علاقات اجتماعية، معاش في جبر خواطر، معاش معاش معاش معاش معاش كل ما فيش. شن فيه توا تسأل تقول شن فيه توا؟ كاتر الفساد، كاتر الشر، كاتر الإشاعات، كاتر الكذب، كاتر الخيانة، كاتر كاتر كاتر كاتر. علاش انت يا أخوي تشوف في الشيء بالحاجة هذه؟ ليش نظرتك سلبية؟ والله أنا نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. ركزوا في الكلام اللي نقول فيها، أنا إنسان متفائل، نظرتي مش سلبية، أنا إنسان متفائل. لكن للأسف هذا الواقع، هذه الحياة، هذه الدنيا، هذا الزمن، هذا الوقت، هذه الناس. يا أخوي ليش ما تتفائلش خير وتبدأ بنفسك؟ والله أنا بادي الخير بنفسي وشاد خيري وشري وفايت الناس والحمد لله ما ندخلش في حد. للأسف الشديد هذا هو كلامهم، هذا هو مبرراتهم. أكيد مر عليكم الأشخاص هذه في حياتكم.
أكيد فيه. يبدو حاطين الشماعة لكل المواقف اللي تصير معه في الناس. أنا ما نجحتش بسبب الناس، أنا ما نجحتش لأن توا بدي بالواسطة كل شيء، أنا ما نجحتش لأن كذا وكذا، أنا ما وصلتش لأن كذا وكذا، لأن أغلبنا على أنفسنا الأمارة بالسوء. إيه؟ فهل تشبعوا فيها الحاجة هذه صح؟ ترى فكروا لي فيها. نسيت أكثر شيء، شنو عطر؟ النفاق. لا النفاق هذا حكيت فيه عطر، قالوا الجمل ما يشبح وجه رقبته. إيه خطأ. باهي أهلا وسهلا لكل من التحق بنا. صح، يدير لك يديك شماعة يعلق على أخطاء في حالة الفشل. في حالة الفشل تسمعوا غير المبررات، الوقت، المجتمع، ما نجحتش لأن هنا راهو الناس حطتني في راسها، الناس تجري بجرتي، الناس مترقبتني، الناس كذا، الوقت صعب، الوقت ما يمشيش للصحاح، وأنا مش عارف شني، وأنا كذا. ريتو وين النظرة السلبية؟ ريتو وين احنا كيف انتشر الموضوع؟ بدينا نشوف في كل الأمور في حياتنا بطريقة سلبية، بينما احنا كمؤمنين ومسلمين معروفة الشيء هذا، مفروض ان احنا هذه عبارة على امتحانات من الله سبحانه وتعالى، وهذه ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، وانت ما عليك الصبر والدعاء ان يغير الله القضاء اللي صاير لك والقدر اللي كاتبه لك الله سبحانه وتعالى، ما يتغيرش الا بالدعاء. فلهذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض ان احنا دائما نكون ناس ايجابيين، حتى لو كثرت الاشياء السلبيه حوالينا في محيطنا، احنا لازم نكون ايجابيين متوكلين على الله، غير هيك سامحوني معناها العيب فينا احنا. العيب مش في الدنيا اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، العيب فينا احنا. احنا نعرف وش نختار، احنا الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل، فاحنا لازم نتفكر ولازم نتدبر ولازم نشغل دماغاتنا في اشياء تفيدنا، مش اشياء تفسدنا وتغير اخلاقنا وتربيتنا واحترامنا لذاتنا واحترامنا لاهالينا واحترامنا لمجتمع كامل. فهمتوا؟ فهذا اكبر خطأ قاعد يصير في حياتنا، ان احنا نحتفوا في امورنا وحياتنا كلها على عاتق الحياة وعلى عاتق زمن. لهذا خلوكم ساعيين للخير، طالبين الخير مش طالبين الشر، ورد بالك تغلط، لان لو غلطت احنا نقول مثلا الانسان مش معصوم عن الخطأ، احنا قاعدين نغلط عادي ونتوب ونرجع لله سبحانه وتعالى، لكن حاولوا نكونوا حريصين، حاولوا ان احنا نصلحوا من سلوكياتنا ومن اخطائنا ومن تفكيرنا ومن كل شيء. صقر يقول العيب فينا وليس في الزمان، احنا اللي سمحنا في المبادئ. ايه طالب لا يذاكر ثم يرسب فيقول هذا زمن لا ينجح فيه المجتهد، بينما السبب الحقيقي هو تقصيره. ريتي نجيب، انت جبت مثال يا نجيب، يعطيك الصحة وبارك الله فيك. قالك طالب ما يقراش طول السنة، ما يقراش، يجيك في آخر أسبوع في امتحانات ويقرأ، بعدين ينصدم من درجته في نهاية السنة، ينصدم.

نصيب، لكل مجتهد نصيب. الاجتهاد مربوط بك أنت ومربوط بنصيبك وبالسعي منك أنت وبقرايتك وبعلمك وبأخلاقك وبتربيتك. فأنت اللي قاعد تدير فيه هذا كله في كوم، وبعدين ما تجيش تقول لا أنا ما جبتش درجة كويسة. لا، لكل مجتهد نصيب. كل شخص في الحياة اللي يجتهد حيلقى النتيجة، واللي يدير خير حيحصد خير، واللي دار شر حيلقى الشر. وهكذا الدنيا دوارة وما هيش واقفة على حد. لهذا أنت فكر في نفسك أو فكري في نفسك، اجتهدي واجتهد، ومطلوب منك دائما السعي والابتعاد عن المحيط السلبي اللي قاعد يهدم ويكسر وينتقد. أي شخص جاك في حياتك في يوم من الأيام وكسر كل شيء، حاول إنك ما تسمع لاش، سايرة ما تغلطش فيه لكن ما تسمع لاش، استمر باش نقدر نغيره نظرة الحياة من نظرة سلبية إلى نظرة إيجابية. الحياة مش متوقفة على شخص معين أبدا. درت الخير تلقاه يوم غدوة. فعلا هذه قلتها فيما سبق يا الأصيل، رأي النبي أمرا متزينة على جانب الطريق فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها. بالله في الخاص دقيقة، بس دقيقة، هذه نفكر فيها فيما سبق من الأشياء اللي شدتني فعلا. أنا حنحكيها لكم بهي في ليلة الإسراء والمعراج. في ليلة الإسراء والمعراج أنا حنحكي لكم القصة كلها بهي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة متزينة على جانب الطريق، فقال يا جبريل من هذه؟ فقال هذه الدنيا ولو التفت إليها ما تبعته أمتك إلا قليلا. يعني خلال ليلة الإسراء والمعراج من الرسول عليه الصلاة والسلام سافر لسابع سماء، صح؟ كلكم تعرفوا القصة هذه، صح؟ فيش حد غافل عليه. إن بدأت قصة الإسراء، أو عفوا ليلة الإسراء والمعراج، الإسراء من مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى على البراق، ثم صلى بالأنبياء إماما عرج به إلى السماوات فالتقى بالأنبياء، آدم عليه السلام في السماء الأولى، عيسى ويحيى عليهما السلام في الثانية، ويوسف في الثالثة، وإدريس في الرابعة، وهارون في الخامسة، وموسى عليه السلام في السادسة، وإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني قداش معز علي، يعني كل الأنبياء نحب نقرأ لهم ونتعلم منهم، بس إبراهيم عليه السلام شيء آخر. إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة مستندا إلى بيت المعمور، رأى سدرة المنتهى وهو موضع عظيم لا يعلم على حقيقته إلا الله. طبعا رأى من نعيم الجنة ما لا عين رأت، ورأى أيضا مشاهد من العذاب، ومنها قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرون تقرض شفاههم بمقاريض من النار وهم خطباء الفتنة. ركزوا في الكلمة، خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم. ركزوا في الكلمة اللي نقولها، راهو الكلام هذا احنا كمسلمين ومؤمنين مفروض نعرف الشيء هذا. من شاف الرسول عليه الصلاة والسلام رأى في الجنة ما لا رأت عينه، مش حد قدر يشوف الشيء هذا.

رأى أيضا العذاب، مشاهد العذاب، قوما يأكلون الربا. الربا اللي منتشر بين الناس يا جماعة الخير، الربا للأسف الشديد منتشر بين الناس. فرأى قوما يأكلون الربا يعذبون، وآخرين قوما آخرين تقرض شفاههم بمقاريض من النار، وهم منهم من هادم الناس، هم خطباء الفتنة الذين كانوا يأمرون الناس بالخير وينسون أنفسهم، ونساء ورجالا يعذبون بسبب ذنوب ارتكبوها في الدنيا. وفي هذه الليلة فرض الله على المسلمين 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بعد مراجعة موسى عليه السلام. ليلة الليلة العظيمة هذه، الليلة المباركة، ليلة الإسراء والمعراج. هذا المفروض نأخذ منها إحنا عبرة، مفروض نأخذ منها عبرة. الناس اللي تنشر في الفتنة والناس اللي تؤمر بالخير وهي ناسية أنفسها، لازم الواحد يبدأ بنفسه. لما أنت تبي تنصح الناس أبدأ بنفسك، لما أنت تبي تكون محضر خير كون خير تكون الشر، لما تبي تجبر الخير وتجبر عفوا الخاطر أجبر الخاطر، خليك من الناس الجبارين الخواطر في الدنيا. هتشوف الله سبحانه وتعالى كيف يبعد عليك ناس ويدخل لك ناس في حياتك عوض بالنسبة لك. فأي شيء تديره في الدنيا محفوظ، وأي شيء تديره في الدنيا سواء حاجة بسيطة صغيرة ولا كبيرة مسجلة عند الله سبحانه وتعالى، فأعرف شن اللي قاعد تدير فيه وأبدأ بنفسك. لهذا ردوا بالكم تحطوا العيب في الزمان ولا في الوقت، العيب فينا احنا، العيب فينا احنا مش العيب في الزمان. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: كبسوا بالله عليكم هاي وفقها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم مستمعينا الكرام. الفقرة الرابعة، الفقرة الرابعة، وسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل والطريقة الأسهل. بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي وكل واحد يمثل في نفسه في النهاية، حتى لو كان اسمه وهمي مش اسمه الحقيقي، ولكن كل واحد يمثل في نفسه رأى. فوسائل التواصل الاجتماعي واللوم الأسهل، اليوم أصبحت السوشيال ميديا وخلت اللوم أسهل من قبل. نشوفه في حياة الناس من برا، نشوفه في الظاهر من برا، ونقول الدنيا ظالمة، الدنيا ظالمة، وعليكم السلام. لكن اللي نشوفوه مش كامل وما هيش الحقيقة. مش كل ضحكة تعني السعادة، ومش كل نجاح جيب الساهل، ومش كل صورة جميلة وراها راحة والإنسان مرتاح راه. فعلا رد بالك تقارن واقعك بلقطة من حياة شخص آخر، ورد بالك تفكر إن الإنسان اللي قاعد في السوشيال ميديا راهو إنسان مرتاح، وما هيش الحقيقة. لأن كل واحد فينا عنده مشاكل وعنده هموم وعنده ضائقة بأي كان وأي الأشكال، فمش كل شيء تشوفه معناها حق. لا، فإحنا شين بدينا في السوشيال ميديا للأسف، خلتنا ان احنا نلومه ونحطه المواضيع كلها سهلة جدا، ونشوفه في حياة الناس من برا، ونشوفه في الظاهر الخارجي والمنظر الخارجي. لقينا انسان لابس كويس، انسان لابسه كويس، انسان راكب في سيارة، عايش في حوش كبير واسع، وهكذا انت عارف شن صاير من وراك. نقعد نلومه في الدنيا، علاش الدنيا واقفة معاه، علاش الإنسانة هادي الناس يحبوها، أو علاش الإنسان هذا ربي فتح له رزق، علاش وعلاش وعلاش، علاش الدنيا ظالمة، علاش الدنيا عاطية للإنسان هذا ومش عاطيتني أنا، علاش هو عنده سيارة أحسن مني، علاش الدنيا ظلمتني، علاش المواقف ظلموني، علاش وعلاش وعلاش وعلاش. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة. هو باش حصل السيارة اللي فيها نقول احنا مخلصها بمبالغ كذا وكذا، مرة تحصلها بتعب ليل نهار يشتغل، وما بداش طول خدها سيارة كذا، مرة اخدها السيارة في البداية رابش، وبعدين غير وبعدين غير وبعدين غير وغير وغير، وبعدين حصل السيارة اللي تشبه فيها توا. ممكن هو كان ساكن في الإيجار، كان 8 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة عايش في الإيجار، فقعد يبني بشوية بشوية، يخدم ليل نهار بش يبني بش كون نفسه، بش شفتوه في الحوش اللي أنتم حاسدين فيه، بيشفتوا البنت هذه مثلا إنسانة ناجحة ولا محترمة. خير هالبنت الناجحة والمحترمة، هي ممكن راه قاعده تتظاهر قدام الناس ان هي محترمه وناجحه، هي قاعده تمثل على الناس. ليش؟ قول ربي يزيده، ان شاء الله ربي يهديه، ان شاء الله ربي يعطينا زي ما اعطاه. فمش كل، مش كل نجاح توصل له بنت ولا ولد ساهره. خليني تو من الفساد اللي منتشر، خلوني من الأشياء السلبية، أنا نتكلم على الناس الإيجابية. الإنسان الناجح الحقيقي، مش الإنسان الناجح المزيف، الحقيقي اللي نجح بتعبه باجتهاده في خدمته في قرايته بأخلاقه بتربيته، أهما الناس اللي نتكلم عليهم، ما نتكلمش على النوع الآخر لأنه ما يهمنيش الموضوع الآخر. مش كل صورة تشبحوها في السوشيال ميديا صورة جميلة مكان جميل معناها هذا عايش في رفاهية، لا لا لا لا لا لا، مرات هذا مش مرتاحين. فرد بالك تقارنوا، رد بالكم تقارنوا واقعكم بواقع إنسان تاني، رد بالكم تقارنوا نجاحكم بنجاح غيركم. كل واحد ربي خلاه يمشي في طريق وطريق بروحه، كل واحد ربي وزع له، الله سبحانه وتعالى وزع رزقه على كامل البشر لكل قدر قدره. تبي ربي يفتح عليك خلاص ادعي له، تبي ربي يرزقك ادعي له، تبي ربي ينجحك ادعي له، هو الملجأ، هو الوحيد، هو اللي حيعطيك. الناس مش حتعطيك، الناس اليوم تشكرك غدوة تدمك، الناس اليوم يوقفوا معاك غدوة وضدك، وهكذا. فالوحيد اللي قاعد معاك هو الله سبحانه وتعالى. ادعي له، اطلب منه، وما تقارنش غيرك، ما تقارنش غيرك ولا تقارن نفسك به. كل واحد عايش حياته بنفسه، كنا عايشين حياتنا بنفسه، ما نشبهوش بعض ومستحيل نشبه بعض. لهذا حياتي مش زي حياتك، ولا حياتك مش زي حياتها، وهكذا. كل واحد عايش حياته وهو يقدر يختار شين يحب. كل دعوة تدعيها في ظهر الغيب ملائكة تقول لك بالمثل، ايه والله يا فادي. وعليكم السلام. لا تقول فلان خيره اكثر، كل واحد وخيره من رب. ارض بما قسم الله لك، ارض بما قسم الله لك، يكون لك قلبك مرتاح. ايه والله، جزاك الله خير الجزاء، بارك الله في علمك وعملك، وجعل كل كلمة تنشرها في ميزان حسناتك. لمية لها قبول واحترام أكبر. شكرا، بارك الله فيك يا أخونا سراج، تحياتي لكم كلكم. فبالله عليكم، مواقع التواصل الاجتماعي ما عادش تقارنوا أنفسكم بحياة غيركم. أبدأ بنفسك، أبدأ بنفسك. هذا علاش العيب في نارة مش العيب في الزمارة. العيب مش في تطور التكنولوجيا، العيب في الاستعمال. العيب لما احنا نتربوا مثلا على حسد وحقد، نحقدوا غيرنا ونحسدوا على غيرنا ونبوا كل شيء لينا وكل لا لا لا لا، العيب فينا هنا مش العيب في الزمارة، العيب في تربيتنا، العيب في مالينا. لهذا أبدأ بنفسك، تمنى الخير لنفسك ولغيرك، وتمنى الخير لغيرك باش ربي يعطيك على قياس نيتك، على قياس دعائك، على قياس ما انت تتمنى الخير لغيرك والنجاح لغيرك. فنصيحة لكل انسان يسمع فينا توا، نصيحة بالله عليكم. باه انا جد قلت لكم السوشيال ميديا وحكيت لكم ان العيب فينا مش في الزمان، باه احنا كيف نصلحوا في انفسنا؟ كلكم حتعرفوا، كلكم مش غبيان فيكم الموضوع، وكلكم تعرفوا تصلحوا من نفسكم، بس في اللي بدا وفي اللي قاعد مأجل الخطوة ليوم تاني لسنة جاية وهكذا. ما احنا كيف نصلحوا انفسنا؟ كيف نكونوا ناس بادية من انفسها؟ اول خطوة لازم تعترف، لازم تعترف لنفسك، تسأل نفسك ديما أبدأ بنفسك، ما تبدأش بغيرك، ما تركزش في حياة غيرك، ما تتدخلش في خصوصية غيرك وحياة غيرك. يا جماعة الخير، كل ما أنت تدخل في حياة غيرك كل ما أنت تتعب نفسيا. لهذا أبدأ بنفسك، شوف نفسك وقيس مقياس لنفسك، وقيس نجاحاتك على نفسك بين شخصيتك الأولى وشخصيتك الجديدة عبر السنوات. فديما أبدأ بنفسك واعترف لنفسك وواجه نفسك. هل أنا سبب في ألم أحد؟ هل أنا ظلمت حد بكلمة في يوم من الأيام؟ هل أنا قصرت مع عائلتي في يوم من الأيام؟ هل أنا الشخص اللي نحب نتعامل معاه؟ أسئلة صعبة لكن ضرورية باش أنك أنت تواجه نفسك، باش تكون صريح مع نفسك وواضح مع نفسك. لازم، لأن الإصلاح يبدأ دائما من الداخل، يبدأ الإصلاح من هنا ويتجه هنا ويتجه هنا وهكذا. ربي في كتابه الكريم يقول شني، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شفتوا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. آية واضحة، الآية واضحة ومعناها واضح. معناها التغيير يبدأ من نفسك، يبدأ منك أنت، بعدين يتجه إلى مجتمع بالكامل. أما نبدو بمجتمع كامل وننسوا أنفسنا؟ لا. نشوف عيوب الناس وما نشوفوش عيبنا؟ لا. سامحوني أنا مش حنوافقكمك، يعني إحنا قاعدين مركزين في حياة الآخرين مش مركزين في حياتنا، إحنا مركزين على الناس مش مركزين في أنفسنا وأغلاطنا والأشياء اللي لازم نصلحوها. نبدوها من أنفسنا، أبدأ بنفسك. ما جيش تقولي نبدأ بنفسي وأنا داك خشمي في حياة الناس، هذي غير صحيح الموضوع. هيك يبدأ موضوع آخر. لهذا الإصلاح دائما يبدأ منك ويبدأ مني ويبدأ منها ويبدأ منهم، من الفرد إلى الجماعة إلى المجتمع. فرد، جماعة، مجتمع. أنت لما تكون بادي بنفسك تأثر على غيرك، تأثر على المحيط اللي يخصك. بين المحيط اللي يخصك شني، بعدين بيأثروا على اللي يخصوهم، وبعدين لما يخصوهم هادو لين يولي الموضوع منتشر بشكل إيجابي على مجتمع بالكامل. لهذا أبدوا الإصلاح دائما بأنفسكم، وأسألوا دائما أنفسكم باش تعرفوا تصلحوا أنفسكم يا جماعة الخير. اعترف لنفسك إن في يوم أنت ظلمت حد بكلمة، اعترف إنك في يوم إنك أنت كذبت على شخص في حياتك، اعترف إنك أنت إنسان مقصر في حق نفسك وفي حق غيرك، واعترف إنك أنت إنسان مش كامل، لكن لازم تكون إنسان مصلح وتصلح من نفسك، مش في حياة الآخرين، لا في حياتك. ما تتدخلش في حياة الآخرين، لا في خصوصياتهم ولا في علاقتهم تجاه الله سبحانه وتعالى، ولا ليك أي دخل في الحاجة تحية. أبدأ بنفسك. وعليكم السلام، لأهلا، أهلا وسهلا، نورت. فالتغيير يبدأ منك أنت، ويبدأ مني نا، ويبدأ من كل را، لقوله تعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فدائما التغيير يبدأ منك. احنا كمؤمنين ومسلمين لازم انك انت تبدأ الإصلاح من نفسك وتغير نفسك. استناش تغيير المجتمع ولا تغيير الموقف ولا تغيير الأشخاص ولا تغيير وضع البلاد ولا ولا ولا ولا ولا، هذه كلها مبررات وهذه شماعة نحطوا فيها احنا باش نحتفوا فشلنا والنكد متاعنا وكوادر اللي نقول احنا الأشياء اللي تصير في حياتنا عليه مجتمع بالكامل. من السهل انك انت، من السهل لوم العالم، والصعب إصلاح الناس. الزمان لا يفسد الناس، الناس هم من يفسدون الزمان. لا تنتظر عالما أفضل وأنت لا تحاول أن تكون أفضل. لهذا الزمان لا يفسد الناس، الناس هم اللي يفسدوا في الزمان. كلام صحيح ولا لا؟ ما تنتظروش ان العالم يتغير الافضل او حياة بلادنا تكون افضل وانت ما تبيش تحاول انك تكون افضل، ما تبيش تحاول انك تكون احسن. شفتوا كيف؟ بح في بعدين نفتح الخط للكل. هل يوجد امل إنسان في الحياة هذه؟ وين الميوزك تحت كلامي؟ مخرج ميوزك تحت كلامي. هل يوجد أمل؟ سؤال يحتاج لتفكير، تفكير منكم أنتم فيكم. هل يوجد أمل؟ طبيعة البشر مفروض تجاوبوا طول على السؤال بدون تفكير. هل يوجد أمل؟ الأمل في الله، الأمل دائما موجود. الإجابة واضحة وصريحة، أكيد في أمل، والأمل دائما موجود، والخير دائما موجود. طول ما في ناس تخاف ربي في أمل، طول ما في أم تدعي لولدها وبنتها بالخير في أمل، طول ما في شخص يجبر خاطر غيره في أمل. الخير ما ماتش، ممكن إنه هو انقل لكن ما اختفاش. فرد بالك، تكون جزء من المشكلة، كن جزءا من الحل، دور دائما الحل. طول ما انت تخاف ربي، ركزوا في كلامي، مش يجيني واحد يقولي لا اكاد الكلمات هذه كايل معروفة علينا. طول ما في ناس تخاف ربي ومتوكلة على ربي ومسلمة امرها لله وملفها لله، طول ما في أمل في الحياة هذه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الخير في أمتي حتى قيام الساعة. أي والله المرعب يقول دائما الأمل موجود مدام تخاف الله. أهي طول ما في أم تدعي لبنتها وولدها بالإصلاح والخير والحلال، كل ما في أمل. طول ما في شخص قاعد يمشي في الأرض ويجبر في خاطر الآخرين حتى ولو كان بكلمة بفعل بتصرف، في أمل. طول ما أنت تجبر في خواطر الناس سواء بمساعدة سواء بكلمة طيبة، والله لا في أمل، والله في أمل في الحياة والخير، والله ما مات، والله الخير موجود وحيبقى موجود لقيام الساعة ولنهاية الدنيا وزوال الدنيا، حيكون دائما موجود الخير وعمره ما يختفي، والخير في النهاية دائما ينتصر على الشر. فردوا بالكم تكونوا جزء من المشكلة، ردوا بالكم تتفاقموا المشاكل، لا ديما دوروا على الحلول، كونوا دائما جزءا من الحل، كونوا دائما جزء من الإصلاح في أنفسكم وفي غيركم، كنوا دائما جبارين خواطر، كنوا دائما الناس اللي تخاف ربي قولا وفعلا، قولا وفعلا. خلوكم من الناس اللي دائما تدعوا لأنفسكم ولغيركم، سواء تعرفهم ولا ما تعرفهمش، تدعي لهم بالهداية، تدعي لهم بالنجاح، تدعي لهم بالصحة، تدعي لهم بالرزق الحلال. أكيد الخير موجود، بس أحياناً يكون تعب الإنسان الطيب يمتحنه الله. ما هو المرعب، نقول لك على حاجة، الإنسان الطيب دائماً في الدنيا هذه تعب وشاقي، ويكسروا للناس خاطرة ويتعب من كل شيء، لكن جزاه عند الله عظيم. راه كل ما كنت طيب أحمد ربك أنك أنت إنسان طيب وما تتمناش الشر لغيرك، كون أنت الإنسان الطيب اللي تتمنى الخير ليك ولغيرك. لكن أنا كنا بنجيب ونقول لك الخير ما فيش وأنا مش حنكون إنسانة طيبة، لا، الإنسان اللي هذا طبعه مش حيتغير، حتى لو قسي وجرب إنه هو يقسى حيقسى لفترة معينة، لكن يرجع لأصلاره، يرجع لطيبته، يرجع لتربيته وأخلاقه. فردوا بالكم، يجي حد يقولي لا أنا الطيبة مش موجودة، الطيبة موجودة. لو أنت تربيت على طيبة، لو أمك وبوك علموك على الطيبة هذه، لو أنت اكتسبت هل الطيبة هذه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لهذا أي حد بيجي يقول لي ما فيش طيبة أو ما فيش خير أو كذا، أعرف إن هو من داخله مش مؤمن بالشيء هذا، أعرف إنه من داخله فقد الأمل وفقد ثقته بالله سبحانه وتعالى. أقسم بالله العظيم، من كثر ظلم الناس كرهت نكون طيب. يا مرعب، هذا هو اللي بيوصلوه الناس، هذا هو اللي بيوصلوه. كيف ترى؟ يبي يوصلوك انك انت تتغير، يبي يوصلوك انك انت تنحدر معاهم على نفس الطريق، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص قاسي، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص اناني، يبي يوصلوك انك انت تكون شخص نقولك احنا بمعنى دير حتى في الفواحش، حشاك وحشا قدرك وحشا الناس المستمعة. فالناس شنتبي منك بدل ما هي تصلح من أنفسها تبيك تنحدر معاها في الغلط. فبدل أنت ما تنحدر في الغلط هذا خليك على نفس طبعك. كل ما كنت أنت طيب، كل ما كنت أنت كويس، كل ما كنت أنت كذا وكذا وكذا، كل ما الله سبحانه وتعالى يبعدهم عليك ويجيب لك ناس طيبة. فهمتني؟ إلا غالب الناس عنده قدرة تحمل لا يستطيع يتحمل أكثر. إيه عارفة إحنا كلنا طاقات معينة وأغلبنا عندنا قدرة تحمل، يعني إحنا في النهاية بشر مش معصومين عن الخطأ وما نغلطوش، لا بالعكس نغلطو. لهذا طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي في عيونها كل ما في أمل في الحياة ودي ما في خير، والعيب فينا مش في الحياة. طول ما في أم تدعي وبو يدعي لبنته وولده في أمل في الحياة. طول ما في شخص يجبر في خواطر الناس ويساعد في الناس ويتكفل بحياة ناس كل ما في أمل. ركز لي في الكلام يا مرعب. وعليكم السلام تيسير نورت. فأهلا وسهلا لكل من التحق بنا سواء كان على الأثير راديو السرايا 99.3 وللناس المتواجدة معنا على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم. حنفتحوا الخط بإذن الله تو فهي على 091-092-150-59 092-150-59. ملاحظة مهمة، ويا ريت ملاحظة مهمة للناس اللي حابة تتصل بيها وتكون موجودة معنا في الحلقة اليوم. بالله عليكم أول ما تتصلوا نقصوا الصوت اللي جنبكم سواء كان راديو سواء كان. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجمعتكم مباركة. أنت كل المستمعين راديو بنسميه راديو السلام، هذا أني دوك من يلي.
0: يا مرحبا بيك نورت، جمعة مباركة علينا وعليك يا رب العالمين. تفضل.
1: ونحيي أخوي هانيبال وميرد وكل المستمعين وبنت ليبيا وكل اللي بيات الطيبات القنينات ما شاء الله عليهم، كل جمعتكم مباركة
0: إن شاء الله علينا وعليك يا أخي. تفضل موضوع الحلقة.
1: هذه الحكمة اللي قلتها بتاع العيل الصغير اللي جل الحاج الكبير ولا الشبان
0: إيه
1: شافة فلما قلب تغير وجهك، والله هي المشكلة وجهها ممكن يغسل لكن قلب الجوهرة يا ناجي هل تغيرها؟ الدنيا هي الزمان هو نفوسنا هي اللي تغيرت. العلم فينا حنين، السم السرق من الشرق وتطيح في الغرب.
0: صح
1: نظف قلبك، سوي ضميرك، ما تكذبش، ما تفتنش، صلي صح. ونقول حتى على نفسي من صلاة الفجر وانطلق في الخمس صلوات وصفي نيتك مع الناس، صفي نيتك مع رب العالمين يسمع فيك مرة صح تهجي مع المبارك وجمعة كل المسلمين يا أختي ملاك.
0: الله يحسن.
1: العيب فينا حني.
0: أي والله
1: المشاكل مننا حني، حني أعطانا ربي عقل جوهرة خط سير ورانا وهدانا للجيد طريق الخير وطريق الشر. تبي تمشي لجهة الفلانية ولا تمشي للجامع يا ناجي يا مدروب الشيرة؟
0: حشاك وحشاك
1: انت، عطاك ربي عقل وراه خج في علمك يا ناجي راه، وكان ما غيرتش نفسك تقعد ليوم القيامة لين ياخذ ربي امانتك تقعد في التخبيط، لان عندك عقل. علاش يوم عذاب؟ علاش يوم قيامة المسلمين المؤمنين اعطانا عقل اعطانا صح ورانا الخطأ من الصح.
0: اي والله
1: ورانا كيف نمشي في الدنيا الثانية هي واللي تنهي على الفحشاء والمنكر. الصلاة كل من يصلي تنهي على الفحشاء والمنكر.
0: اي والله
1: حتى الصلاة من تكون خاشعة لرب العالمين مش للمدير وللوزير ولرئيس الدولة، لا لرب العالمين. حتى يوم الجمعة تمشي الخيافة صح وروايح
0: صحيح صحيح
1: وخشوع على الله تمشي نظيف طاع مثلك خمس مرات نطهروا في روحنا وبدات يوم الجمعة بدات فجر يوم الجمعة ونقول حتى على نفسي يا مسلمين اللي تخافوا الله راعوا العيب فينا احنا مش الزمان الزمان زي ما هو فيها اربع فصول فيه شرق فيه في الغرب طبيعة زي ما هي لكن احنا تغيرنا غلبتنا الدنيا بمشاكلها
0: صحيح والله صحيح يكون ناشي
1: غني فقير مريض صحيح كلها الهم سوا
0: اي والله
1: الله
0: والله صح عليك صح عليك يا ناجي بارك الله فيك بارك الله فيك على كلامك الطيب يا ناجي الله يعزك ويحفظك يا رب العالمين في كلام تقريبا صح كلام نقوله خلنا نذكر بس برقم الهاتف 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، ناخذ المكالمة. السلام عليكم.
1: أهلا وسهلا. مبارك علينا.
0: تفضل.
1: عندي وصية بنقولها للشباب اللي متواجدين في التواصل الاجتماعي، ان يحافظوا على دينهم وعلى الصلاة وصلة الرحم. هذه وصية بعجالة، ان في اكيد في مكالمات ثانية، وان شاء الله ربي يفتح عليك استاذ ملاك ومن تقدم لتقدم ان شاء الله.
0: تسلم.
1: السلام عليكم. بعجاله تكلمت وبس.
0: الله يعزك. شكرا. وانا فرحانه جدا انك اتصلت بنا. شكرا، بارك الله فيك. مختصر مفيد. اهلا، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: نقص لي الصوت اللي جنبك بس. وعليكم السلام.
2: اكيد واضح وكي، ما فيش ارتداد في الصوت
0: ابدا. تفضلي.
2: تمامك كويس. تحياتي لك سيدة ملاك وللأستاذ اللي استقبلني ولكل من يسمع فيا. وطبعا نرسل التحية لكل من معاول الخير وأهل الخير، ابتداء من سعاد المصري إلى آخر واحد يدير فيه معروف إن شاء الله يحول حتى طرف كغط من الطريق يعني. فتحية ليه من الأعماق وربي يبارك يعني. طبعا ما عنديش علم على الموضوع، لكن نبي ندير ملاحظات للراديو في ذاتها. أول شيء نشكرهم لأنهم مرة يفتشوا في الأرشيف ويجيبوا برامج، وآخرها برنامج للشيخ الطيب النعاس بارك الله فيهم. هذه مشكورين. الحاجة الثانية، راو عندكم واحد من الخطوط ما نعرفش عندك بيه علم، عندك بيه علم ما عادش يشتغل، هذا اللي
0: في
2: 91 نفس الرقم يعني. هذا
0: باين
2: يبي كرت معنا، يبي تعباية، لأن لما يقول
0: لا، احنا لاغينا مرة واحدة لأن صوته مش واضح صراحة. هذا على شيء.
2: الصوت مش واضح يعني، ما عادش يؤدي فعالية.
0: بالضبط، هذا هو. بس
2: هذا أنا من باب الإحافة. حاجة ثانية، أنا بنركز بنقول ملاحظة ثانية للراديو، لما تعودوا البرامج المباشرة زي برنامج الأستاذ تو اللي معانا وما في حكمة، ماذا بكم تديروا التنبيه أن إعادة هذه لولا، وكانت حاولوا تشبوا لما مقطع اللي تذكر فيه هي في الأرقام، سواء حضرتك والله حتى ثاني اللي فات عامل مع الجمهور، باش الناس ما يصير لهاش لخبطة، واحد يعني يحسبها مباشرة. هذه حاجة. حاجة ثانية، أنت في برامجك إذا كان قدرتي كل مرة زي مرة جبتي لنا الأستاذة الشرقوية هذه اللي رقبة زوي ولا شنو نقبة، جيبي الناس المختصة في الجانب النفسي في الجانب الاجتماعي اللي يعالج لنا الظواهر الاجتماعية، زي مثلا الدكتورة سوسن حنيش، الدكتورة حنان، مش عارف مني، الناس المتخصصة في الجانب هذا. وزي الجمعة يا ريت كان لقيتي واحدة من الواعظات الداعيات تجيبها، على الأقل تكون الرسالة موجهة للجميع، لكن الأكثر أنها تكون موجهة للمرأة، لأن المرأة هي الأساس رأي في كل شيء، نب وما نبوش هي أساس كل شيء. لأن لما نجهزوا بنتنا كويس ونجهزوا أمنا كويس وزوجها تكون صالحة، حتى اللي مش صالح يولي صالح أوتوماتيكيا يعني بشكل طبيعي. فسامحيني أن أقول زي الأستاذ اللي قبلي، ما نبيش نطول عليك، وممكن نكون حتى أزعجتك أو أزعجتك.
0: السلام عليكم. مرحبتين بك. شكرا، بارك الله فيك. دقيقة. بخصوص إعادة البرنامج، عاطين لو عندكم صفحة على الفيسبوك يعني مكتوب في كل حلقة إنه يعاد كذا وكذا والساعة كذا وكذا، أنا حنوه عليها بهي. بالنسبة لإعادة الحلقة بأننا نحن نطفوها من ناحية الأرقام وأن هي مباشر، إن شاء الله حيتم دراسة الموضوع وحنعطي الموضوع للإدارة، وإن شاء الله خير بإذن الله. بالنسبة لملاحظاتك على عيننا وراسنا، ومرحبتين بيك، ويا ريت حيكون عندنا ضيوف إن شاء الله. بالنسبة لأستاذة زينب الزوي، عندها برنامج خاص بها، حتى هو يبث على راديو السرايا تقريبا حلقتين في الأسبوع أو حلقة في الأسبوع، ومختصة بالجانب النفسي والعلاقات الأسرية والزوجية وإلى ما ذلك. فإحنا حنستضيفوها في كم حلقة بإذن الله. شكرا على الملاحظات. ألو، السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شير أختي ملاك، شنهاكم، جمعكم مباركة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا رب، علينا وعليك.
3: سنقدم لك تحية في مناسبة الجمعة، إن شاء الله جمعة خير عليكم، ونحيه ينورس بنت القربولي وبنت ليبيا، نقول بارك الله فيك، وعمي عبد الله نقول إن شاء الله ولادك يروح لك سالم غانم يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله.
3: بالكلام اللي كنت تقولي فيه تو هما اللي قال انا جي ما عادش بنزيد عليه الا كلمتين بس. احنا مغمضين عيوننا اللي نبغوا نشوفوه اللي ما نبغوش نشوفوه ما نبغوش نشوفوه.
0: اي والله اي والله.
3: والنقطه الثانيه القناعه كان لا يفنى يصير ملاك. اللي يشبح فوق يتعب. اللي يشبح فوق يتعب. القناعه ربي خالقها كانت. والناس تولى قالت عليك فراشك مد رجليك. مش نشبح دار سيارة لا كيف دارها وكيف لا ما نقول ربي زيده وربي يبارك له في رزقه ويعطيني ما اعطاه بس لا نائس لا والشمس قاعدة تزرق في مكان هذا احنا اللي متغيرين اختي ملاكرة مش الوقت. الدنيا قاعدة تبقي كما هي احنا البشر شرفينا الطماع وشرفينا الجشع وكل ما عادش نتمنوا لبعضنا الخير كل واحد يبي البحر غيره.
0: اي والله اي والله.
3: لا بالعكس اللي ربي يعطيك ربي يبارك له واللي ما عطاش ربي يعطيه ان شاء الله ونفتح عيوننا اكثر انشدوا انسان ديننا ركضوا على الصلاه والدعي والدين رزق الدنيا ثانيه راح زي اللي عنده ملايين زي اللي عنده الوف اللي بيمشي بيخليه.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: وجمعتكم مبارك.
0: تسلم تسلم تسلم الله يعزك تسلم شكرا يا احمد بارك الله فيك. دقيقه يلا اعطيني المكالمه بعد هاي. هلا السلام عليكم.
4: عليك السلام. عليك ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نورس.
4: نحيي احمد اللي كان قبلي شكرا نقول على التحيه. نحيي كل المستمعين. ملاك ان شاء الله جمعتكم مباركه ويومكم سعيد. احنا العيب اللي فينا احنا نعيبه في الزمان والعيبه فينا
0: هما
4: احنا اللي مسلمين ونصلي ونحضر في خطبات الجمعه ونقرا في القران. احنا اللي تغيرنا. احنا اللي جبنا السموم باش نقتلوا اهلنا. احنا اللي قتلنا بعضنا. احنا اللي درنا الاخطاء ما درتهاش الدنيا يا ملاك عرفتي أبها من البوبيد اللي جايبيننا يبوا يبيدوا بيه الشعب الليبي شن درت الدنيا هذه ما داروا أفراد. احنا درنا عرفتي وين الضمير وين الإنسانية وين الوفاء وين خوك المسلم اللي انت جايب له موبيد تبي تحطه لك الخضرة تبي تقتله. يعني لوين نبوا نمشوا وين انت اللي طافي علي الضي من الساعة 3 لحد توا قريب الساعة 6:30. يعني وين الضمير وين الوفاء وين رانا يا ملاك رانا. العيب فينا فينا فينا فينا. العيب مش في الدنيا العيب في الناس. الدنيا قاعدة الشمس هي هي الغروب هو هو فصل الشتاء هو الشتاء الصيف هو الصيف. معناتها احنا اللي تغيرنا.
0: اي والله
4: احنا اللي اسأنا للدنيا. الدنيا ما اسأت قاعد سماء وقاعد ارض وقاعد بحر وقاعد مطر وقاعد رعد وقاعد لكن احنا اللي تغيرنا.
0: أيوة
4: من بياعين دمتهم بياعين ضميرهم اللي جايبين السم للشعب الليبي جايبين المبيدات يبيدوا بها الشعب الليبي. المؤامرات اللي صارت على الشعب الليبي من دارها ما درناش الدنيا درناها احنا يا ملاك عرفتي. احنا اللي اسأنا للدنيا مش الدنيا اللي اسأنا.
0: يا نورس نورس يعني انت تو متقولي فيها ان احنا العيب فينا. احنا مش العيب في الزمان. الزمان ماليش اي علاقه. الزمان هو نفسه
4: اي علاقه
0: ما تغيرش الزمان ما تغيرش لكن احنا اللي تغيرنا. نفوسنا تغيرت اخلاقنا تغيرت تربيتنا تغيرت والى ما ذلك
4: اخلاقنا.
0: اي والله اي والله
4: يا ملاك.
0: نعم
4: اللي صار في ليبيا عرفتي بيعين ضمير بيعين دم تحالفوا مع الشيطان حشاكم عرفتي. بعد جبت السموم اهيا اللي شفناها انتم تحالفتم مع الشيطان يا بشر مش الدنيا. دي مدارس الزمن درنا احنا البشر عرفتي. انا والله يا ملاك من ولامس انا راني نين مريضة وراني متأثرة وقسم بالله وكان نقولك يا ملاك مداريتها اللي عليه القهوة ونشرب في القهوة بالزمن شفت المبيد اللي جايبينه اشبح من امتى وهم يرشوا فيه وديروا فيه. انت يا ليبي اللي بعد ضميرك في الدنيا وجبت المصري وجبت الافريقي في حواسك يسمم خوك الليبي ويقتله وين ضميرك. العيب فينا احنا يا ملاك. العيب فينا احنا. العيب في البشر. احنا اسأنا للدنيا اسأنا للزمن. لعنا ضميرنا تحالفنا مع الشيطان. سامحيني يا ملاك راني تعرف نكلم فيك واعصابي راي منهارة
0: عارفة
4: سامحيني يا ملاك.
0: بقولك على حاجة في رسالة وصلت لكنترول باهي الكنترول وصل رسالة قال وصلت رسالة لنوروز شنية عودها لي عودها لي في الكلام أكشن قال وقال قال لك الرسالة مكتوب فيها مقتول مطلوب القاتل والناضل
4: مفروض يا ملاك اللي بنقول كلمة عبر قناتكم مفروض اللي جابوا السموم أهيال 19,000 قمطار ولا قداش يبوا يبيدوا بها الشعب الليبي مفروض أهما شنق في الميدان عبرة لمن لا يعتبر باش كل واحد بيدخل سموم لليبيا وضميره وبيسيئ للدنيا وبيسيئ لليبيين يعرف ان فيه وراح خصاصة
0: اي والله اي والله
4: تحية ملاك
0: تحية ليك يا ناس
4: وحنا اللي أسأنا للدنيا وحنا اللي أسأنا
0: للبشر
4: وحنا اللي أسأنا لبعضنا وان شاء الله ربي
0: يهدينا
4: يهدينا
0: استسلم يا نورس استسلم يا المكالمة خلينا نقرأ تعليقات بالله عليك شوية بس عندنا تعليقات في الفيس قالت لينا راديو كاتب أي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا نهج ذا زمان بغير علم ولو نطق الزمان لنا لهجنا فادي أهلا وسهلا اللي كاتب الشاعر خليفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لأختي ملاك محمود أشكرك على هذا البرنامج الذي يمس حياتنا اليومية شكرا شكرا يا الشاعر خليفة قال كانوا جدودنا يحبون بعض ويتواصلون حتى ولو قل لو قلت المواصلات موجودة لأن كانت قلوبهم طيبة لأنهم كانوا يأكلون الحلال من عرق جبينهم ولكن الآن يا أختي ملاك اختلطت الأمور أصبحنا لا نطيق بعضنا ونحقد على بعض ولكن يا أختي ملاك في هالليل في هالليل لم ترى ولم يراك تجده يكرهك لابد لنا نبحث عن السبب لكي نجد الحلول ليبي وافتخر يقول الحقد والكراهية هما حمل ثقيل يرهقان صاحبه قبل أي شخص آخر التسامح وهو الوعي هم خطواتك الأولى للتخلص من هذه السموم وبناء سلامك الداخلي لطيفة تقول تحية مسائية طيبة ملك العسول جمعة مباركة بذكر الرحمن مسي على كادر راديو السرايا وعلى جميع المستمعين الحلوين الرقيين حبيبتي ملاك العيب فينا أحني مش في الزمان ويومك طيب شكرا بارك الله فيك وشاعر خليفة يقول البشر أنواع تختلف في أطباعها وفي معاملاتها وفي تصرفاتها والشخص اللي يحس بالنقص تجده يحقد على الآخرين هي والله صدقتي صدقت صدقت صدقت بها على 092-150-59-99 092-150-59-99 ألو السلام عليكم جمعة مباركة
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا جمعة مباركة علينا وعليك يا رب
5: ملاك محمود كيف حالك طيبة
0: أهلا وسهلا اهلا وسهلا
5: العيب فينا ولا في الناس
0: العيب فينا
5: عيب زماننا والعيب فينا
0: ايه؟
5: وما لزماننا عيبا سوانا نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان يذل هجانا ياب تاب الذئاب الذئاب وان تاكل بعضها ونحن ناكل بعضنا عيانا نعيب زماننا والعيب فينا
0: اي والله وصدق الامام الشافعي
5: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير في وفي امتي يوم القيامه
0: اي والله
5: كله ان يرى الناس بمنظار حاله
0: حلو
5: انه الطيور على اشكالها تقع
0: ايوه ايوه ان شاء الله
5: جماعتكم مباركه وسلام طيبين
0: تسلم تسلم شكرا بارك الله فيك الله. شكرا بارك الله فيك في استقبال المكالمه اللي بعدها يلا لو كانت جاهزه على 092-150-59-99 شفتوا لما المكالمات كلها في جره بعض انا ما نرتاحش على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم نعم نعم كل يرى الناس بعين طبعه ونعيب زماننا والعيب فينا ألو السلام عليكم ألو السلام عليكم
6: ألو
0: ألو السلام عليكم
6: وعليكم السلام جمعة مباركة
0: أهلا عليك
6: انتي والكادر السرايا وأستاذ يونس وكافة السادة المستمعين الكرام شغجمتكم مباركة يا رب العالمين
0: اللهم مين يا رب العالمين بنتي القربولي يلا أعطيني أعطيني
6: والله كاين ضي صبي صدى ملاك
0: هارب عليك
6: كاين هارب علينا
0: هادي معروفة هادي معروفة خلاص
6: قصدي معناها مع هذا هو أني نسمع للراديو أوكي في أنا لكن نقول إن شاء الله يولي بش على الأقل واحد يدير
0: معك مداخلة اسمعي
6: نعم
0: العيب فينا ولا العيب في الزمان
6: الله يتوني هيك نشبح له العيب في اليوم تاعين هم اصلا في نحن هو العيب اصلا في الناس هم اللي موجودين
0: العيب فينا معناها حتى ريتي ريتي العيب فينا احنا مش العيب في الناس العيب فينا احنا كنا نقعد نفكروا بنت القربول اللي معناها بنقول لك انا بنشوف الناس وكذا واحد والعيب في الناس لا احنا نبدو بانفسنا كلنا العيب فينا والله فينا حتى احنا عندنا عيب
6: لا لا فينا احنا وكلهم والله كل واحد راهو عنده مساعدة فيني توا حتى لما نلوموا عليهم جماعة في الكهرباء وكل شيء يقول لك والله يعني طرح احمال حمولة واجد يعني على الكهرباء وهيك ما هذا والله مفروض يديروا بعدين فرحت اني انه هربوا في النهار خير من الليل لان في اللي عنده حد مريض في اللي عنده طلاب يقروا انا انت تعرف الشهادة الثانوية كيف يقروا ما انا عارف ايه ما نبوش نطلعوا تو من الموضوع عموما إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي كل حد يعني نفسه ينظر للناس هيك بتاع أنا ما عادش بنمشي أنا ما عادش بنتواصل أنا مش ما قلت لك النفس الأنفس يا أستاذة ملاك تغيرت سبحان الله الناس دي كل شيء عندهم شوية وكل شيء حتى الياقة سبحان الله يقول لك ما نشبعش قد ما ناكل نزلت معها ليش باهي سبحان الله يا ربي
0: ريتي العيب فينا إحنا إحنا اللي مش معناش مش الماكلة
6: سبحان الله ما يشبعوش يقول لك الآن ما تملح كمش تراب يأكلوا يقولوا ما زلنا جعانين تلقيهم يأكلوا في شيء سبحان الله سيدة ملك يقولوا مثلا يعني مثلا يأكلوا في دلاع يقول لك حي ما كليناش خوخ والله ينبوا الخوخ والله ينبوا العوينة مثلا ولا تلقيه مثلا هو متعلم أموره طيبة يقول لك والله يعني مش زي فلان زي علان وزي وانت قاعد تتعلم وواصل فيني مش واصل للدراسة وفيني مش بيقرأ ومش قادر يقرأ وفيني
0: يعني سبحان
6: الله يبدأ يسبح بعيونه بس ويتحرك ما عندهمش الحاجات المفروض واحد يحمد ربي على كل النعمة هذه ويكتفي باللي عندك اللي أعطاه لك ربي أنا ربي قاعد يمتحن فينا وإن شاء الله ربي يهدينا والله إن شاء الله
0: ونتمنى
6: لو أني غلطت في أي حد إن شاء الله ربي سامحني يسامحوني يعني بجد يعني تنجيش على الدنيا واليوم جمعة إن شاء الله لك ندعي لك إن ربي يعطيك وسعة البال والصبر ويعطيك كل ما تتمني إحنا أمي ديما تقول لي إن شاء الله لي في بالك ينقضى لك قولي لك أنت اليوم يا أستاذة ملاك إن شاء الله لي في بالك ينقضى لك
0: يا رب
6: على ذلك على تحملك تحية أستاذ أحمد أكيدة وفادية والأخ نضال وميمتة وكل المستمعين الكرام حيو
0: الله يعزك ويحفظك شكرا بارك الله فيك تحياتنا لك ناخذ فصلت المكالمة كيف بنقول بناخذ راحة شوية لا ما فيش راحة هلا السلام عليكم
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام فادية نورتي
7: ضحك
0: لا ما فادية كيف قلت بناخذ راحة شوية مكالمات بجرت بعض والله
7: حق الله واحد يدهش روحه تحياتي لمروة اللي كانت تتكلم تقربولي تحياتي لهانيبال وامه قول لها انت بتتزوج هانيبال قدامك فادية وقدامك ملاك وقدامك سعاد المصري كلهم قدامك تفضل الاخرى ملاك متزوجة والثانية
0: خيركم العفو قصدي مكالمات ضد حتى هو شني كذا خيرنا عادي يا فادية
7: راني تحياتي لامه اللي تسمع فينا دائما
0: فادية
7: نعم
0: بدري لي مشكلة هيك انت راه
7: والله عندي مشكلة حق لا
0: بدري لي مشكلة انا راه
7: عليك الا انت
0: ايوه
7: انت صاحبة وحبيبة ورفيقة وصراحة نحبك في الله
0: تسلمي لازك
7: مشكلة ابدا
0: الله يعزك ويحفظك
7: ويعطيك العافية. لكن الكلام يعني هيك يجر بعضه شبدي يعني هيك واحد يطلع منه كلام من غير ما يندري.
0: دوروا لكم واحدة زي ملاكته.
7: أيوة دوروا لكم واحدة زي ملاك هيك بالها واسع ما شاء الله عليها تبرك الرحمن عليك إن شاء الله ربي يحفظك يعطيك ما في بالك.
0: اللهم آمين. اللهم آمين.
7: تحياتي لليلة الغرياني وإن شاء الله ربي يزيدك من الصبر ربي يسعدك والله ما أدري عليه إخوان أصحابي قريب ومرأة الحق يعني. وتحياتي للعباسي اللي كان توا ونقول أنا نبوش حد إحنا نبو ملاك ما نبوش لحد في الحالة النفسية ولا حد نبو ملاك نتكلم بس أنا نسمع بملاك عندي متريحة.
0: الله يعزك يا فادية الله يعزك.
7: والله بجديات لما نسمعك صراحة يا ريتك ما نطلعش لأي مكان وبرنامجك اللي نسمع فيه وما نبوش أي حد تاني والحق يعني وكلهم سامعين في أي مكان نسمع فيهم في الصباح أستاذة زينب أستاذة ثريا بارك الله فيهم لكن والله نبو ملاك في مكان ملاك
0: تسلمي الله يعزك الله يحفظك ويقدر مقدارك وعلي يا رب
7: فيك ان شاء الله انت ربي يسعدكم ان شاء الله يعطيكم ما في بالكم
0: ان شاء الله يا رب شكرا شكرا شكرا
7: تحياتي لملك محمد وتحيات جميع المستمعين نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ولو نطق الزمان لنا لهجانا ونهجو ذا الزمان بغير علم ولو نطق الزمان المال ولنا نهجانا ويأكل الذئب ولا يأكل الذئب لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. صراحة احنا هو تسليم الزمان، الزمان هو زمان زي قبل زي توا، لكن احنا راحت منا الفنية، راحت منا الطيبة، راحت اللي يطلع ما يدريش على المسكين، ما عندهاش سيارة، ما عندهاش متمل حيامة، اللي شبعان ما يدريش على الجعان، اللي لابس يتطوق عليه اللي مش لابس، اللي وعنده ايفون كبير ما يدريش على مسكين على اللي مش قادر حتى يشري لحمة ياكل يوم جمعة. بصراحة زمان والله ما درنا حاجة، لكن احنا البشر احنا نعيبه في الزمان حق. وتحيات لي نورس اللي تكلمت على الموضوع هذا، والله بصراحة موضوع يثير الجدل صراحة. صحيح. صحيح. يعني ناس مربط من شيء زي هذا ليه؟ يعني هو الدنيا عايشينها مرة واحدة، لا ليش يعني الإنسان يعيش مرة واحدة ويسس هذا يوم القيامة كل واحد يتحاسب عليه راهو وين ماشيين؟ هذ كلهم اللي ماتوا كلهم بيتحاسبوا، ما فيش واحد راهو بي لو انك انت ما درتيش توبة لله قال لك صلاة توبة، هو ما دار شيء ويصلي صلاة توبة ويتوب لله وان شاء الله ربي يغفر له. لبالك الانسان اللي مشى من هالدنيا هذه وما عمره وحياته تاب لله تعالى، كيف ربي تبيه يغفر له؟ بالله كيف تبيه يمشي على الصراط المستقيم وهو نظيف؟ فكر في البشر، فكر في الناس، فكر انت شن تدير في الدنيا، فكر. معقوله يعني الانسان يجون عليه بس ما انا ما نقدرش نمشي في الدنيا ونشوف حتى قطوس سكي ماشيه عطشانه ولا جعانه ولا مثلا يتعاركوا مع بعض الطقيسه نحسهم قصدي كيف دينا البشر احنا مع بعض مش عارفين كيف
8: نتعاملوا. اي والله
7: ربي جعل لنا لسان وشفتين وهديناه النجدين وما نقدرش نتفاهموا مع بعضنا. والله سبحان الله زمان غريب عجيب سبحان الله، كان اللي شاد على الدين كأنه شاد على الجمرة، والله كأنه شاد على الجمرة.
8: اي والله
7: طب وين حتى الشيوخ بدو ما عادش ينصح في الشيء زي هذا، ما عادش يدور في الخطب يعني زي هذه، يعني كيف يعني كيف نقعدوا احنا يعني هو الانسان ماشي على حاجات يعني.
8: اي والله يا فادية صدقتي والله الله يبارك فيك.
7: والله هذا هو اللي ان شاء الله وصلت الفكره وانت
8: وصلتي وصلتي
7: يقول حاجات يعني شيء تشوفي
8: يا ودي وصلتي والله وصلتي
7: تندهلي والله الصراحه في شيء
8: انا عارفه لكن وصلتي بارك الله
7: فيك. هذا ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتي لجميع المستمعين راديو السرايا بالذات مستمعين ملاك.
8: تسلمي الله يعزك ويحفظك يا رب. بخليني نقرا حاجه قبل ما تعطيني المكالمه وصلنا نطلع فاصل قصير بهي. هي هم قالوها بهي واني حنعاود نقولها لكم. الإمام الشافعي في العصر العباسي شن قال؟ قال كلا

0: ويأكل بعضنا بعضا عيانا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهج ذا زمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وليس الذئب يأكل لحم ذئب، ويأكل بعضنا بعضا. يلا فاصل ونرجع إن شاء الله.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لنازلة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعدى بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا اف ام، إشراقة نور
2: في أثير الوطن.
0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك. أهلا وسهلا بكم جميعا. في حاجة بعدها إن شاء الله نسمعوها بعد شوية، فخلوني نذكر بس وناخذ بعدين المكالمات. تمام، على 092-150-59-99، على 092-150-59-99. جمعة مباركة عليكم جميعا. العيب في الزمان ولا العيب فينا؟ العيب فينا. الزمان يقولوا لك الناس شني الزمان يتغير، في ناس تقول ما عادش في أمان، ما عادش في طمانينة، ما عادش في راحة، ما عادش، وإن الدنيا فسدت والناس ما عادش زي الأول، وكلها كلمات منهم. لكن السؤال الحقيقي دائما يبقى، والسؤال الأهم والمهم، هل فعلا العيب في الزمان، ولا مرات نكون احنا حاطين اللوم على الزمان باش نهربوا من مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا وأفعالنا وتصرفاتنا وحتى كلامنا؟ يعني لما تقل الرحمة بين الناس، هل الزمان هو اللي سرقها منا ونزحها منا، ولا احنا؟ هل الكذب لما انتشر وقاعد يزيد، والخيانة اللي قاعدة تكبر، والقلوب اللي بدت قاسية، هل الزمان هو السبب ولا البشر؟ الزمان عمره ما ظلم حد ولا حيظلم حد. الزمان مجرد

مجرد وعاء، واحنا اللي قاعدين نعبوه بأفعالنا وبكلامنا. لو زرعنا خير حيطلع خير، وما تستناش الخير من حد، لأن مرات ربي يبعث لك إنسان آخر يدير فيك الخير. ولو زرعنا الشر طبيعي حتحصد الألم، حتحصد الكسر والخيانة. فعلاش احنا نلومه في الزمن؟ علاش أول جملة نسمعوها في أول موقف يصير معانا؟ هل الزمن هذا ما فيش خير؟ لكن دائما خلونا نفكر ونتفكر أن الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي البشر، والعفوا على باقي المخلوقات بالعقل، باش نفكروا. زمان الأول ما كانش في ظلم، ما كانش في خيانة، زمان يا ما تجدودنا ما كانش في حسد وحقد مثلا. حتى في قصص الأنبياء كان دائما في شر في خير، ودائما في صراع ما بين الشر والخير. يعني الشر مش جديد، المشكلة مش في الزمن، المشكلة ان البشر ان الشر بدا اوضح واسرع انتشارا من الخير. زمان الغلط لما يصير يوقف في الشارع عند جارك اقصى شيء، هذا هو الغلط، بدأ منتشر للأسف بضغطة زر بحساب وهمي. لكن هذا ما يعنيش إن الخير اختفى والخير مش موجود، لا والله لا والله، الخير موجود لقيام الساعة، لا زوال الدنيا، الخير هذا موجود. بس مرات احنا مش مركزين مع السواد اكثر، احنا عفوا مركزين على السواد اكثر من النور، مركزين على السلبيات اكثر من الايجابيات للاسف. مرات العيب فينا واحنا اللي مش منتبهين، مرات نشتكوا من قلة الاهتمام، من قلة العطاء. هل فعلا احنا نعطوا في الاهتمام ونعطوا في العطاء هذا؟ هل فعلا الناس اللي لما نقولوا احنا الناس ما تسألش علينا، هل فعلا احنا نسألوا عن الناس ومش مقصرين معاهم؟ لما نقولوا احنا في وقت ما عاش فيه وفاء وما عاش فيه صدق وما عاش فيه كذا وكذا، هل فعلا احنا اوفياء، احنا صادقين؟ هنا المشكلة الكبيرة وهنا الكارثة الكبيرة. احنا اللي نبوا العالم يتغير، الناس تتغير، لكن ما نبوش نغيروا انفسنا. وللأسف الشديد ما نبوش نواجهوا انفسنا، لان احنا قاعدين نهربوا من الواقع. هل في حد يقول نبي الاحترام من غير أنا ما نكون محترم مع نفسي ومع غيري؟ هل في حد يقول أنا نبي الصدق من غير ما نكون صادقين؟ والحقيقة المرة للأسف مرات العيب فينا، والأكيد العيب فينا إحنا، لكن الأسهل إن إحنا نحطوا شماعة للزمان ونلوم الزمان ونحطوا الزمان هو العيب فيه. كيف المجتمع قاعد يأثر فينا ويأثر بينا احنا؟ لأن المجتمع مش كيان، مش فراغ، المجتمع مش شيء نكرة حشاكم، المجتمع أنا وإنت وهي وهو وإلى ذلك. لما كل حد فينا يقول شن بيفرق لو أنا غلطت، شن بيفرق لو أنا ظلمت، شن بيفرق لو أنا خنبت، شن بيفرق لو أنا كسرت حد، شن بيفرق؟ هي هي، هنا تبدأ الكارثة وهنا يبدأ الانحدار للأسف. لما نقول أنا قاعد نكتب في تعليقات سلبية، شن بيفرق لو أنا أهنت شخص أو وصلت في شخص أو قذفت شخص أو كذا، شن بيفرق؟ ما هم قذفوه، هم سبوه شتموه وكذا. لا لا لا لا لا، أنت قاعد هنا تكذب على نفسك، أنت هنا تكذب على نفسك، وهنا الكارثة الكبيرة. كذبة صغيرة تولي عندك عادة، تصرف انك انت تكتب تعليقات سلبية تأدي بها الناس ومشاعر الناس، احنا انت قاعد تأدي في غيرك، فهيبدأ عندك عادة وعندك شيء اعتيادي انك انت تدير تخش للناس وتقول ما ليس فيهم، انك انت تظلم ظلم بسيط، مع الوقت الظلم هذا يكبر، يبدأ عندك عادة
انك انت تهمل الناس اللي حواليك اهمال بسيط يولي اهمال كبير ويبدأ عندك عادة ويدمر اللي حواليك ويدمرك انت شخصيا. بالمقابل احنا دائما نشوف الاشياء السلبية بعدين نشوف دائما الاشياء الايجابية. الابتسامة الصغيرة، الابتسامة في وجه اخيك صدقة، ممكن تغير يوم شخص، حياة شخص، الظلم ظلمات يوم القيامة. اي والله يا اخونا نبيل، الكلمة الطيبة تجبر بها الخاطر، موقف شجاع منك انت او منك انت ممكن ينقذ حياة انسان. انك انت تدافع على شخص في ظهر الغيب، حتلقى ناس تدافع عليك في ظهر الغيب. يعني يبدأ التغيير من نفسك، يبدأ من الفرد وينتقل بعدها الى مجتمع كامل. وسائل التواصل الاجتماعي للأسف الشديد اللوم بديه بها اسهل، حياتنا اليوم على السوشيال ميديا خلت اللوم أسهل، نشوفه في حياة الناس من برا ونشوفه في الظواهر الخارجية فقط، ونقول الدنيا ظالمة، الحياة ظالم، الزمن ظالم، ليش ربي عطيه ومش عطينا. لكن اللي قاعدين نشوفه فيه ما هوش حقيقة، مش كل حد تشوفه فيه من برا هو نفسه من الداخل، مش كل ضحكة تشوفوها وابتسامة معناها الشخص مرتاح راه أو هو فرحان أو سعيد، مش كل نجاح راه جيب الساهل، كل نجاح وراه تعب وسعي وشقاء وعقبات، مش كل صورة تشوفوها على السوشيال ميديا وراها راحة. فلا تقارن حياتك بحياة الآخرين، ولا تتدخل في حياة الآخرين ولا خصوصياتهم، حتى علاقتهم بربي علاقة مباشرة بين العبد وربه، يعني انت ماكش وسيط ولا ولي عليه، خاصة علاقته، علاقة الإنسان بربه علاقة مباشرة طول. فرد بالك، رد بالك تجي تتدخل في علاقته بعلاقة ربي. كل إنسان يعرف هو هل مقصر تجاه ربي، هل مأدي كل شيء. ردوا بالكم، ممكن تدخلوا في كل شيء إلا في علاقة الإنسان بربه. ردوا بالكم، ردوا بالكم القذف، ردوا بالكم تظلموا ناس، ولا تقارنوا حياتكم بحياة الآخرين، ولا تتدخلوا بخصوصيات غيركم، ولا حياة غيركم، ولا معاملات غيركم، ولا ولا ولا ولا ولا ولا. احترموا أنفسكم باش تلقوا الاحترام، احترموا حياة غيركم باش تلقوا حياتكم ماشية صح. كيف نقدر نصلحوا أنفسنا؟ سهل جدا الموضوع، سهل جدا. أول خطوة أنت لازم تعترف، لازم تواجه نفسك، لازم تسأل نفسك، لازم تكون واضح مع نفسك، لازم تبدأ دائما بنفسك، ما تبدأش من أبدأ من نفسك، تبدأش من جارك، ما تبدأش من أختك أخوك، أبدأ من نفسك، نفسك نفسك لها حق. يعني هل أنا كنت سبب في ظلم شخص، في ألم شخص؟ هل قصرت في نفسي وفي أهلي في شغلي؟ وا وا وا وا وا. الإعلامية إيمان تقول ترك ما لا يعنيك هو بداية الإصلاح. فعلا، هل أنا الشخص اللي نتحب نتعامل معه؟ لو أنت عندك نسخة تانية، جاتك نسخة تانية وهي نفسك النسخة التانية، هل أنت في يوم اللي ما تحب تتعامل مع نفسك؟ فأبدأ من نفسك، صلح من نفسك. أسئلة كلها صعبة لكن ضرورية ومهمة باش تبدأ بها الإصلاح، لأن الإصلاح يبدأ من الداخل، من نفسك، مش من الناس، مش من المجتمع، مش من الدولة، تبدأ بيك. فهمتوا ولا لا؟ بهي ملاك، هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ هل يوجد أمل في الحياة هذه؟ العيب في الأشخاص وغياب التربية والدين ليس من الزمن. أي والله، أكيد في أمل، أكيد في أمل وموجود الأمل طول ما في ناس تخاف ربي وحاطة ربي قدام عيونها. لما حاطة ربي في حياتها، في تعاملاتها مع البشر، في علاقتها المباشرة مع الله سبحانه وتعالى، ففي أمل في الحياة.
طول ما في أم وأب يدعوا لأبنائهم في أمل في الحياة، طول ما أنت تدعي في ظهر الغيب لمؤمنين ومسلمين بالكامل في أمل في الحياة، طول ما في شخص يجبر في الخواطر وماشي في الدنيا هاد يجبر في خواطر ويساعد في الناس بكلمة طيبة بفعل في أمل. فالخير عمره ما يموت ولا حينتهي ولا حيختفي، موجود وحينتصر دائما الخير على الشر، وحينتصر دائما الخير في النهاية. فرد بالك تكون أنت جزءا من المشكلة، كون جزءا من الحل، دور الحل وأسعى دائما لإصلاح نفسك قبل ما تفكر تصلح الآخرين. قريت اللي بعته لك تقريبا، في حاجة بعتها إن شاء الله يعني الحلقة وصلت لناس وفهمت شن قاعدة نقول فيه. مرعب يقول: من جبر الخواطر الناس جبر الله خاطره يوم القيامة. دكتورة مليكة تقول: في أمل لو أصلحنا أمورنا وتفتيش لديننا وعاداتنا الجميلة. جمعة مباركة عليكم لكل من التحق بنا تو. في الأول عيب في البشر، الأمانة العيب في البشر، مش العيب فينا، العيب في البشر هذا علاش. فلهذا يقول لك: دع الأيام وتفعل ما تشاء، دع النفس اللوامة. العالمية إيمان تقول: دع النفس اللوامة تتغلب عن النفس الأمارة بالسوء، هذا جهاد النفس أعظم عند الله من جهاد في سبيله. إيه والله، جهاد النفس من أصعب أنواع الجهاد، ما تحسبوش سهرة. جهاد النفس عن المعاصي والفواحش و و و و راه يعتبر جهاد، وجهاد صعب جدا، مش أي حد يقدر يناله. لهذا جاهدوا في أنفسكم وحاربوا أنفسكم وأبدوا من أنفسكم. إن شاء الله وصلت المعلومة. فيقول الإمام الشافعي: دع الأيام وتفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستتر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا تري للأعداء قط ذلا فإن الشماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة، ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. دع الأيام تغدر كل حين، فما يغني عن الموت الدواء، فدع الدنيا تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء. ناخذ فصل ونختم بإذن الله.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يم السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في ختام حلقتنا لليوم. زي ما ربي وفقنا في هذا البرنامج إن شاء الله دائما ربي وفقنا باش نصلح أنفسنا ونصلح من أفعالنا وتصرفاتنا وكلامنا وإلى ما ذلك. في ختام حلقتنا لليوم قبل ما تقول هذا الزمان ما فيش خير، أسأل نفسك سؤال، شن قدمت أنت لهذا الزمان؟ شن اللي قدمته أنت أو اللي قدمتيه أنت في الزمان هذا؟ وشن اللي قدمته أنا؟ ممكن أنا اليوم قدمت برنامج وأنتم قاعدين تستمعوا لهذا البرنامج، سواء على الأثير سواء على منصات التواصل الاجتماعي. عليكم السلام. فأنا شن قاعدة نقدم وانت شن قاعدة تقدم وانت شن قاعدة تقدمي؟ هل انت كنت نور ولا مجرد شخص يشتكي من الظلام؟ الزمان ما يتكلمش، الزمان هذا ما يتكلمش، احنا اللي نتكلمه بأسمائنا واحنا اللي نتكلمه باسم الزمان. فلو شفنا عيب خلينا نبدو الإصلاح بأنفسنا أولا قبل ما نصلحوا الآخرين. يمكن أنا ما إحنا ما نقدروش نغيروا العالم كله ولا نقدروا نصلحوا العالم كله، لكن نقدروا نغيروا زوايا من زوايا صغيرة في حياتنا، في الناس اللي حوالينا والمحيطة بينا. والزاوية هذه ممكن تبدأ منك أنت وتبدأ منك أنت وتبدأ منه هو ومنه هي. فأبدوا بإصلاح أنفسكم وما تخلوش الوقت يفوت عليكم، وما تحطوش شماعة للوقت والزمن و و و و أبدوا بأنفسكم، تلقوا الصلاح بإذن الله، تلقوا الراحة، تلقوا الهداية بأنفسكم. ولو تبوا تتوجهوا لشخص توجهوا لرب العالمين، العالم بكل ما تخفيه الصدور، عالم بالعلن والسر. لهذا أبدوا بأنفسكم. كنت معكم ملاك محمود، بكل حب بكل وفاء وبكل صدق من برنامج من القلب. فنشوفكم في حلقة جديدة يوم الأحد على تمام الساعة 6 مساء في موضوع جديد يمس القلوب قبل العقول وقبل الأذان. تحية لكل الناس اللي كانت متواجدة معنا، تحية لكل اللي اتصلوا بينا واللي ما حالفهمش الخط اليوم. نحاولوا نعطوكم مساحة أكثر، فاعتذاري لكم جميعا. شكرا لكل من تبعنا وكان معنا، شكرا جزيلا، تقبلوا دائما تحياتي. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، جميعا في أمان الله. وإلى اللقاء، وخلوا قلوبكم دائما عامرة بالخير، وتتمنى دائما الخير لأنفسها ولغيرها. شكرا شكرا، بارك الله فيكم، وإلى اللقاء.
1: في كل حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب، البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم. يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السراي.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

0: إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن إجلاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهود بني النضير للسبب الذي ذكرناه. بقي من النقاط التي ندرسها من هذه الحادثة نقطة واحدة فيما أذكر، وهي حكم ما تركه أعداء المسلمين من أموال. عندما يكون هنالك قتال، وعندما لا يكون هنالك قتال، بدون قتال، أجمع العلماء، أجمع علماء الشريعة الإسلامية أنه إذا وقع في أيدي المسلمين غنائم من أموال أعدائهم بدون إيجاف، يعني بدون قتال، فأمر هذه الأموال عائد إلى رئيس الدولة ينظر فيها أو يطبق في أمرها مصلحة المسلمين. نعم، وهذا ما يسمى بالفي، وهو الذي بيّن الله حكمه وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب. ومن ثم فقد جعل الله عز وجل أمر هذا الفيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم تذكرون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجلى يهود بني النضير بعد أن وضعوا الخطة التي وضعوها لاغتيال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي موجب، نعم، أمرهم أن يخرجوا وأن لا يحملوا من أموالهم وعددهم إلا ما يحمله البعير، نعم، وفعلوا ذلك. بقية هذه الأموال التي تركوها النبي عليه الصلاة والسلام تصرف فيها حسب مصلحة المسلمين، وزعها أو وزع أكثرها على المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم مهاجرين إلى المدينة المنورة لا يملكون شيئا، ونظر إلى حال الفقراء من الأنصار من أهل المدينة فأعطاهم. نعم، لكن ما حكم الغنائم التي تترك بين أيدي المسلمين بعد حرب؟ قامت حرب بين المسلمين وأعدائهم وانتصر المسلمون، وترك الأعداء غنائم من عقارات، من أموال، من أسلحة نحو ذلك. أما الأموال التي تستهلك، النقود، الأطعمة نحو ذلك، فينبغي أن توزع بالاتفاق، تقسم بين الغانمين حسب ما نص عليه بيان الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، إلى آخر الآية. وأما العقارات، الأراضي، هذه لا تستهلك باقية، فقد اختلف في شأنها علماء الشريعة الإسلامية. نقول الحكم باختصار، نعم، أما المالكية والحنفية فذهب إلى قول إلى قولين متقاربين، يعني رأيهما واحد تقريبا، وهو أن إمام المسلمين يرى في ذلك ما تقتضيه المصلحة. إذا رأى إمام المسلمين أن توزع هذه الأراضي وزعها، وإذا رأى أن تبقى تحت يد الدولة وتستثمر إلى يوم القيامة ينتفع الناس منها ويدفعون خراجها، جاز ذلك. نعم. ورأي المالكي أن هذا هو الأصل، أن لا تقسم العقارات بين الناس، بل تبقى ملكيتها للدولة، والدولة تعطيها للناس ليستثمروها على أن يدفعوا الخراج، وبذلك يستفيد الناس جيلا بعد جيل بعد جيل من هذه الأراضي إلى يوم القيامة. المذهب الإمام الشافعي لا، كما أن الأموال المختلفة توزع بين الغانمين كما نص على ذلك بيان الله في سورة الأنفال، كذلك الأراضي لا فرق بين العقارات وبين الأموال التي تستهلك، الأطعمة، الثمار، النقود، نحو ذلك. نعم. دليل المالكية والأحناف عمل سيدنا عمر رضي الله عنه بعد حرب القادسية بسواد العراق. سواد العراق يعني مثل كلمة غوطة دمشق، سواد العراق هذه الكلمة تشبه قولنا غوطة دمشق. هناك سواد يعني أراضي واسعة جدا كلها أراضي زراعية، هذه الأراضي الزراعية أصبحت بيد المسلمين. ماذا ينبغي أن يصنعوا؟ بعض الصحابة رأوا أن توزع هذه الأراضي بين الغانمين من أصحاب رسول الله. سيدنا عمر قال طيب إذا وزعناها بينكم الجيل الآتي سيأتي ما في شيء، كلها أصبحت ملككم. نعم. في حين الباري سبحانه وتعالى عندما تحدث عن هذه الأموال نص على أنها ملك لهؤلاء المقاتلين وملك للمهاجرين وملك لمن جاء بعدهم. نعم. وللذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طيب الآية عم تنص أنه هالغنائم لازم تكون لهم حصة لهدول وليالي بعدهم وليالي جايين بعدهم، فأنا إذا وزعت عليكم الأجيال الآتي ما عندي بقى إلا شيء. لكن بيان الله عز وجل يقول ينبغي أن تكون هذه العقارات الباقية ملك لأجيال المسلمين جميعا، وإنما يكون ذلك بحبس أعيانها عن التوزيع واستثمار الناس لها جيلا بعد جيل بعد جيل إلى يوم القيامة. نعم. وهكذا تم، يعني سيدنا عمر ناقش الصحابة في هذا الأمر إلى أن وافقوه على الرأي الذي ارتآه، ومن هنا ذهب المالكي والأحناف إلى هذا الرأي. لا نريد أن نحول يعني مجلسنا هذا من مجلس سيرة نبوية إلى فقه مقارن وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، هذا الموضوع مبسوط في كتب الفقه، من أراد أن يرجع إلى أدلة الفريقين استطاع أن يفعل ذلك. لكن نقول باختصار هذا هو حكم الغنائم، الأموال المستهلكة يجب توزيعها بين الغانمين على النحو الذي ذكره بيان الله، الأموال الغير المستهلكة العقارات الأراضي الحكم فيها كما قد ذكرنا. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى غزوة ذات الرقاع التي كانت على أعقاب إجلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني النضير، كانت على الصحيح بعد شهر ونصف من إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير، إلى هذا ذهب أكثر علماء السيرة والمغازي، لكن رجح البخاري في صحيحه أن غزوة ذات الرقاع هذه كانت بعد خيبر، والحقيقة أنها لم تكن كذلك، كانت قبل خيبر وقبل الخندق، يعني كانت بعد إجلائه صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير بشهر ونصف، يعني في العام الرابع من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الدليل على هذا. سبب هذه الغزوة ما فعله بعض قبائل نجد بأولئك القراء السبعين الذين أرسلهم رسول الله إلى نجد دعاة، تذكرون حادثة الرجيع وبئر معونة، كل السبعين قتلوا إلا واحد عمرو بن أمية الضمري. النبي عليه الصلاة والسلام جهز هذا الجيش إلى تلك البقاع انتقاما من لأولئك الذين قتلوا ومن أولئك المجرمين الذين فتكوا بهم ذلك الفتك. لكن الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة ونصب في مكانه سيدنا أبا ذر الغفاري ووصل إلى نجد وتوغل بين قبائل نجد وعسكر في مكان اسمه نخل، نعم، من أرض غطفان، أدخل الله الرعب في قلوب تلك القبائل فولوا هاربين. ولذلك هذه الموقعة تسمى غزوة ذات الرقاع، لكن عمليا ما حصل فيها قتال قط، ومع ذلك تسمى غزوة لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ومعه جمع كبير وكانوا متهيئين للقتال. لكن وقعت في هذه الغزوة أمور يجدر بنا أن نقف عندها وأن نتبين كثيرا من المبادئ والعظات فيها. أولا، يعني لماذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع؟ الجواب ورد في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، وقد سئل قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، كنا أنا، يعني عم يتحدث عن فريق في هذه الغزوة، كانوا ستة أشخاص، نعتقب بعيرا لنا، ستة، نعم، عم يتعاقبوا على بعير واحد، حتى نقبت أقدامنا، نعم، وسقطت أظافر أقدامنا، فعمدنا نلف الخرق على أقدامنا، ما عند في، نعم، أحذية يلبسونها، تلك الجبال المشي فيها، يعني فيها الأشواك وفيها الصخور الناتئة، نعم، شيء يعني المشي فيه صعب، نعم، فعمدنا إلى الخرق نلف بها أقدامنا. ومن أجل ذلك سميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، يعني جاءوا ما عند في أحذية، نعم، فرقعوا أو أخذوا خرق يرقعون بها ويسترون بها أقدامهم، نعم، التي نقبت وسقط أظافر كثير من الناس منهم. ثم إن أبا موسى الأشعري بعد أن ذكر هذا ندم على ما ذكر، نعم، ندم كأنه يرى أنه بهذا الذي قال، نعم، أسقط أجره عند الله سبحانه وتعالى، كان لازم ما يحكي هذا الموضوع، نعم. لكن طبعا أبو موسى الأشعري قال هذا يعني من شدة خوفه، وإلا فإنه لم يقل ذلك رياء، سئل فأجاب. وسنجيب وسنعلق على هذا إن شاء الله بعد أن ننتهي من عرض هذه الأحداث. الحادثة الثانية التي وقعت في هذه الغزوة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة صلاة الخوف بطريقة معينة. قلنا أنه ما حصل قتال، لكن كان هنالك أناس موجودين يتوقع أن يهجموا على المسلمين في كل لحظة. كانت الجهة التي يعسكر فيها أولئك الناس مختلفة عن القبلة، القبلة هكذا لو فرضنا، ولكن العدو هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم أصحابه إلى قسمين، الكل يريد أن يقتدي برسول الله بجماعة واحدة. قسم أصحابه إلى قسمين، القسم الأول أمرهم أن يحرسوا المسلمين وأن ينظروا إلى جهة العدو ويراقبوا تحركاته. القسم الثاني اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الخوف وصلاة السفر الرباعية كم ركعة؟ ركعتين. صلى بهذا القسم الثاني ركعة ثم قام إلى الثانية. نوى هؤلاء الذين كانوا يقتدون برسول الله المفارقة وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم ورسول الله واقف يقرأ. سلموا وذهبوا إلى حيث يحرس إخوانهم، وجاء أولئك فاقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في الركعة الثانية، أتموا معه الركعة الثانية له في حين أنها كانت الركعة الأولى لهم، ثم قاموا فأتموا لأنفسهم الركعة الثانية. هكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في هذه الغزوة لأول مرة. عندما لا يكون هنالك التحام في القتال هكذا تكون، إذا كان العدو في جهة والقبلة في جهة ثانية. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع وعن اهتمام الجيش بالصلاة في المعسكرات إلى درجة حتى لو التحم القتال ينبغي أن لا ينسى المقاتلون صلاتهم التي قضى الله عز وجل بها بأن تكون موقوتة في مواقيتها المحددة.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: المسألة الثالثة أو الحادثة الثالثة التي وقعت في هذا الغزو، عندما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة المنورة، في الطريق تعبوا، أدركتهم القائلة يعني وقت القيلولة بعز الظهيرة، نعم، وقد وصلوا إلى واد كثير الشجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يستريحوا في ذلك الوادي ظلال كثيرة ويناموا ويستريحوا في الطريق. نزلوا وتفرقوا بين تلك الأشجار يستريحون، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تمدد تحت شجرة من تلك الأشجار. هذا حديث البخاري في صحيحه، وذكره أيضا غير البخاري، نعم. علق رسول الله سيفه بتلك الشجرة وتمدد تحتها ونا. يقول سيدنا جابر وهو راوي الحديث، البخاري يروي عن جابر، يقول نمنا نومة يعني بسيطة، ثم إن رسول الله أيقظنا ودعانا إليه، اللي كانوا حوالي النبي عليه الصلاة والسلام، قال فجئنا إليه وإذا عنده أعرابي غريب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلطا، وقال لي هذا الأعرابي من يمنعك مني؟ قلت الله، فها هو ذا أمامكم جالس. يعني لما قال الله سرت رعدة من هذه الكلمة في أوصال الأعرابي سقط السيف من يده، لما سقط السيف أسقط في يده وجلس ذليلا مهينا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعاقبه رسول الله نهائي. نعم، أو كانت عاقبة ذلك أن دخل الإسلام قلبه. نعم، كذلك هذه الحادثة سنعود إليها ونحاول أن نستخرج منها المعنى الذي ينبغي أن نفهمه من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. كذلك الحادث الرابع ما يرويه الإمام أحمد في مسنده وابن إسحاق في سيرته أيضا من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، يعني في غزوة ذات الرقاع، أصيبت امرأة نعم من المشركين، فلما انصرف رسول الله قافلا، يمكن يكون يعني أصيبت بيد شخص آخر غير أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لم يتبين من الذي أصابها بجرح أو نحو ذلك، جاء زوجها ورآها أن تعاني من جرح أصابها، فأقسم أن يتعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يرجع حتى يهريق بينهم دما، يعني يقتل شيء واحد. فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة نزل رسول الله، كان وقت ليلا، منزلا أيضا ليستريحوا، وعندما نزل طبعا مفروض أن يكون هنالك أناس يكلؤون الجيش، يحرسون الجيش من أطرافه، فقال: من يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من المهاجرين والآخر من الأنصار، قال: نحن يا رسول الله. قال: فكونا بفم الشعب، يعني بفم الوادي، وديروا بالكم. طبعا بالجهة الثانية كمان في مثلهم. فعندما بدأ هذان الشخصان، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار، بدأ مهمتهما، قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل تحب أن أكفيكه؟ يعني أنت بتحب تسهر أول الليل لكن أنا بنام، ولا بتحب أنت تسهر النص الثاني من الليل إذا العكس؟ فقال له المهاجري: بل اكفني أوله، اكفني أوله. واضح كيف؟ فاضطجع المهاجري وأقام، قام الأنصاري يحرس. شلون بده يحرس بقى؟ شو بده يساوي؟ بيلعبوا شدة؟ شو بيساوي؟ بيتسلوا؟ قام يصلي، قام هذا الأنصاري يصلي. الرجل زوج هذه الإنسان كان يبحث، ولعله أدرك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستريحون في ذلك الوادي، رأى سواد رجل واقف، هذا الرجل الأنصاري وهو يصلي، نعم، رماه بسهم وضعه فيه وهو يصلي، تابع الأنصاري صلاته وثبت قائما، أتبعه بسهم آخر أصابه أيضا، أميرة قرآن ما يستطيع أن يترك، ثم أتبعه بسهم ثالث ونظر ركع وإذا بالدم يشخب منه، وعندئذ قال لصاحبه المهاجر، قال: قم فقد أثبت. قام الرجل، قال: لماذا لم تنادني عند السهم الأول الذي أصابك؟ قال: كنت أقرأ سورة من كتاب الله عز وجل، ووالله لولا واجب أمرني به رسول الله لقطع نفسي قبل أن أقطعها، يعني قبل أن أقطع الصلاة، لكن حراسة، وأمرني رسول الله بها، خلص لازم بقى فيئك حتى تقوم مقامي. هذه أيضا حادثة أخرى وقعت أيضا في هذه الغزوة في الطريق أثناء الرجوع. الحادثة الرابعة ما يرويه البخاري ومسلم وابن سعد في طبقاته وكل يعني رواة السيرة النبوية عن جابر رضي الله عنه أيضا قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف، جمل ضعيف، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رجع، جعل الرفاق يمضون يعني يسرعون، وجعلت أتخلف حتى أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أدركه؟ كان عادة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطريق يتعقب أصحابه، من المتخلف، من هنالك إنسان يعني متخلف، إذا وجد هنالك متخلفا انتظره أو كلف من ينتظره. النبي عليه الصلاة والسلام وجد هنالك شخص بعيد متخلف، انتظر هو بنفسه وترك الجيش يمضي، وإذا به جابر. نعم، لما وصل إليه قال له: ما لك يا جابر؟ قال: يا رسول الله، أبطأ بي جملي، هذا جملي ضعيف. قال: أنخه. قال: فأنخته وأناخ رسول الله ناقته، ثم قال: أعطني هذه العصا. كان بإيد سيدنا جابر عصاه، ففعلت، أعطاه العصا. يقول جابر: فأخذها رسول الله ونخس ناقتي بها نخسات، فوالله لقد قامت تواهق ناقة رسول الله مواهقة، يعني قامت تسابق ناقة رسول الله. الآن الجيش أصبح بعيد، وأصبح سيدنا رسول الله وجابر وحدهما في الفلاة. يقول سيدنا جابر: أخذ رسول الله يحدثني، قال لي: أتبيعني جمالك يا جابر؟ قلت: يا رسول الله، بل أهبه لك. قال: لا، بل بعني. قلت، جابر يقول، قلت: فسمنيه، ساومني يعني أديش. قال: هل تبيعني بدرهم؟ قلت: لا يا رسول الله، إذن تغبنني. قال: فبدرهمين؟ قلت: لا. إلى أن جعل قيمة هذا البعير أوقية من الفضة أكثر بكثير من ثمن. فقلت: يا رسول الله، أرضيت؟ قال: نعم. قلت: فهو لك، خلص بعتك يا. قال: فإذا وصلنا إلى مكة إلى المدينة فأتني به. ثم قال لي: هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ قال: نعم، لقد تزوجت. قال: ثيبا أم بكرا؟ قال: ثيبا يا رسول الله. قال: هل لا جارية يعني بكرا تداعبها وتداعبك؟ قلت: يا رسول الله، توفي والدي في أحد وترك لنا 7 أولاد، فأحببت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني 6 بيت تستطيع. فقال: حسنا فعلت. نعم، أما لو جئنا صرارا وسمعت زوجتك بمقدمك فإنها ستنفض نمارقها، يعني بتهيئ لك البيت وبتعمل، النمارق عبارة عن البسط والزرابي الغالية الثمن. فقلت: يا رسول الله، والله ليست لنا من نمارق. فقال: أما إنها ستكون، فإذا وصلنا إلى المدينة فأعمل عملا كيسا، يعني عمل لك شيء وليمة. كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قفل عائدا من غزوة لم يدخل رأسا إلى المدينة، يعسكر على ضاحية من ضواحي المدينة بياض ذلك اليوم، من أجل أن يتسامع أهل المدينة بأن رسول الله وأصحابه قد رجعوا، نعم، فتعود الغائبة وتمتشط المرأة الشعثة وتتهيأ الزوجة لزوجها. لطف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول فأقمنا بياض ذلك اليوم هناك، ثم دخلنا المدينة. في اليوم الثاني يقول جئت بذلك الجمل وأنخته عند باب المسجد ودخلت المسجد، ولما خرجنا والرسول خرج نظر فوجد ناقة تبرك أمام باب المسجد. قال لمن هذه؟ قالوا يا رسول الله هذه لجابر. فنظر إلى جابر وقال يا ابن أخي خذ بعيرك هذا، وأمر بلالا فأعطاه أوقيه وزاده أيضا على ذلك. نعم، هذه أمور وقعت في هذه الغزوة، هي ليست قتالا لكنها من الأمور الهامة التي يجدر الوقوف عندها واستخراج المبادئ والعظات منها. نعم، أولا ناحية علمية، غزوة ذات الرقاع كانت في العام الرابع بعد إجلاء يهود بني النضير بشهر ونصف، فعلا كما قال علماء السير أم كما قال الإمام البخاري بعد غزوة خيبر. إذا قلنا بعد غزوة خيبر يعني بعد غزوة كمان الخندق، لأنه كانت الخندق بعدين الخيبر كما سنجد. الواقع أن هنالك دليلا قاطعا يقضي بأن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة خيبر، كانت في العام الرابع. ما هو؟ سنجد في غزوة الخندق قبل خيبر أن جابرا وجد رسول الله قد عصب بطنه الشريف بحجر من الجوع وهو يحفر مع الصحابة الخندق، فذهب إلى بيته وذبح جديا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافه إلى منزله هو وسبعة من الصحابة، لكن رسول الله استاق كل الصحابة. نعم، وجاء رسول الله إلى بيت جابر وأكل صحابي، نقول باختصار لأن التفصيل سيأتي من بعد إن شاء الله. ولما قام رسول الله بعد أن أكل وأكل قال لزوجة جابر كلوا وأطعموا الناس فإن الناس قد أصابتهم اليوم مجاعة، يعني أن رسول الله علم أن جابر متزوج ورأى زوجته وقال لها كلوا وأطعموا الناس، في حين أنه الآن ماذا يقول لجابر؟ هل تزوجت يا جابر أم بعد؟ إذن غزوة ذات الرقاع كانت قبل غزوة الخندق، بل كانت قبل غزوة خيبر، بل كانت قبل غزوة الخندق أيضا. نعم، هذا دليل واضح. نعم، طيب الشيء الآخر هذا الذي يذكره أبو موسى الأشعري يكاد أحدنا لا يصدق، أن الأحذية نعم تتقطع في أقدام أصحابها وأن الأرجل تنقب وأن الأظافر تتساقط وأنهم يعمدون إلى الخرق فيجعلون منها بديلا من الأحذية. نعم، هكذا عانى أصحاب رسول الله رضوان الله عليه. نعم، لكن القاعدة التي لا شذوذ فيها هي أن المغنم على قدر المغرم، لا مغنم بدون مغرم أبدا. كل من حلم بالنصر دون أن يدفع ثمنه ودون أن ينفذ ما قد طلب منه من قبل الله عز وجل فهو يحلم بما لن يتحقق، وكل من اشترى أحلامه بتنفيذ ما أمر الله عز وجل وتحمل الضنى والآلام صابرا محتسبا لابد أن يجد الأجر. في بالقرآن كلام عجيب يصب في هذا المعنى. في سورة البقرة نعم قال إن الله مبتليكم بنهر طالوت يقول لجنده. طالوت هو الذي أرسله الله عز وجل قائدا في ذلك الجيش. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الواقع كانوا كلهم في غاية الظمأ، كانت أكبادهم تحترق من الظمأ والماء يلتمع أمامه، يعني شو يصير إذا شربوا؟ لكنه تنفيذ لأمر الله عز وجل يدل على الانقياد لأمر الله. لما انقادوا لأمر الله عز وجل، وكانوا قلة الذين انقادوا لأمر الله، البالي نصره فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه يعني ما شربوا، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا هو الصبر الذي يتحدث عنه أبو موسى الأشعري، هذا هو الصبر الذي صبره هؤلاء الناس على الظمأ.

0: اليوم وبين أولئك الرعيل الأول من أمثال أبي موسى الأشعري وغيره. نعم.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: عندما النبي عليه الصلاة والسلام كلف اثنين من أصحابه أن يحرسوا أصحابه، وقد كان يعني اتخذ من ذلك الوادي مكانا للراحة في تلك الليلة. شوفوا اثنين، واحد من المهاجرين والثاني من الأنصار. أولا شوفوا الأخلاق، يقال له الواحد للثاني قال له أنت من النوع اللي بتحب تسهر ولا بتحب تنام أول الليل؟ قال له لا والله أنا ما بسهر، والله أنا منام من أول الليل. قال له كان نام وأنا رحى النصف الأول من الليل أنا. هذه الناحية المهمة. طيب نام صاحبه وقام هو، شو بدي يساوي بقى اليوم إذا كان جندي يحرس المسلمين ويرقب العدو؟ ماذا يصنع؟ بماذا يمضي الليل؟ هذا الرجل قام يصلي ساعة من ألذ الساعات لحاله منفرد ويقرأ كتاب الله عز وجل وهو يصلي. وجاءه السهم الأول ما ترك الصلاة، وجاءه السهم الثاني ما ترك الصلاة، قال لحاله بنفرد ما في مشكلة. نعم. ثم إنه اضطر إلى أن يترك الصلاة من أجل أن يؤدي الواجب الذي قد كلف به. مرة أخرى أقول هلا اتبعنا رسول الله وأصحابه في هذا الأمر؟ والله لو أننا فعلنا ما كان يفعله أصحاب رسول الله والتابعون من بعده واتجهنا إلى الله في ليالينا التي نحرس فيها الثغور، نحرس فيها بلاد المسلمين، نكون فيها مع الله عز وجل ذاكرين مسبحين مستغفرين مصلين نقرأ كتابه، إذن لأكرمنا الله بخوارق النصر والتأييد، لا شك في هذا ولا ريب. النبي عليه الصلاة والسلام كان نائم وجاء أعرابي فعرف رسول الله، قال في نفسه فرصة ذهبية ما في مثله، اخترق سيف رسول الله والنبي نائم، ما بده يقتله وهو نائم، ما بيفش قلبه، أيقظه، ويمكن أنه أيقظه وركله بقدمه أكيد يعني لأنه كان واقف. فاستيقظ الرسول وهو مستلق على ظهره حالما أشد حالات الضعف، وذاك مهيمن عليه والسيف عليه مطلق. قال له والنشوة تطوف برأسه من ينجيك مني يا محمد؟ قال له الله. المسألة مو مسألة سلاح، مسألة رب يتجلى عليك بالنصر تنصر، يعرض عليك والله لو معك الأساطين الدنيا كلها تما في نصر. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده إلي وعلى الله فليتوكل المؤمن. سرت رعدة بأمر الله عز وجل في أوصال هذا الإعرابي إلى أن وصلت إن لم تستطع أصابعه أن تواصل القبض على السيف فسقط السيف من يده. مفروض أن النبي شو يساوي فيه؟ يقتله، عفا عنه. وأشهد على ذلك سلة من أصحابه الذين من حوله، كان تصور أنه خلاص مات الرجل. نعم. طيب لماذا فعل رسول الله؟ كان ممكن يعفي عنه وما يوقظ لا سيدنا جابر ولا التانين، لكي يعلمهم أدب الإخلاص لله ومنهج الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكي يجعل رسول الله من واقعه هذا درسا لنا، درسا لنا، الفارق بين الانتصار للنفس والانتصار لله رقيق رقيق مثل ورقة السيجاره.

0: بين أن تنتصر لنفسك وأنت تزعم أنك تنتصر لله، وأن تنتصر لخالقك فارق دقيق جدا. فكن على حذر، لا تلبس على ربك تقول أنا عم منتصر لدينه وأنت عم تنتصر لنفسك. إذا وجدت أن العفو عنه سيكون سببا في دخول الهداية إلى قلبه فتجاوز حظ نفسك واعف عنه، وعندئذ تثبت أنك تنتصر لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس ينبغي أن يتلقاه من يرفعون لواء الجهاد اليوم في سبيل الله. هؤلاء الذين يرفعون لواء الجهاد لكنهم لم يراقبوا أنفسهم، لم يتخذوا هذا الحذر، لم يسيروا على هذا النهج الذي ربانا عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقيت المسألة الأخيرة، الحوار الذي جرى بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر أثناء رجوع سيدنا رسول الله إلى المدينة المنورة، سنتحدث عنها وسنعقب عليها إن شاء الله في درس قادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فارحم اللهم فقرنا، ارحم اللهم ضرنا يا ذا الجلال والإكرام، وارحم اللهم ذلنا. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا من لا يغلطه سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. يا رب ارزقنا حبك، يا رب ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي لا تقطعنا عنك بقواطع الذنوب ولا بقبائح العيوب، يا من عليه العسير يسير، نسألك ما لا يخفى عليك يا ذا الجلال والإكرام. دبر اللهم أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير، وكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا رب بالمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على دينك وبغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بأسرار قولك يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، أن تنصر عبادك المسلمين المظلومين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم وعن دينك كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكهم بددا، اللهم لا تبقي منهم أحدا. يا رب أنت القائل في محكم كتابك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك يا ربي كما أمرت، فاستجب دعاءنا يا ربي كما وعدت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، وأننا لا نستحق استجابة دعائنا لما ارتكبناه من أوزار يا أرحم الراحمين، ولكنك ربنا الغفور الرحيم التواب. فنسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وأن تصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، وأن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. لا تجعل من معاصينا حاجزا بيننا وبين رحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. تجلى علينا تجليات رحمة، تجلى علينا بتجليات مغفرتك ورضوانك يا ذا الجلال والإكرام. أعط الساعة كل واحد منا سؤله بما يرضيك، وأنت ربنا المطلع على ما في القلوب، أنت ربنا الغني عن البيان والشرح، أنت ربنا الذي لا يخفى عليه شيء. نسألك بأنك علام الغيوب تعلم السر وأخفى، إلا استجبت الساعة دعاءنا وحققت رجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
2: برنامج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إنتاج فقه سيرة النبوية للشيخ محمد رمضان البوطي رحمه الله.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج فلسطين في الكتاب والسنة. تحدثت الآية الرابعة من سورة الإسراء عن إفساد بني إسرائيل، ويرى المفسرون السابقون أن الإفساد الأول لبني إسرائيل كان في عهد ملوك بني إسرائيل وانتهى على يد نبوخذ نصر. بغض النظر عن الخلاف بين العلماء المتحدثين في هذا الموضوع، في موضوع الإفسادين هل وقعا أم لا، فالآية الخامسة تذكر أن مفتاح النصر الأول على بني إسرائيل هو العبودية لله عز وجل، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. وهنا نسأل، هل لفظ عبادا لنا متعلق أساسا بقوم نبوخذ نصر في أغلب أقوال المفسرين، أم أن عبادا لنا تنطبق على العباد المجاهدين في عصرنا أيضا؟ مشاهدينا، في النص القرآني الكريم نلاحظ أن لفظ عباد ومشتقاتها وردت في القرآن الكريم 104 مرات. فمن هم هؤلاء العباد؟ ما هي مواصفاتهم؟ وهل هم موجودون في عصرنا الآن؟ إن شاء الله مشاهدينا، من خلال تقرير مصور في هذه الحلقة سنسلط الضوء على تجارب عملية تبين دور العبودية لله عز وجل، كتجربة الفاروق عمر مثلا في فتح بيت المقدس، وسنعرف كيف ربى نور الدين زنكي الجيل على العبودية والإعداد ليستطيع بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي أن يحرر بيت المقدس. وكذلك سنسلط الضوء على تجربة بعض المجاهدين في فلسطين وتجربة ثورة المساجد والانتفاضة وحرب الفرقان ودور تحفيظ القرآن والصحوة والربيع العربي. وهل كان كل ذلك من لوازم العبودية لعباد أولي بأس شديد؟ هل ما زال عامل الالتزام الديني لدينا وعبودية اليهود المحرفة وارتفاع نسبة المتدينين في دولة الاحتلال، هل هي من عوامل النصر ومن عوامل إنهاء فساد بني إسرائيل؟ مشاهدينا، لمناقشة هذه المحاور يصحبنا في الاستوديو الدكتور أحمد شكري، أستاذ الشريعة في الجامعة الأردنية. أهلا بك دكتور.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: للتعليق على التقرير إن شاء الله سينضم إلينا الدكتور وائل الزرد، صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان من البداية حتى استشهاده. نعود إليك ضيفنا الكريم الدكتور أحمد شكري،
1: حياكم الله. يا مرحبا،
0: أهلا بك. إذا كان لك من كلمة في البداية قبل أن ندخل في التفاصيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأنا حقيقة أبدأ بتوجيه الشكر إلى قناة القدس الفضائية على البرامج الهادفة القيمة التي تبثها، والتي سيكون لها بإذن الله تعالى دور كبير في حصول جيل النصر والتحرير بإذن الله تعالى. ولتسمح لي أن أخص بالذكر حضرتك مقدم هذا البرنامج والإخوة الكرام القائمين على إعداده، والجهة التي تقوم على رعاية هذا البرنامج وهي هيئة علماء فلسطين في الخارج، فالشكر الجزيل لكم جميعا.
0: الله يكرمك. طيب، على كل، إحنا إن شاء الله وإياك المشاهدين سننطلق في محاور هذه الحلقة من خلال الآية الكريمة التي تقول كما تظهر الآن على الشاشة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. دكتور، هذه الآية الخامسة من سورة الإسراء، يعني بعد أن تحدثت الآية الرابعة عن موضوع الإفسادين، هذه الآية تبشر بأن هناك نهاية لهذا الإفساد وبأنه هو وعد منجز في نص هذه الآية لعباد الله عز وجل عبادا لنا. يعني سورة الإسراء تحدثت عن مفردات متعلقة بآخر الزمان وركزت على موضوع العبودية. يعني لماذا تكون سورة الإسراء تبتدأ بالتسبيح وتنتهي بالتكبير والتحميد؟ هل لذلك علاقة في موضوع عبادة لنا؟
1: أكيد. حقيقة يعني فعلا سورة الإسراء هي السورة الوحيدة التي ابتدأت بسبحانه. يوجد سور بدأت بسبح أو سبحة، ولكن سبحانه بهذا اللفظ لم ترد إلا في هذه السورة، واختتمت بوقل الحمد لله وبي وكبره تكبيرا. وفي ثناياها ورد التهليل، يعني العبارة المشهورة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الألفاظ الأربعة هذه كلها موجودة في هذه السورة، في أولها وفي وسطها وفي نهايتها، وهذا له دلالة، لأن سورة الإسراء أيضا ذكرت العبودية 5 مرات، وهذا لا نجده في أي سورة أخرى. في البداية سبحان الذي أسرى بعبده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لهم وقفة هنا، لماذا ذكر بلفظ العبودية دون أي لفظ آخر؟ لم يذكر أنه الرسول أو النبي، إنما العبودية. ذكروا عدة أسباب، منها قولهم إن العبودية هي أشرف وصف يمكن أن يوصف به أي امرئ كائنا من كان، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف بها. يوجد توجيه آخر لطيف، يقولون لئلا يغالي بعض الناس فيقول محمد ينتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج إلى السماوات، إذن أصبح إلها، فلئلا يقول أحد هذا الكلام كان النص على العبودية في الآية الأولى. هذا توجيه،
0: يعني في المواضع الهامة الله عز وجل خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فنزول الكتاب وموضوع الإسراء وغير ذلك، ربما أربع مواطن في القرآن أهم مواطن يكون الخطاب فيها بالعبودية،
1: لأن هذا مثل هذا المقام أيضا، لئلا يظن ظان أو يقع في نفس أحد أنه أصبح في مقام أعلى، خاصة كما نعلم جميعا عيسى نبي الله ورسوله وصف بأنه الإله وما أشبه ذلك. الموضع الثاني الذي ذكرت فيه العبودية، لاحظ في الآية الثالثة مباشرة ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. هنا الله عز وجل يمتدح النبي الكريم نوح، أيضا يمتدحه بأنه عبد، عبدا شكورا، ما قال إنه كان نبيا أو رسولا، قال إنه كان عبدا. ثم جاءت هذه الآية عبادا لنا، وسنعود لنتحدث عنها بالتفصيل. ثم جاءت الآية الموضع الرابع في السورة، قوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وهنا لفظ العبودية تقريبا في وسط السورة. ثم بعده بقليل قوله تعالى مخاطبا إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان.
0: طيب،
1: فالعبودية هنا في هذه السورة حقيقة في غاية الوضوح والظهور.
0: طيب، يعني ربما اسم السورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل،
1: نعم،
0: إسراء وإسرائيل، نعم، يعني ما اللفتة في ذلك؟
1: اللفتة حقيقة رائعة جدا، أن كلمة إسراء مكونة من خمسة أحرف، وكلمة إسرائيل مكونة من سبعة أحرف، فكلمة إسراء تشكل خمسة أسباع هذه الكلمة.
0: إذا كان الحرف بعشر حسنات، إذا كانت إسرائيل مكونة من سبع أحرف، يعني سبعة بعشرة بعد سبعين سنة من بدايتها بتنتهي.
1: يعني هذا من التفسير بالطريقة إدخال الأرقام وكذا في الكلام. هو بإذن الله عز وجل نحن نقول إنها ستنتهي بالسبعين أو قبلها أو بعدها بإذن الله تعالى، هي إلا زوال قطعا لا شك في ذلك عندنا. فالإسراء وإسرائيل حقيقة بينهما فعلا هذا التداخل اللفظي، وهناك التداخل أيضا العملي والواقعي والحقيقي، لأن الله عز وجل أراد للإسراء أن يكون إلى بيت المقدس، وكانت هذه أول صلة في الإسلام لبيت المقدس وأول ذكر له. ومن هنا يعني حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهت الرحلة وقالوا له صف لنا بيت المقدس، كان هذا السؤال لو كان لغيره لكان مباغتا، ولو كان قائل أو زاعم الإسراء غير محمد لكان كاذبا. ولكن لاحظ الروعة، قال فجلى لي بيت المقدس فنظرت فيه فوصفته لهم. ومن هنا من تلك الحادثة إلى يومنا هذا، إلى ما شاء الله، حصل التلاحم والتداخل بين الإسلام وهذا المكان.
0: نعود إلى رأس السؤال، يعني إسراء وإسرائيل.
1: نعم.
0: إسراء أو إيل معناها
1: الله.
0: الله.
1: الله. إسرائيل إسراء عبد الله. عبد الله.
0: إسراء باللغة، نعم، العبرية إسراء عبد.
1: نعم.
0: أيضا.
1: نعم. عبد.
0: طيب، إذن ما معنى العبودية؟
1: لاحظ أيضا كلمة إسرائيل فعلا معناها تعطي معنى العبودية، وإسرائيل هو نبي الله الكريم يعقوب كما ورد في الحديث الصحيح. وطبعا هذه الدولة دولة الظلم والبغي والاعتداء والاحتلال وتجاوز القوانين والأنظمة الدولية، كل يعني لنا أن نصف هذه الدولة المسخ بما نشاء. حقيقة نسبتها إلى النبي الكريم إسرائيل نسبة زور وبهتان، ولا ينبغي. ولذلك نحن كما يعني نعلم جميعا نتحفظ عن نطلق عليه هذا الاسم.
0: ناقشنا في هذا الموضوع، نعم، مع ضيف آخر في
1: صحيح.
0: حلقة سابقة. لكن
1: نعم،
0: يعني معنى العبودية في اللغة والاصطلاح.
1: العبودية، نعم، إسرائيل يعقوب عبد الله. العبودية في اللغة العربية العبد هو الذليل، العبودية هي التذلل. ولذلك نحن نقول في اللغة طريق معبد، أي مذلل، مسخر، مهيأ لكي يسير عليه الإنسان. فالعبد اصطلاحا لما نقول العبد هذا إنسان عبد لله، أي قائم بأمر الله عز وجل كما يجب. بالمناسبة يعني فكرة العبودية أن الكون ما فيه إلا حقيقتان، الرب والعبد، الرب ليعبد والعبد ليعبد ليحقق ما أراده الله عز وجل منه. طبعا الآن هذا الأصل الذي يجب أن يكون. نجد في الناس من يتجاوز هذا، من يبتعد عنه، من يطغى إلى آخره. هذا ليس موضوعنا، إنما موضوعنا أننا نحن العباد يجب أن نكون مطواعين لأمر الله عز وجل كما يريد. ومن هنا فالعبودية هي الالتزام التام المطلق بأمر الله سبحانه وتعالى.
0: جميل. طيب الآن بس حتى نوضح للسادة المشاهدين كيف سندخل إلى عباد لنا أولي بأس شديد. هم جاءوا ليقضوا على الإفساد. يعني في حلقة سابقة تناولنا موضوع الإفساد أو الإفسادتان، وهناك من يرى هناك إفساد ثالث، ولا نريد أن نغرف في التفاصيل. لكن مثلا الدكتور يوسف القرضاوي يرى مثل ما يرى جمهرة المفسرين أنه الإفسادين انتهوا خلاص. يعني الآن ترجيحك يعني أنا حقيقة في قراءتك لهذا الموضوع.
1: أنا حقيقة يعني كتبت في تفسير سورة الإسراء منذ سنوات، وأنا أحضر لهذه الحلقة حقيقة راجعت مجموعة من كتب التفسير.
0: يعني أنتم لما تيجوا للحلقة بتحضروا مثلنا يعني.
1: لا بد من هذا يعني حقيقة، دائما
0: حتى نأتي بالجديد.
1: دائما أنا أقول يعني أي شخص يصعد إلى المنبر يوم الجمعة أو يدخل على محاضرة للطلاب أو يعني في مثل هذا المقام الكريم ما حضرته، لا بد أن يحضر نفسه، أن يتكلم مما في الذاكرة القديمة لا يليق. فأنا حضرت نفسي، أنا قرأت من أكثر من 20 تفسيرا أمس في الليل وأول أمس وهكذا. فالذي يعني تخمر في ذهني
0: أقل من ساعة ترى
1: ما هو طبعا أنا بقول لطلابي دائما أن أقرأ 4 ساعات ليعطيكم ربع ساعة مثلا أو ما أشبه ذلك. فالذي اختمر في ذهني أنهما ليس إفسادين فقط، إفساد بني إسرائيل في التاريخ كثير، ولذلك يعني لا نقتصر على الإفساد الأول والثاني، لأنه في الآية الكريمة وإن عدتم عدنا، هذه تمثل أيضا قاعدة مفتوح الأمور.
0: هناك من يرى يعني احتلال 48 إفساد وما ولا تعلن علوا كبيرة الآن، يعني ما فيش أعلى من هيك في تاريخ بني إسرائيل.
1: هو يقينا لم يحصل، فعلا لم يحصل مثل هذا العلو الكبير جدا الذي هم فيه.
0: طيب ترجيحك الآن أنه أكثر،
1: أنا ترجيحي أنها أكثر من إفسادتين. يعني أنا الآن اللي في ذهني في عندنا 5 إفسادات رئيسية لبني إسرائيل. الأولى
0: في كتاب
1: زمن
0: الإفساد الثالث، الآن أنا بسجل عندي الإفساد الخامس.
1: هو في الحقيقة انظر يعني تابع معي، الإفساد الأول زمن جالوت الذي طغى وبغى وكان يعني كما في الآيات التي تحدثت عن هذه الحادثة، فقضى على هذا الفساد نبي الله داود عليه السلام. الإفساد الثاني عندما طغى وبغى أيضا وتجاوزوا حدودهم وقضى على إفسادهم هذا بخط نصر،
0: بعدين تيطس
1: في 900 قبل الميلاد، ثم تيطس الروماني، ثم زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم في زمننا الحاضر. فهذه 5 إفسادات. لماذا الآية نصت على 2 فقط؟ أنا في رأيي يعني هناك سببان احتمالا طبعا. السبب الأول لعظيم أثر هذين الإفسادين، لعظيم أثرهما وضخامتهما، أو لأنهما وجوز هذا الرأي يعني قد يستغرب، الأول والأخير وليس الأول والثاني، لأنه قال فإذا جاء وعد الآخرة أو
0: وعد أولاهما
1: ثم بعد ذلك قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم. إذن كأنه ذكر الأول لأنه البداية والأخير لأنه النهاية، ولكن لماذا مرتين؟ لأنهما أضخم وأعظم مرتين، والله تعالى أعلم. طيب. حقيقة فعلا هذا الآن الجولة التي نراها لهؤلاء القوم في زماننا هذا ما حصلت في تاريخهم أبدا.
0: إحنا موضوعنا زي ما قلنا هو المدخل عن هذا الموضوع، يعني
1: نعم صحيح
0: له حلقة سابقة يعني
1: صحيح.
0: لكن يعني قال الله عز وجل عبادا لنا، إذا كان الكلام الرأي الأول اللي تفضلت فيه من الإفساد في زمن نبوخذ نصر اللي قضى عليهم، يعني لماذا يعني هل
1: كانوا
0: عباد لنا قبل الوصف يعني يعني العباد لنا، يعني هل كانوا أتباع نبوخذ نصر قضوا عليهم، يعني كانوا عباد لله موحدين؟ يعني
1: لا، قضية أنهم عباد لله ليس بالضرورة أن يكونوا موحدين. إذا قلنا الإفساد الأول زمن نبي الله داود فواضحة، يعني نبي الله داود ومن كان معه كانوا من عباد الله تعالى، لأن الآية قالت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. إذا قلنا أن الإفساد الأول كان على يد قضي عليه على يد نبوخذ نصر، فنقول بأن الوصف بعبادا لنا لا يختلف عن الوصف بعبادي. عبادا لنا، اللام لام الملكية، أن الله عز وجل يملكهم، والله عز وجل يملكهم كما يملك غيرهم. لماذا وصفهم بالعباد؟ لأن الإنسان عادة عندما ينتصر في معركة أو في موقف ما الذي يحصل فيه؟ يزهو، يفتخر، يتعاظم، فكان من اللائق والمناسب في مقام النصر أن يوصفوا بالعباد، يعني مهما انتصرتم ومهما فعلتم فأنتم تبقون في مقام العبودية. فكلمة عبادا لنا هنا حقيقة تحتمل الأمرين، تحتمل أن يكون المقصود بها التشريف بإضافتهم إلى الله، ولكن في أكثر الآيات التي فيها تشريف عندما ينسب العباد إلى الله يكونون بالياء وليس باللام والنون أو باللام والياء، ما في باللام والياء في القرآن. ولذلك يعني لو اتجه المفسر إلى أن يقول عبادا لنا لا تعني أنهم مشرفون بإضافتهم إلى الله، لها وجه، لها وجه من خلال الآيات الأخرى ومن خلال الفهم اللغوي لها.
0: طيب ذكرت أنه سورة الإسراء أوردت كلمة عباد 5 مرات، أيضا سورة الصفات أوردتها 5 مرات،
1: ولكن في صفات أنه من عبادنا وليس عبادا لنا. لاحظ من عبادنا، يعني فعلا لما يضاف إلى الله عز وجل مباشرة تختلف عن لما يضاف إلى الله عز وجل بفصل ضمير
0: التكريم يعني
1: حرف الجر طبعا من عبادنا المخلصين، هذه للتكريم قولا واحدا. أما عبادا لنا فتحتمل وتحتمل.
0: طيب يعني هذا في سياق خصائص سورة الإسراء، كيف نفهمه يعني؟
1: نعم، سورة الإسراء حقيقة هي
0: متخصص يعني
1: أيضاً
0: في سورة الإسراء،
1: يعني أنا كتبت في تفسيرها وفي تفسير غيرها. وحقيقة الإنسان فعلا لما يريد أن يتكلم في مثل هذا المقام ويرجع إلى كتب العلماء السابقين، أنا يعني يعجبني من المفسرين دائما ابن عاشور حقيقة، هذا الرجل له يعني نظرات عميقة. نعم، نظرات عميقة جدا في فهم الآيات. بالمناسبة لما فسر الإفسادين،
0: على فكرة هو اللي ألهمني فكرة رسالة الدكتوراه كمان.
1: جميل،
0: يعني فعلا له لفتات تتميز. نعم، على كثير من المفسرين.
1: أنا يعني أمس كنا في المحاضرة مع الطلاب، فدائما أقول لهم يعني المفسر الآن في هذا الزمن الذي لا يقرأ في ابن عاشور يعني ينبغي عليه أن يراجع نفسه.
0: صحيح،
1: لأنه رجل فعلا عميق، ولا تشعر أنه متأخر زمنا، يعني تشعر أنه من العلماء مثل الرازي ومثل الزمخشري وما أشبه من أشبههم. لأن سورة الإسراء هي فعلا سورة العبودية، يعني لاحظ بدأت بعبده، ثم بعد مجموعة من الآيات الله عز وجل أراد أن يبين مواصفات هؤلاء العباد، يعني ولعلها إحدى المحاور في حديثنا ممكن نستبق الكلام، بدءا من قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لاحظ هذه المجموعة من الآيات.
0: نعم،
1: بدأت في التوحيد وختمت به، ثم في ثناياه المواصفات التي يجب أن يتصف فيها الإنسان المسلم، أوامر ونواهي، افعل ولا تفعل. ثم في ثنايا السورة أيضا الآية التي قلناها قبل قليل، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، توجيه. ثم في الشيطان أو إبليس لما قال الله عز وجل أنه يريد أن يحتنك ذريته،
0: نعم،
1: قال له ماذا ستفعل؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وهكذا يعني في آخر الآيات إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية. لا، هذه آية مريم. إذا تتلى مع آياتنا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهكذا يعني أنت تستطيع أن تستلهم أو تستخرج أو تستنبط
0: على كل
1: هذه
0: هذا
1: السورة وصفة
0: يعني البلد. هذا الموضوع لن يغلق الآن، لكن يعني سنتناول أمثلة عملية عليه من واقعنا مما حصل، ونرى هذه عباد.
1: نعم،
0: عباد الرحمن عبادا لنا ومشتقاتها كيف يمشون على الأرض. لكن بعد فاصل قصير مشاهدينا، فاصل ونعود إليكم فانتظرونا.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

أهلا بكم من جديد مشاهدينا في حلقة بعنوان عبادا لنا. يصحبنا في الاستوديو الدكتور أحمد شكري، ومن أجل التقرير المصور معنا عبر الأقمار الاصطناعية من غزة الدكتور وائل الزرد. وقبل أن ننتقل إلى ضيفنا عبر الأقمار الاصطناعية، يسرنا أن نقدم هذا التقرير لمشاهدة التعليق من الدكتور بعد هذا التقرير.

انتهى فساد بني إسرائيل الأول على يد جيش نبوخذ نصر، ثم على يد تيطس الروماني. لكن يعيش اليهود الآن العلو الكبير، وأفسدوا في الأرض، أرض فلسطين. ولأن سورة الإسراء تتحدث عن مفردات متعلقة بآخر الزمان، فهل قوم نبوخذ نصر أو تيطس الروماني هم الذين وصفتهم الآية عبادا لنا أولي بأس شديد؟ أم أن هؤلاء العباد هم في زماننا أيضا؟ من هم هؤلاء العباد؟ وما هي صفاتهم؟ هل حققوا العبودية كما حققها الذين حرروا القدس من قبلهم؟ وهل الجيوش العربية والقادة العرب الذين حاولوا إيقاف إفساد بني إسرائيل كانوا عبادا أولي بأس شديد؟

هل تحققت العبودية المحرفة في بني يهود على أرض فلسطين فاستحقوها؟ ما هو دور الحاخامات اليهود في هذا الإفساد وفي دعم الجنود الإسرائيليين؟ ملامح العبودية وشواهد الصحوة الإسلامية كثيرة: ثورة المساجد، الانتفاضة، دور تحفيظ القرآن وآلاف الحفاظ، عودة الملايين إلى العبودية لله. الملايين الذين تظاهروا في الميادين وفي عواصم العالم يرفعون الشعارات الدينية لتحرير فلسطين، المجاهدون العباد الذين يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي بعقيدة الاستشهاد، القادة العباد الذين يأمون صفوف الصلاة ويسوون صفوف المجاهدين. هل كل ذلك هو من متطلبات العبودية التي اشترطها الله عز وجل في الأمة التي ستنهي فساد بني إسرائيل وتعيد فلسطين إلى أمة المسلمين؟

0: إذن مشاهدينا، يعني بعد هذا التقرير نعود إلى ضيفنا من غزة الدكتور وائل الزرد. الدكتور وائل الزرد طبعا هو مؤلف كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان من البداية وحتى استشهاده. دكتور وائل، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله، ونقدر يعني مجيئك ومشاركتك معنا، لك الأجر بإذن الله عز وجل. في البداية يعني نسأل عن النماذج العملية لعبادا لنا كما جاء النص في الآية الكريمة. نريد أن نبدأ من مثلا من مرحلة سابقة. نحن نعرف أن القدس فتحها عباد أولي بأس شديد، لكنهم فتحوها سلما، وكذلك نريد أن ننتقل عبر يعني 1100 تقريبا ميلادي إلى زمن نور الدين زنكي. يعني ما هي المقومات التي كان فيها المسلمون في ذلك الوقت؟ هل كانوا عبادا لنا كما جاء في الآية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. لقد كان القرآن الكريم واضحا عندما حدد من الذين يستحقون افتتاح بيت المقدس، ومن هم المؤهلون لاستلام مفاتيح بيت المقدس وتحريره من أيدي الظالمين عبر التاريخ. فقد وصف الله عز وجل بأن الذين يجوسون خلال الديار ويتبروا ما على الظالمون تتبيرا في بيت المقدس، وصفهم بأنهم عباد لنا. ولعل من أقرب الإيضاحات لهذه الآية ما ذكر الله عز وجل في أواخر سورة الفرقان عندما ذكر بعض صفات عباد الرحمن قائلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى نهاية الآيات. هذه الصفات الكريمة إذا تحققت في أي جيل من الأجيال عبر التاريخ كانوا من عباد الله تعالى المستحقين لاستلام واسترداد بيت المقدس. ولذلك لم يكن غريبا أن يفتتح بيت المقدس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشاهدون الأكارم ربما كانوا في غنى عن أن يتعرفوا عن سيرة عمر رضي الله عنه، فقد يعني ملأت سيرته العطرة الآفاق. ثم ورث هذا اللطف الكريم وهذه الصفات الخيرة أجيال المسلمون تباعا.
0: طيب، ماذا عن تجربة نور الدين زنكي؟ يعني عماد الدين زنكي،
1: نور الدين زنكي،
0: عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي كانوا جيل الإعداد، وصلاح الدين الأيوبي قطف ثمرة التحرير والنصر.
2: هذا بلا شك. دكتور عمر،
1: يوم أن فتح أمير المؤمنين عمر.
0: دكتور وائل، يعني دكتورنا أحمد شكري حاب يعني ظل على تواصل ونقاش أثناء الحوار هذا.
2: أخي وائل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا كل المراحب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وحيا جميع إخواننا وأهلنا في غزة الأبية، غزة الصمود، غزة البطولة، غزة النصر. حقيقة يعني نحن هنا في مكان بعيد عنكم، ولكن دائما نفتخر ونشرف بكم وبما أنجزتم وبما حققتم لهذه الأمة، وننظر إليكم على أنكم فعلا يعني القوم الذين يجب أن ينظر إليهم بالإكبار والتبجيل والاحترام والتقدير. قبل قليل بقول للدكتور عمر أنا زرت غزة سنة 2000 قبيل انطلاق الانتفاضة في 15/5، وشرفت بزيارة الأستاذ أحمد ياسين رحمة الله عليه في بيته الذي ذكرنا فعلا بالعلماء السابقين في البيت المتواضع وبهيئته أيضا، ولكن كما كانوا يقولون ليس شيخا مشلولا ولكنه سيف مسلول.
0: نحن ننتقل دكتورنا ودكتورنا دكتور وائل أيضا إلى موضوع النماذج العملية سريعا الآن، لكن يعني سنترك الفرصة للدكتور أحمد كي يأخذ هذا النموذج، ولكن من قبلك نبدأ من عند جيل نور الدين زنكي سريعا. يعني هل تحققت فيهم صفات عبادا لنا؟
1: يعني حياك الله وحيا ضيفك الكريم وحيا الله جميع المشاهدين، ونسأل الله تعالى أن تتحقق فينا جميعا صفات هؤلاء عباد الرحمن. على كل، نور الدين زنكي وعماد الدين وصلاح الدين وهذه العائلة الكريمة عندما أدركت أن بيت المقدس قد وقع في أيدي الظالمين من الصليبيين، يعني الفرنجة كما كانوا يقول عنهم في التاريخ، أيقنوا تماما أن القدس لا يمكن أن تعود عبر طاولة المفاوضات، ولا يمكن أن تعود عبر جيل ليس له علاقة بالقرآن، ليس له علاقة بالنهار بالصيام، وليس له علاقة بالليل بالقيام. قد انبترت وانقطعت علاقته مع الله ومع الناس. ولذلك ذهب هؤلاء الأكارم نور الدين ومن معه من عائلته الكريمة،
0: نعم،
1: ذهبوا في إعادة الأمة إلى أصولها الشرعية التي كان عليها الخلفاء الراشدون أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدنا نور الدين زنكي فعل بعض الأمور التي ربما من المناسب أن يذكر فيها أرباب القرار في بلادنا العربية والإسلامية اليوم، فإنها السبيل ربما نقول الأوحد لاسترداد بيت المقدس إن شاء الله تعالى. أول ما فعله نور الدين زنكي أنه أدنى العلماء وأهل العلم وجعلهم خاصته وأهل مشورته، والعلماء قد آتاهم الله تعالى فهما وحكمة ربما لم يؤتها غيرهم. قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بتقديم نور الدين زنكي للعلماء وجعلهم أهل مشورته وخاصته هو قدم الأولياء، وإذا لم يكن العلماء أولياء الله تعالى فليس لله ولي في الأرض. هذا أولا. وأما ثانيا الذي فعله نور الدين زنكي وعائلته الكريمة ومن معه بالمناسبة من الأكابر، أنهم فتحوا الباب والمجال واسعا للدعاة والعلماء ولطلبة العلم ليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر وليأخذوا بأيدي وقلوب الناس إلى الله تعالى. وفعلا حين انطلق العلماء والدعاة في أرض الله تعالى حيث كانت أرض الخلافة ساعتها استطاعت يعني هذه العائلة الكريمة بقيادة نور الدين زنكي ومن معه من أهل العلم الأكابر استطاعوا أن يجعلوا الشر والمنكر محصورا لا أقول منعدما، واستطاعوا أن يجعلوا الخير مقداما متزايدا متسارعا بشكل كبير جدا. كذلك من الأمور التي فعلها نور الدين زنكي أنه كفل طلبة العلم المتميزين في كل المجالات سواء كانت الشرعية أو غير الشرعية، وأعطى أو فرش عليهم أعطياته حتى يتبوأ هؤلاء يعني أقصد طلبة العلم مبوأ صدق عندما تدار شؤون الدولة.
0: نعم.
1: كذلك مما فعله نور الدين رحمه الله تعالى، وهذا مما يعني يحسب له، أنه جعل من نفسه قدوة لأبناء شعبه وأبناء أمته، فلم يكن من الذين يقولون ما لا يفعلون، ولم يكن من الذين يتكلمون عن سنغافورة وبلاده يعني تعيش في وطأة الجهل والفقر والحمأة، وإنما استطاع أن يجعل من نفسه قدوة في الزهد، في الورع، في التقوى، في العدل، في العمل في الليل في النهار، حتى كان الناس إذا ما نظروا إليه كما قال بعضهم: كنا إذا نظرنا إلى نور الدين رحمه الله تعالى نتذكر أمجاد الصحابة والتابعين.
0: طيب
1: وما ذاك إلا لأنهم كانوا يرون رجلا طيبا. نعم،
0: يعني خلينا نتقدم بعقارب الزمن لزماننا، يعني تجربة قبل سنوات يعني أيام عز الدين القسام، يعني هل قاموا في البداية بداية الاحتلال وقبل الاحتلال وقبل النكبة يعني تمثلوا هذا الطريق؟
1: أخي الكريم، يعني من تبع نور الدين زنكي من أمثال الشيخ المجاهد عز الدين القسام ومن أمثال الشيخ رحمه الله تعالى أحمد ياسين ومن أمثال شيخنا الدكتور نزار رحمه الله تعالى جميعا، لولا أنهم سلكوا مسلك نور الدين وغيره من العلماء لما كتب الله لهم القبول ولما تربعوا على عروش يعني قلوب الناس في زماننا. يعني إذا سمحت لي أن ندخل قليلا في تفصيل، إذا كان تكلم الدكتور أحمد عن تجربته وعلاقته مع الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، فأنا بس يعني إشارات سريعة عن الشيخ أحمد ياسين ثم سأنتقل سريعا إذا تكرمت يعني لتحدث قليلا عن بعض المواقف الجميلة الجليلة من الدكتور نزار رحمه الله تعالى، ليعلم الناس جميعا أن هؤلاء الكرام ما تقدموا إلا لأنهم قدموا، وما يعني رفعهم الله مكانا عاليا إلا لأنهم علوا على شهواتهم ونفوسهم والصغائر بل والكبائر. أما بالنسبة للشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى، فمما هو معروف عنه في بلادنا ويعني وهذا أمر متفق عليه أن بيته لم يكن بيته هو فقط، بل لقد كان بيت الشيخ أحمد ياسين رحمه الله كان بيتا لجميع أبناء الشعب، كان يفد إلى بيت الشيخ كل الطالبين، كل السائلين، كل أصحاب الحاجات والفقراء والمعوزين والمساكين كلهم، إذا ما أرادوا قضاء حاجة ذهبوا إلى بيت الشيخ رحمه الله تعالى، وبالمناسبة من كل الفصائل، من كل التنظيمات، من كل الجبهات كانوا يذهبون، كانوا يعتقدون أن الشيخ لا شيخ حماس، وإنما كانوا يعتقدون أن الشيخ شيخهم جميعا. حتى أذكر حادثة بسيطة، سبحان الله، أحد الإخوة في مظاهرة في يعني التسعينيات كان يقود سيارة، فمع إطلاق الحجارة من هنا وهناك انكسر زجاج السيارة الأمامي. هذا الحادثة يقولها صاحب السيارة لي شخصيا وهو من جيراننا بارك الله فيه، يقول فلما انكسر زجاج السيارة احترت ماذا أفعل، فقلت في نفسي، هو يقول فقلت في نفسي إذن ليس لي إلا الشيخ أحمد ياسين، وذهب بسيارته إلى بيت الشيخ وطالب مقابلته، فقابله على الفور وقال له يا شيخ لقد كسر أولادك زجاج السيارة. فقال الشيخ يا بني أنا أولادي كبار لا يطلقون حجارة. قال له لا، مش أنت أولاد الشعب أولادك؟ قال صحيح أولادي. وفعلا لا زال مع الشيخ حتى اقتسم يعني هو والشيخ نصف ثمن زجاج السيارة. بالمناسبة لا زالت الورقة عند الرجل يحتفظ بها إلى الآن.
0: نعم الدكتور أحمد لك تعليق على.
2: والله حقيقة يعني كلام جميل، وأنا شعرت بهذا لما ذهبت ويعني شرفت فعلا بزيارة الشيخ في بيته، كان فعلا مأهولا بالناس والطالبي يعني سواء قضاء المصالح أو ما أشبه ذلك. هذا يدل على أن الإمام الرباني فعلا يكون محبوبا من الناس ويكون قبلة لهم لقضاء مصالحهم وحوائجهم، وكما قال يعني هم قدموا لله فالله عز وجل كتب لهم القبول والرضا بين الناس.
0: ما تقدموا إلا لأنهم قدموا.
2: لا لأنهم قدموا.
0: دكتور وائل يعني إحنا معنا دقيقتين أو ثلاثة، نريد تجربتك في معايشة الشيخ، وأنت مؤلف كتاب تجربة يعني من البداية لاستشهاده للشيخ نزار ريان. الدكتور نزار بدنا يوم عملي تطبيقي أنت تقدمت فيه إما مع المجاهدين أو مرافقة الشيخ، الجانب الروحاني جانب العبادات.
1: طيب على كل أنا على وجه السرعة، وإن كان هو الشيخ يستحق أن يكون له برنامج مفصل جزاكم الله خيرا، لكن على عجل الشيخ أنا يعلم الله لا أقول إلا بما رأيت لا ما سمعت، لقد سرد الشيخ الصيام سردا حتى كنت أقول أنه لا يفطر، حتى أذكر مرة أننا دعينا لطعام غداء بعد صلاة الجمعة، وفعلا وضع الطعام وبدأنا نأكل وكنت بجانب الشيخ، وأخذ الشيخ يعني ينزع اللحم ويوزعه علينا. أنا تفاجأت بعد دقيقتين أو ثلاث أن الشيخ لا يأكل، فهمست في أذنه قلت يا شيخ لماذا لا تأكل؟ قال استر علي أنا صائم. سبحان الله، قلت له في مثل هذا اليوم؟ قال أنا صائم. فكانت هذه بصراحة كانت شيء يعني غريب جدا، حتى أذكر في يوم استشهاد الشيخ أحمد ياسين رحمه الله رحمة واسعة في عزائه في يعني في ملعب اليرموك، أنا يعني قلت في نفسي لعل الشيخ أن يكون صائما، وفعلا يعني جئت بشيء من الماء لأختبر هل هو صائم أم لا، وكان بعد صلاة العصر، فجبت له ماء باردا قلت له شيخ اشرب، فقال لا أريد، قلت يعني اشرب لا بأس الدنيا حر وكذا، قال له بعدين معك ما أنت تعرف أنا صائم. سبحان الله، قلت له فهو مثل هذا اليوم أنت من الصباح واقف، وفعلا بفضل الله قبل المغرب بقليل جئت له بشيء من يعني الشراب والبسكويت، فقال لا تعد لهذا أنا أريد ألا يكون الصيام إلا لله رب العالمين. أما بالنسبة لطوافه على المجاهدين فحدث ولا حرج، لقد كان الشيخ رحمه الله تعالى مبدعا، أقول والله كان مبدعا في الجهاد وتعداد صور المجاهدين. أذكر أنه مرة يعني كان بيني وبينه موعد في الساعة 12:30 تقريبا في الصباح، يعني ليلا في صباح اليوم الثاني. فاتصلت فيه أين أنت شيخ؟ قال تعال إلى البيت، هو يسكن في جباليا، وهذا في أوائل انتفاضة يعني في أوائل يعني مجموعات المرابطين. وفعلا وصلت إلى البيت اتصلت به أين أنت يا شيخ؟ قال تقدم بس امشي لقدام امشي لقدام، ولا زلت أسير مشيا حتى وجدته مرابطا يعلم الله وحده، ليس إلى معه إنس ولا جن. قلت سبحان الله يا شيخ أترابط وحدك؟ قال نعم، لعل الله تعالى أن يرد اليهود بسبب وجودي هنا عن بلادنا فلسطين. فكانت هذه إبداعة بصراحة، أن يقف وحده يجابه اليهود وهو ليس معه إلا القليل من السلاح. ثم كان له إبداعات كثيرة يعني رحمه الله.
0: طيب بشكل عام يعني أنت ربما رافقت المجاهدين أو عايشت يعني في غزة بعض المجاهدين، كيف تقيم الجانب الروحاني؟ هل يرفعون شعار عبادا لنا في حياتهم العملية كي يكونوا يعني بعد عبادا لنا ولبأس شديد؟
1: يعني أخي الكريم، إن لم يكن المجاهدون في فلسطين تحديدا والمجاهدون في غير فلسطين، إن لم يكن هؤلاء هم عباد الله تعالى فليس لله عباد في الأرض، إذا لم يكن هؤلاء عباد الرحمن فليس عباد لله في الأرض من أوليائه. المجاهدون في بلادنا فلسطين ضربوا أروع الأمثلة وأرقى النماذج في تحقيق العبودية لهم بشكل كبير. أنا أضرب لك مثلا سريعا، الليلة بفضل الله عز وجل كنا مع إخواننا المرابطين المجاهدين نتكلم معهم كلاما يسيرا مما فتح الله علينا ومما تعلمناه من قيادتنا حفظهم الله جميعا، فأحدهم يعني شعرت أن سمعه يعني خفيف جدا.
0: نعم.
1: فسألته ما لك، ما لأذنك لا تسمع بشكل كبير؟ فقال لا عليك، هذه مسألة بسيطة وانتهى الموضوع. لكن أنا صار عندي بصراحة يعني حرص أن أتعرف لماذا ذهب شيء كبير من سمعي. فسألت عنه بعض الإخوة، فقال لي سبحان الله، كنت أنا وإياه في الحرب، فنمنا يعني هو طبعا قصف من قبل فذهب يعني شيء من سمعه، فبعد ذلك كنا أنا وإياه في الحرب في بيت وبجانبنا بيوت، في إذا سمعتم في أرض الريس أو في جبل الريس. يقول فجاءت طيارة F-16 فقصفت البيت الذي بجانبنا فسوته في الأرض صاروخ زلزل الدنيا. يقول أنا كنت يعني مستيقظا ولا أعرف، فبقول مع هول الضربة قفزت في الهواء وصاحبنا نائم، وإذا به بعد قليل يفتح عينيه ويقول إيش يا فلان يا عبادة، يعني هل هناك إطلاق رصاص؟ وبقول لي يعني الصوت كان يعني يملأ الدنيا، لكنه كان آمنا مطمئنا ما طيب. شعر بشيء بفضل. نعم. من الله عز وجل.
0: يعني هذا في المجاهدين، لكن في الجو العام

0: وجد أمرا عجيبا بصراحة، مع احترامنا وتقديرنا لكل الدول العربية والإسلامية، لكن الذي يدخل غزة وينتقل في جوانب يعني شوارعها يرى الناس، سيجد بشكل كبير جدا أبجديات الشريعة الإسلامية قد كسي بها الناس في غزة، سواء الرجال أو النساء، الشباب أو الشابات. نحن لسنا ملائكة، لسنا معصومين، لا ندعي شيئا من هذا لأنفسنا، لكن بفضل الله تعالى عندما فتحت مؤسسات، أقول مؤسسات تحفيظ وتعليم القرآن الكريم في المساجد وهي بالمئات، ورعيت من قبل قيادة الحركة ومن قبل كل العاملين في حقل القرآن الكريم، أخرجت لنا بفضل الله تعالى حفاظا للقرآن، عالمين بالسنة النبوية، أملأوا الأرض قسطا وعدلا كما ملأها غيرهم ظلما وجورا. المساجد أخي الكريم بدأت تخرج الآلاف في كل سنة، لعلكم تتابعون هناك مهرجانات كبرى تقام في غزة وفي غير بلادنا من فلسطين المحتلة أو غيرها، يخرج من مراكز تعليم وتحفيظ القرآن الآلاف من حفاظ القرآن الكريم وحافظات القرآن الكريم. ولذلك ربما لو سرت في غزة، ربما أقول بكل صراحة، تجد المتبرجات، يعني أقصد الغير لابسات الزي الشرعي، معدودات على الأصابع، وهذا يدل على أن يعني شعب غزة وشعب فلسطين يعني هو مسلم بالفطرة، استجاب لنداءات العلماء والدعاء، وصار الكل يسير في مركب الإسلام العظيم إن شاء الله.
1: يعني في نصف دقيقة إذا سمحت، أو دقيقة، يعني ماذا عن هؤلاء الذين ذكرتهم تخرجوا في دور القرآن الكريم؟ هم يحصدون نتائج مختلفة عن غيرهم، خصوصا في حرب الفرقان. يعني طلبت منك أن تقارن مع المتدينين الذين يسيطرون على المشهد الإسرائيلي، هل هي ظاهرة متنامية لتحسم الصراع، أم أن التدين عند الشباب اليهودي أو الإسرائيلي في تراجع؟
0: لا، أنا لست على علم دقيق بالتدين المتنامي أو غير المتنامي عند اليهود، لكني على علم دقيق بفضل الله تعالى بالتنامي الملاحظ في جميع الدول العربية، وما الثورات العربية وما تنتجه إلا دليلا واضحا على أن الشعوب العربية قد ملت، الشعوب العربية قد ملت من كل الأنظمة الجاهلية الوضعية الطينية، وقد آن للناس أن يعيشوا في ظلال هذه الشريعة الطيبة المباركة. أما هؤلاء اليهود الظالمون المحتلون لأرضنا، فتنامى عندهم الحس الديني أو لم يتنامى، سيبعث الله في النهاية عبادا لنا أولي بأس شديد، يجوسون خلال الديار ويتبروا ما على هؤلاء تتبيرا إن شاء الله رب العالمين.
1: إن شاء الله رب العالمين. الدكتور وائل الزرد، صاحب كتاب رحلتي مع الشيخ نزار ريان، ومؤلف كتاب الدعوة ومناهج الدعاء، شكرا جزيلا لك ولأهلنا في غزة. إذن نواصل معك ضيفنا الدكتور أحمد، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا، فاصل قصير، نعود بعده إليكم إن شاء الله.
2: هذا البرنامج برعاية هيئة علماء فلسطين في الخارج.

0: حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة بصحبة الدكتور أحمد شكري أستاذ الحديث في الجامعة الأردنية. دكتور يعني كان معنا
1: التفسير وعلوم القرآن.
0: التفسير وعلوم القرآن. يعني احنا ضيوفنا هاي الفترة كلهم ما شاء الله الدكتور أحمد دكتور أحمد وكلهم تفسير وحديث ولكن ما شاء الله يعني صار الواحد كثرة الأحامد أو الأحاميد كيف تجمعوه؟
1: يعني أحمد أحمدون
0: الأحمدون
1: نعم.
0: من كثرة الأحمدين يعني
1: نعم.
0: فعلى كل يعني كان لك تعليق وشفت لك هيك نظرات
1: نعم أنا حقيقة أكثر, يعني أكثر من مرة أردت أني أتداخل مع الأستاذ وائل ولكن يعني هو كان كالسيل الجرار الهدار
0: تعرف حجز الأقمار الصناعية له
1: نعم
0: وقت محدد
1: نعم سجلت بعض الملحوظات حقيقة أنا أشكره جدا على يعني ما قال وكما قلت وأكرر نحن نفتخر بأهل غزة وطبعا أهل فلسطين جميعا وضربوا لنا أربع الأمثلة حقيقة في الصمود يعني الدول العربية أقصد الأنظمة يعني التي عرفها الجميع وانكشفت سوءتها في حرب 48 ما صمدت ولا في 67 ولا يعني ساعات لم يصمدوا ساعات وأهلنا الكرام في غزة صمدوا أكثر من شهر جميل. فهذه حقيقة يعني فعلا شيء يفتخر به إلى أبد الآبدين
0: نعم.
1: سجلت فعلا بعض الملحوظات لما فتح عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيت المقدس

0: حقيقة وعمر هو الرجل الرباني في ملحظين. الملحظ الأول لما وصل كان هو وفتاه أو خادمه، لما وصل إلى أسوار بيت المقدس كان الدور عليه أن يمشي وكان الدور على الخادم أن يركب على الدابة. فقال له الخادم لما اقتربوا، قال له يا سيدي يعني أنا أسير وأنت تركب؟ قال لا، الدور دوري أن أسير. ثم كان في ثوبه مجموعة من الرقع، فلما وصلوا إلى هناك ونزل صفرونس ليسلمه المفاتيح، قال له لو لم تكن على هذه الهيئة لما سلمتك المفاتيح.
1: عندهم نبوءة يعني؟
0: لا، عندهم نصوص، عندهم نصوص. ربنا عز وجل قال في آخر سورة الفتح محمد رسول الله، وذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. عندهم في النصوص غير المحرفة صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن عمر ذهب وهو بهيئة يعني كبار الضباط مثلا أو ما أشبه ذلك، والنياشين والنجم على كتفه والثوب المكوي، يعني لا يمكن أن يسلمه، ولو لم يكن ماشيا على قدميه أيضا. فلاحظ يعني، وليلاحظ الإخوة المشاهدون هذه اللفتة الرائعة جدا، عمر بتواضعه وثوب المرقع وهو يسير على الأرض سلم مفاتيح بيت المقدس. هذا ملمح يعني الإنسان يقف أمامه فعلا ليرى كيف هي صفات عباد الله تعالى. الأمر الثاني أو الجانب الثاني، نور الدين زنكي وعماد الدين حقيقة فعلا أنشأوا جيل النصر. الأستاذ الفاضل الأخوائل يعني أشار إلى قضية يعني تقريب العلماء وأيضا قضية الوحدة. علموا أنه لا يمكن أن نحرر بلادنا وأرضنا المقدسة إلا من خلال أن نكون يدا واحدة. إذا كنا مبعثرين مشتتين، هذا في الجنوب وهذا في الشمال وهذا في الشرق، للأسف دويلات أو دول، لا يمكن لنا أن نحرر أرضنا. لا بد من الوحدة قبل ذلك، وهذا ما وضع بنيانه وأسسه زنكي. ثم أتى صلاح الدين وفهم الدرس فهما، ولذلك قبل أن يبدأ بفكرة التحرير بدأ بفكرة التوحيد. راسل الذين في الشام وفي بلاد الشام حول فلسطين، واتفق معهم على أن نكون صفا واحدا، جيشا واحدا، أمة واحدة. ثم بعد ذلك ذللت لهم كل الصعاب فحصل ما حصل، وبالتالي هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية.
1: جميل. نرجع لتفصيل الآية اللي هي عنوان حلقتنا اليوم، عبادا لنا أولي بأس شديد، وإحنا مركزين اليوم على عبادا لنا. يعني كل مرة ترد عباد الرحمن عبادنا كذا، إلا في هذه الآية فقط في 104 مرات اللي ذكرها القرآن الكريم عبادا لنا، يعني ما اللفت في ذلك؟
0: هي وردت العباد وعبادي وعباد الله وعباد الرحمن، ووردت عبيد أيضا بالمناسبة، ولكن العبيد عادة ترد في مقام جميع الخلق، يعني المؤمن وغير المؤمن. هنا عبادا لنا، لنا يعني فيها مزية فعلا، وفيها ملمح كبير جدا لنا أن الإنسان لما يصل إلى مثل هذه الدرجة وهي أن ينتصر على آخرين، خاصة في مثل هذا الحال. يعني الآن بنو إسرائيل طغوا وبغوا وتكبروا كما قالت الآية الكريمة وجعلناكم أكثر نفيرا. إذا انتصر أي شخص على الكبير، على العظيم، على القوي، ماذا يكون حاله؟ يكون حاله الخيلاء والفخر والمباهاة. يعني الآن تجد الواحد من الناس ينتصر ممكن على يعني على مجموعة على بسطاء، تجده يفاخر ويتعاظم، فما بالنا إذا انتصر على العظيم. ولذلك كأن هذه لفتة وإشارة من الآية الكريمة أنكم يا من عبدتم الله حق العبادة ويا من سرتم على منهج الله ودين الله، عندما تنتصرون إياكم ثم إياكم أن تأخذكم زهوة النصر وأن يأخذكم الغرور والخيلاء، ابقوا عبادا لنا.
1: طيب نخذ تطبيق عملي لهذا الموضوع. يعني لما احتلت فلسطين في 48 بدنا نشوف وضع المسلمين، يعني الآن يختلف الوضع بالتأكيد طبعاً. يعني كل المؤشرات تختلف. فمن خلال سورة الإسراء، ما هي صفات الذين سيحررون القدس؟
0: حقيقة يعني أدخل من خلال الإشارة التي قلتها في وقت 48 و 67 وما حولها، كانت الأمة تعاني من هزيمة داخلية نفسية كبيرة جدا جدا. طبعا أنا وأنت لم نعش هذه المرحلة، ولكن كما قرأنا وسمعنا يعني الناس كانت يعني كما حصل مع أجدادنا السابقين أيام التتار لما دخلوا بغداد، وكان الواحد منهم يقول لعشرة من المسلمين ابقوا في مكانكم سأذهب وآتي بحبل، وكانوا يبقون كأنهم يظنون أن هذا من التتار له أعين من وراء ظهره يراهم. للأسف يعني أمتنا في تلك الفترات،
1: هذا ثابت تاريخيا يعني احنا بنسمعه بس
0: مذكور في كتب التاريخ. أنا لا أستبعده، أنا لا أستبعده.
1: هزيمة نفسية،
0: الهزيمة النفسية هي الهزيمة الحقيقية. ولذلك يعني أنا بقول أمتنا في تلك الفترة كانت تنظر إلى اليهود على أنهم الجيش العظيم الذي لا يقهر، ولذلك الهزيمة النفسية كانت يعني تجد الناس للأسف كانت في تلك الحالة. ولكن الآن أنا أقول الوضع مختلف تماما. بالمناسبة قبل أيام أرسل لي أحد الإخوة الفضلاء على الإيميل يعني شريط مسجل للشهيد أحمد ياسين رحمه الله، مدة دقيقتين فقط، ولكن حقيقة وأنا أنظر فيه فعلا تذكرت كلام المفسرين حول هذه الفكرة. كان يقول دولة البغي والظلم والعدوان هذه لن تدوم لأكثر من سنة 2000 و 30 تقريبا أو 40، فقال له 20 حتى 2020. قال له لماذا؟ قال نحن أخذنا من قوله تعالى يتيهون في الأرض 40 سنة، فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال أنا استلهمت واستنبطت من هذه الآية أن 40 رقم محوري. وبالمناسبة عند علماء اللغة العربية بل عند غير العرب حتى عند الآخرين 40 رقم محوري. وأنا من قديم مرة طلبت من الطلاب، قلت لهم اجمعوا لي معلومات، لما ذكرنا جزئية لماذا أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمره 40، لما فأتوني بمعلومات قيمة جدا أن 40 فعلا يعني عمر محوري بالنسبة للإنسان ورقم محوري في الحياة. يعني كما أن 10 يبدأ بعدها دور جديد، كذلك بعد 40 يبدأ دور جديد. فقال 40 الأولى مضت لليهود، الآن 40 الثانية لنا.
1: كلام الشيخ أحمد ياسين
0: نعم، وأنا رأيته موجود عندي ممكن أرسله لك. قال 40 الثانية بدأت من 87، فإذا ما بعدها بأربعين تقريبا 27 أو نحو ذلك. طبعا لا أقول هذا رجما بالغيب، أو هو يعني يدخل في داخل في دائرة الاحتمالات، ولكن كل شيء يبنى على أسس وقواعد. وأظنك تعلم أن الدكتور بسام جرار له نظرات في هذا الأمر. فأنا أقول بدأنا في المرحلة الثانية، الشوط الأول كان علينا نعم، الشوط الثاني بإذن الله تعالى الآن هو لنا، وما نشاهده وما سمعناه من أخينا وائل قبل قليل عنه، وأنا رأيته بعيني لما زرت غزة حقيقة، وقبل أيام لما كان في احتفال وكان رئيس وزراء رئيس الوزراء الفلسطيني الأستاذ الفاضل أبو العبد إسماعيل هنية، كان أحد هؤلاء الذين وأخذوا الإجازة في تلاوة القرآن وفي حفظه، وكان عددهم كبيرا جدا،
1: ويؤم المصلين ويؤم التراويح
0: ويجلس على الرصيف. يعني قبل مدة لما جاءني أرسلت لي الصورة، قال لي هل يوجد رئيس وزراء آخر عربي أو غير عربي يجلس على الرصيف كما يجلس أبو العبد؟ فعلا شيء رائع جدا، نحن نفاخر به. هذه قضية
1: الثورات العربية خلت المعادلة يعني
0: إذا كانوا يعني
1: طيب. لكن نرجع لصفات العباد الذين سيحررون القدس.
0: نعم، الله عز وجل يريد ممن يعني يحمل رايته وممن ينتسب إليه أن يكون أهلا لذلك، أن يكون من عباده الذين يستحقون أن يوصفوا بأنهم من عباد الله تعالى. ومن هنا فجيل النصر الذي بدأ الآن يتكون أو يتحرك أو يوجد هو الجيل الرباني. رأينا عمر ورأينا زنكي ورأينا صلاح الدين ورأينا القسام ورأينا من سار على هذا الدرب من بعده إلى يومنا هذا، وإلى ما شاء الله هم الذين ساروا على دين الله وعلى درب الله وأطاعوه حق الطاعة. يعني زريان أنا يعني لم أشرف بلقائه، ولكن علمت أنه كان من خريج الجامعة الأردنية في سنة من السنوات، وتابعت أخباره، ولما علمت باستشهاده واستشهاد أيضا عدد من الآخرين القياديين، لأنه بعض الناس أحيانا يطعنون فينا وفي غيرنا، بيقول القادة يكونون في الخارج مثلا أو في الرفاهية،
1: والآخرون
0: في الخنادق، والآخرون هم تحت القصف. انظر وشاهد لترى فعلا أحمد ياسين كيف وهو خارج من المسجد بعد صلاة الفجر أتاه الصاروخ في الصفوف الأولى دائما، وكذلك نزار ريان وكذلك إسماعيل وكذلك فلان وهكذا أبو شنب مثلا وما أشبه ذلك كله. وهذه هي سمتنا نحن، أننا فعلا دائما قادتنا في الصفوف الأولى وليس في الصفوف الخلفية أو من وراء المتاريس أو من وراء الجدر كما يفعل الآخرون.
1: طيب كيف نستفيد من عنوان الحلقة عبادا لنا؟ كيف نستفيد في توظيف هذا في صراعنا مع الصهاينة وكثير منهم يعني متدينون وملامح التدين موجودة؟ هل هذا يقربنا يعني من حفلة الصراع الرئيسية؟ يعني
0: هي لازم تكون قريبة، هي قريبة وكل آت قريب، ولكن نحن بالنسبة لنا يجب أن نكون مستعدين دائما لكل شيء، ويجب أن نكون مستعدين دائما للتحرير إذا داعي الجهاد أن نأتي ونلبي. وبالمناسبة ليس نحن فقط الذين في داخل فلسطين ونحن الذين في خط الدفاع الأول، إنما أيضا الآخرون. وبالمناسبة بعض الناس، أنا زرت بعض البلاد الإسلامية في باكستان وفي ماليزيا وفي تركيا، لما نقول لهم نحن من الأردن من أفياء بيت المقدس وما حوله، يعني أحيانا يقولون لنا عبارات والله ممكن تبكينا، بيقولوا لنا مثلا ليتنا كنا مكانكم، ليتنا، وقولوا بس يا ريت تفتح لنا الحدود لكي نزحف بصدورنا
1: يعني
0: العارية.
1: الشارع الرئيسي في دولة مالي في العاصمة يعني اسمه شارع القدس.
0: ما شاء الله، جميل جدا. أنا حقيقة شيء بشيء يذكر، حضرت محاضرة لأبي الحسن الندوي رحمه الله العالم الكبير الجليل الهندي لما كنت طالبا في الجامعة، وعنوان المحاضرة كان يعني أينقص الدين وأنا حي، عبارة جميلة جدا.
1: نعم.
0: فمن الكلمات التي قال هذا الكلام مضى عليه الآن حوالي 25 سنة، قال يا معاشر المسلمين كيف نرضى لأنفسنا ونحن بهذا العدد وبهذه الكثافة، وهؤلاء الشراذمة الحقيرون القليلون ينتصرون علينا. قال والله لو كنا ذبابا ذبابا فقط، ولكن أن نكون فاعلين والله لأخرجناهم منها.
1: نعم.
0: يعني أنا هذا الكلام لما أسمعه من واحد منا نحن من أهل فلسطين أو من أهل الأردن يعني أتقبله، ولكن لما أسمع من واحد من أهل الهند كم أكبره وكم أرى أن هذا شيء عظيم ورائع جدا.
1: يعني عدد الذين يتمثلون عبادا لنا في العالم العربي مع هذه الثورات، هل هو بدأ يحتشد يعني؟
0: بدأ يكثر وينمو ويعني مثل الخلايا يعني يتكاثر، ينقسم ويتكاثر جدا. يعني تونس مثلا التي بدأت هذه الثورات، أنا قبل أن تحصل هذه الحادثة كنت في نفسي أقول تونس ممكن من آخر البلاد العربية يمكن أن يحصل فيها هذا، ولكنها كانت المبادرة في كل شيء، في إقامة الثورة، الآن في قطف الثمرة أيضا. يعني أنا أدعو للإخوة في مصر فعلا بأن الله عز وجل يعني ييسر أمورهم وبأن يحفظ لهم ثورتهم المباركة، لكن في تونس كانوا المبادرين وكانوا الذين قطفوا فعلا، وبإذن الله عز وجل يستمرون في هذا الطريق. وبالمناسبة يعني قبل أيام أيضا رئيس دولتهم،
1: وبها نختم يعني
0: حقيقة كان الخطاب الذي ألقاه وأخذته العبرة وحشرج صوته، فوقف جميع من في المجلس يعني صفقوا له يعني هذه كلها فعلا بشائر،
1: من
0: بشائر
1: من
0: النور المنصف المرزوقي، بشائر النور وبشائر الخير وبشائر الهداية والعودة إلى الله. يعني كما قلتم يا دكتور عمر، فعلا جيل النصر بإذن الله عز وجل بدأ وخسارة في الطريق.
1: على كل، الدكتور أحمد شكري، هذا ما سمح به الوقت. الدكتور أحمد شكري في الجامعة الأردنية، أستاذ التفسير، إحنا عشان الدكتور ضيفنا في الأقمار الصناعي كان أستاذ دكتور وائل أستاذ الحديث. على كل، مشاهدينا باسمكم جميعا نشكر ضيفنا، وباسم فريق البرنامج نشكركم، وفي أمان الله.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأخيرة من السلسلة الثالثة، سلسلة عظماء من بلاد الإسلام، التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها إن شاء. وحديثنا اليوم مع شخصية معاصرة فريدة جمعت بين جوانب من العظمة فبرزت وصار صاحبها للناس إماما. وهذا تقريبا هو شرطي في هذه السلسلة، ألا أورد شخصا إلا وقد جمع من جوانب التفرد والعظمة ما يؤهله لأن يكون في هذه السلسلة ولأن يكون يقتدى به من الأجيال. حديثنا اليوم عن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، وهو مشهور معلوم للناس في هذا العصر، ولكني إنما تحدث حديثا يكون وثيقة للأجيال القادمة إن شاء الله تعالى. والشيخ رحمه الله تعالى ولد سنة 30 و300 وألف، وتوفي سنة 20 و400 وألف، فهذه 90 سنة عاشها رحمه الله تعالى. لا نعلم أنه قصر في الدعوة إلى الله تعالى أو في سبيل تبليغ العلم النافع، نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه، ولا نزكي على الله تعالى أحدا. عاش هذه المدة الطويلة من حياته المباركة عاملا عالما في كل دقائق حياته، وأيضا أحسبه كذلك والله حسيب. اجتمعت جوانب للعظمة من العظمة في هذا الشيخ، فهو كان عالما كأحسن ما يكون العلم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع العلم بين القرآن وبين الحديث، وكان فقيها على مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى في أول طلبه العلم، ولم يمنعه ذلك بأن يكون واسع الأفق يختار من الأقوال الفقهية أجودها وأقربها إلى الكتاب والسنة في ظنه وفي رأيه رحمه الله تعالى. فإذا كان عالما بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال الفقهاء، وكان أيضا رحمه الله تعالى إضافة إلى علمه كان عاملا. وهذه نقطة خطيرة مهمة في حياة العالم، فإن العالم إذا لم يكن عاملا بعلمه يكون عالم سوء والعياذ بالله، يضل أكثر مما ينفع. وعالم السوء مصيبة ابتليت بها البلاد الإسلامية والعالم الإسلامي كثيرا في القرون المتأخرة، وكانوا حربا على الإسلام وأهله في الوقت الذي كان يتوقع منهم أن يكونوا خير ناصرين للإسلام والمسلمين. هذا الشيخ رحمه الله تعالى كان عالما عاملا، والعمل يتجلى في صور كثيرة. أولها أنه كان محبا للمسلمين متابعا لأخبارهم ودقائقها في أي مكان من العالم كان، وهذه سمة للعالم الصالح العامل، أنه ليس فقط يلتفت إلى أهل بلده ومحلته ولا لأهل بلاده، إنما يكون له جهد وعطاء مع المسلمين جميعا. وهذه نقطة مهمة، ولقد كان الشيخ رحمه الله تعالى كذلك. ومن أهم الصور على هذا أولا عنايته الكبرى بأخبار المجاهدين المسلمين أينما كانوا. في زمان المجاهدين الأفغان كان وصلات رائعة بهم، وكان يحرص رحمه الله تعالى على التوفيق بين قادة المجاهدين، ويحرص على حل أي خلاف ينشأ بينهم، ويرسل إليه المبعوثين الشخصيين من قبله، ويحثهم على الاجتماع وعلى
عدم الفرقة وعلى عدم الخلاف، وكان يحرص على حل الخلاف الذي نشأ بينهم آنذاك بكل الوسائل الممكنة التي كانت تحت يده وقدرته رحمه الله تعالى. لكن الأمر كان أكبر وأعظم واستفحل كما علمتم. وكان يحرص كل الحرص أيضا على سماع أخبار مجاهدين الأخرى، مثال ما حدث في كوزوفو، وكان قبل وفاته بقليل رحمه الله تعالى، وكان يحرص على سماع أخبارهم، بل يتألم ويبكي لأحوالهم ويحرص على سماعها حتى وهو في على فراش المرض في المستشفى رحمه الله تعالى، في كوزوفا، في الفلبين، في جنوب الفلبين، في جبهة مورو وفي مندناو، كان يحرص أيضا على معرفة أخبار المجاهدين. في كل مكان فيه جهاد إسلامي كان يحرص رحمه الله تعالى على تتبع أخبار المجاهدين ومعرفة أحوالهم. ومن صور العناية أيضا بالمسلمين في كل مكان وأينما حلوا عنايته بالفقراء والضعفاء المسلمين المنقطعين في بلادهم. وهذه عجيبة، فقد حدث عدد من الأشخاص أنهم كانوا يمرون بقرى في إفريقيا، قرى في مجاهل إفريقيا، في أواسط إفريقيا، فكانوا قد مروا بامرأة، قالت لهم: من أين أنتم؟ قالوا: نحن من السعودية. قالت لهم: كيف حال الشيخ عبد العزيز؟ قالوا: وتعرفينه؟ قالت: كيف لا، وقد أحاطت بي مشكلة، فأرسلت إليه وطلبت منه أن يساعدني، فأرسل لي محددا شهريا، مصروفا شهريا 1000 ريال كل شهر يصلني وأنا في قريتي هذه، رحمه الله تعالى. فعجب الناس ودهشوا. وكذلك كان يأتيه المسلمون من أماكن بعيدة، من الاتحاد السوفيتي، من أفريقيا، يسألون عنه. وكان هناك موقف مؤثر لأحد المسلمين من الاتحاد السوفيتي، جاءه في مجلسه في الرياض أو الطائف لا أذكر، المهم أنه جاءه في مجلسه وسلم عليه سلاما حارا جدا وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك، وإني أدعو الله تعالى أن يأخذ من عمري 10 سنوات ويعطيها لك. يعني هكذا هذا الرجل العامي بعاطفته العامية أحب الشيخ. فسألوه: ماذا أدريك عن الشيخ؟ كيف دريت به؟ قال: تأتينا أخبار ونحن هنالك ونسمع عن مساعدته المسلمين وعنايته بهم ونحن في بلادنا. فهذه ميزة رائعة للعالم، أن يعنى بالمسلمين على هذا الوجه من العناية، وأن يسأل عنهم. وقضية صرفه الرواتب والمحددات والمصروفات الشهرية لأفراد من المسلمين في أقاصي الأرض وأدانيها قضية معلومة معروفة عنه رحمه الله تعالى. وأيضا من صور عنايته بالمسلمين عنايته بدعاتهم، فإن المسلمين لهم صفوة ولهم خلاصة، فخلاصة المسلمين وصفوتهم مشايخهم، دعاتهم، علماؤهم، فضلاؤهم، هؤلاء صفوة المسلمين، وهؤلاء يتعلق بهم الخير ويتعلق بهم الأمل بعد الله تعالى في عودة المسلمين إلى ماضيهم وعزهم وما كانوا عليه. فكان يعنى بهم أيما عناية ويساعدهم حتى لو اختلف معهم في الرأي. وهذه قضية خطيرة مهمة، ليت كثيرا من طلبة العلم يفقهها اليوم ويعرفها كما عرفها الشيخ ومارسها عمليا. أن ليست القضية قضية معرفة، لكن القضية قضية ممارسة، وسيأتي هذا في الجوانب الفكرية للشيخ رحمه الله تعالى. لكن لما حكم الطاغية الهالك على الأستاذ رحمه الله تعالى سيد قطب بالإعدام، يقول الأستاذ محمد مجذوب، وهو من علماء بلاد الشام، كان مقيما في المدينة مدة طويلة، زهاء نصف قرن تقريبا فيما أذكر، يقول: كلفني الشيخ، وكان آنذاك رئيسا للجامعة الإسلامية، نائبا للرئيس، فقد كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية الذي كان آنذاك سماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمهم الله تعالى، فكان الشيخ نائبا له، وكان يقوم فعليا على شؤون الجامعة، لأن الشيخ محمد كان في الرياض.
قال كلفني بصياغة البرقية التي سيرسلها إلى الطاغية. قال فكتبت برقية له تقطر شدة وألما وحزنا وصعوبة في خطاب المسؤول، وعرضتها عليه، وكنت أتوقع أن يحذف منها مقاطع لشدتها وناريتها. هذا معنى كلامه رحمه الله. قال فإذا هو يقرها ويذيلها بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وأرسلت برقية التي كانت برقية شديدة. يقول الأستاذ محمد مجذوب، يقول هي أظنها البرقية الوحيدة من نوعها وفي لغتها التي أرسلت إلى ذلك الطاغية آنذاك. لكن ما أفادت، لكن على الأقل قامت بتخليص الشيخ من إثم السكوت، وتدل كل الدلالة على عنايته بالمسلمين أينما كانوا وفي أي زمان كانوا رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من العوامل الكبيرة التي كانت أيضا قد صاغت شخصية الشيخ وأبرزته وجعلته في الطبقة الأولى من العلماء والمشايخ في العالم الإسلامي، هي عنايته الكبيرة بالعوام. العوام لا يكاد الشخص ينفك عنهم ومنهم، لذلك تجد كثيرا من العلماء يعتزلون العوام ولا يحبون الخلطة معهم، لا لشيء إلا لأنهم مشغولون بعلمهم. هؤلاء المخلصون من العلماء مشغولون بعلمهم ودراستهم وتدريسهم وتحضيرهم، والجو أو المناخ الذي هم فيه لا يسمح لهم بلقاء العامة كثيرا. الشيخ رحمه الله تعالى كان قد برز كثيرا في هذا الجانب، والتفت عليه العوام وحضروا مجلسه وأكثروا عليه جدا إلى الدرجة التي تناقلتها الركبة وعلمها كل قاص ودان من حياته رحمه الله تعالى. وهذه أيضا مشهورة معلومة، يعني كان يأتيه الناس أو لا يكاد يفارقه الناس بتعبير أصح وأضبط وأدق، فقد كانوا يطعمون معه طعام الغداء وطعام العشاء، ويجلسون معه في كل مناسباته وأحواله، ويكثرون عليه، وبينهم العامي الجلف الطباع، بينهم البدوي الجلف الطباع، وبينهم العامي الذي هو عنده مشكلة فيكثر من الإلحاح بسبب مشكلته، وبينهم صاحب الفتوى الذي يريد أن يجاب على سؤاله، وبينهم الفقير الذي يريد مالا، وبينهم الشخص الذي يريد تزكية وشفاعة، ومعهم فلان وعلان من أصناف الناس وطبقاتهم. فهذه قضية صعبة جدا. القارئ لسيرته رحمه الله تعالى يعلم أنه كان ذا صدر واسع جدا في استقبال هؤلاء العوام، بل كان يغضب من أصحابه ومقربيه إذا نهروهم أو إذا أبعدوهم أو أقصوهم عن مجلسه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغوني ضعفاءكم، ابغوني ضعفاءكم. والحديث المشهور أيها الإخوة الكرام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم وفقرائكم، هذه مشهور، وهذا الحديث في صحيح البخاري. فكان يقرب إليه هؤلاء الناس، بل كانوا يتبعونه إلى سيارته، وكانوا يحيطون به إحاطة السوار بالمعصم، بل كان يستدين رحمه الله تعالى راتبه لعدة أشهر قادمة من أجل أن يوفي بطلبات هؤلاء العوام التي لا تنتهي ولا تكاد تنتهي، لأنها كثيرة جدا جدا. وأيضا كان يرد ردا رفيقا من لا يجد المال الحاضر لإعانته، أو من أعطاه معونة يسيرة لا تفي بحاجته، فكان يردهم ردا يسيرا رفيقا رحمه الله تعالى وأكرم نزوله. وهكذا كان. هل هذا فقط؟ لا، بل كان أيضا ملتقى الخواص من طلبة العلم والمشايخ، وكان الناس هؤلاء الخواص من طلبة العلم والمشايخ يفزعون إليه في حل مشكلاتهم وفي النقاش العلمي الذي يعتري كثيرا مجالس الشيخ رحمه الله تعالى، فكانوا يفزعون إليه ويطلبون منه الفتوى في المعضلات ويعرضون عليه القضايا المشكلات، وكان يجيب عليها بما تيسر له رحمه الله تعالى. وهنالك عوامل
أيضا رفعته وأكرمته، وهي من العوامل هذه عبادته العجيبة. فقد حكى عنه ملازموه، يعني الذي نقول اليوم سكرتير الملازم، حكى عنه أنه أحد الملازمين أنه كان يعمل طيلة نهاره في الإفتاء، أي في وظيفة رسمية، ثم إنه رحمه الله تعالى ينقلب إلى بيته فيتغدى مع الناس، ثم يظل في إفتاء الناس وتعرض لمشكلاتهم وحلها إلى العشاء، ثم يتعشى مع الناس، ثم يظل مع الناس إلى وقت متأخر، ثم يخلو بنفسه في مكتبته ليحضر الدروس لليوم التالي، ويطالع كتب الجرح والتعديل وكتب الحديث. قال: ونحن نتعب جدا معه، وكان معه أكثر من ملازم. قال: وكان كثيرا ما يقوم الليل إلى قريب الفجر، يقول: نحن ننام بشدة تعبنا، وهو يقوم يناجي ويدعو ويبكي إلى قريب الفجر، ثم يخرج إلى صلاة الفجر ويجلس لقراءة الأذكار والأوراد، ثم يقوم بإلقاء درسه، ثم يجيب على أسئلة طلبة العلم، ويقول لهم: إن شئتم جلسنا إلى الظهر معكم في أيام الإجازات يعني. ثم هكذا دواليك، وكان من الورع والعبادة والتقوى في مكان عجيب نحسبه كذلك والله تعالى حسيبه. وكان أيضا زاهدا يزهد عما في أيدي الناس ولا يرى التطلع إلى ما في أيديهم، وهذه ميزة كبيرة للعالم العامل، فإن العالم إذا تطلع لما في أيدي الناس، وطالب العلم إذا تطلع لما في أيدي الناس، فهذه نهايته، فلا يعود الناس يقبلون منه قولا ولا يستجيبون له طلبا، إن شعروا أنه متكالب على الدنيا محب لها راغب فيها يزهدونهم فيه ويتركونه. وهذه ميزة رائعة، وأيضا ميزة للشيخ رفعته أيما رفع، وهي دأبه العجيب وهمته العالية، بحيث كان يشكو منه ملازموه، لا يشكون منه على وجه التبرم منه معاذ الله، لكن يشكون من كثرة الأعباء التي كان يقوم بها مما هم ينوؤون عنها ويتعبون. وهذه يعني ميزة أيضا إن توفرت لطالب العلم وللعالم رفعته إلى أرفع المنازل، الدأب والهمة والمثابرة، وكان في كل ذلك مثابرا دائبا على وجه عجيب. منقول عنه رحمه الله تعالى معروف، حتى أنه كان في المستشفى تنقل إليه المعاملات ويجيب على أسئلة الناس ويجيب على أسئلة الهاتفية، وهو في المستشفى بل هو في النزع الأخير كتب شفاعة لأحد الناس. هذا كله يدل على همة عالية ودأب ومثابرة مطلوبة بقوة، خاصة من رجل بلغ 90، يعني مل، يعني يقول الشاعر: سئمت تكاليف الحياة ومن يعيش 80 حولا لا أب له يسأمي. ما هو لا أب لك، يعني فإذا عاش الإنسان 80 حولا يسأم، فكيف هذا عاش 90 حولا؟ كبر، والإنسان إذا كبر في السن يضيق خلقه يتعب، لكن هذا كان يعني سمحا رحمه الله تعالى، واسع الصدر يجيب أسئلة الناس، يقبل شفاعات الناس ويكتب لهم شفاعات للمسؤولين، ولا يتعب في ذلك. والقصص عنه كثيرة عجيبة رحمه الله تعالى، ارجعوا إليها في سيرته، هناك كتب ألفت في سيرته، في تفصيلات سيرته لطيفة جدا وفيها كلام رائع. وكان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى، يعني هذا البكاء والرقة هبة من الله تعالى، لكنه كان مشهورا بذلك، وكان طلبة العلم عندما يقرؤون عليه الأحاديث بعض الأحاديث يبكي طويلا، بل قد بكى مرة إثر حديث لمدة 7 دقائق وهو يبكي، إثر حديث قرأوا عليه طلبته. وكان يبكي عندما يقرأ عليه حديث أبي بكر المشهور رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. بكى طويلا عقب ذلك الحديث، وبكى أيضا عقب الحديث المؤثر حقا الذي في صحيح مسلم، حديث كعب بن مالك وتخلفه عن غزوة تبوك. وكعب رجل شاعر، صاغ الحديث وساقه سياقة أدبية رائعة راقية جدا،
فبكى الشيخ طويلا وهو يقرأ عليه هذا الحديث رحمه الله تعالى، حديث مؤثر للغاية، مشهور معلوم الحديث. وأيضا بكى عقب الحديث عائشة، حديث الإفك رضي الله تعالى عنها، حيث نزهها الله وبرأها وطهرها، فهي المبرأة الصديقة الطاهرة رضي الله تعالى عنها. وبكى أيضا عقب حديث أبي عبيدة والحوت المشهور، عندما ذهبوا وكان المخصص لهم تمرة واحدة في اليوم، فقالوا ماذا تغني عنكم تمرة؟ قالت قالوا كنا نجد لها غناء، تمرة واحدة يأكلونها ويظلون يمصونها طيلة اليوم حتى لا يعود أو لا يكاد يبقى منها شيء، تمرة للمجاهد. لكن انظر هؤلاء أصحاب التمرة الواحدة كيف فتحوا الدنيا وأناروها وأشرقت الدنيا بسيرهم، ونشروا فيها الضياء، ونشروا فيها النور، ونشروا فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا عظماء حقا. تمرة، عندما ذهبوا إلى ساحل البحر في غزوة أو في سرية أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر ووجدوا الحوت، وقصة مشهورة ساقه الله إليهم على ساحل البحر. لكن الشاهد لما ذكر أن الواحد من كان تكفيه تمرة، فكان يبكي رحمه الله تعالى بكاء كثيرا عندما ذكر حديث التمرة هذه. وكان يبكي أيضا عندما تصله أخبار نكبات المسلمين، فمرة جاءه خبر بأن ماركوس الصليبي الهالك في الفلبين قتل عددا كبيرا من المسلمين، فبكى لذلك وتأثر تأثرا عظيما رحمه الله تعالى، وبكى لما حل في كوزوفو بكاء كثيرا رحمه الله تعالى. وهكذا كان، يعني كان بكاء رقيقا رحمه الله تعالى. بهذه الميزات بزغ الشيخ ونبغ في بيئته، فلم يكن أحد من منطقته وبيئته يقاربه رحمه الله تعالى في مجموع صفاته، بل ولا يكاد يبلغ شطر ما بلغ الشيخ رحمه الله تعالى. وارتقى بهذا إلى السدة الأولى من العلماء والمصلحين والدعاء، نرجو كذلك على مر العصور، فإنه قد فارق بيئته بأشياء، وأيضا تفوق على نفسه في أشياء. يعني رجل أصابته عاهة العمى وهو في قرابة 20 من عمره، يعني يظن الناس أن الشيخ ولد أكمه، لا، لم يولد أكمه، إنما أصابه العمى وهو في 20 تقريبا من عمره، إثر المرض الساري الذي كان في نجد آنذاك، فكان يأكل عيون كثير من الناس، ومرض الشيخ رحمه الله تعالى وعمي على إثره. والعميان في الأصل يكونون محدودي المشاركة والتأثير، محدودي الثقافة، محدودي الاطلاع في الغالب على مر العصور. الشيخ تفوق على نفسه في الحقيقة، وارتفع على عاهته التي كانت فيه، واستطاع أن يتجاوز هذه المشكلة، وهي مشكلة كبيرة ليست سهلة، تجاوزها. وأذكر إمام الشاطبي رحمه الله تعالى المقرئ الكبير، توفى سنة 90 و500، كان أيضا أعمى، فطرحت مسألة في الفقه بحضوره، فقال لهم هي في جزء كذا من كتاب كذا، فظل يحدد المسألة لهم حتى وقفوا عليها، فعجبوا، قالوا له أتحفظ الفقه؟ قال نعم أحفظ منه وقر جمل، وقر جمل يعني حمولة جمل أحفظ من كتب الفقه. قالوا له هل لا درستها؟ قال ليس للعميان غير القرآن. وهذا كان مذهبه الذي يدين به، بحيث أن صهره عليا ابن سالم ابن شجاع، هذا صهره زوج ابنته، نما إلى علمه أن صهره يدرس الأصول، فأتى به أخذ بأذنه وفركها، قال أتقرأ الأصول؟ قال نعم. قال من الفضول أعمى يقرأ الأصول؟ خلاص كن في القرآن وانتهينا، يعني أنت أعمى كن مع القرآن، درس القرآن ويكفيك هذا. يعني هذه نظرة أن الأعمى على مدار العصور رجل محدود الفكر والثقافة والاطلاع والعلم والمشاركة. الشيخ تفوق على هذا، وكان العالم الأول في علمه وعمله رحمه الله تعالى، وهذه ميزة كبيرة. أيضا تفوق على مشاغله، فقد كان إنسانا مشغولا كما يقال اليوم إلى الحد الأقصى، فقد كان رئيسا لجامعة الإسلامية، ثم بعد ذلك الرئيس العام
لإدارات الشؤون العلمية والإرشاد والبحوث والإفتاء، ثم كان مفتيا للمملكة العربية السعودية، وهو رئيس المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ورئيس الأعلى للرابطة العالم الإسلامي، ورئيس للجان، ورئيس لجمعيات كثيرة. فمن كان كذلك مع انشغالاته مع العوام التي سبق أن ذكرتها لكم، مع عاهته التي أصيب بها في وقت مبكر من حياته، مع اعتماد كثير من أفراد العلماء وطلبة العلم عليه رحمه الله تعالى بعد الله تعالى في حل مشكلاتهم، مع اجتماع أشياء هذه كلها عليه، استطاع أن يبز وأن ينفرد عن أقرانه وأن يبرز أيما بروز رحمه الله تعالى وأكرم نزله. هذه عوامل رفعت الشيخ وفي الحقيقة وضعته في المكان اللائق به بين علماء العالم الإسلامي. أيضا من العوامل العجيبة التي كان الشيخ قد تفوق فيها وبرز، موقفه المعتدل جدا من المخالفين، وهذه نقطة للأسف نقولها إن قليلا من الناس اليوم يعنى بها أو يلتفت إليها ويصدع برأيه ولو حدث ما حدث. نعم، إن الشيخ كان وقافا عند الحق، يذهب إلى ما يدين الله تعالى به ولا يداري ولا يحابي ولا يمالئ، لكنه كان يحترم الرأي الآخر كثيرا مهما كان مخالفا لرأيه. وهنالك حادثة، يوم جاء الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى محمد، جاء من الجزائر وكان رئيسا للجامعة الإسلامية في الجزائر، جاء إلى الرياض ودخل زائرا على الشيخ. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أكرم نزله جدا ورحب به ولاطفه وقربه، وهذا بعد أن ألف الشيخ الغزالي كتابه المثير للجدل وهو السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، وتعلمون ما أثار هذا الكتاب من جدل واسع حول الشيخ رحمه الله تعالى. مع ذلك قربه وأكرم نزله وتحدث معه في عموميات، ما تحدث معه في شأن الكتاب في بداية الأمر. ثم إن الشيخ انشغل، فقفز أحد المشايخ الجالسين وهم من غير السعودية، قفز وصار يجادل الشيخ بقوة وحدة، أنت قلت كذا وأنت قلت كذا وأنت قلت. فلما انتهى الشيخ من المكالمة سأل فأخبروا، فأمر ذلك الشيخ المجادل أن يتوقف، وغضب لأن هذا ضيف عنده، وغضب من مجادلته على هذا الوجه، وتكلم مع الشيخ الغزالي في بعض القضايا. الشيخ أنس به وقال له كلاما عجيبا، قال له: أنا مستعد أن أرجع عن أي رأي رأيته إن كتبت لي بالأمر الشرعي في هذا. فالشيخ الغزالي أيضا يعني كان رده لائقا ولبقا ولائقا بالعلماء، والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان متلطفا معه واستطاع فعلا أن يحصل منه على هذه الإجابة النادرة الرائعة. وكان الشيخ في وليمة أو مدعوا إلى وليمة، لكنه طلب أن يجلس عند الشيخ عبد العزيز وتناول الغداء معه وتأخر على الناس. فلما ذهب إليهم قال: ما بالك تأخر؟ قال: أنا كنت في عالم آخر. وكان مسرورا من اللقاء جدا رحمه الله تعالى. وهذا الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى، مع أن الشيخ رد عليه في بعض كتبه وبعض ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله، كان يكرم نزوله جدا، وعندما يأتي إليه الشيخ أبو الحسن كان يلاطفه ويقربه ويكرم نزله ولا يسمح لأحد أن يتناوله بسوء في مجلسه. هذه النفس الأبي، النفس العزيزة، نفوس العلماء التي تأبى أن يذل العلماء الآخرون، وتأبى أن يهان العلماء الآخرون، وتأبى أن يتكلم فيهم أحد بسوء ولو كانوا يخالفونهم في رأيهم أو في شيء من رأيهم. هذه منزلة رائعة، والشيخ في الحقيقة تفوق كثيرا في هذا الباب، وكان له موقف معتدل جدا جدا في هذا الباب. أيضا في قضايا الخلاف الفقهي، فعندما جاءت مسألة رفع اليد بعد الركوع ووضع على الصدر، والشيخ له قول مشهور في نصرتها، وجاء الرأي المخالف فقال عن هذه المسائل وأمثالها: إنها مما لا ينبغي أن تفرق صف المسلمين، وينبغي أن يكون المسلمون مجتمعين لا تفرق مثل هذه المسائل الخلافية، وينبغي وينبغي وينبغي، وتكلم كلاما لطيفا جدا يدل على جودة رأيه في المسائل الخلافية
وأنه لا يجبر أحدا عليها رحمه الله تعالى، بل يذهب إلى رأي الذي يذهب إليه ثم يترك الآخرين يعبرون عن آرائهم، وهذا في الحقيقة إنصاف وجودة في التفكير منه رحمه الله تعالى. أما دفاعه عن العاملين من الجماعات الإسلامية فهو شيء مدهش، على أنه قد يخالف بعضهم. مثلا جماعة التبليغ لما وصل إليه رحمه الله تعالى أن عدد من المشايخ يطعن فيهم، وعلى رأسهم شيخ من المشايخ اشتد عليهم، فتكلم معه كلاما رفيقا رائعا، قال له يا فلان يعني هؤلاء أناس يعملون ولهم في بلادهم وغيرها جهود مشكورة مبذولة، وكلامك لن يؤثر عليهم، خاصة أنك قلت في ثنايا كلامك أن رئيس بلاد يحضر معهم، فمثل هؤلاء لا يؤثر عليهم كلامك، فينبغي أن نترفق معهم، وينبغي أن نأخذهم بالحسنى، وينبغي أن نجادلهم فيما نخالفهم فيه في الحسنى. فلم يقتنع ذلك الشيخ واستمر في الكلام عليهم بما لا يليق، فأزعج الشيخ تماما وأنبه تأنيبا قويا شديدا، وختم ذلك التأنيب القوي الشديد بقوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. يعني هذا بيت صعب وتأنيب شديد، فالشيخ رحمه الله تعالى كان موقف رائع مع هذه الجماعة ومنهجها، ومتميز في الحقيقة. وهكذا ينبغي الإنسان العاقل أن يكون، لأن هؤلاء لهم جهود ولهم أعمال ولهم اجتهادات ولهم أفكار ولهم دعوات وبالملايين، يعني معاداتهم شيء ليس بمطلوب وفي تفريق للمسلمين. فالشيخ رحمه الله تعامل معهم بحكمة بالغة، وطلب من هذا الشيخ وأمثاله إن كان عليهم ما أخذوا في العقيدة وغيرها أن يرسل إليهم طلبة العلم وأن يكونوا معهم وأن ينصحوهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. بل الشيخ موقف رائع فيما يسمى بالصحوة الإسلامية التي ينكرها عدد من المشايخ، ينكرون حتى الاسم ويقولون صحوة، كنا نائمين، كنا كذا، حتى نقول صحوة، وأنا أقول ما كنا نائمين، كنا موتى. يعني كلمة نائمين كلمة ضعيفة، كنا موتى فأحيانا الله تعالى، فما هو الإنكار في هذا؟ يعني بعض المشايخ ينكر أن يقال هناك كلمة صحوة حتى، والشيخ رحمه الله يقول سموها صحوة أو حركة إسلامية أو نشاطا إسلاميا، وكان يثني عليها أيما ثناء، ويقول إن هذه الصحوة الإسلامية دليل على عودة الإسلام من جديد، وكان يطلب من الناس أن يعاونوها وأن يساعدوها وأن يسددوها وأن يساندوها. وهذا موقف أيضا رائع من الشيخ رحمه الله تعالى. وأنا كنت في الحقيقة قد جمعني به مجلس قبل موته بسنتين في مكة، مجلس خاص، وتكلمت معه على انفراد، قلت له يا شيخ، يعني كان في برنامج نور على الدرب كان فيه حديث من أحد المشايخ فيه قسوة شديدة على الصوفية، والسبب لا أدري ما هو، لكنه كان يعمم الضلال عليهم وإلى الدرجة التي كان يخالف فيها الإنصاف. فلماذا يا شيخ لا نقول فيهم بقول قول منصف، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إنهم جماعة من المسلمين فيهم خير وفيهم شر، نتابعهم على ما فيهم من خير ونحبهم عليه، ونبغض ما فيهم من شر ونبرأ منه. فقال لي مرتين أو ثلاثا لا أذكر رحمه الله تعالى، قال لي هذا رأيي، هذا رأيي رحمه الله تعالى. نعم، فإنه لا يمكن أن يعمم الضلال على جماعة من الناس أو فئة من الناس، إنما لابد أن يكون فيهم شيء من الخير وفيهم شيء من الشر، فنحبهم ونواليهم على ما فيهم من خير ونبرأ من شرهم وبدعهم. هذا موقف في الحقيقة متميز وأعجبني من الشيخ، لا لشيء، لكني أحب الإنصاف في كل الشؤون والأحوال والأقوال والأعمال. والشيخ أنصف إنصافا أيضا رائعا جميلا بقوله ثلاث مرات أو مرتين كما قلت لكم لا أذكر، هذا رأيي، هذا رأيي. فهذا موقف متميز منه رحمه الله تعالى في قبول الرأي الآخر، بل كان يستفيد من الكتابات، فقد كان يطلع على كتابات أبي الحسن الندوي ويقرأها في وقت، يعني ينظر إلى هذه الكتابات على نضياع الأوقات من عدد من المشايخ، ينظرون إلى هذه الكتابات الفكرية الثقافية وأمثالها على أنها ضياع للأوقات. الشيخ ما كان كذلك، كان يقرأ ويستفيد، بل كان يقتبس من هذه الكتابات في كتبه. اقرأوا مثلا
كلامه في نقد القومية العربية، كلام رائع وجليل، ألفه في أوج القومية العربية في الثمانينات الهجرية الستينات الميلادية، ألفه ليتحدث عن القومية حديثا رائعا يدل على فكر جيد، اطلاع جيد على أحوال هؤلاء الناس وابتداء ضلالهم وكيف ضلوا وما هي مقولاتهم، رسالة موجزة يعني لطيفة، اقرأوها. واستفاد فيها من كلام الشيخ محمد الغزالي استفادة جيدة، ونقل أيضا في بعض مصنفاته عن الأستاذ أبي الحسن الندوي، وأثنى على رسالة التعاليم للأستاذ الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، وأعجبه فقرات منها، وهذا كله موجود مسجل موثق، ما يدل على أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له نظرة ومنهجية في التلقي مما يمكن أن يكون فيه فائدة وممكن أن يكون فيه خير، كان فيه منهجية في التلقي رائعة ولطيفة، وأيضا كان ينقل أقوال الغربيين، وله رسالة في مصنفة عن المرأة رسالة لطيفة ينقل فيها عن الغربيين نقولات واسعة، مما يدل أيضا على اطلاع وجودة في هذا الاطلاع رحمه الله تعالى وأكرم نزله. وهكذا ينبغي العالم أن يكون، لا يقتصر على فكر معين ولا على بيئة معينة ولا على مشايخ معينين، وهذا كله من ضمن ما يسمى بفقه الواقع، الذي عابه أيضا بعض المشايخ وطلبة العلم وقالوا فقه الواقع، الشيخ رحمه الله تعالى كان متميزا بفقه الواقع، هذا من هذه صورة من تميزه. وصورة أخرى أنه كان رحمه الله تعالى ينقل إليه كل يوم ملف كامل من وكالة الأنباء السعودية عن أخبار العالم الإسلامي يوميا لابد، ويقرأه ويطلع عليه ويعرف ما فيه، فما كان يفوت حدث إسلامي مهم عام ولا خاص إلا ويطلع عليه إما تفصيلا أو إجمالا رحمه الله تعالى. هذه سيرته مشهورة ومعروفة. وكان أيضا رحمه الله له منهج جميل في معرفة فقه الواقع عندما كان في الجامعة الإسلامية، فيحكي لي الدكتور الشيخ عبد الله القادري رحمه الله حفظه الله تعالى ما زال حيا متع الله به المسلمين، يقول لي، يقول كنت في الجامعة الإسلامية مسؤولا عن قسم التوجيه والإرشاد، والشيخ وضعه في هذا المنصب هذا المكان، قال وكنا نأتي بالمجموعات الطلبة، مجموعة الطلبة اليمنيين، مجموعة الطلبة الإفريقيين غرب إفريقيا، مجموعة طلبة شرق إفريقيا، وهذا كلام كان أيام عظمة الجامعة الإسلامية واشتداد عودها وعظم نفعها، أيام كان الشيخ رحمه الله تعالى نائبا لرئيسها ثم كان رئيسها 6 سنوات من 89 هجري إلى 95 يوم مات الشيخ محمد رحمه الله تعالى سنة 89، ومجموعة كذا ومجموعة كذا يأتون بالطلاب. يتحدث الشيخ عبد الله القادري عن مجموعة اليمنية، طبيعة الحال هو رجل من اليمن وتحدث عن المجموعة اليمنية، كيف كان الشيخ يعمل مع اليمنيين؟ قال كان يأتي بالطلاب من اليمن يجمعهم من مناطقهم المختلفة، فيقوم كل طالب يتحدث عن منطقته، هذه المنطقة فيها غلو

يطلب من هؤلاء الطلاب أن يطرحوا الحلول. الشيخ في حقيقة لو منهج جميل، يطلب من الطالب نفسه أن يطرح الحل، ما هو الحل في رأيك؟ فيقوم الطالب ويلقي فيما يراه هو أنه هو الحل، يلقيه على سماحة الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ يشاركه في هذه القضية وينتهون إلى الحل الذي يرضي الجميع، ثم الشيخ يتصرف بعد ذلك بما يراه مناسبا. يعني هذه طريقة رائعة بالنسبة لهؤلاء المجموعة اليمنية، ثم المجموعة الإفريقية، ثم إفريقيا على تنوعها وعلى اختلاف أماكنها، ثم مجموعة الأوروبيين، ثم مجموعة الآسيويين، وهكذا يأتي الشيخ على علم وأخبار العالم الإسلامي على أحسن الوجوه، لأنه يستمع إليه من أفواه الطلبة الثقات المعاصرين العارفين بما يجري العالمين، ويحصل بذلك على العلم الضروري المطلوب للعالم حتى يفهم ماذا يجري في دنيا الناس. هذه طريقة رائعة كان الشيخ يقوم بها في الجامعة الإسلامية. هذا عدا عن أنه كان أيام رئاسته للجامعة، وكما قلت لكم هي المدة الذهبية للجامعة الإسلامية، وأيام كان نائبا للرئيس من 81 هجري إلى 89، فإن الجامعة أنشئت في سنة 81، وأنشئت لتكون معقلا للإسلام والمسلمين في زمان كانت القومية العربية لها الكلمة السائدة في العالم الإسلامي، العالم العربي أعني، والناصرية والبعثية وهذه المذاهب البائدة التي أهلكها الله. فالجامعة الإسلامية قامت ضمن مؤسسات أخرى مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والندوة العالمية الشعب الإسلامي لتقاوم هذا المد الزاحف الخطير الشيوعي الماركسي البعثي العروبي القومي المنتن. فكان أيام نائبا للرئيس كان يأتي بالعلماء الكبار من العالم الإسلامي، يجعلهم أعضاء في الرابطة ومجلس الجامعة ومجلس الأعلى للمساجد، ويجعلهم مدرسين، من استطاع أن يكون مدرسا فليأتي يدرس في الجامعة. فكان هناك نفر من الدعاة الكبار والمثقفين الكبار والعاملين، وكان الشيخ لا يلتفت إلى أقوال الناس فيهم، يقولون هذا فيه كذا، هذا من حزب كذا، هذا من جماعة كذا، الشيخ لا يلتفت إلا بمقدار ما يمكن أن يؤدي هذا الرجل من فائدة للجامعة. فكان الأستاذ الكبير أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى عضوا مجلس الجامعة، عضوا في الرابطة مجلس التأسيس للرابطة، عضوا في مجلس الأعلى للمساجد، كذلك كان الشيخ أبو الحسن الندوي كذلك كان يأتي بكبار الدعاة والمفكرين والمثقفين يدرسوا في الجامعة إبان نيابته لرئاستها وإبان أيضا رئاسته لها. وكان مع ذلك كله رحمه الله تعالى يساند ويسدد، وكان له مجالس معهم ويسمع منهم ويستفيد ويفيدهم رحمهم الله تعالى جميعا. وإن أنسى يا إخوة فلا أنسى موقفه المهم في تغيير المناهج في هذه البلاد المباركة التي اختارها الله تعالى لتكون مهبطا للوحي، وفيها أقدس مدينتين على وجه الأرض مكة والمدينة، وتتطلع إليها قلوب وأفئدة العالم الإسلامي. كان المنهج في هذه البلاد في السبعينات الهجرية وأوائل الثمانينات متأثرا بالمد القومي العروبي الذي هو في الحقيقة في شق بعيد عن الإسلام والمسلمين. كان للشيخ اليد الطولة مع مشايخ آخرين، مثال الشيخ مناع القطان رحمه الله تعالى، مثال الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله تعالى، أيضا الأستاذ سعيد حوى رحمه الله تعالى، عدد من المشايخ والدعاء والمفكرين والمثقفين كانوا يجتمعون وفي المدينة، وكانوا يكلمون الشيخ ويتباحث معهم في قضايا المناهج. وكان يرسل للأستاذ الكبير حقا حسن آل الشيخ، وهو كان وزيرا للمعارف وكان مشهورا بحبه للعلم وإخلاصه للإسلام والمسلمين، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. كان الشيخ حسن رحمه الله تعالى عاملا أيضا عارفا بما ينبغي أن يقوم به من واجبه إزاء الإسلام والمسلمين. فكان الشيخ يتكلم مع الشيخ حسن آل الشيخ ويرسل إليه الرسائل بضرورة تغيير المناهج، وفعلا حقق الله على يديه تغييرا رائعا للمناهج في هذه البلاد المباركة المطهرة، فصارت المناهج تتواءم وتتفق مع الدعوة الإسلامية التي مرفوع لواؤها في هذه البلاد. فهذه نعمة جليلة جدا، يعني كان للشيخ اليد الطولة.

0: في تحقيقها بخطابه المسؤولين وعنايته بهذا الخطاب. هذه نقطة أيضا في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا له مواقف أخرى يعني كان يعيبها عليه بعض الناس مثل المواقف العلمية. الشيخ رحمه الله تعالى كان له شخصية علمية جيدة، ثقافية جيدة، فكرية جيدة لا بأس بها، يحيط علما بما ذكرته لكم، لكن كان له موقف مثلا يعيبه عليه بعض الناس مثل قضية ثبوت الأرض وعدم دورانها وقضايا أخرى علمية محضة ثقافية. ونقول نحن لم نعيش في ذلك العصر، يعني كان مثلا الشيخ محمد الأمين رحمه الله تعالى الشنقيطي ينكر إنكارا باتا مسألة الصعود إلى الأجرام السماوية وإلى الكوكب القمر، ويقول هذا ما يمكن مستحيل ويصر عليها. كان الشيخ رحمه الله تعالى موقف آخر يقول له يا شيخ محمد أنت أعلم منا، الشيخ محمد أمين يقول له أنت أعلم منا لكن هذه القضية انتهت أصبحت مسلمة ولابد أن يعني نؤمن بها. وكان الشيخ بعد هذا الكلام يقول إما أننا نحن فهمنا القرآن فهما خاطئا أو أن هذه القضية منتفية من أصلها. كان يصر يعني الشيخ رحمه الله على هذا، مع ذلك كان الشيخ يوجه ويسدد في هذه القضية عندما علم الحق فاتبعه. وكان الشيخ عبد المجيد رحمه الله تعالى قد تكلم معه في هذه القضية وناقشه في قضية مسألة دوران الأرض وكذا، لكن أنتم ضعوا أنفسكم مكان الشيخ في ذلك الوقت في ذلك المكان، حيث كان كثير من العلماء وطلبة علم يقول بأن هذا لا يمكن أن يكون، وبعضهم قال إن هذا سحر، وبعضهم قال إن هذا كذا. فكان يعني الجو العام متأثرا بهذه الضجة الكبرى، صدمة كانت للناس في صعود هؤلاء إلى القمر أو اختراق الحجب الفضائية هذه. فالشيخ تأثر شيئا ما بهذا وكان يذهب إلى الدليل، يعني يقول أن الدليل والله تعالى يقول والشمس تجري مستقر لها وأما الأرض فهي ثابتة، وهذا مذهبه الذي يراه ويدين الله تعالى به. كلمه الشيخ عبد المجيد وعدد من العلماء، لكن القضية هي أن الشيخ يعني منصف ويرجع إلى الحق وإذا وجده. ما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للطعن على الشيخ، وما ينبغي أن تكون مثل هذه القضايا مدخلا للنيل من الشيخ وسمعته رحمه الله. فقد كان له أثر عظيم في العالم الإسلامي وكان الناس يحبونه ويقبلون عليه، وكان له فوائد نافعة وأعمال جليلة لا ينبغي أن تتأثر بمثل هذا الرأي الذي ذهب إليه الشيخ. فكل منا يصيب ويخطئ، وما منا من أحد معصوم، حاشا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، كل منا يؤخذ من كلامه ورد عليه، حاشا المعصوم صلى الله عليه وسلم. وحسبنا أن هذا بالنسبة لمحاسن الشيخ كقطرة في بحر، وهذا معلوم من حال الشيخ وسيرته. أما محبة الناس له واجتماعهم عليه كلمة واحدة تقريبا فهو شيء عجيب. الموافق والمخالف، القاصي والداني، يحب الشيخ لما علم من تجرده وإيثاره وإخلاصه وحبه للإسلام والمسلمين واهتمامه الكامل بأحوالهم وشؤونهم، أقبلوا عليه وأحبوه حبا جما. وكان الشيخ أيضا لأخلاقه العالية وصدره الواسع في تحمل المقابل أثر كبير في هذا. فكم كان تأتيه رسائل فيها اشتداد عليه بل فيها سب له وتسفيه، وكان الشيخ لا يزيد على أن يقول هداه الله تعالى ويدعو له ويرد عليه ردا رفيقا فيه دعاء وفيه تثبيت وفيه بيان للحق، فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد يرجع أيضا عن حاله وعن وضعه بسبب هذا. والشيخ رحمه الله تعالى كان يأتيه بعض العوام يعني يكون مدخنا حليقا مسبلا، وبعض المحيطين به يشتد على ذلك الرجل أو يريد أن يهم به صياحا واشتدادا، فيأتي به الشيخ ويكلمه كلاما رفيقا فيما بينه وبينه فيتأثر المقابل أيما تأثر. وقد ذكروا في سيرته رحمه الله تعالى عددا من القصص التي تبين رجوع كثير من الناس عن المخالفات التي كانوا واقعين فيها بسبب ما كان عليه الشيخ من رفق ولين ورحمة مع المخالف وعدم إحراج له. يعني هذه قضية أيضا لطيفة جدا، وأذكر في نهاية هذه الحلقة أنه ما كان في الجامعة الإسلامية رئيسا لها أحد الإخوة الوافدين احتاج إلى مبلغ، والميزانية الجامعة لا تسمح خاصة في بداياتها ما تسمح والوضع المالي ما كان يسمح، فطلبوا منه أن يقوم مذكرا للناس في المسجد بأهمية التبرع لمثل هذا الرجل ووضعه صعب. مع فلم يفعل، فتعجبوا. كان الشيخ ذا ذاكرة واعية وحافظة عجيبة ما يسمح الوقت بإيراد أمثلة لها. فسألوه لماذا؟ قال أنا أخشى أن يتأثر هو وأبناء جماعته وأبناء بلده عندما أقوم وأذكره في المسجد، لكني سأكتب المسؤولين بشأنه. هكذا كان في رقة مشاعره وحرصه على المقابل رحمه الله تعالى ورضي عنه. أختم بقولي مع ذلك الانشغال كله كان له أكثر من زوجة وكان له أكثر من أسرة، فقد كان رحمه الله تعالى يعنى بهم أيما عناية ويلتفت إلى شؤون زوجاته ويلتفت إلى شؤون أبنائه وبناته بل وأحفاده، بل أحفاده أيضا يلتفت إلى شؤونهم وأحوالهم وينصحهم ويذهب إليهم في بيوتهم ويقبل دعواتهم ودعوات الأقارب والأباعد. فهذه شخصية متوازنة في الحقيقة. كان للشيخ رحمه الله تعالى أثر لا ينكر في المجتمع الإسلامي وفي العالم الإسلامي بسبب ما كان عليه من توازن في شخصيته وصفاته وعنايته الكبرى بأحوال العالم الإسلامي. فرحم الله الشيخ عبد العزيز، وأين مثله اليوم في اهتمامه بالإسلام والمسلمين وسعة علمه وسعة دائرة اطلاعه وثقافته وفكره، رحمه الله تعالى وأكرم نزله. ونحن ندعو طلبة العلم إلى التزود من هذه السيرة العطرة والرجوع لقراءة هذه السيرة مرة بعد مرة، فقد كان متميزا أيما تميز في جوانب عديدة. نسأل الله تعالى له الرحمة والغفران وأن يلحقنا به على أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في سلسلة رابعة قادمة، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نافذة جديدة نفتحها اليوم على موضوع يلامس كل بيت وكل علاقة وكل قلب، لغات الحب الخمسة وتطبيقها في بيوتنا الليبية. نحن نحب، نعم، لكن هل نحسن التعبير عن هذا الحب؟ هل نوصل رسائلنا بالطريقة التي يفهمها شريك حياتنا أو أبناؤنا أو أسرتنا بالكامل؟ في مجتمعنا الليبي رغم دفء المشاعر وصدق النوايا كثيرا ما يحدث سوء فهم، لأن لغة المحبة تختلف من شخص لآخر. واليوم سنكتشف معا كيف يمكن أن نعيد الدفء والقرب والطمأنينة لعلاقاتنا من خلال فهم بسيط لكنه يصنع فرقا شاسعا وعظيما. لغات الحب الخمسة زي ما قلت من شوية وتطبيقها في بيوتنا الليبية. هذه النظرية يقول صاحبها جاري تشامبن أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية، وهي موضوعنا اليوم اللي هنتناوله في حلقتنا، حلقة لغات الحب الخمسة.

ووفقا لهذه النظرية التي حددت شامبين أن الناس يعبرون عن حبهم ويتلقونه بخمس طرق أساسية. ما هي هذه الطرق الخمسة اللي يجب على كل واحد فينا في بيوتنا أن يتعلم مشاعر؟ لا يوجد سلوك ثابت، كل شيء في الحياة قابل للتغيير والتعديل. يمكن أن نحن كمجتمع ليبي خاصة يعني أن نغير بعض التصرفات ونتحكم في سلوكنا. لا يوجد شيء هذا طبعي وهذا أسلوبي، لا، هذا اسمه تعنت وإصرار واستكبار على أن لا يتواضع الإنسان سواء كان الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. خلونا الآن نذكر الخطوات أو الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة ثم نتناولها واحدة واحدة. أولا، من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة كلمات التقدير، الوقت النوعي، الهدايا الرمزية، أعمال الخدمة أي يقصد بها الأفعال، التعبير عن الحب بالأفعال وهنتناولها، اللمسات الجسدية. هذه الخمس طرق الأساسية اللي ممكن أنت بشطارتك بمهارتك كزوج أو كزوجة توسع الدائرة في كل نقطة من النقاط. لكن كيف نطبق في بيوتنا حديث اللغات الخمسة أو العادات أو الطرق الأساسية؟ لأن للعادات الليبية والتقاليد نكهة خاصة، نحن الليبيين لدينا ثقافة خاصة، لدينا عادات وتقاليد خاصة، فممكن التعبير يختلف من دولة لدولة ومن ثقافة لثقافة، من شعب لشعب، حسب نوع التربية وحسب نوع الانفتاح أو الانغلاق اللي موجود. لكن يظل الحب هو نفس الحب، لغة الحب واحدة في العالم لا تتغير. الآن خلونا نحكو على كل نقطة على حدة. أول نقطة من نقاط طرق الأساسية للغات الحب هي كلمات التقدير. وديننا والدين الإسلامي والقرآن الكريم ورسولنا العظيم علمونا أن الكلمة الطيبة صدقة. كلمة طيبة ممكن تحيي إنسان مشاعريا طبعا. الكلمة الطيبة يمكن أن تعيد للإنسان روحه بعد أن كان جسدا بلا روح. الكلمة الطيبة صدقة يجزى عن الإنسان. الكلمة الطيبة هي كسب الخواطر وكسب الأحاسيس والمشاعر رغم قسوة الحياة. ممكن أنا بكلمة واحدة ننهي كل الخلاف، وممكن بكلمة واحدة أيضا أثير جحيم من المشكلات. إذن أو كلمات التقدير من أجمل ما يمكن يستخدمها الزوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها. ودائم زي ما يقولنا الرسول عليه الصلاة والسلام، الأقربون أولى بالمعروف. لأني أنا هنا تحديدا أتحدث إلى الأزواج، وهنتطرق لماذا قلت الأقربون أولى بالمعروف. الكلمة الطيبة أبدأ بها مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك أو مع زوجك. في ناس معظمهم يعني تلقاهم خارج البيت الأخلاق والقيم والكلمات الطيبة، وأهل بيته ما يسمعوش منا صوت، ما يسمعوش حتى نظرة حنية ما فيش، أو العكس صحيح، تلقاها في عملها جوها تمام وتضحك وتلعب وتوصل البيت، خليني نقول هالكلام بالليبي، تقلب وجهها على رجلها وعلى أولادها. هذه الحقائق موجودة بحكم عملي وتخصصي وانغماسي في هذه القضايا وهذه الحالات. طبعا في بيوتنا كثيرا ما نحب بصمت، زي ما قلنا الليبيين لنا عاداتنا وتقاليدنا ولنا تعبيرنا الخاص في عن الحب. في بيوتنا طبعا كثيرا ما نحب بصمت ونظن أن الآخر يفهم، لكن كلمة يعطيك مثلا عن طريق كلمات زي الكلمات المتقاطعة. يعني أنا نستغرب كلمة أحبك، هل هي عيب؟ مش عيب. لما نقول لزوجي أنا أحبك
يعني وين المشكلة؟ أو أنا نحبك يا زوجتي وين المشكلة؟ خاصة هو أنا بش نشمل حتى الجيل الحديث، يعني جيل الحديث ممكن ها نوعا ما يعني، لكن خاصة اللي ليهم فترة متجوزين يعني ليهم، إحنا كبرنا على الكلام هذا. لا لا، الحب لا يكبر ولا يشيخ ولا يشيب، الحب الشيء الوحيد اللي يبقى كطفل في داخلك، لأن الحب روح، هو يعطيك إحساس، هو في المجال النفسي هو الدوبامين اللي يعطيك الراحة النفسية، يعطيك الشعور بالإشباع، يعطيك الشعور بالسعادة، يعطيك الشعور، يعني من أجمل الكلمات هي كلمة الحب والكلمة الصادقة. فطبعا نحن يومها كنت نحكي مع أحد الأشخاص، يعني زمان كان ممنوع يناديها باسمها قدام أبوه ولا قدام أمه، يناديها أنت يا هي أو واو يا هو، حاجات زي هيك يعني ما فيش اسمها، حتى اسمها عيب، ما بالك يقول أنا نحبك، يعني معناه كأنه درعاش. تغيرت المفاهيم وتغيرت نظرة الإنسان إلى الحياة. توا نجد بعض الناس المتجوزين في حوالي ليهم 10 سنين و15 سنة و20 سنة، تجد أنه يحتاج لكلمة حب حقيقة، يعني يجي يقول لي أنا خاطري نسمع من زوجتي كلمة حب، يقول إحنا كبرنا على الكلام هذا، أنا تقولي أنا أتحشم، يقول لا ما نعرفش أنا أتحشم، عندها سبع عيال وتحشم تقول لزوجها أنا نحبك، أنا ما فهمتهاش لأن هي تعودت عليك. فأنا ممكن بعد جلسة اثنين ثلاثة تتعود يعني، والله يعني لدرجة أن خليتها عبرت عن حبها لزوجها أمامي، أو هو لازم يعبر مش عيب. كلمة الحب من أجمل الكلمات، يعني صحيح أنا لازم نقول ماما، نقول نعم حبيبي، تعودنا على كلمة هيك حبيبي وماما، ولازم هذه الكلمات أولادي أولى بها، أو زوجي أولى بها، أو زوجتي هي الأولى بهذه الكلمات الحب الذي تعزز العلاقة الزوجية أو العلاقة الوالدية أو علاقتي مع أمي أو أبوي. مثلا ما يعرفش يقول أنا نحبك، لكن ممكن يقولها بطريقة مختلفة، يعطيك الصحة، أو هي تقول لها يعطيك الصحة، أو والله ما شاء الله عليك ما قصرتيش اليوم، وكأن كلمة حب، أنا فخورة بيك، أو هو يقول أنا فخور بيكي لأنك ما شاء الله استرتيني قدام ضيوفي، وحاجة من هذا القبيل. هذه كلمات تصنع فرقا هائلا، تفرح هي لو هي دارت الأكلة حلوة استراتها مع أصحابها، وقولها ما قصرتش، أشهد بالله أنك رفعتي راسي، أشهد بالله أن كان غدا الشباب يحكوا عليه، تضطر هي شن بالكلمات هذه تقول لها أعزمهم مرة ثانية عادي، يعني عارف تشجع يعني، أو يعطيك الصحة، أو صبت له في موقف معين. راه العلاقة الزوجية تحديدا، أنا أتكلم عن الأزواج، رأي علاقة إلهية، علاقة تعبدية، علاقة إيمانية، علاقة أخلاقية، علاقة مصيرية، علاقة شريك حياة، شريك حياة، أن أبحث عن الجزء الآخر اللي ناقص عندي في داخلي. طبعا هنا ما فيش إنسان ناقص وإنسان كامل، هذا كلام ما فيش، وهذا أتمنى نفرد لها حلقة موضوع الهرمونات هذا، والتسعين في المية ولا عفوا السبعين في المية والثلاثين في المية، وسبب تعلق الولد بأمه أو البنت بأبوه، هذا ينفرد لحلقة خاصة تكلموا عن موضوع الهرمونات وعن النسب فيها. لكن المرأة تفرح جدا لما زوجها يثني عليها ويقول لها كلمة طيبة، والله ساعات الكلمة طيبة الذوب ذوب جليد من البرودة في العلاقة، ومرات دفي بيت كان مليء من البرد من الفراق وعدم إيجاد أراه. نحن اللي يجمع بيننا كلمات، أحسنتي بارك الله فيك، هذه الكلمات التحفيزية، كلمات المشجعة على بقاء العلاقة بيني وبين صديقتي، أو بيني وبين زوجي، أو بيني وبين أولادي أو زوجتي، هذه الكلمات توطد العلاقة وتجعل في هناك انتماء روحي نفسي، ما تقدرش تعيش معه لحظة بله من غير عفوا لحظة، أو هو ما يقدرش يغيب عنها أكثر من لحظات يستحشها، وهو في العام يقول استحشتك، يبعث لها رسالة استحشت حركاتك كلامك، شفت الكلمات البسيطة ممكن تنهي خلاف كبير داروا عليه ميعاد رجالة وما قدروش يحزوا. أذكر مرة في أحدى الندوات أو الندوات نعم، كنت نعطي في محاضرة في موضوع الزواج، في صندوق الزواج، تسيير الزواج، فكان وزير الشباب وكان موجودين، فكان قال لي فعلا كلمتك صح،
قال لي مرة أنا سيرة إشكالية طرف شوكولاتة نهينا نسينا المشكلة، صدقوا أن طرف شوكولاتة ممكن يحز مشكلة والله، أو وردة أو كلمة طيبة. لكن الآن نتكلم عن كلمات التقدير اللي هي فيها رفع المعنويات، فيها الدفع، فيها إعاز، وتعطي إعاز للزوجة أو الزوج للاستمرار في هذا العمل. الأم الليبية تعمل بصمت والزوج يكتح ويتعب، الزوجة تتحمل، الأطفال يبذلون جهدا لكننا ننسى أن نشعرهم بقيمتهم. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خير، برافو مامي، برافو بنتي، شيء من هذا القبيل. هذه الكلمات يعني كلمات الحلوة هذه تخلي ابنك يستمر على ما هو عليه من اجتهاد، وممكن يوصل أكثر من هيك. تعطي الزوج أنه يقول تعبي على زوجتي وأولادي ما عداش هباء، بالعكس يعني مجرد ما يروح تستقبل زوجها حبيبي روح ويا عمري شو المشكلة، ممكن يسمعوني يسمع لي كذا واحد يضحك، وين المشكلة ما نقول يا حبيبي ويا عمري؟ وين هو مش حبيبك زوجك؟ حبيبك أو هي حبيبتك؟ مش عيل، ليش نحن نخجل؟ بينما ممكن الكلمة هذه تستسهلها مع غير زوجتك في الخفاء، أو مع احترامي لمعظم النساء تستسهلها مع شخص آخر غير زوجها، زميلة في العمل أو صديق على الفيس أو كذا، هي على أساس أن هي محرومة من الإشباع العاطفي، وهذا بنفرد لحلقة الإشباع العاطفي والحرمان اللي أدى إلى جرائم قتل، وأدى إلى الزنا، وأدى إلى الخيانة الزوجية، وأدى إلى تشرد الأطفال، وأدى إلى السجون، وأدى إلى كوارث بحجة عدم الإشباع العاطفي. طبعا معظم الزوجات تقول لما نسألها نقول ليش ما تقولي زوجك أنك أنت تحبي وكذا، تقولي هو يعرف أننا نحب عايش، نقول فيها لا يا أخي، الله عز وجل، أو يا أختي، الله عز وجل أعطانا حواس اللي ما اللي نحن نسمي فيها في مجالنا النفسي النوافذ الحسية. ليش نوافذ حسية؟ لأنها مستقبلات للمؤثرات الخارجية. الأذن كمستقبل للصوت يحب اسمع حاسة، يحب يتحسس ويتلذذ بسماع الصوت، ما بالك الكلمة الطيبة. مش تحط على أغنية أنت بتسمعها وتقعد منسجم معها، تمنسجم معها بعيونك ولا بوذنك؟ بوذنك تسمع في الكلمات ولا لا، ولا بيت شعب ولا ولا بيش مثل القرآن بالكلام هذا، ولكن تستلذ أنت بأي شيء تسمع. جات علي كلمة نحبك أو نحبك، يحب الزوج يسمعها من زوجته، فيها راح، فيها تواد، فيها تقارب. هذه الكلمة ما هيش سهلة، زي ما قلنا ممكن تعمر بيت أو تحل قضية ما حلوهاش رجالة في ميعاد. فالزوج يقول لي أنا خاطري نسمع زوجتي تقول لي أنا نحبك، دي ما نقول نحبك وانا هي تقول خلاص خلاص أنا عرفتك. يعني في أسلوب، يعني غيروا أسلوبكم أخواتي، بليز غيروا أسلوبكم لو سمحتوا، غيروا أسلوب لتديروا فيه. هو عارف اني نحب عليش نقول فيه عليك سماطة، هيك كلمة، هذا نتكلم بالمنطق الليبي. ولذلك تجد الرجل حاط على مسلسل مصري ولا السوري وتسمع في الكلمات الحلوة اللي تقول كيف تكلم في زوجها، كيف تقول له الله يعطيك العافية يا قلبي واللي وتقبر قلبي والكلام هذا، وراح تقول ربنا ما يحرمني منك يا حبيبي يا جوزي. وإحنا الليبيين كنا ما نقولوش يعني لازم يسمعها من غيرك، لا سمعيها له، مش عيب مش غلط. كلمة الحب جميلة جدا، حتى لما يقول لك ابنك ماما أنا نحبك، بالله شو شعورك؟ مش تحسي بسعادة لما يقولها لك ابنك

في بعض النساء لما زوجها يعبر عن مشاعر لفظيا بالحب يقول بي خلاص وانت عشان خطر عليك توا، والله العظيم كسرت نفسه وكسرت خاطر لدرجة انه والله يضطر يعدي، مش تشجيع نحن ما نشجعوش لكن هذه الحقائق موجودة على أرض الواقع سامحوني. مش عيب، ليش يثقل لسانك أو يثقل لسانك عن التعبير عن مشاعركم وتتنين لبعضكم؟ كلمة واحدة قد تفتح بابا كان مغلقا لسنوات. 20 سنة 15 متجوزين ويفنصوا بعضهم، ينوضوا يفنصوا ويرقدوا يفنصوا. والله عيلة شفتها يعني، هذه إحدى الحالات يعني تفنيس. يعني أنا جاية نشوف الوضع، كل واحد يفنص في الثاني، ما فهمتش على شنو فيه. كلمة مجرد ما لا تخجل، والله يعني نمسك فيه نقول ما تخجلش، قولها بكل صراحة وانتي أسمعي بإحساسك. تذكروا حلقة سابقة لما تكلمت عن فن الإصغاء، هو هذا المقصود، فن الإصغاء مع كلمات الحب. رأى كل حلقات يعني دائرة واحدة، فن الإصغاء مع كلمة لطيفة وكلمة تاع حب وكلمة مشاعرية زي ما قلت من شوية، ذوب جليد من البرود العاطفي اللي موجود بين الأزواج. كلمة واحدة يمكن أن تغير كل شيء وتحيي مشاعر دفينة منذ زمن. والله هذه حقيقة. صدقوا لما مجرد ما اعترفوا لبعضهم أن في حقيقة الأمر حب، أول مرة ينطقوا كلمة نحبك ونحبك في المكتب عندي، عارف أول ما نطقوها شنو يصار؟ من كثر المشاعر الجياشة ابكوهم اتنين، قعدوا يبكوا، مش يبكوا لأنهم أذلة ولا لا، مشاعريا العاطفة تحركت. هنا ديش ما نسمعوش بعضنا، لازم يجي خش حد يعلمنا. ممكن نضطر نحن كمجال نشجعوا إلى تغيير أو تعديل السلوك، وخليك واثقة من نفسك. تو يضحك علي لم يضحكش عليك، من قالك يضحك عليك؟ تعال ونعلمك كيف خليها تقولها لك قدامي، وفعلا خليه هو يقولها قدامي، وفعلا خلاص قلتوها استجمتوا حضنوا بعضهم وتأسفوا لبعضهم وخلاص، وعدوا ولا خلاص مع السلامة، وعد دورتهم ولا حاجة وعاشوا حياتهم إن شاء الله ربي ييسر الأمور للجميع. كلمة نحبك مش عيب نقولوها. لماذا الكلمة الطيبة تقال لغير أهل بيتك عزيز الزوج؟ هي أسهل على لسانك لأن هي ما تقولش حتى هي، والعكس صحيح للزوجة. فكلمة نحبك عليها أجر عظيم عند الله عز وجل لزوجتك، وأيضا لزوجها كلمة نحبك يا زوجي فيها أجر عظيم عند الله عز وجل، لكن لما تقولها غير زوجتك فيها إثم. كذلك أنت لما الكلمة يتقال لغير الزوج والعياذ بالله عليها إثم عظيم. أما أحسن نأخذ الأجر ولا نأخذ الإثم؟ تحضرني قصة بس مش قادرة نحكيها، فاعتذر لي ذاك الرجل، زوجتك فيها أجر، قال لي فعلا كان دير برنامج مع وحدة، فأنا شفت الموضوع يعني قلت شرايك تأخذ أجر ولا إثم؟ قال لي أجر أكيد. قلت لعادي يقولها زوجتك وحاول أنك تلطف الجو وهتعيش شعور وعمركش عشتها. أحد الشباب يقول لي تجوز هو، قال لي ما أحلى الحلال، ربي هداه. وشباب طيش شباب، يصير أن الإنسان ممكن يغلط، مراهق وكذا بيصير أخطاء، ممكن ما حدش وجهه أو علمه أو حاجة زي هذه، بنلتمس الأعذار يعني لشبابنا. فلما تجوز قال لي تافي أستاذة ما فيش أحلى من الحلال، نادم على كل لحظة في حياتي ما كنتش مفكر إنها هيك. فقولها زوجتك بالحلال وأنت قوليها زوجك وخذوا الأجر إن شاء الله ربي يسر الأمور. الطريقة الثانية أو من الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة هو الوقت النوعي. الوقت النوعي هو وقت بلا هواتف. الآن يعني ما بيش أقول الآن ما فيش بيت يخلو له هواتف، ما عادش تنقال الكلمة أصلا الهاتف في البيت زي مية وكهرباء، شيء أساسي لابد يكون موجود في عصر السرعة المخيف والمرعب للأسف الشديد. أصبح الآن الجسد حاضراً والروح غائبة. الوقت النوعي ليس ساعات طويلة،
عشان يكسب من النوعي. الوقت النوعي على الأقل من تعب يوم كامل في العمل، أو المرأة يوم كامل هي في بيتها أو عملها حتى هي، نعطي لبعضنا وقت نوعي من غير هواتف لمدة حتى أقل تقدير 10 دقائق، على الفطور على الغداء لابد يكون في حديث في تواصل بين الأسرة داخل الأسرة، سواء الزوج وزوجته أو الأزواج مع أبنائهم، لابد يكون في حديث. أو ممكن هيا نوصلك مشوار، أو ممكن قبل النوم إذا كان اليوم حافل بالمشاغل، ممكن قبل النوم 10 دقائق. أنا ابني مثلا، نعطيك مثال على ابني، أنا ابني ما نشوفش فيه نهائي عمل 24 ساعة، وربي يوفقه ويوفق كل الشباب. يومها جاني متأخر، قلت له ماما محتاجة نجلس معك شوية، فضروري ولو حتى قبل النوم، يعني شخايل ساعتني في الليل راقدة وعيت، قلت له بنجلس معك شوية. فالجلسة العائلية هذه تزيد توثق العلاقة، تقوي العلاقة، تقوي الروابط بين الأسرة. لكن أنا قاعد مع زوجتي أو قاعدة مع أولادي أو قاعدة مع زوجي ومسك التليفون، وعلي قلت لي أنا كلمة جديدة أنا أسمع فيها بتاع فسفس، فسفس يعني بمعنى حط على الفيس، يعني لا تو تطور الفيس، ما اشتم فيس، فيس حاجة قديمة، خشينا على برامج ومواقع أخرى مختلفة، يعني أنا من الشاطرة في التكنولوجيا. فتلقى حتى الوقت النوعي ولو 10 دقائق تلقى طول الوقت هو قاعد على شاشة الهاتف، والأولاد والأم الحوش صمت، قبل كانت هرجة وحكايات ودوة وفي جو عائلي، الآن تخش الحوش تلقى حوش صمت، كل واحد قاعد في دار مسك تليفون ويشتغل في صمت. يعني عزيز الزوج أو الزوجة، يعني الكلام للاثنين، وقت الفطور، وقت الغداء، وقت شرب الشاي، وقت قبل النوم، لابد أن يكون في وقت عائلي. خصصوا الوقت هذا، تحكوا فيما بعضكم، تناقشوا بعض المواضيع، تشوفوا شو ممكن تديروا، شو نديروا، يعني يشعر حتى الأبناء يشعروا بأن هناك وجود جو أسري، في ألفة، في محبة، في رابط قوي، في أمور زي هذه. نفس الوقت لما يشعر الطفل أو الأبناء عفواً أو الزوج أو الزوجة باهتمام الآخر في الحديث بعيداً عن التليفونات والنقلات، يشعر إن هو مقصر، خاصة إذا سمع زوجته تشتكي من بعض الظروف والحاجات اللي سيرت لها أو المضايقات، أو هو أو هي تشعر إن زوجها مهتم بها، مسيب التليفون ويسألها شو أخبارك، شو نديره في البيت، شو ناقص ما ناقص، شنو نفكر نديره غدوة بعد غدوة، شنو برنامج الاقتصادي في الحوش، أو جينا رمضان، أمور زي هذه، كيف يبدأ الواحد ينظم أموره، ينظم حياته. يا أخي والله ما سيرت لك حاجة، اترك التليفون 5 دقائق. وبالفعل بالفعل إن التليفونات دمرا حياة، والله حتى أنا عن نفسي يعني معني وحدي في البيت، لكن تمسك الفيس معاش خلاص الجهاز عفوا معاش تلها لقريتك ولا تلها انك تدير برنامج ولا موضوع، تلقى حاجة تجرك لحاجة، استغفر الله العظيم يا رب، كأن حاجة كأن شيطان يلهي فيك على عبادتك، يلهي فيك على قراءة حتى ورد واحد في اليوم، يلهي فيك على تسبيحة، على صلاة هيك وانت مركز في صلاتك، ولا المفروض حتى اثناء صلاة حقيقة يعني واحد يطفي التليفون، مش ما حدش يحاول يرن عليه ويخرب عليه صلاته الأمانة يعني. فالزمن راهو مش ملاحظين حاجة إن الزمن سريع ويأخذ من وقتك ومن عمرك، يعني أنت بعد شوية تلقى روحك اللي عمره 20 هيجي روحه عمره 40 أو 45، شن دار في حياته، شن دار من عمل أو جهز نفسه للزواج، أو شن دار من المستقبل لنفسه، هيمشي هيشوف يلقى الزمن سرقه هو بس قاعد على الفيس، من فلانة لعلانة، من برنامج لموضوع لمحتوى لمحتوى، حاجة تجرك لحاجة تلقى روحك العمر مشى والوقت كمل ولم تنجز شيء. ملاحظين السرعة الرهيبة اللي سيرة، أنا والله نوع من الطرفة كي بيني وبينكم، يعني نقول الجمعة السبت لحد الخميس، والله 2 و3 و4 مش قادات بصراحة بأمانة، اللي ملاحظك يقول صح بأمانة، ما عاش في زمن، يعني الجمعة انبهت السبت بعد يقول لي بكرة خميس، من مش عارفة كيف الوقت عدى وما فيش حاجة اندارت. لابد من تحديد وقت نوعي ولو ربع ساعة، يا سيدي نص ساعة مش عيب،
يا سيدي نركب السيارة نطفوا نقلاتنا ونديروا جولة مع بعضنا نتعشوا برا نمشوا جنينة حاجة زي هيك. لابد أن نقوي الروابط العائلية داخل الأسرة بين الزوج وزوجته وأيضا بين الأبناء، لأن هذا من ضمن الأسباب ودمار وهلاك الأسرة. إذن لابد أن نخلق الكلمة طبعا من الطرق الأساسية، أولا كلمة التقدير، لابد أن نقدر زوجي أو نقدر زوجتي بكلمات لطيفة. الحاجة الثانية اللي هو الوقت النوعي، لابد أن نعطي زوجي وقتا لزوجي أو وقتا لزوجتي أو وقتا نحن الاثنان لأولادنا. لازم تبحثوا عنهم ولازم تحسسهم أن في أسرة تراقب فيهم وتراعيهم ومهتمة بحياتهم وأدق تفاصيلهم، عشان يشعر أن وراه سند، أن وراه عائلة ممكن تساعده لو وقع في خطأ ما. الطريقة الثالثة من أجل تبني وزرع وتفعيل اللغات الحب الخمسة، وهي رقم الثالث الهدية الرمزية. زي ما حكينا من شوية ممكن كلمة نحبك ومعها طرف شوكولاتة أو وردة أو يا سيدي بلاش ما عندكش فلوس ما نقصات عليك مش مشكلة اكتب لها ورقة، اكتب لها لنحبك، ابعث لها رسالة. فأمس من أول أمس كان عندي عائلة هكي رفع صوتها شوية على زوجتها، مجرد ما هي خشت هكي مكان قال لي والله نحبها. قلت لها بيقول لها قال لي والله نحبها. قلت لها تعرفي يا انت مش قاعد تقول لي أنا نموت عليه، مع أنها هي ما قالت ليش، لكن ضروري نقول لك باش نشجعهم ما تقولش يسمعوا فيا وما يسمعوش فيا. تمام. كلمة أنا نحبك قول لها عيشت عيط، ليش عيطت لما أنت تحبها ليش عيطت، موت نرفزت ما أضبط أعصابك، أضبطوا أعصابكم. ما فيش إنسان منا إلا وعنده حالات انفعالية غضب أو صوت عالي أو شيء من، أضبط انفعالك وعبر لها عن حبك بنبرة هادئة ونبرة جميلة. نبرة الصوت أيضا لا تفوتني، نبرة الصوت ممكن تغير كل شيء. يعني كلمة نحبك تخيل واحد يقولها بالنت، مش يعني هذا تطفيش مش جذب، هذا عمية نفر تنفير مش جذب. لا لابد يكون الأسلوب والعلامات الوجه في هدوء، في هدوء في الوجه، في شيء مريح مع الكلمة. لابد مع الهدية البسيطة ولو قصاصة ورقة تكتب فيها تعبير أو تبعث لها رسالة. هو على فكرة بس جبت سيرة زوجي قال لي أنا نحبها، اللي خلاه قال لي هيك قال لي والله لما نكي نزعلها نبعث لها في رسالة، عجبتني منها والله أبعث لها رسالة وعبر عن حبك وعبر عن أسفك أنه هو بس لحظة غضب وكذا حاجة، حتى لو هي مقدرتك بس كلمة التعبير منك تزيد توطد العلاقة.

النقطة الرابعة أو الطريقة الرابعة من الطرق الأساسية للغات الحب اللي يجب أن تفعل داخل الأسرة بين الزوجين هو أعمال الخدمة. شنو يقصد بها صاحب النظرية أعمال الخدمة؟ يقصد بها الحب الذي يرى بالأفعال. يعني لما تقول في ناس عندهم ضعف في التعبير أو ممكن يخجل أو ما يقدرش يقولها نتيجة الخجل، خجل زيادة عن اللزوم، يعني مش عشان يقول الواحد يمشي الإخصائي باش يشجع أنه يطلع من القوقعة اللي هو فيها ويعبر عن هذه عن هذا الحب باللغة السمعية، جميل جدا. ولكن بعض الناس نتيجة تربية، نتيجة أسرة عاش فيها، أو نتيجة حرمان عاطفي، أو نتيجة شيء من هذا القبيل، متعودش إنه هو يعبر عن حبه بالكلام، ولكن يمكن أن يعبر عن هذا الحب بالأفعال. كثيرا من الليبيين يعبروا عن حبهم بهذه اللغة وهي لغة الأفعال دون أن ينتبهوا. مثلا جو رايك، والدي رحمة الله عليه كان يمشي يجيب الخضرة وهي تكمعز، عافي ينقوا مع بعضهم الخضرة ويعرموا لها ذيك الخضرة يجيب لها بالقابيات ويتستف وتحط وترب، يعني جو حلو اليوم جو حلو. وهذه قالها لي أحد القضاء صديق، يقول لي أنا تربيت عند عمتي، كانوا ما عندهمش عيال ما يجيبوش في أولاد، فخدتني عمتي ربتني عندها من وانا طفل، كنت نشوف في حركاتها هي وزوجها والناس اللي يلبسوا في الجارد وبتاع زمان، يعني والقاضي عمرته ممكن 65 سنة. فيقول لي شفت لغة الحب بينهم لغة فعل وليس لغة لفظية. رجل قاضي يعني له تحياتنا، يعني كان انسجمت في القصة بتاعي اللي كان تعبيرهم ان هي لما يجي جوها رايك تلبس ردال حرير جديد تطلعه وتحط البخور وتحط عدالة الشاي وتقمعز، هذا تعبير عن الجو حلو، وهذا تعبير تعال يا فلان اشرب طاسة شاي، هذا تعبير فعلي. او هو لما يكون مبسوط يجيب لها ومروح شيشة عطر او كحل، يعني كأن هدية، قفطان، شبشب، كرمكم الله، حاجة من هذا القبيل، هذا تعبير عن الحب. هذا زمان، لكن الآن خلاص لابد يكون لدينا وعي ولتكون لدينا جرأة مع زوجنا في التعبير عن حبنا، هذه الجرأة المطلوبة اللي فيها أجر ويرضى عنها الله، حتى الله عز وجل. طبعا مثلا زي ما قلنا تدير حاجة مثلا عشان نعبر لزوجي عن حبي له، ممكن عرفته هو يحب نوع معين من الأكل، تفاجأ هذاك اليوم إن هي تدير له نوع من الطعام، يقول كيف صار اليوم في، هي طبعا تبسم لك ودراما ندركها في صورة ذهنية، فهي يعني تعبير كأننا نحبك. أو موعد القهوة، عارفة هو أمتى تجي دغري، قبل ما يطلب القهوة جيب القهوة قبل ما زحدة، يعني هذه حاجة جنينة مطلوبة جدا. ممكن الزوج تعبير عن حبه لزوجته، ممكن يقول لها شرايك اليوم بخش معك المطبخ ونساعدك، هاتي ندير معك هذه نقرض، شرايك ندير لك أنا الغداء اليوم خليكي مرتاحة، والله شرايك نطعم مشوار نتمشوا. هذه ساعات لما يكون الزوج يعني عنده صعوبة في التعبير اللفظي أو اللغوي أو الكلامي، ممكن جدا إن هو يعبر هاي مش مشوار، شرايك نتكي ناخد لك قفطان حلو على ذوقك، شوفي حاجة تعجبك شريع، كان بيقولها أنا نحبك ولكن بطريقة مختلفة. فنحن لازم لما نعرف طبيعة شخصية زوجي، مش الكل يقدر يعبر لفظيا، ممكن يعبر زي ما قلنا بالأفعال. أو هي تقول له اليوم أنت تريح، أنا نشيل الأولاد من المدرسة، أنا نبيك اليوم تاخد تستجم وترتاح في البيت، تمشي هي لتشيل الأولاد للمدرسة، أو تقول لها ناتو نجيب الحاجة من المحل ونقعد اليوم مع بعضنا، هي كأنها تقول له أنا هكي نحبك. هذه اللغة منتشرة جدا عند الزوجات، طبعا أغلبية تقول لك أنا نتحشم، يعني أحدى الزوجات اتصلت بي من دولة خارج ليبيا، دولة أوروبية عايشة فيها، تواصلت معايا أن زوجها طلب منها شيء من التعبير عن المشاعر، فقالت هي نتحشم منه، إداش سنة مزوجة من زمانية فترة طويلة، كم ولد عندك؟ قالت لي سبعة أولاد، أكيد كل عيل بيناتهم سنتين، يعني حوالي نقولوا 14 سنة 15 سنة زواج، لم يسمع كلمة حب أو
يطلب منها تلبس لبسك حلوة في البيت وكذا، ممنوع تحشم. أنا ما عرفتش أنا كيف تحشمي بنتي، 1 2 3 وصلحنا الموضوع الحمد لله، وامتثلت للأمر زوجها مش أمري أنا طبعا، أمر زوجها، والآن عايشة مبسوطة. أو يعني زوجي يقول لي يعني كويس لأنك شجعتيها لي. الرجل يبي، طبيعة الرجال سبحان الله هرمونات ذكورية، يحب يلتفت إلى قلت لكم في حلقة أخرى إن شاء الله نتكلم عن الجانب ليش الرجل يبحث عن المرأة، أو لماذا المرأة تبحث عن الرجل سواء كان أب أو ابن أو أخ أو زوج أو ابن. لابد يكون في حياة المرأة رجل يساندها، لكن ما بش نخش في الموضوع هذا، خلينا بس نكمل موضوع حلقتنا اليوم اللي هو اللي أتمنى كل المستمعين والمستمعات أن تفعل هذه الطرق الرائعة، ولا تخجلي من زوجك، ديروا جلسة حوارية وأطلبي منه التعبير اللفظي، ولو شفتي مثلا ما يقدرش يعبر لفظيا ممكن هو يعبر لك بالهدايا بمشوار، أو يدخل معاك المطبخ يدير لك ينظف معك شيء معين، يقول لك اليوم أنت تريحي، اليوم أنا نمسك الأولاد والبيت أنت ارتاحي، شيء من هذا القبيل لابد. وهذه هنتطرق لها في النقطة الأخرى اللي هي معرفة شخصية الزوج، مهم جدا تساعدك على فهم الزوج أو طرق الذي يعبر بها الزوج. كل زوج يعبر بطرق مختلفة، في اللي تعبيره صريح، وفي اللي تعبيره أفعال، وفي اللي تعبيره حسب طبيعة شخصيته. طبعا الأزواج الذين يظهرون حبهم بالفعل وليس بالكلام، هذا كل اللي قلته لأشخاص وإن كان مرأة أو رجل اللي يعبر عن حبه بالأفعال، بس أنا نحبذ الكلام صراحة. لابد حاسة السمع أن تسمع هذه الكلمة لتحيي المشاعر وتحيي القلب وتحيي وديمومة العلاقة الزوجية بين الأزواج. يعني هذا التصرف قد يكون البعض لم يتعلم التعبير عن المحبة إلا بالفعل زي ما قلت حسب التربية. تكلمنا أن على الطرق، قلنا الطريقة الأولى اللي هي التقدير، كلمة التقدير، وتكلمنا عن الوقت النوعي اللي هو لابد أن يكون هناك وقت مخصص للعائلة بدون هواتف بدون أي انشغالات. أيضا تكلمنا عن الهدية الرمزية البسيطة اللي ممكن إن هي تحيي المشاعر وممكن إن هي تجدد العلاقة من أجل ديمومتها. وأيضا تكلمنا عن أعمال أو التعبير بالأفعال وليس لفظيا. الآن نأتي إلى النقطة الخامسة وهي النقطة الأخيرة في طرق الأساسية للغات الحب بين الزوجين، وهي اللمسات الجسدية. اللمسات الجسدية هي دفء يطمئن القلب والشعور بالأمان. قد تكون مجرد لمسة، لمسة يد أو حضن أو تربيت على الكتف وقبلة على الرأس، جلوس متقارب. هذه اللغة تشعر الكثيرين من الأسرة بالأمان، خصوصا في العلاقات الزوجية وأيضا بين الآباء والأبناء. لما نحضر ابني، لما نبوس بنتي، لما نطبطب عليه، لما نطبطب على زوجتي ونبوسها، حتى أمام أطفالها بوسها على رأسها، بوسها على إيدها، أو هي العكس صحيح قدام الأطفال، أنتوا هنا بتزرعوا

الموجات الكهرومغناطيسية المفعمة بالحب لتعطي طاقة قوية لأولادي أو لزوجتي أو لزوجي. هذا التقارب مهم جدا. أنت بس مجرد ما تمشي بيت أمك أنت كرجل شاب كبير أو متجوز أو غيره، حتى الشباب الكبار، مجرد ما يدخل البيت ويحضن أمه ويبوسها، شنو هو الإحساس؟ والله تحس بالأمان وبالحب، تشعر بأن في عائلة، تشعر أن في شيء منك، كأنك تحضن نفسك، كأنك أنت قاعد تطمن في نفسك، وهي حقيقة طمئنة النفس عن طريق حضن أمي أو والدي أو زوجي أو أولادي. مش عيب لو قدرنا نعبر لفظية زي ما تكلمنا في كلمة التقدير، ونعطي قيمة للشيء. كلمة التقدير تعطي قيمة، زي كلمة الحبة أو نحبك. هذه الكلمة تخيل لما تقولها ومعها التلامس الجسدي لابنك أو لبنتك أو لزوجتك أو لزوجك، وهذا أمر مهم جدا عزيزتي الزوجة، لابد أن تستقبل زوجك بهذه الحفاوة اللفظية والجسدية. مش هتجيني تشكي من خيانة بعدها، ومش معناتها هذا مبرر، لا ما هوش مبرر، الخيانة اسمها خيانة والغلط غلط والذنب ذنب، ولكن يحبذا والله إني أتمنى أن أرى البيوت اللي بي أن تعيش بسعادة بصراحة. والله كل يوم قصة وكل يوم حكاية وكل يوم غصة، مش قصة والله إلا غصة من الكوارث. يعني من شوية كنا نحكي نحن مقابزيني في داخل القناة ونحكي عن الغصايص ونحكي عن الأشياء، يعني درجة أني أتساءل هل فعلا نحن مسلمين؟ كل هذه الأفعال اللي تحصل، بشاعة الجرائم الخيانة والقتل من أجل كشف الخيانة، وصلت إلى جرائم القتل. كل جرائم اللي شفناها الأيام اللي فاتن والكل سمع بها وشافها عن طريق السوشيال ميديا والتلفزيون، النساء اللي تقتل في الشوارع والرجال اللي يقتلوا بسبب واللي قتل زوجته، يعني قصص من أبشع القصص. يعني وصلنا مرحلة، يعني قصة أن مرأة تتفق مع رجال أو صديقها، خلينا نقولها هيك صراحة، عشان تقتل زوجها لأن اكتشف أن هي تخون فيه مع شخص تليفون، قتلت زوجها بيشتخد التليفون عشان ما يكشفهاش زوجها. وصلنا إلى مرحلة غير عادية. لذلك لغات لابد من تفعيل الطرق الأساسية للغات الحب الخمسة داخل بيوتنا. حبي بنتك وحبي ابنك وحبي زوجك، وانت حب زوجتك وأولادك، أعطيهم الحب والمشاعر اللي انت قاعد تبعثر فيهم خارج البيت، أعطيهم داخل البيت. وانت اللي مسك السوشيال ميديا عشان راجلك مش مكفيك حب، ولا مش مكفيك علاقة، ولا مش مكفيك احتياجات مادية ولا معنوية ولا عاطفية، تعدي تخوني زوجك؟ لا، هو في الحقيقة الأمر حقيقة، يعني انت خنتي الله، تعتقدي انك شاطرة، هو ما شافكش، لكن شافك الحي القيوم الذي لا يغفل ولا ينام، ولذلك فضح الله سريرتك سبحان الله. فلابد أن الدين الإسلامي دين حب ودين مشاعر ودين إحساس ودين فيه رحمة ومودة وألفة وتعاطف وتراحم وتسامح، وفي الحدود المعقولة طبعا، مش يظلمني ونسامح ويظلمني ونسامح، لا، أنا أتكلم في الحدود الشرعية الطبيعية مش الكارثية، لا الطبيعية. دين الإسلامي لم يمنع الحب، بالعكس الله يحب عباده ونحن نحب الله. كلمة الحب نستغربها، يعني بس وقت الحلقة ما يسعفنيش نذكر محاضرة أعطيتها مرة عن الحب، فاستغربت الأم واستغربوا الأب، استغرب كيف أنت ممكن تعطي شيء هذا، والطلاب استغربوا كلمة الحب كتبتها يعني على السبورة، فقلت لهم الله حب، ليش احنا قولبنا الحب في قالب لا أخلاقي؟ كلمة حب معناها أنت مش كويس، أنت إنسان كيمشي إشمال يعني، لا، أنا نحب والدي ونحب أولادي، نحب أمي رحمة الله عليهم، ونحب نفسي، نحب ربي، ونحب الرسول، نحب القرآن، ونحب الدنيا، ونحب صحباتي، نحب جيراني، ونحب كذا كذا كذا. كلمة حب نحن قولبناها في قالب لا أخلاقي، لا هذا قاي مش حب، هذاك عبث، لأن لو حب ما كانت تجرأ على حدود الله في

0: تلك الأخلاقيات الوضيعة من ألفاظ ومن زنا ومن لبز ما أنزل الله به من سلطان بل حرمه في كتابه. فاللمسات الجسدية أمر مهم جدا من ناحية فيزيائية، خلينا نقول من ناحية نفسية مشاعرية، من ناحية حتى من ناحية الشفاء الصحي من حتى المرض. لما ابنك مرة تجلسي جنبه وتمسكي راسه أو زوجك يشعر بأن تشوف تقوى الروابط. سبحان الله، كلمة الحب، كلمة التقدير، واختيار زمن معين مع زوجي، مع كثير من الأساليب الرائعة اللي ذكرناها لابد أن تطبق داخل بيوتنا حتى لا نتعرض إلى صدمات نفسية أو نتعرض إلى صدمات نفسية ناتجة عن الخيانة والعبث نتيجة الاحتياج العاطفي، وهو أكبر مشكلة. وضع هنتكلم عليه حلقة خاصة، الفراغ العاطفي والاحتياج العاطفي، وهنتكلم زي ما حكيت من شوية عن الدوبامين، الحبوب الدوبامين. هو راه مش حبوب، هو أصلا ربي خلقك به حبوب. هذا لما ينقص عندك نتيجة سبب ما، أنت تعوضيه خارجيا، أنكم أصلا فينا كيف نفعلوها لابد أن يفعل. أنت جئت وأنت مجهز من عند الله عز وجل بكل المشاعر بكل الحب، ولكن هذا الحب اللي موجود داخلنا يحتاج إلى استثارة خارجية ككلمة نحبك أو حبك. هذا هذا الـ الـ الـ العلاقة، اللمسات، عفوا سامحوني، اللمسات، لأن وقت البرنامج على أشارف على الانتهاء. هذه اللمسات أمر مهم جدا، حتى مسكة الإيد، وهذا تعطي قوة وطاقة للشخص الآخر. طبعا الناس اللي ما عمرش حتى في العيد، السلام عليك وعليكم السلام، كل سنة وانت طيب، بعيد بعيد وكأننا ما نعرف شيء. هذا التباعد يؤدي إلى هذا الانفصال الجسدي، إلى ضعف أو فقدان الجانب العاطفي زي ما قلنا، وبالتالي إلى فتور العلاقة. وعلى وهذا كثير كثيرا وبناء على التجارب طبعا الواقعية تنهار العلاقة وتصل إلى محل الطلاق. وبالفعل لعل أحد شخص ما لعله يسمعني في هذه الحلقة وسيعرف أن دويت معه وقلت له توصل للمرحلة هذه طالما أنت متمسك بهذا الأمر. وبالفعل الآن وصل إلى هذه المرحلة وهي الانفصال النهائي. باهي أستاذة، كيف نعرف لغة الحب عند الشريك؟ لأن كيف نعرف؟ أنا كمحدثة جديدة جاية، زدت جاية جديد ومتعرف على شريك حياتي جديد، كيف نعرف؟ لكي نعرف ما لغة الحب لدى الشريك لابد أن أعرف طبيعة شخصيته. دائما نقول فيها فيما سبق كنت نقوله، لابد يكون الاختيار أمر مهم جدا، اختيار شريك الحياة. ولكن مع الحالات والدراسة والبحث لا، وجدت قبل أن نختار الاختيار الجيد لابد أن أتعرف على شخصي أنا، أنا شخصيتي، من أنا وما هي متطلباتي وما هي قدراتي على الزواج. لو أنا قدرت، عندي قدرة أني أتحمل الزواج، وعندي قدرة أن أتعرف على ذلك الزوج، وعندي قدرة أتحمل الحمل والولادة والبيت والمسؤولية وبلا بلا بلا، وأنا أيضا هل لدي قدرة أن أكون رجلا أمامها وأن أكون أتحمل مسؤوليتها وإلى آخر الكلام. بعد ما نكتشف أني قدراتي ممكن نوافق على شريك الحياة، أو نضع معايير تناسب معاييري، تناسب شخصيتي. على فكرة الناس دائما يحبوا التطابق، لا، قد يكون الاختلاف في الجمال أصلا. مثلا هو عصبي هي هادية، هي عصبية هو هادي، نوع من ال ال ال يصير تجاذب. يعني في ناس تقام كيف بعضهم، عرفت؟ الحياة رتيبة، وبصراحة نقولها بالليبي بيناتنا، يعني يكون دم ثقيل بصراحة، يكون نفس الرتم يعني. لا، لابد في إيش الليفن، واحد واطي واحد عالي، واحد مره واحد واطي، في جو حركه يعني، في تفاعل يعني. لابد ان شريك الحياه اللي انا حبيت اني نرتبط به لابد ان اتعرف على شخصيتي، هل هي فعلا تناسب شخصيتي او تناسب، على الاقل نقدر نمشيها، نعرف شنو مداخلها مخارجها، نعرف كيف اتعامل معها. مش تكون متطابقه، لا اقصد التطابق، نقصد كيف اتعامل مع هذه الشخصيه، سواء الرجل ولا المراه سيان. طبعا لابد أن تتعرف على شخصية شريك حياتك، وتعرف شنو الأشياء المفضلة، في التعامل. يعني يجي واحد يقول لي أنا بنعرف يا تلبس لون تحب لون الأسود تحب ليش الألوان، حولي الأمور الخارجية الظاهرية هذه، ركزي على العقلية على النفسية على السلوكية الأخلاقية على التفاعل، ركزي على هذه. فمعظم يقول هو يحب يأكل هذه ما يحبش، هو أذين أمور صحيحة مش رفضين، ولكن ركزي على الجوهر جوهر الاختلاف عشان تعرفي كيف تتعاملي مع هذا الاختلاف. طبعا لما نتعرف عليه وهو يعرف طبعي وأنا نعرف طبعا ونتفقوا على أطباع بعضنا رغم اختلافها، لكن يكون هناك اتفاق ويكون هناك وجهة نظر مع بعضنا كيف نحن نتحمل بعضنا، لأن هي ما هيش علاقة مؤقتة، هي شراكة العمر. طبعا الأمثلة كثيرة والحديث يطول، وتكلمنا بشكل لو في أي حاجة إن شاء الله مرة تانية في الحلقة القادمة نعوضوها، ولكن الحلقة شارفت على الانتهاء. ولكن يسمح لي ابني محمد أقل من 10 دقائق، 7 دقائق شوية، 7 دقائق شوية كملوا فيها، اللي هي في أطفال يعني العلاقة العلاقة الجسدية عند الأطفال مهمة جدا جدا جدا للأمهات. هذه وصلنا لك رسالة. لابد الأطفال يعني لما يخاف يلصق في أمه، لما يجي بياكل أو يرضع بيلصق في أمه. العلاقة الجسدية هي علاقة الشعور بالأمان. طبعا في النهاية الحب ليس أن نشعر فقط، الحب أن نوصل شعورنا بالطريقة التي يفهمها الآخر، سواء كانت لفظية أو فعلية، أن نتعلم لغته وأن نعلمه لغتنا. مثلا أنا نحب نسمع، لا أنا نحبش نسمع، نحب نفعل، نتقبل زوجي أنه يحب يفعل أنا هو وأنا نحب نسمع، نقولها له أنا تعويض. أن نصنع في بيوتنا مساحات آمنة يسمع فيها كل واحد صوت قلبه دون خوف ولا خجل ودون حكم ودون نقص وشك وأنانية. كل علاقة يمكن أن تشفى، كل بيت يمكن أن يدفع، وكل قلب يمكن أن يعود سعيدا إذا عرف لغة الحب التي تناسب شريكه. إلى أن نلتقي في نافذة جديدة، كونوا بخير وزرعوا الحب بكل لغاته داخل بيوتكم. فالحياة مهما طالت فهي قصيرة، فاترك أثرا طيبا في أسرتك، فإنك مراقب ومحاسب من الله عز وجل. كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب،
2: نوافذ على الدرب،
1: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان،
2: زينب رمضان،
1: عبر راديو السرايا،
2: عبر راديو السرايا
1: 99.3 FM.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

0: كنتم أكثر الأطفال تميزا بطفولتكم الممتعة والاستثنائية التي لم يحظى بها أطفال الأجيال السابقة واللاحقة، والسبب أنكم عشتم بين جيلين القديم والحديث. من بين ذكرياتكم الكابتن ماجد وسالي وسندباد وعدنان ولينا وساندبل وافتح يا سمسم. من بين ألعابكم الغميضة وبيت بيوت والحجلة وسبع حجار، ومن بين هواياتكم شراء الصيصان الملونة وتربيتها وشراء العلكة التي تحوي صورا لإلصاقها في ألبومها وكتابة الذكريات على الدفاتر الملونة. والآن تعاصرون عالم أبل ووسائل التواصل الاجتماعي والثورة الرقمية. عشتم بين جيلين مختلفين، تربيتم تربية الأجيال السابقة وعشتم عيشة الأجيال اللاحقة. هل تدرون من هم أصحاب هذا الجيل؟ هم جيل نشأ وتربى على أن هناك ساعة قيلولة للأب أو الأم بعد الغداء، فلا يجرؤ أحد منهم على الكلام بصوت عال في البيت. جيل كان يستمع إلى توجيهات الأب قبل نشرة الثامنة. جيل لم ينهر نفسيا من عصا المعلم، ولم يتأزم عاطفيا من ظروفه العائلية، ولم يطالب أهله بأن يوفروا له الكماليات، ولم تتعلق قلوبهم بغير أمهاتهم.
1: سنان ويا سنان يا أحلى الأصدقاء في الغابة الخضراء.
0: جيل لم يدخلوا المدارس بهواتفهم النقالة وذاقوا حلاوة الدراسة بالطباشير والسبورة، ولم يشكوا من كبر حجم الحقائب المدرسية وثقلها، ولا من كثرة الواجبات المنزلية. هم جيل لم يكتب لهم آباؤهم واجباتهم المدرسية، وكانوا ينجحون بلا دروس خصوصية وبلا وعود وحوافز من الأهل للتفوق والنجاح. هم جيل اجتهد في حل الكلمات المتقاطعة وفي معرفة اسم صاحب الصورة. جيل كان يلوح بكفوفه الصغيرة للطائرة بفرح، وكانوا يلاحقون بعضهم في الطرقات القديمة بأمان، ولم يخشوا من المجرمين واللصوص وقطاع الطرق.
1: الكل سالمي يا خير الأصدقاء.
0: هم جيل كانوا ينامون بمجرد انطفاء المصابيح بالغرفة، يتحدثون كثيرا ويضحكون كثيرا وينظرون إلى السماء بفرح. يتحدثون إلى بعضهم لا عن بعضهم. هم الجيل الذي كان لوالديهم ومعلميهم هيبة. جيل كان يحترم سابع جار ويتقاسم مع الصديق اللقمة والأسرار. ستبقون دائما مميزين بذكرياتكم الجميلة الخالدة في قلوبكم، والتي لم ولن يفهمها ويقدرها سواكم.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات على كل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا، في بيوتكم، في سياراتكم، في شغلكم، أو حتى قاعدين بروحكم وتسمعوا فينا، سواء على الراديو لو تضيع عندكم هارب، سواء على التليفون لو كان عندكم شحن وتضيع هارب، لأنها فعلا اليوم تأخرنا بسبب الضي الهارب، ومنعتذروا منكم لأن هذا الموضوع خارج على سيطرتنا. لهذا أهلا وسهلا بكم جميعا، ومساء الخيرات والأنوار عليكم، ونورتونا جميعا.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. حلقة اليوم يمكن تكون أقرب لكم من أي حلقة فاتت، ما هو الحلو دي ما يعطل، لأن كنا مرينا بها وكنا ظلمنا فيها وظلمونا بسببها. كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة لكن وصلت بمعنى ثاني، المليح يبطأ. اي والله، كم مرة كلمة بسيطة اتقالت بنية طيبة انفهمت بالطريقة الخاطئة ووصلت بمعنى آخر. كم رسالة ما كانتش في الوجه ولا نبرة صوت فهمناها غلط. كم مرة شخص ابتعد علينا واحنا مقتنعين انه هو تغير، والحقيقة انه كان يمر بظرف وما قدرش يحكي. للأسف موضوعنا اليوم عن إساءة الفهم، كلمة تغير القلوب وتكسر العلاقات، أي إن كانت العلاقات. إساءة الفهم ما تكسرش بس بالمواقف، مرات تكسر حتى القلوب، وتضيع حتى صداقات العمر، وتهدم بيوت، وتفرق بين الخوت، وتخلي الناس تحقد على ناس بدون سبب حقيقي. للأسف الشديد احنا في زمن سريع وزمن السرعة، بدنا نستعجلوا في الحكم ونصدروا في أحكام، وننسوا ان احنا نسلوا، وننسوا ان احنا نعذروا، وننسوا ان لكل انسان ظروفه الخاصة اللي يمكن ما في حد منا يعرفها. ليش تصير؟ كيف نقدروا نتفادوها؟ وليش مرات نخسروا اغلى الناس وافضل الناس واحسن الناس بسبب تفسير خاطئ؟ شفتوا؟ فخلوكم معانا اليوم، لأن ممكن في نهاية الحلقة هاي ترجعوا لموقف أنتم عشتوه، أو تسامحوا شخص، أو حتى تعتذروا لإنسان ظلمتوه بدون ما تقصدوا. كلامي واضح؟ نوصل لنهاية الحلقة. مرات أنت أو أنتي درتوا موقف أو رجعتوا موقف، ممكن تسامحوا فيه شخص ظلمتوه، أو حتى تعتذروا لإنسان أسأتوا له في يوم من الأيام بدون ما تقصدوا، فما بالك لو كان بقصد. فقرة الأولى اليوم بخصوص موضوع حلقتنا إساءة الفهم، شن يعني إساءة الفهم؟ ما المقصود بإساءة الفهم؟ إساءة الفهم هي أنك أنت تفسر الكلام أو تصرف أو سكوت شخص بطريقة مختلفة عن قصده الحقيقي، على نيته. يعني المشكلة مرات مش في الكلام، المشكلة مرات حتى في الطريقة اللي استقبلناه بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق تفسيره وكأنه حقيقة. الكلمة تنفهم غلط، أي والله. فلهذا إساءة الفهم معناها أنك أنت تفسر في كلام أو تصرف معين من شخص معين، أو سكوت الشخص بطريقة مختلفة تماما عن قصده الحقيقي. يعني حتى تدخل في نواياه. في ناس من كتر إساءة الفهم تدخل في نوايا الأشخاص، هو تصرف هكي معناه هو قصده هكي. يعني المشكلة مرات ما تكونش في الكلام، المشكلة مرات تكون في طريقة الكلام اللي استقبلناه بها. والمشكلة الأكبر والأعظم إن الإنسان يصدق أي تفسير يصدر منه وكأن حقيقة، وكأن الصورة الحقيقية. بهل سبق أنكم أنتم أسأتوا الفهم في موقف معين وبعدين اكتشفتوا أن الحقيقة كانت مختلفة تماما عن اللي كنتوا تعتقدوه في يوم من الأيام؟ هل سبق وأسأتوا الفهم؟ أعتقد كلكم بتقول إساءة الفهم هي اختلاف طريقة التعبير أو خلفية ثقافية. مرات الشخص ما يعرف يعبر أو يوصل المعلومة ويفهم غلط. صحيح به، وعليكم السلام لكل من التحق بنا سواء على الأثير 99.3 سواء على مواقع التواصل الاجتماعي. بهي ليش احنا طبيعة البشر، ليش احنا طبيعة البشر عندنا سوء الفهم؟ ليش نسوءه في الفهم؟ أول شيء لأننا تحكم فينا عواطفنا، لأن احنا تحكم فينا عواطفنا ونمشي أحيانا بعواطفنا. ممكن لأن احنا مثلا عندنا تجارب قديمة، أو لأننا احنا نسمع من طرف واحد وما نسمعوش من الطرف الثاني، وممكن لأن احنا نستعجلوا في إصدار الحكم وبدينا نصدروا في أحكام وكأن احنا ولي على الشخص الآخر. وأحيانا بدأ التواصل بين الناس بدأ مخيف جدا، وتواصلك بين الناس أصبح ضعيف. ولا تقل ما لم أقله، إيه أو بينك وبينه شيء تنظر منه، تنتظر منه في زلة فقط. هذه فعلا إحنا لما نسوء الفهم في ناس تمشي بعواطفها بمشاعرها بقلبها، في ناس تسوء في الفهم بحكم تجاربها القديمة مع أشخاص معينين في حياتها، وهذا سوء اختيار. هذا لا يعني إن التجارب الأخرى بتكون أسوأ من اللي قبل. أو ممكن إحنا نسمع من طرف وما نسمعوش من طرف آخر، يعني نسمع من طرف واحد ونحكم وخلاص. أو إحنا بدنا نستعجل في إصدار الأحكام، واحدة ضحكت معناها ما لا تستحي، واحدة يا لطيف يا لطيف زي هذا تو اللي جاي تو في واحد كي ما يا الله يا الله يا كريم. عنا عليه غريزة البشر اللي في الفترة هذه في الزمن، هو غريزة البشر اللي هي إساءة الفهم وأصدار أحكام وكتب يكتبوا في تعليقات ويعتبروا التعليقات هذه كأنها خفة دم، بينما هي تقلل منك أنت كشخص. نصيحة فقط لا أكثر ولا أقل. فاليوم موضوعنا إساءة الفهم، هنحكي لكم حاجة بهي بشكل مستعجل. اليوم نجري في الحلقة، فاعتبروني اليوم نجري في الحلقة بهي. كل هنا بما فيه ينضح، كل يرى الناس بعين طبعه. اي والله يا هنا، ربي يحفظك متعلقة، شكرا بارك الله فيك يا جيجي. شكرا. نحكي لكم قصة. يحكوا ان في واحد ازعل من صاحبه لان مر عليه في الشارع وما سلمش عليه. يحكوا ان فيه مرة واحد ازعل من صاحبه لانه فات قدامه من في الشارع وما سلمش عليه. قعد شهور هو حامل في خاطره على صاحبه اللي ما سلمش عليه، وبعد فترة عرف ان صاحبه في هذاك اليوم اللي ما سلمش فيه كان فاقد والده. مش بمعنى انه هو توفى، لا، كان فاقد والده، يعني تفكر والده في مواقف معينة وما كانش حتى منتبه على اللي حواليه. شفتوا العذر وين؟ العذر إن لما واحد ما يسلمش عليك مش بالشرط إنه هو ما بيش يسلم عليك، مرات هو عنده شيء في راسه أو يفكر في شيء ومش منتبه. لهذا نديروا أعذار للناس في الحاجات هي إساءة الفهم نتيجة التسرع في الاستنتاج. أي والله كالعادة متألقة. شكرا دكتورة، وعليكم السلام لكل من موجود. فوقتها شن قال لي صاحبه اللي كان زعلان منه؟ قال انا زعلت منك لانك ما سلمتش علي وتعبت شهور وانا نفكر انك انت ليش ما سلمتش علي، شن هو اللي درته لك؟ والسبب اني اخترعت القصه من راسي، السبب اني اخترعت القصة من راسي انك انت ما تبيش تسلم علي لان صاير شيء، انت زعلان مني مثلا او ما تبيش تسلم علي. فاغلب المشاكل اللي تصير ما تبداش بالكلام، مرات تبدا بتفسير خاطئ بمفهوم خاطئ. ويسلم علي ببرود يقول ايش فيه متغير، هو عنده ظرفه. ايه والله ايه، ما كل واحد وظرفه في النهايه، ما احنا نقول كل واحد وظرفه. فاصل قصير ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في تعليق بس خلنا نقراه. الفرق بين سوء الفهم وسوء التصرف وسوء الظن تلاشت أعمق العلاقات والظلم أنقى البشر. أي والله يا قريب، إيه والله. تمام. أكثر العلاقات اللي تتأثر بسوء الفهم، أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم اللي هي العلاقات الزوجية، اللي هي بين الزوج والزوجة، علاقات الزوجية، علاقات الأصدقاء بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الآباء والأبناء وبين الأمهات والبنات، والعلاقات من ناحية الزمالة، نقول احنا من ناحية الزملاء والزميلات في العمل. أكثر العلاقات التي تتأثر بسوء الفهم، أي علاقة في الحياة تتأثر بسوء الفهم، يعني أنت معرض لكل شيء. لو كنت مثلا زوج حيسيء الفهم للزوجة، والعكس لو كان عندك صديق أو عندك أنت صديقة نفس الشيء، حيصير سوء الفهم ويصير خلافات. أهلا وسهلا وعليكم السلام لكل من التحق. يبدو مسبر عليك غلطان، يعني غلطان إيه به. بين الأبناء وبين الإخوة يصير سوء الفهم، يعني أي علاقة في الحياة تصير فيها سوء الفهم. مثال نعطيكم، لو الزوجة تقول لزوجها وين كنت، وين كنت، هو زوج شو يدير؟ يسيء الفهم. شن قصدها بالسؤال وين كنت؟ الزوج يسمعها بطريقة خاطئة، يعني أنا متهم، أنت قاعدة تتهمي فيها، صح؟ بطريقة هذه، وهي في الأساس نيتها إن هي خايفة عليه، بس مجرد سؤال سألت إن هي تبي تطمن عليه وخايفة عليه، صح؟ في حديث معرض لسوء الفهم حتى الصمت قد يساء فهمه، صحيح يجري؟ صح الكلامي ولا لا؟ صديقك لو كان صدوقا خليل عمره ما راح يفهمك غلط، هذا لو كان فيه يا هنا يا هنا. الزوجة لما تقول لزوجها وين كنت، سؤال صح، الزوج يسيء الفهم، الزوج يسيء الفهم ويسمعها بالطريقة انه هو متهم، يعني هي تتهم فيه، بينما هي في الاساس قصدها انها كانت خايفة عليه وتطمن عليه. شفتوا كيف اساء الفهم هو وهكذا، صح؟ يحسبها تحقيق، صحيح؟ مثلا متصل بك يحسبها تشك فيه، أيوة. ولو دخل الشك بين أي علاقة في علاقات الحياة الاجتماعية، أعرف إن خلاص تتدمر. به سوء الظن، إحنا بما أن إحنا عندنا الحاجة هذه وللأسف الشديد طاغي علينا سوء الظن، دائما نسيء في الظن، ما نكونش يعني عندنا حسن الظن. كم علاقة انتهت بسوء الظن؟ كم إنسان اتهمناه بدون دليل؟ ركزوا في الكلام، هو كم إنسان اتهمناه بأشياء وأفعال بدون دليل قاطع؟ كم علاقة انتهت بسبب سوء الظن؟ وإنك أنت ما سمعتش من الطرف الصحيح ومشيت للطرف الخاطئ. سوء الفهم بسيط، يظهر لك ما يشعرون به تجاهك، استعجالهم في الحكم وردود أفعالهم حقيقية. كم
إساءة الفهم أخطر مثاها بينهم هي سوء الظن، فبين المقصود لم ينطق والمنطوق لم يقصد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تتعدد الخسارات في الحياة، الأهم عدم خسارة النفس. صحيح يا هنا. بكم كم علاقات انتهت بسبب سوء الظن، وكم شخص اتهمناه بأشياء وأفعال بدون دليل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، مساء النور. كم موقف تعرضنا له فيه لسوء فهم؟ كم الأشياء هذه اللي صارت معانا أشياء هل براهم؟ فيش حد منكم يقول لا ما مريتش به الموقف هذا، سواء أنت أسأت الظن على طرف معين أو أسألوا لك الظن، والعكس عملية عكسي. بيتراخ أن أحكي لكم على حاجة هلبة. أنا بنحكي لكم على حاجة بحكم أن احنا توا كنا في مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا ما نتكلمش على الراديو، بس احنا الراديو ينقل على الفيسبوك وأيضا موجود على التيك توك. احنا بنتكلم على وسائل التواصل الاجتماعي اللي أصبحت نافذة لنا، كنا اللي البرة واللي الداخل كنا متواصلين مع بعض، نتلاقوا مع بعض في نقطة وصل بناتنا، كنا مع بعض في وسائل التواصل الاجتماعي. بدت اليوم الرسالة القصيرة، رسالة واحدة قصيرة ممكن إن هي تنهي علاقة لمدة سنوات. علامة صح واحدة، سواء على البرامج اللي تعرفوها على التواصل الاجتماعي، تسبب زعل، تأخر في الرد، يفهموه انك انت شخص تتجاهل، حذف الاعجاب، يفهموه خصام، ويمكن الحقيقة ان الشخص كان مشغول او شخص كان تعبان او شخص عنده ظرف. من ظن بك السوء كان بإمكانه ان يظن بك الخير، ولكنها النوايا. هل بخسارات بس تعلمنا ناخذ الجانب الإيجابي من كل تجربة غير ناجحة. نحن لا نخصم أحد لكن نغير رتبتهم لدينا. جميل. بقولوا لي في وسائل التواصل الاجتماعي، في وسائل التواصل الاجتماعي كلكم موجودين عليهم، فيش حد ما عنداش إلا لقليل النادر، رسالة قصيرة جدا ممكن أن هي تنهي علاقات ناس هلبة. علامة صح واحدة ممكن تسبب الزعل، ويفهمك الشخص لما أنت تتأخر في الرد عليه مثلا، هو كنا تليفوناتنا جنبنا صح، في أوقات التليفون مش جنبك، تليفون يبدأ مرات مش جنبك كويس، لكن لما أنت تتأخر على الرد يفهموك أنك أنت شخص متكبر، شخص تتجاهل في الناس. حذف إعجاب أو عدم التعليق على مناشير معينة يفهموا أنك أنت متخاصم مع الشخص الفلاني، ويمكن الحقيقة أنك أنت إنسان مشغول مش فاضي بلهجتنا العامية، أو شخص تعبان وصير لك ظرف معين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللي ما يعذر غيابي ما يلزمني. طولي العالمية إيمان، أهلا وسهلا، نورتي. كويس، مش مهم إرضاء الآخرين غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن احنا نقصد على إساءة الفهم، كيف الناس تفهم وكيف وعيها وثقافتها وكذا. احنا من باب النصح أو من باب ان احنا ننبههم على نقاط معينة، زي مواقع التواصل الاجتماعي الموجود فيها هالباشية حنحكيها بشكل أكثر. لا ترهق نفسك في التبرير، فمن يعرفك حق المعرفة لا يحتاجه. نعم يعني ما يعرفك يا جهلك، من يحبك لا تهون عليه. احنا بما ان قلنا في مواقع التواصل الاجتماعي ولان احنا كنا نتواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش مواقع تواصل اجتماعي، ما فيش منا ما عندهاش برنامج معين يستعمل فيه، كنا نستعمله في برامج ونتواصل مع بعض. لكن في ناس دائما عندها سوء الفهم وسوء الظن وتسبق فيه وما تفهمكش بالطريقة الصحيحة، حتى تدخل حتى في مرحلة النوايا.
انت نيتك كانت هيك، كيف انت كيف تعرف نيتي بقى؟ الله سبحانه وتعالى عالم بنيتي، انت كيف تعرفها؟ لا والله انت نيتك هيك، انت قصدك هيك. كيف تقنع البني ادم هذا؟ مش حتقدر تقنعه، لانه هو خلاص عنده يقين ان هذا انت هيك. انت قرين ما فيش احلى من جبر الخاطر والاعتذار. اتفق صراحه، هو حب يفهم غلط، خلاص يفهم يفهم. بحنا كيف نقدروا نتجنبوا إساءة الفهم؟ كيف نقدروا إن إحنا نبتعدوا عليه إساءة الفهم؟ أسأل قبل ما تحكم، أسأل قبل ما تفهم، أسمع للطرف الثاني، ما تخليش الطرف أنت بس لتسمع لنفسك فقط. كل يراك بعين طبعه، فمهما بررت لن يصدقوا إلا ما يريدونهم هم. قاسية اليوم، قاسية التعليقات، قاسية هلبلي. احنا كيف نقدر نتجنب الموضوع وإساءة الفهم؟ ان احنا لازم نسأله قبل ما نحكمه على الاشخاص، قبل ما نتوهمه كويس ونهم انفسنا. مرات احساس الواحد صح. التمس الاعذار، اعذر الشخص، اعذره. اسمع من الطرف الثاني، ما تسمعش من نفسك بس. لا تعتمد على كلام الناس، ما تاخدش بكلام الناس، ما تمشيش بكلام الناس. اسمع من الطرف مباشرة ورد بالك، تخلي الغضب يفسر كل شيء، لان الغضب ممكن يضيع كل شيء وهذه الاكيد. بس ما تخليش الغضب يفسر كل شيء، لأن فعلا لما أنت تبدأ إنسان عصبي أو إنسانة عصبية، مرات حتى عندك حق تضيعيه بيدك، لأنك أنت إنسانة عصبية أو أنت إنسان عصبي. اللي يهمني فقط نبرر ليه سوء الفهم، أما غير ذلك فيكفي أن الله يعلم الحقيقة الموقف. أهي أهي الإجابة اللي أنا ننتظرها صراحة، أهي الإجابة اللي فعلا تتكلم على الشيء اللي نقصده. أنا إن أنا ما إنهمني إني نبرر ليه سوء الفهم، أما هو شني يفكر ولا اقتنع ولا ما اقتنعش مش موضوعي. يكفي إن الله سبحانه وتعالى عالم بحقيقة الموقف اللي صار بيني وبين الطرف أو بيني وبين الأطراف اللي في حياتي. جرين تقول تعالى احكي ولوم على الشخص اللي تبيه في حياتك، مهما تكلمتي وشرحتي يبقى هناك ناس لديهم حصانة ضد. احنا مهما تكلمنا وشرحنا، احنا نبو نستوعب، والناس هي تكتر اللي عندها الوعي واللي عندها الحصانة في الوعي والفكر وتتدبر، والله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بالعقل. ان نزيدوا انواع الناس، ما نخليهمش في جهل ويمشوا في جهل ونقولوا لا معلش هذا الواقع، لا ما هوش واقع. ما هو كلامكم سامحوني، في بعض من التعليقات كلامهم ما هوش واقعي. فانظر الحياة بشكل إيجابي. شن الفائدة من الواحد لما الواحد يقامز ساعتين أو ثلاث ساعات وحلقة ونشرحه ونوعه في الناس؟ ما هو حتى احنا نشتغلوا على الشيء هذا من بابنا، احنا انواع الناس من بابنا، احنا نثقفوا الناس من بابنا، احنا بدل ما ننقصوا نزيدوا نتكاتروا. ان شاء الله وصلت المعلومة. مش كل حد سكت معناها شخص ضعيف، ومش كل شخص ابتعد عنك معناها هو انسان يكرهك او يحقد عليك او يحسد فيك، ومش كل من تغير معناها خانكرة، مش كل من تغير معناها هو هذه هي شخصيته الحقيقية. لا را، فأعطوا الأعذار مرة اثنين ثلاثة عشرة، بعدين خلاص الواحد معاش يقدر يبرر. العدالة الإلهية جميلة، ايه والله يا جرين العدالة الإلهية جميلة، تأتي في وقتها المناسب ومع الشخص المناسب. ولا الإحساس الشخص وقلبه دليل، أسمع لصوت قلبك هو خير صديقة.
نلتمس لك العون نزلت بك القدم. صحيح يا مرات احنا سبب المشكلة را. مش على الطرف الثاني را، لاني ما نجيش ضد الطرف الثاني وننسى نفسي ولا ننسى الطرف الاول، لا لا لا لا لا، مرات احنا المشكلة، لان احنا ما عرفناش نوصل كلامنا بالطريقة الصح. الكلمة عبارة عليه مسؤولية، ولما تبي تطلع الكلمة تكون انت مسؤول على كلمتك امام الله وامام الشخص، وما تتراجعش على اقوالك، ما تتراجعش على كلامك، فهمتوا؟ لان الكلمة مسؤولية والكلمة مبدأ. كلام صح ولا غلط؟ قولوا لي ترى هذه كلمة صدقة بروحها. انا تو شوفوا تو انتم كميه خلوني نتكلم بصراحه معاكم وبنطلع على سياق الحلقه شويه باهي. انا ما نبيش ناس تقول لي هذا الواقع، معلش اللي هيك تفكيره يقول لك هذا الواقع ويحط شماعه للواقع ويحط شماعه للزمان والوقت وكذا، معلش يوسع علي هيك، لاني انا قاعده نتكلم في شيء ابداها انت بنفسك، ما تبداش من شيء تشوف فيه، لا ابداها انت بنفسك بعدين نتكلم على الباقي. لكن انا بنجي نقول لا والله هذا الواقع، معنا احنا قاعد نشوف الفساد ونشوف سوء الظن ونشوف الاشياء هذه موجوده في المجتمع وفي الواقع، ونقول نحط يد على يد ونقول الله غالب، الله غالب هذا الواقع، ما نقدر ندير شيء. لا تقدر، لا تقدر تدير كل شيء مدام انت قاعد توعي في الناس وقاعد تتكلم، تقدر انك انت تغير. اما بتجيني تقولي لا واقع واقع، ما انا اخليك في الواقع وخليك هيك على جانب افضل. فالكلمة مسؤولية. انا زي توما مقامزة معاكم توا في الحلقة هذه ومجهزتها، الكلمة اللي نطلعها انا شماعة السلبيين، ايه والله شماعة يا استاذ ايمان. الظن إثم، ولنا حسن النوايا ولهم ما يظنون. الناس أصبحت حساسة مش طايقة بعض أبدا. أنا توا موجودة معاكم في البرنامج، أنا قد كلامي اللي قاعدة نقول فيه مش مجرد كلام منمق وكلام مرتب وخلاص، لا أنا قد الكلام اللي نقول فيه، كان ما نحسش بالموضوع هذا ما نقولاش، لأن الكلمة مسؤولية، وأنا عارفة الكلمة لما تطلع مني أنا نكون قد الشيء هذا، والمتلقي يكون فاهم أنا قاعدة شن قاعدة نقول وشن قاعدة نبي نوصله، فهمتوا؟ فأعرفوا ظروف بعض وأعذروا ظروف بعض، وخلونا بدل ما نشوفوا النظرة السلبية نجوا نفكروا فيها بشكل إيجابي أكتر، خاصة لما نركزوا على أرواحنا، ما نركزوش على أشياء سلبية موجودة ونلوموا الواقع والمجتمع. عامل الناس بما تحب أن تتعامل. ما هي أسباب الظن في رأيك؟ أسباب الظن حكيتها أنا، أسباب الظن حكيتها، واحدة منهم أنك أنت مثلا مش أنت طبعا، أنت تبي سوء الظن صح؟ أسبابها واحد أنك تسمع من طرف والطرف الثاني لا ما تسمعش منه، كويس هذه واحد. تاني حاجة تسمع لكلام الناس، الطرف الثالث، أيوة قلتكم، هي الطرف الثالث. أغلب المشاكل دي ما تبدأ بالحاجة هذه. وفي ثالث نقطة، أن احنا يحكم فينا مرات الجانب العاطفي، وهذا الأكثر في الشعب الليبي العظيم، شعبنا العظيم، مجتمعنا العظيم، إن في بعض منهم يمشي بالجانب العاطفي. والسبب الثالث أو الرابع عفوا هو بسبب التجارب القديمة. والسبب الخامس إن احنا نستعجل في إصدار الأحكام على الناس. وفي سبب قالت الأستاذة إيمان، قالت التشبث بالرأي وعدم الاعتراف بالخطأ. سوء الفهم مشكلة،
انك تتكلم وانت مش عارف قصده. لا تكن كما يقولون ولا تسمع ما يقولون. تحكيم العقل افضل. ما هو هنا يا ربي شو ميزنا احنا باقي المخلوقات؟ نقول فيها دائما في المواضيع هذه، يعني دائما نقول ان الله سبحانه وتعالى ميزنا على باقي المخلوقات بنعمة العقل. العقل يتفكر، يتدبر، يفسر كذا وكذا وكذا. انت كإنسان مجبر وملزم انك تفكر وتتدبر وتعذر وكذا وكذا، هذا كله مجبر من ناحية شني؟ العقل، مش العاطفة. خليني العاطفة على جنب، بس العقل لازم تشغل عقلك في الموضوع، بدل ما تظلم الناس وبدل ما تسيء الظن لناس. هذا كان به مثلا. أعطيكم أبسط مثال، بما أن احنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كم مرة فتحتوا مثلا تطبيق معين وشفتوا منشور وحسيتوا أنه يقصدكم؟ نزل شوي. كم مرة فتحتوا أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا أنه يقصدكم، أو الشخص قاعد يقصدكم بناء على موقف معين أو شيء صار بيناتكم؟ فاصل فاصل فاصل قصد.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا سواء على ثير أو على موقع التواصل الاجتماعي، السلام عليكم. نورة ملاك، نورة كيف حالك ملوك؟ الحمد لله بخير، في نعمة والله. كم مرة افتحتوا مواقع التواصل الاجتماعي وشفتوا منشور وحسيتوا أن الشخص يقصدكم بالكلام؟ قلت حاجة الصبح لفتت انتباهي، شنية رعدة. وكم مرة زعلتوا من شخص لأن ما ردش على اتصالاتكم ومساجاتكم؟ كم مرة شفتوا شخص إنه هو متصل أو أونلاين ورد على غيركم وما ردش عليكم، أو لأنكم أو لأنه هو حذف لايك معين أو الغي متابعة معينة أو حتى شاف ستوري وما علقش؟ اليوم أصبحت السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، هي اللي قربت الناس من بعض وفي نفس الوقت خلت مسافة كبيرة لسوء الفهم. كم ها؟ شوف، السوشيال ميديا قربتنا من بعض كأشخاص، كلهم باسمه، كل اللي مدار اسم وهمي واللي اسمه الحقيقي وهكذا، لكن قربتكم من بعض، وفي نفس الوقت للأسف الشديد خلت مسافة كبيرة لسوء الفهم. ليش؟ شنو السبب؟ لأن التواصل الإلكتروني يبقى دائما ناقص مش متكامل.

الإنسان لإنسان آخر هو الوضوح، زي كرادة والله، زي التجاهل. مثلا لو واحد كتب، أنا نعطيكم مثال بما نحن في مواقع التواصل الاجتماعي، لو مثلا واحد كتب براحتك، احنا شنو نفهمه بكلمة براحتك؟ براحتك مثلا، في ناس تنقسم إلى قسمين، براحتك بيفهموها بالطريقة الخاطئة، وفي ناس يفهموها بالطريقة الصحيحة. هو يقصد، ممكن يقصد أنه خود وقتك، ده ما نقولها يعني براحتك، يعني ما قدرش نقول هالكلمة، يا ما قدرش نقول، يعني عدم المبالاة. القيصر يقول عدم المبالاة تساوي براحتك، والله يا ملوك عارفة. براحتك مرات الشخص يقصد بها خود وقتك، وممكن تنفهم أنا زعلان منك، أنا متضايق منك، أنا ما تعني ليش براحتك. الحقيقة إن الكاتب اللي كاتب كلمة براحتك يمكن ما كانش يقصد لا هذا ولا هذا. ومن أكثر الأشياء هي اللي تسبب مشاكل، كلمة براحتك لا تعني لي بصراحة. شفتي كلمة براحتك معناها في بعض من الناس يفسروها بمعنى لا تعني لي، مثل يلي يتجاهلك في الكلام. إيه إيه، هذه أول حاجة، لما واحد يكتب لك براحتك معناها كل واحد يفسر على حسب ما عارف عقله الباطن يستوعب في كلمة براحتك شو معناها. براحتك تساوي أمورك، ده التأخير في الرد. لما حد يبعث لي مسج أو ما نطلع من راسي، ايه ما هي فيها بكلامك، كل واحد يفسر على حسب ما يفسر. احنا علاش قلنا اليوم موضوع الحلقة إساءة الفهم، هو التفسير الخاطئ اللي هو نقصد به، ان احنا مرات نفسره في تفسير خاطئ، نظلمه في الشخص اللي أمامنا وحتى تفسيره هو. لهذا لما حد يتأخر عليك في الرد، مثلا شخص يتأخر عليك في الرد، أول فكرة تجينا في راسنا أكيد تجهني الشخص هذا. احنا نعرف بعض طبعا، ما تجيش واحد يقولي لا الكلام غلط او تفسيرك غلط. لا، لما حد يتأخر في الرد في المساجات والاتصالات يقولك ها هو شخص متجاهلني، يتجاهل فيا، يشوف في مكالماتي ومساجاتي وباش يرد عليا هيك ولا ايتونا روز. قلت لا فعلا والله شفتو. لكن هل فكرنا ان احنا في يوم من الايام ان مرات الشخص هذا يكون راقد؟ اكيد شاف المكالمه فايته. خلي المكالمه فايته موضوعها بروحها، بس لما انت تفوتي 5 دقائق ما ردش عليك الشخص، احنا تفكيرنا يمشي بعيد. بالك النت عنده ضعيف او تليفونه في الشحن، ما هذا هو، احنا هذه الاعذار. مرات يكون هو راقد، مرات يكون في شغله مشغول ومش فاضي، ومرات يكون يسوق، ومرات يكون إنسان مرض فجأة، تعب، ظرف صحي، أو عنده ظروف خاصة، أو حتى محتاج إنه هو يرتاح من الهاتف. يعني مش 24 ساعة الهاتف ديما جنبه أو لاصق فيه، يعني مرات الإنسان يبي يرتاح، مرات يبي إنه هو يرد على مكالمات طارئة فقط، هي الأرقام العائلة فقط، وما يبيش يتواصل حاليا. كل واحد وعذرة. تجاهل لو رد تاني يوم بس في نفس اليوم نعطيه عذر، أيوة رعدة. بحلاهم الناس تعطي أعذار وعارفة تختلق فيهم أعذار، بس أنا خلقي ضيق الحق، عريتي العتب عليك معنا. مرات شافها فعلا هو ما يبي يرد براحته، باهي أنا ثوى. نعطيكم بسط مثال على نفسي أنا، باهي باش تفهم الموضوع أكثر. أنا لما يبدأ تليفون جنبي، مرات يتصل بي حد، أي حد، تمام، تليفون جنبي، نشوف المكالمة، نشوف المكالمة ونشوف المسج، كويس، شوف المكالمة ونشوف المسج، بس أنا محتاجة أني نرتاح من المكالمات، ما عنديش نية نتكلم، ما عنديش نية نهدرز، ما عنديش نية نرد، نفتح على روحي باب نقاش أو باب حوار أو باب كلام.

أو باب هدرزة، وإني تو مش فاضية، عندي مشاغل في راسي، حتى التفكير في راسي، نبي نرتاح، نبي نبتعد عن المكالمات، عرفتوا؟ اي عادي، فيش باس نردش عليك مكالمة توا، بعد ساعتين ثلاثة مرات نتصل بيك ونكلمك عادي، فيش إشكالية. فما فيش داعي الطرف الآخر يفسرها أني أنا إنسانة متكبرة أو إنسانة مغرورة أو إنسانة شابحة روحي أو إنسانة كذا وكذا، لأني ما نردش. سكري هاتفك، ما سكرش هاتفي لأن فيه مكالمات طارئة. كيف الإنسان بيسكر هاتفه يعني؟ في بوك وأمك خوتك يتصلوا بيك في أوقات طارئة، ولا هذا ما فيهش؟ في مكالمات للطوارئ اللي هم العائلة، بوك أمك خوك أختك، ما بتضطر ترد عليهم لأن مكالمة عائلية ضروري منها، لأنك أنت ما رديتيش بينشغلوا عليك ماليك. ايه الطارئ ترد، الطارئ حطي بين قوسين الناس ترى توبية الأشخاص في حياتك وأولوية الأشخاص في حياتك موجودة، ما فيش حد ما عندهش أولوية في حياته. هل يعقل ان امك وابوك يتصلوا بيك ما تردش عليهم وتشوف رقم تليفون وما تردش عليهم؟ نتحداكم تقولوا لي، بتقولوا لي لا بردوا، حتى واحنا مخنوقين ومتضايقين والشغل فوق راسنا او نبغى نرتاح وبنردوا. لا لا لا لا، معاش في صديقة تحتاج الى كذا، هذيك حاجة تانية. لاي ظرف صحي، ظرف صحيح، لاي ظرف صحيح، ايه امك وبوك هادهم ضروري منهم، امك بوك خوتك، العيلة، العيلة الدرجة الاولى، الدائرة الاولى بالنسبة ليك، بترد عليهم. لكن صديقة وصديق وكذا وا وا وا، هذا في المرتبة الثانية يعني. مرات تبي تكلمهم، مرات ما عندكش نية تكلمهم، راهو ما تقول ليش لا حتى هم قراب، لا اكيد لا، امي رد عليها وين ما نكون موجودة وشين يكون عندي، ما يبينش انه مجروح ومتضايق. بالضبط، لازم يرد، لازم يرد في حالة ابوه وامه او اخت او اخوه. لكن التاني كله يتأجره، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه، واللي يقول غير هيك يجامل في نفسه. لان احنا بشر نقدر نستغنى على كل شيء الا حاجتين، ابوك وامك، بس ما تقدرش تستغنى عليه. لكن الباقي ولا كله تقدر تستغنى عليه وتقدر تعيش من غيره. بوك وأمك صعب أنك تعيش من غير، حتى لو كانوا مش كويسين معك، صح ولا؟ ولا كلامي غلط؟ تونا روز قالت إيه والله، هاريتو معناها كلامي صح، كلها عبارة على أولوية في حياتك. بوك وأمك ما يتغيروش، وهم اللي تابتين، حتى خوتك في صير بناتكم هالباشية، لكن بوك وأمك ما يتغيروش خلاص، وكله يتعوض إلا أبوك وأمك، هكي نعرف. سوء الفهم والشرارة تشعل أعمق الخلافات وتهدم بها قوى العلاقات. ملاك أهلا نورتي. إيه نعم، باقي كله لا تقدر تعيشي من غيرهم، لأن الله موجود ثابت، ربي فقط. لا أنت معناها عندك إشكالية مع الأشياء، وعندك إشكالية مع نفسك، وعندك تراكمات في حياتك، هذه كحاجة بروحك. لكن أنا الأغلبية ناخذ في رأي الأغلبية، دائما يقولك البو والأم ما يتغيروش، ثابتين وموجودين. أنت ما يكونوش موجودين إن عارفين إن في الحياة في موت، تأخذهم موت صح، لكن إن أما يتصلوا بيك وما ترديش عليهم، هذه هي الإشكالية، هذه هي الإشكالية. معلش، والأم والبو ما يتقارنوش مع حاجات تانية، خليني مع الله سبحانه وتعالى، هذاك شيء تاني، والله سبحانه وتعالى ما يتقارنش مع أي شيء في الدنيا. لو احنا بني ادمين ونعرفوا مسلمين، ما نقارنوش الله سبحانه وتعالى ببشر، هذه معروفه. لكن في اشياء ثانيه، اعتقادي ان الوالدين لا يضعون في كفه وميزان مقارنه بالتعامل مع الاخرين، هذا هو اللي نقصده، هذا هو اللي نقصده. اي رعد جابته، لا حول ولا قوه الا الام والبو. بالضبط، الام والبو صعب يا جماعه الخير، صعب صعب. الله سبحانه وتعالى شيء آخر تماما ولا يتقارن بأي شيء في البشر. لكن الأم والبو ما تقدريش تعامليهم معاملة
مقارنة مع البشر، أي تعاملات في الحياة مع أبوك وأمك؟ لا، الأب والأم عندي خط أحمر في حياتي. نجو لمواقع التواصل الاجتماعي، قاعدين نتكلموا عليه المنشورات الغامضة. واحد ينزل منشور يقول الناس معادن والناس أجناس، تلقى 10 يعتقدوا إنه هو يقصدهم. قولوا لا تو، تلقى واحد كاتب في منشور معين الناس معادن والناس أجناس، فتلقى 10 من أشخاص يعتقدوا إن الشخص هذا يقصدهم. يقول لك في مثل ليبي يقول صاحب العلة يقصد مرافقة، صح؟ فهو يعتقد إن يكون واحد من 10 هادهم اللي يقصدهم الفلان الفلاني، ويمكن هو كان يتكلم على موقف صار له قبل سنوات وقبل حتى ما يعرف الشخص هذا اللي ينتقص ويقول ان هذا يقصدني، حصل ويديروا عليه موضوع طويل وفيش منه. ايه، مش كل منشور ينزل معناها الشخص يقصدك بيه، مش كل منشور ينزل من شخص معناها المنشور هذا ضدك، مش كل منشور معناها راهو كذا. لا، هذه هي تفسيراتنا الخاطئة، نقول فلان نزل عليه حاجة، فلان كذا وكذا، فلان دار كذا يقصدني أنا، فلان دار كذا، فلان نزل مقطع معين يقصدني أنا، وهكذا. لأن مشيت فينا موضوع سوء الظن بدأ شيء اعتيادي، خلاص ما عاش فيه حسن الظن إلا القليل النادر. ثالث حاجة، في حاجة اسمها إعادة النشر. لما تلقى فيديو معين عجبك، مقطع فيديو معين عجبك، اديله في إعادة نشر، صح؟ تمام. مرات الشخص هذا يشارك في فيديو أو مقولة عجباته، الناس تعتبرها رسالة غير مباشرة، وتبدأ بالاتصالات وتبدأ بالتساؤلات، شن تقصد؟ علاش منزل الكلام هذا؟ وليش تتكلم هكي؟ وليش منزل المقطع هذا؟ أكيد قصدني أنا، أكيد قاصد فلان الفلاني، أكيد هذه رسالة غير مباشرة، أنت تقصد أنك أنت تلوح في الكلام عليه، واو واو. ويمكن الشخص نيته إنه هو عجب المحتوى هذا أو الكلام اللي في المقطع هذا، لأن المس فيه من داخله، فدل إعادة نشر. مش من المجمل إنه يكون يقصد به شخص معين، لدرجة إن قعدت ندير حبيت. بس سؤال لك يا ملك، هل لو فتحتي باب حوشك الصبح وريتي جارتك حاطة غرزة ورد في الروشن وفي الثاني حاطة فحم، خيرها؟ شو بنقولها لها يعني يا رادة؟ شو بنقولها؟ هما كانوا يستخدموا في حسن الظن راهو مش هيصير شيء، لكن للأسف سوء الظن طول يجيهم. مش كل كلمة تكتبها أو حكمة عجبتني ننشرها تاخذ معنى. هل هتقولي جارتي حاطة الورد لذاك والفحن لذاك، ولا هل يجوز لك الاقتراح؟ لا بنقول عندها ذوق من ناحية الورد وعندها ذوق من ناحية الفحم، وهذه حياتها. مش حنسوء الظن، بالعكس نقول حلوة، يعني دار التنوع من ناحية الورد ودار التنوع من ناحية الفحم، فمش داعي نسيء الظن لها. فهمتي يا رعدة كيف مناشير السلفات؟ مناشير السلفات هذا بروحة يدلك منشور محتوى مجهول، شخص يخفي في اسمه وكذا وينزل مشاكل عائلية وهكذا، مجهول. أيوة مجهول الهوية. أيوة، في عادة النشر تعتبر حتى هي من الأشياء اللي سوء فيها في الفهم. تعالوا جاي نتو بنحكي لكم حاجة تانية وشي تاني وكلكم تستعملوا فيه. الإيموجي اللي هو السمايل اللي يضحك، والسمايل اللي يبكي، والسمايل اللي لابس نظارات، والسمايل اللي كده، السمايلات هذه اللي نستعمله فيها احنا. الايموجي البسيط اللي ممكن يغير معنى الكلام، وجه ضاحك، قلب، وردة، يد، كل واحد يفسر بطريقة مختلفة. تمام. السوشيال ميديا نفس الشيء، السوشيال ميديا تعتبر مكان خاص للشخص زي بيته تماما، كل شخص حر بالضبط يا رعد. بس احنا
كل شخص حر شنو ينزل وشنو يشارك وشنو يدير، بس اللي احنا نتكلم عليه دائما إساءة الأشخاص للشخص هذا اللي ينزل في شيء معين باختيار ما يناسب بيته ومكانه مكانه الشخص. صح صح يا رعد، يبقى هنا جينا صلب الموضوع. برافو عليك، جبتي انتي موضوع تاني، برافو عليك، مثال والله. بهالإيموجي أصبحت السوشيال ميديا مع الأقارب مشكلة. ترى قولوا لي الأقارب مديرينهم في قائمة الحظر ولا لا؟ كم شخص مدير أقاربه في قائمة الحظر لأنه صار له إشكالية من سوء الفهم وسوء الظن وهكذا، إنه غلط مش في السوشيال ميديا. صح، بلوك لكل الأقارب. بعض الإيموجيات ممنوعة ومش فاهمين مدلولها. إيه واجد، إخفاء الحالات عن الأقارب أفضل رأي. شفتوا كيف؟ ترى ليش تديروا هكي أنتم؟ جاوبوني بصراحة، ليش تديروا هكي؟ علاش الأقارب نحطوا فيهم في قائمة الحظر أو نخفوا في القصص والستوريات أو نخفوا حتى في المناشير عليهم؟ الغلط في العقول اللي تتخذ من الموضوع تغرى لتغطية انحرافات عقولها. أي والله يا رعد، الأقارب يريدون تحطيمك وفقط. السلام عليكم. وعليكم السلام. خلي انتصار ما تضيفش من الاقتراحات، نفرحوا. صح الكلام، كلام المتابعة ما في بعض إيموجي ممنوع. ايه في حاجات تتوى، الأقارب هم خراب بيوتنا. ايه كل شيء نزلة توصل غلط، انا اللي سلفتي كل شيء نزلة توصل غلط. نزم درتياش في الحضر، ما عنديش حد في الحضر، ونخلي فيهم يشوفوا في كل شيء لاني ما ندورش. كويس كويس يا رواد، لو تشغل دماغك اللي ربي خلقك بيه وراه فهمت مغزى الموضوع اللي نحكو فيه. به الرسائل المختصرة اليوم، في ناس هلبة مستعجلة تكتب، تمام، هذه صارت معي فيما سبق حتى أنا شخصيا، تكتب لها تمام إن شاء الله يصير خير كذا، يفهم بالطريقة الخاطئة. وشن يفهموك؟ أنا نقوله شن يفهموك، يفهموك إنك أنت إنسان متكبر، إنسان مغرور مش قادر ترد عليهم، او انك انت بمعنى تدير في جو انك انت مش فاضي مثلا. فهمتوا كيف؟ اللقمان مش اختياري الموضوع. فممكن ان الانسان لما يكتب تمام او شكرا او اوكي او يستر الله او يصير خير او بدون اي تعبير، يفهم بالطريقة الخاطئة، والطرف الثاني يحس ان الشخص متكبر مغرور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بينما الحقيقة ان الانسان هذا مستعجل فقط، يعني ما عندهش وقت انه يرد على مسجات مثلا، ما عندهش وقت انه يرد على اتصالات، يختصر معك في الكلام لحد ما يفضى ويبعث لك الكلام، مخليها بالظروف. ايه ايه ايه بح. المقاطع المبتورة من اخطر الاشياء، المقاطع المبتورة اللي هي من اخطر الاشياء لليوم، نقطع جزء من فيديو. هذا الموضوع اللي للأسف الشديد يستعملوا فيه جماعة المونتاج، بهي يستعملوا فيه جماعة المونتاج، مثلا يصوروا بث مباشر، بمعنى زي تول حلقات، بهي بث مباشر، ياخذوا منا الجزئية اللي يبوها هما والكلام اللي يبوه هما ويركبوه في بعض، ويخلوا الناس تحكم من 10 ثواني فقط، بينما الحقيقة مختلفة تماما، لدرجة يخلوا الناس يهاجموا الشخص، يقول له تعليقات سلبية ويخشوا له في الخاص و و و و.
اللي يدير في الشيء هذا يستعمل في مقاطع الفيديو كشيء لصالحه لزيادة متابعين، تفاعلات كذا وكذا، بينما هو يقص في كلام ويلصق في كلام آخر وبرعت. طبعا مع تطور الذكاء الاصطناعي بدي حتى أنا داخل الحلقة تو نسمع حتى صوتي بكلام آخر يعني، وهكذا مع تطور التكنولوجيا طبعا، فيتغير الموضوع ويبدأ فيه ناس مشت وراء الأشياء المخدوعة أهلنتي وأيتي، وبدنا نشني نهاجمه في الناس هذه ونشاركه في المقطع هذا، شفت فلان فلان إيش قال، شفت الفيديو ننزل عليه، مرات هو الإنسان بريء واخدين مقاطع هيك قصينهم ومركبين الكلام مع بعض. ليش هذا؟ ليش واحد يدير حسن الظن في الموضوع هذا؟ كويس، ناخذ فاصل قصير، يلا فاصل قصير ونرجع يلا.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام. بهي طبعا حنتكلم على شيء مهم وتكلمت عليه حتى في حلقات سابقة وحنكرر لأنه من باب التوعية لا أكثر ولا أقل. بهي موضوع الإشاعات حتى هي من الأشياء اللي تسيء الفهم. خبر بدون مصدر ينتشر بسرعة والكل يشارك فيه وبعدين يطلع الخبر هذا كاذب، ما فيش منه أي حاجة صحيحة. لكن الضرر وين يكون؟ خلاص وقع على الشخص، سمعة الشخص ممكن تنتهي بسبب إشاعة، بسبب كذبة، بسبب خبر، بسبب القيل والقال، بمجرد إنه ما وقع الضرر خلاص. تمام، هذه هي الإشاعات، خبر ينتشر بسرعة بدون ما نرجع للمصدر وينتشر بشكل كبير خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل يشارك سواء مؤيد أو معارض للموضوع هذا، وبعدين يطلع خبر كاذب ما فيش منه. لكن احنا خلاص طاح الفاس على الرأس ونقول الضرر خلاص طاح على الشخص هذا وشوه سمعته، وممكن تنتهي بسبب إشاعة، وأيضا سمعة الشخص هذا ممكن تنتهي حتى حياته بسبب الخبر هذا. شوف الموضوع، يعني الموضوع ما انتهيش فيه هو في سمعة، لا انتهي حتى في موضوع حياته. في ناس ما تتحملش أخبار تسيء ليهم أو أخبار فيها مثلا تشويه سمعة، هتك أعراض غيره غيره غيره، فيمشوا لحل آخر. والحل الآخر أنتم عارفين شن هو، فيش داعي نشرحه أكثر. فمش أي حاجة تشبحها وتقراها وتسمعها معناها تصدقها، لا لا لا لا. الإشاعات سلاح ضعفاء عندما يعجزون عن مواجهة الحقيقة، تي واي تي فعلا. فتأكدوا من الخبر، تأكدوا من صحة الخبر، اتأكدوا من المصدر. حتى لو انتشر بالك تظلم شخص أو تصدق في سمعته أو تصدق في هتك الأعراض الناس، انت هكي مساهم في الشيء هذا حتى لو كان مالكش اي علاقة. انت مجرد انك انت جاك شك وتأكدت ولا ايقنت من الداخل ان هذا صحيح خلاص، فالموضوع مقتصر عليك. عدد المشاهدات وعدد المتابعين، في بعض من الناس يقول لك احنا عندنا مشاهدات وعندنا متابعين وعندنا كذا كذا كذا كذا. في ناس تربط في قيمتها بعدد اللايكات وعدد التفاعلات وعدد المشاركات. لو انقص التفاعل يحس ان الناس بدت تكرهه، وهذا فهم خاطئ. لما يحس ان الفيديو الثاني مثلا مضرب زي الفيديو الاول، معناه هو فيه ناس تكرهه او انقص التفاعل. الخوارزمية متاعت البرامج بصفة عامة تتغير، وأوقات النشر تختلف، ومش كل متابع يشوف في كل منشور. في ناس مثلا أنا نزلت فيديو معين، مثلا الفيديو هذا اللي مثلا أسبوعين الناس يكتبوا لي عليه في تعليقات لتوى مثلا، أو ثلاثة أسابيع أو قريب يسكر شهر. فمش موضوع، يعني الخوارزمية تشتغل بروحها والأشياء هذه بروحها. فما تربطش قيمتك بعدد المشاهدات أو المتابعين أو اللايكات أو التفاعلات أو لأن هذه كلها أشياء وهمية وخوارزميات وأرقام فقط لأكثر ولا أقل. إساءة الفهم في استخدام خاصية البلوك، خاصية الحظر، وتكلمنا عليها. مرات شخص يحظر شخص لأنه يحتاج الراحة، والطرف الثاني يعتبرها حرب، أعلن الحرب عليه، أعلن كرهه ليه. ليش؟ لأن الشخص الثاني مثلا دار الشخص الآخر في الحظر كويس في قائمة البلوك، هرب الضي هاي،